0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.

قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك

وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون

العالمين والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراوى

مسلمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

الكاذبين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه،

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.

منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء

به من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

إنا نراك من المحسنين. قال معاذ

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من

الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن

يرونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

الرُّكُنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله
1: العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والجنة سبع عقبات، أهونها الموت، وأصعبها الوقوف بين يدي الله تعالى إذا تعلق المظلومون بالظالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أدعوك يا رب بالدارين ترحمنا، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب بالدارين ترحمنا.

بالمصطفى المجتبى خير الأنام، بالمصطفى المجتبى خير الأنام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أيام أيام يا أم وليد أيام.
1: أجمل أيام أيام الدراسة والمدرسة يا أبي، أليس كذلك؟
0: نعم يا بنيتي نعم، أيام الشباب ورعونة الشباب وفكاهة الشباب ومزاحهم.
1: أسمع كثيرا عن شقاوتك أيام المدرسة يا أبي.
0: هوهو يا بنيتي يا عبلة، لي في المدرسة حكايات وحكايات.
1: ولما لم تكمل تعليمك يا أبي؟
0: لم تتحملني لا المدرسة ولا المدرس.
2: آه منك يا أبا وليد، الساهي وراءه نواهي.
0: زمان زمان يا أم وليد، فمنذ تزوجت وتحملت مسؤولية الأسرة وأنا كما ترين، من الدكان للبيت ومن البيت للدكان.
1: احكي لنا بعض نوادرك يا أبي.
0: ولما تحركين الذكريات يا عبلة؟ دعيها في مكمنها.
1: من أجل خاطري يا أبي.
0: اسمعي.
1: نعم.
0: في مرة من المرات كان عندنا مدرس للغة العربية، ولكنه كان جافا، ولكن تمسكه بالألفاظ الغريبة من اللغة كان موضع سخرية الفصل كله، فحرضني زملائي أن ألقنه درسا، فسرت وراءه وشبخت ذيلا في مؤخرة ثيابه.

0: وكيف حال ولدك يا أبا وليد؟
1: بخير والحمد لله يا أخ صالح.
0: سمعت أنه في نهاية المرحلة الثانوية.
1: هو وهذا العام إن شاء الله سينهي تلك المرحلة الصعبة بتفوق، وسوف يدخل كلية الطب.
0: رائع. ولكن كلية الطب تحتاج إلى مجهود.
1: إيه؟ كله على الله.

0: ولدك ممنوع من دخول المدرسة يا أبا وليد.
1: ممنوع من دخول المدرسة؟
0: إلا بصحبتك، وقد أمهلناك يومين ثم ثلاثة، ولما لم تحضر منعناه من دخول المدرسة والامتحان.
1: امتحان آخر العام؟
0: ولدك استنفد المدة المسموحة بها للغياب يا أبا وليد.
1: ولما لم يخبرني؟ لما لم يصارحني؟
0: هل يرضيك؟ هل يرضيك أن يعلق ابنك ذيلا من الورق في ثياب مدرس الكيمياء؟
1: ولدي وليد؟
0: ألم يخبرك أن مدرس الكيمياء قدم مذكرة إلى مدير المدرسة بفعلة ابنك المستهتر؟
1: لا، لم يخبرني ولدي بشيء على الإطلاق.
0: أهذا جزاء العلم والمعلم يا أبا وليد؟
1: لا، فمن علمني حرفا كنت له عبدا.
0: ولم لم يعمل ابنك بهذه الحكمة ما دمت تحفظها عن ظهر قلب؟ لما لم تربه أن يحترم المدرس ويؤمن أن من علمه حرفا صار له عبدا؟
1: وأين ولدي؟
0: اسأل نفسك يا أبا وليد.

0: ماذا؟ 20 يوماً؟ 20 يوماً وولدي غائب عن المدرسة؟
1: وهذه أيام الغياب يا محترم.
0: ولكن ولدي يخرج كل صباح ومعه كتبه ودفاتره، فإلى أين يذهب؟

0: وأين تذهب كل صباح؟ إلى أين؟
1: إلى الحديقة العامة حتى ينتهي اليوم الدراسي فأعود إلى البيت.
0: ولما لم تصارحني يا وليد؟
1: لقد خفت من غضب أبي يا أمي.
0: تستهزئ بمعلمك؟ تهزأ برجل في سن أبيك؟
1: أردت أن أسري عن زملائي.
0: تسري عنهم؟ وبأي شيء سريت عنهم يا غبي؟ ها؟ تكلم.
1: ولما الغضب؟ ألم يكن أبي يفعل بمعلمه كما فعلت أنا يا أمي؟
0: ويلي، ماذا قلت؟
1: ألم يحكي عن مغامراته في المدرسة واستهزائه بالمعلمين؟
0: أسكت أسكت، وإياك أن تدخل أباك فيما يجر عليك العقاب. أسكت.

0: وما العمل الآن يا مسعود؟
1: لا أدري يا أخ صالح، لا أدري، غلطة ولا بد من إصلاحها.
0: إنها غلطتك أنت، ولكن لا داعي الآن لهذا الكلام. ويكفينا أن مستقبل الولد سيضيع من بين أيدينا.
1: سيحرمه مدير المدرسة من دخول الامتحان.
0: هيا بنا، فقد يكون لي خاطر عند مدير المدرسة فيعفيه أو يخفف عنه العقوبة.
1: أرجوك، أرجوك يا أخ صالح، وأنا مستعد لكل ما يطلب مني، مستعد لأية غرامة أو اعتذار، ولكن مستقبل الولد يا أخ صالح.

0: نعم يا أبي، غلطتك أنت.
1: أنا يا عبلة؟
0: هل تسمح لي أن أذكرك؟
1: قولي يا بنيتي.
0: هل تذكر حكاياتك التي لا تنتهي عن معاكسة المعلمين والمزاح مع المديرين؟
1: إيه، نعم أذكر يا بنيتي، ولكنني...
0: ولكنك ماذا يا أبي؟
1: قصدت بها أن أسري عنكم وأن أمازحكم.
0: ألم تجد مزاحا تسري به عنا سوى حكاياتك عن المعلمين وما كنت تفعل وتدبر في أيام المدرسة والدراسة؟
1: صدقت يا ابنتي.
0: انظر ما فعلت هذه الحكايات، تأثر بها وليد وأراد أن يقلد.

0: والدك، والأب هو القدوة والمثل الأعلى للابن، وها هي النتيجة.
1: سامحني الله، سامحني الله، ولعلي أكفر عن خطيئتي.

0: نعم، أعتذر لمدرس الكيمياء، أنا وولدي على الملأ وأمام كل التلاميذ.
1: لا لا يا أبا وليد، ليس المطلوب منك أي اعتذار، ولكن اعتذار ولدك يكفي.
0: لا
1: يكفي.
0: أنا وولدي مخطئان ولا بد أن نعتذر، وصدقني من يعترف بذنبه ويتب كمن لا ذنب له.

0: يقول تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. يا ولدي، ما من تعاليم أمرت باحترام العلم والمعلم كتلك التعاليم التي أنزلت على خير الرسل صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. أو تدري ما معنى الحديث الشريف؟
1: يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمعلم فضلا عظيما، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة والحوت وكل ما خلق الله يصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير.
0: والمرء منا يا ولدي لا ينفعه سوى ما يتعلم ويحفظ عن هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى، والذين يعلمون الناس ويقودونهم إلى طريق الخير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا فضل العالم والعلم الذي ينتفع به. أما المتعلم مثلك يا ولدي فينبغي عليه أن يحترم من يعلمه وما يحمله من علم وفضل. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطر به. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فتعلم يا ولدي، وكن كما قال رسول الله السراج المنير صلى الله عليه وسلم. أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: أني عليم أحب كل عليم. صدقت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هو ابن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمه أميمة بنت الحارث من خزاعة، وخاله نافع بن عبد الحارث الخزاعي عامل عمر بن الخطاب على مكة، ويكنى الأرقم أبا عبد الله، واسم أبي الأرقم عبد مناف، ويكنى أسد بن عبد الله أبا جندب.

0: عن عثمان بن الأرقم قال: سمعت جدي عثمان بن الأرقم يقول: أنا ابن سبعة في الإسلام، أسلم أبي سابع سبعة، وكانت داره بمكة على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في أول الإسلام. وفي هذه الدار دعا عليه الصلاة والسلام الناس إلى الإسلام، وأسلم فيها قوم كثير، وقال ليلة الاثنين فيها: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الغد بكرة فأسلم في دار الأرقم، وخرجوا منها فكبروا وطافوا البيت ظاهرين.
1: ودعيت دار الأرقم دار الإسلام، وتصدق بها الأرقم على ولده، وكتب في نسخة صدقة الأرقم بداره: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا، إنها محرمة بمكانها من الحرم، لا تباع ولا تورث، شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام بن العاص. فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة، فيها ولده يسكنون ويؤاجرون،

0: وعن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال: إني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفر أنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها، ونحن على ظهر الدار في فسطاط، فيمر تحتنا، لو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأخذتها، وأنه ينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلى الصفا. فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة، كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم ممن تابعه ولم يخرج معه، فتعلق عليه أبو جعفر بذلك، فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحبسه ويطرحه في حديد.
1: ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له شهاب بن عبد رب، وكتب معه إلى عامل المدينة أن يفعل ما يأمره به. فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس، وهو شيخ كبير ابن 84 سنة، وقد ضجر بالحديد والحبس، فقال له: هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبيعني دار الأرقم؟ فإن أمير المؤمنين يريدها، وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك. قال: إنها صدقة، ولكن حقي منها له، ومعي فيها شركاء إخوتي وغيرهم. فقال: إنما عليك نفسك، أعطنا حقك وبرئت. فأشهد له بحقه، وكتب عليه كتاب شرا على حساب 17,000 دينار.

0: ثم تتبع إخوته، ففتنتهم كثرة المال فباعوه فصارت لأبي جعفر ولمن أقطعها.
1: ثم صيرها المهدي للخيزران أم موسى وهارون فبنتها وعرفت بها، ثم صارت لجعفر بن موسى أمير المؤمنين، ثم سكنها أصحاب الشطوي والعدني، ثم اشترى عامتها أو أكثرها غسان بن عباد من ولد موسى بن جعفر.
0: أما دار الأرقم بالمدينة في بني زريق فقطيعة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار آخى بين أرقم بن أبي الأرقم وبين أبي طلحة زيد بن سهل، وشهد الأرقم بن أبي الأرقم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولما حضرت الأرقم بن أبي الأرقم الوفاة أوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص، وكان مروان بن الحكم واليا لمعاوية على المدينة، وكان سعد في قصره بالعقيق، ومات الأرقم فاحتبس عليهم سعد، فقال مروان: أيحبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب وإرادة الصلاة عليه؟ فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان، وقامت معه بنو مخزوم، ووقع بينهم كلام. ثم جاء سعد بن أبي وقاص فصلى عليه، وذلك سنة 55 بالمدينة، وهلك الأرقم وهو ابن 84 سنة.

وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: حمدا لله على سلامتك يا أبا حماد، حمدا لله على سلامتك.
3: الحمد لله على كل حال، له الحمد والشكر على ما أعطى وقدر.
2: هل أفهم من هذا أنهم تركوك وشأنك؟
3: نعم، ولكن ليوم واحد فقط.
2: يوم واحد؟ ماذا تعني؟
3: أعني سأعود إليهم غدا لأعطي قراري الأخير.
2: قرارك أنت؟ في ماذا؟
3: هل أبيع نفسي لسلطانهم أم لا؟ وإذا قبلت فما الثمن الذي أريده؟
4: يا والدي رعاك الله، ما هذا الكلام؟
3: هذه هي الحقيقة يا بني، يريدون شراء والدك باسم توظيفه في أي منصب يتضون، واختاروا لي أكثرهم ثقلا على قلبي، حامل خاتم الولاية.
2: حامل خاتم الولاية؟ أية مهنة هذه؟
3: مهنة أصدق فيها على كل جورهم وبطشهم بالناس والعباد، وأزكيها باسم الشرع والدين.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفنا شرهم بقدرتك يا الله. لما يستقصدونك أنت بالذات؟ لما؟
3: لسبب بسيط يا أم حماد، أسوة بزملائي في المهنة ممن اشتروهم بمناصب ابتدعوها لهم.
4: وكيف يقبلون بهذا يا والدي؟
3: إنها التقية يا بني، حسب عرفهم مجاراة السلطان اتقاء شره.
2: أليست كلمة الحق عند السلطان الجائر من أعظم الجهاد؟
3: بلى يا أم حماد بلى، وهذا ما سنفعله إن شاء الله.
2: إذن لماذا يقبلون لأنفسهم هذا الدرك؟ لماذا؟

0: قبلنا مرغمين. مرغمين يا أبا حماد.
1: أرغمتم بالعصا أم بالسيف يا ابن أبي ليلى؟
0: وهل ننتظر العصا تهوي على رؤوسنا والسيف يهوي على الرقاب يا أبا حماد؟
1: وفقكم وفتواكم وحديثكم للناس وما كنتم تقولون في بني أمية والعباس وعلي كله ذهب أدراج الرياح كأن لم يكن؟
2: يا أبا حنيفة، إننا ننشدك الله ألا تهلك نفسك. يعلم الله أننا جميعا إخوانك وأبناؤك ومريدوك، يريدون لك الخير والله، وقد قبلنا هذا الأمر كارهين وما من سبيل.
3: يا أبا حماد، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، اقبل بما يعرضه عليك الوالي ابن هبيرة، وهذا لن يغير شيئا في القلوب.
1: تريدون مني أن أكون عاملا لدى ابن أبي هبيرة؟ أن أكون حامل خاتم الولاية؟ والله لو أرادني أن أعد له أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني أن يكتب دم رجل يضرب عنقه ولا أدري في حق كان ذلك أم في باطل، وأختم أنا على ذلك الكتاب، فوالله لا أدخل في ذلك أبدا. ما بكم؟ ما بكم تصمتون؟
0: يا ابن شبرمة، يا داود بن هند، يا قوم دعوا صاحبكم، فهو والله المصيب وغيره المخطئ. كان الله في عونك يا أبا حنيفة، كان الله في عونك.

0: هذا يعني أنك ما زلت متشبثا برأيك.
1: ما القول؟ هو الثبات على الحق والمبدأ.
0: الحق والمبدأ؟ مخالفة ولي الأمر حق في عرفك يا أبا حنيفة؟
1: حين يأخذك بجادة نهايتها نار جهنم تكون مخالفته حقا بعينه، وحين نكف أذاه عن المسلمين وعن خلق الله يكون الحق بعينه، وحين نكف أيدينا عن المشاركة في الأذى والظلم يكون الحق بعينه.
0: جهنم وأذى وظلم، أي كلمات هذه؟ أظهر مكنونك جيدا يا شيخ نعمان، أظهر. الآن تطفو نواياك أكثر من قبل، لكن لا بأس لا بأس، سأمحو كل هذا وكأن شيئا لم يكن، فقط إذا قبلت ما عرضته عليك.
1: إقرارك ظلم الناس؟
0: بل مشاركة القضاء تحمل خاتم الولاية.
1: قلت لك لن أشارك في ظلم أو عدوان.
0: ما زلت أتقرب بالحسنى إليك وأنت تباعد بيني وبينك باتهامات وتقولات.
1: لست وحدي من يقول هذا، بل غالبية الناس في العراق. ظلمكم وعدوانكم ورائحة الدماء التي سفكت بحرابكم تسكم أنوفهم، وأيديكم الملطخة بدماء الأبرياء لم يعودوا يطمئنوا إليها.
0: لا بأس لا بأس، ولي الأمر ومن يوكل إليه أمور الناس عليه أن يوسع صدره قبل أن يوسع من إيوانه. للمرة الأخيرة يا أبا حماد أعرض عليك ما عرضت، وحتى أبرئ ذمتي أمهلك يوما آخر لأسمع قرارك، ويسعدني أن يكون بالموافقة. فقط كلمة نعم، وإلا تسمعني يا أبا حنيفة، وإلا سترى بعينيك دون أن تسمع بأذنيك.
1: لا يكون في خلدك لحظة واحدة أن أغير عقيدتي وما يدعوني الحق إليه.
0: ستغير ستغير، أظنك تغير من رأيك حين ترى أن نحن غيرنا وسيلة الخطاب معك. كما قلت لك أمهلك يوما آخر، ولكن ليس في بيتك وبين أهلك ومريديك، بل عندنا. ستنزل ضيفا عزيزا على جدران السجن وقضبانه. حرس!

0: أيها الحارس افتح هذا الباب.
1: كيف حالك يا سيدي؟
2: سيدك الوالي ابن هبيرة الذي أرسلك لي بعد أن يئس من إقناعي ببيع نفسي له.
1: لا يا سيدي، لم يرسلني أحد إليك هذه المرة، جئت إليك من تلقاء نفسي شفقة ورحمة بك، فأنت ليس هذا مكانك، لم تعتد السجن ولا يليق بك وبأمثالك.
2: حسنا، أقبل منك معسول الكلام، لكن بأي ذنب يرميني بين هذه الجدران؟
1: أنت أعلم بنفسك يا سيدي، لا أريد أن أدافع عنك أو عن الوالي، فأنا أعلم تمام العلم أنك لم تحمل سيفا على الدولة كما فعل غيرك، وإن كانت لك آراء قلتها الأولى بهم أن يقارعوك القول بالقول لا بما أنت فيه.
2: يا هذا، تالله لولا زيك هذا ومعرفتي بك كصاحب شرطة للوالي لقلت إنك من المعارضين لحكم أمية.
1: يا سيدي، أنا صاحب شرطة، ولكن لا يعني أنني بلا قلب أو ضمير. يعلم الله كم أجهد نفسي قدر الإمكان لرفع ظلم عن أحد أو لإحقاق حق لآخر.
2: أنت؟ يا سبحان الله، ثبتك الله وأعانك إن كنت تصدق القول.
1: يا سيدي، أنا لا أنسى ملاقاتك لي حين نقصت عليك لومك تلك الليلة والتي أرسلني بها الوالي لإبلاغك رسالة، لا أنسى لطفك واحترامك لي رغم فارق الزيارة.
2: أنت هو إذن.
1: أجل يا سيدي.

0: هذا قوله بلسانه يا سيدي.
1: لطيف لطيف، كلام لطيف. لن يعصي الله ويطيع الوالي. حسنا يا أبا حنيفة، معصية الوالي صارت عندك من طاعة الله.
0: سيدي، جادله فيما يرى، وبادله القول بالقول والحجة بالحجة.
1: يا صاحب الشرطة، هذه دار ولاية، ولاية الخليفة الأموي، وليست دار قضاء أو فتاوى.
0: سيدي، هذا عالم فقيه، إمام، له مريدون وأتباع وخلق وأناس يوالونه. أخشى يا سيدي أن تثير نقمتهم عليكم وعلى الخليفة في دمشق.
1: نقمة الناس نعرف كيف نخمدها يا صاحب الشرطة. المهم أنت أن تخمد هذه الرقة المفاجئة تجاهه. لا تنسى أنه في ضيافتنا الليلة، ومن حقه علينا أن نكرمه بما يليق. انصرف الآن، انصرف. غدا أمامك عمل شاق. سنرى من يصمد أخيرا يا أبا حنيفة.

0: لم يطلقوا سراحة؟ وهل هو سجين عندهم حتى يطلقوا سراحة؟
1: أعني احتجزوه يا أمه. بدأت لعبة لي الذراع.
0: لعبة؟ تسمي ما فيه والدك لعبة؟ ثم كيف عرفت هذا؟ أعني متأكد أنت مما تقول؟
1: أجل يا أمه، لو أطلقوا سراحه لكان الآن بيننا. ثم ليس من عادته السهر خارجا.
0: سألتك كيف عرفت هذا؟
1: من أحد العسكر، شاهد زملائه يقودون والدي إلى السجن.
0: الويل لهم، بأي تهمة يسجنونه؟
1: وهل تعجزهم الحيلة؟ ما تهمة الموؤودة يا أمه؟
0: لها في عليك يا أبا حماد، أو تطيق السجن وجدرانه؟

0: أيها الحارس افتح هذا الباب.
1: وضعناه هنا بشكل مؤقت.
2: لا بأس، خيرا فعلت. كيف حال أبي حنيفة؟
3: بخير بخير يا سيدي، ما دمت بعيدا عنكم وأنتم بعيدين عني.
2: لا يهم، جئت أطمئن عليك. كيف كانت إقامتك الليلة في ضيافتنا؟ عسى الرجال لم يقصروا من واجبك.
3: لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
2: لنعد إلى أصل الموضوع. أبا حنيفة، نعرض عليك منصب حامل خاتم الولاية. كلمة واحدة منك تبدل حالك، تبدل حالك من سجن وقضبان إلى بيت وظل وارف وديوان. فقط كلمة واحدة، نعم أم لا؟
4: أئمة من الأمة.

أدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

0: مسؤولين فلسطينيين تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة. السعودية تطلق إنذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات جوية معادية وأنباء عن سماع دوي انفجارات هناك. ترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا والدنمارك تمنحه سيطرة دائمة على غرينلاند. مطار الملك الحسين الدولي في العقبة يستقبل أولى الرحلات المباشرة القادمة من أبوظبي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من براغ، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية لتجنب توسع دائرة الصراع. المزيد من التفاصيل والزميل محمد الطرعون.
1: أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية لتجنب توسع دائرة الصراع. ولفت جلالته خلال تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل في براغ إلى أن الأردن يواصل التأكيد على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي ويدعم جميع جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وبالحديث عن العلاقات الأردنية التشيكية، قال جلالته إن هذه الروابط شهدت نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها قبل 6 عقود، وأصبحت شراكة متينة وراسخة قائمة على الثقة المتبادلة. وأعرب جلالة الملك عن الحرص على توسيع التعاون والبناء على الإمكانيات الكبيرة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار والشراكات في مجال الأعمال، مشيرا إلى أهمية إيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص وتعزيز العمل المشترك في مجالي الدفاع والأمن. وبين جلالته تطلع الأردن إلى مواصلة التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات مع جمهورية التشيك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وتطرق جلالة الملك في حديثه إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ أعرب عن رفض الأردن لاستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري ومحاولات فرض واقع جديد والتي تشكل مجتمعة تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي. وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك للحيلولة دون أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. من جانبه، رحب رئيس جمهورية التشيك بزيارة جلالة الملك وجلالة الملكة، والتي تشكل فرصة للبناء على المباحثات المثمرة التي جرت في عمان في 2024، مؤكدا أن الأردن أحد أقرب الحلفاء لجمهورية التشيك وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط، معربا عن تقديره لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومشددا على أن قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا وللتشيك. كما بحث جلالة الملك ورئيس وزراء جمهورية التشيك سبل توسيع آفاق التعاون الأردني التشيكي بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد جلالته خلال لقاء موسع تبعه لقاء ثنائي أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين ومواصلة تبادل الخبرات بينهما في قطاعات حيوية. وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار. وخلال مرافقتها لجلالة الملك في زيارة التشيك، التقت جلالة الملك رانيا العبدالله السيدة الأولى إيفا بافلوفا في براغ، حيث

0: اصطحبت السيدة الأولى جلالة الملكة في جولة بقلعة براغ التاريخية التي تعد المقر الرسمي لرئيس جمهورية التشيك.
1: هذا واجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية وأفاق البناء على الشراكة بين الأردن وجمهورية التشيك. واطلع جلالة الملك على معرض لمعدات وتقنيات طورتها هذه الشركات، واستمع إلى إيجاز حول استخداماتها وتطبيقاتها. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ترأس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة بقصر الأنفيلد في باريس. هذا وعقد جلالته لقاء ثلاثيا جمعه مع الرئيس الفرنسي واللبناني، ركز على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل مع الزميل ليث حكروش.
2: في مستهل جولة العمل التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني من باريس والتي تشمل أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية، ترأس جلالته إلى جانب الرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة بقصر الأنفيلد في باريس، والذي أكد خلاله جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين والحرص على تقديم الدعم اللازم لهم للحفاظ على استقرار بلدهم ومقدراته. وناقشت الاجتماعات أولويات القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في لبنان والتحديات العملياتية التي تواجهها، كما بحثت آليات الدعم الدولي للجيش اللبناني. وقبيل الاجتماعات عقد جلالته لقاء ثلاثي جمعه مع الرئيسين الفرنسي واللبناني، ركز على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك وأهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة. كما تطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، إذ أكد الزعماء ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها. وتم بحث مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني عقد والرئيس الفرنسي مباحثات بقصر الأنفيلد في باريس، تناولت العلاقات الوثيقة والممتدة بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية الشراكة بين الأردن وفرنسا في مجالات حيوية، لافتا إلى أن توقيع البلدين اتفاقية تعاون دفاعي خلال هذه الزيارة يبني على التنسيق المستمر للحفاظ على أمنهما المشترك وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشكر جلالة فرنسا والرئيس ماكرون على استضافة جولة جديدة من مبادرات اجتماعات العقبة. من جانبها أكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده إلى ما يتخذه الأردن من إجراءات للحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، مثمنا مساعي المملكة لتحقيق السلام في الإقليم. وشهد الزعيمان على هامش اللقاء توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع بين الأردن وفرنسا. هذا وأصدر الأردن وفرنسا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك والرئيس الفرنسي التي عقدت في باريس. شدد خلاله الزعيمان على أهمية الشراكة بين فرنسا والأردن في مجالي الدفاع والأمن، وعلى أن التنسيق بين البلدين أساسي في دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي. وأشار الزعيمان إلى أهمية التعاون في مشروع الناقل الوطني الذي تدعمه فرنسا، ويمثل مشروعا استراتيجيا حيويا للأردن لمعالجة تحدي الإجهاد المائي. وأدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع الأردن ومواصلة جهودها في سبيل ضمان أمن جميع شركائها في الشرق الأوسط. وأكد البلدان دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة ويعالج كل أسبابها ويكرس الأمن والاستقرار المستدامين. وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الزعيمان دعم البلدين لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم الحكومة السورية في إعادة البناء على الأسس التي تلبي طموحات الشعب السوري وتلبي حقوق كل مكوناته. كما أكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحذرا من تبعات استمرارها على أمنها واستقرارها وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: وعلى هامش زيارة جلالة الملك إلى التشيك، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا. ووقع الصفدي وماتسينكا خلال اللقاء مذكرة تفاهم بشأن مؤسسة مشاورات سياسية دورية بين الأردن وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية في جمهورية التشيك. وبحث الصفدي وماتسينكا تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك إلى العاصمة التشيكية بما يعزز علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين ويوجد آفاقا أوسع للتعاون في عديد قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. نواصل النشر من موسكو، حيث كانت سبل تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وتطوير التعاون البرلماني والتطورات الإقليمية محور المباحثات التي أجراها وفد نيابي أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية مع الأمين العام لجمعية شعوب العالم أندري بليانيوف، وذلك بدعوة من سفير جامعة الدول العربية. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد إبراهيم الطراوري.
0: بحث وفد نيابي أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية مع الأمين العام لجمعية شعوب العالم أندري بليانينوف سبل تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وتطوير التعاون البرلماني إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار والسلام، وذلك في لقاء عقد بدعوة من سفير جامعة الدول العربية وعقد في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو. وأشاد عطية بالدور الذي تقوم به جمعية شعوب العالم في تعزيز التواصل بين الشعوب، مؤكدا أهمية أن ينتقل هذا الدور من مستوى الأفكار والحوار إلى عمل ملموس وعلى أرض الواقع من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع تسهم في التقارب بين المجتمعات وتعزز الثقة والتفاهم والتعاون بينهما. وقال عطية إن هذا اللقاء يجعلنا نستذكر أهمية دور الجامعة في الدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز التنسيق العربي، مؤكدا أهمية أن ينتقل العمل العربي المشترك من مستوى المواقف والبيانات إلى خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع بما يعزز قدرة الجامعة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي ومصالح الشعوب العربية. وأكد أهمية أن يكون لجمعية شعوب العالم حضور فاعل في القضايا الإنسانية التي تهم الشعوب، وأن تسهم جهودها في بناء جسور التواصل خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وتوترات تتطلب توسيع مساحات الحوار والتفاهم. وشدد على أن الأردن يرفض أي اعتداء على أراضيه أو سيادته أو أمنه، ويرفض أن تتحول دول المنطقة إلى ساحات للصراعات أو لتبادل الرسائل العسكرية، مؤكدا أن المملكة لن تقبل أن تدفع ثمن أزمات لم تكن طرفا في صنعها، ولن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة لأي مخططات تستهدف أمنها واستقرارها. وأكد عطية أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود موقفا أردنيا ثابتا في دعم السلام والاستقرار والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل القيام بدوره في حماية مصالحه الوطنية، وأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تطلع بدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها بكل بسالة وشجاعة وثبات. وأشار عطية إلى أهمية الدور الروسي باعتبار روسيا دولة كبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن، مؤكدا أهمية إسهامها في دعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول وتشجيع الحوار السياسي بما يساعد على خفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام حلول سياسية تحقق

0: الأمن والاستقرار.
1: إلى السعودية، حيث أطلق الدفاع المدني السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم تحذيرا ثانيا من تعرض الرياض لتهديد جوي معد. وقبيل ذلك بساعات أرسل الدفاع المدني السعودي إشعارا بانتهاء حالة الخطر بعد أن أصدر تحذيرات من احتمال وجود خطر في الرياض ومدينة الخرج الشرقية العاصمة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على البلاد. وكان عدد من الصحفيين قد أكدوا سماع عدوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم في العاصمة الرياض. وإن صح ذلك فهذا أول هجوم يستهدف العاصمة منذ بداية التصعيد الحالي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. قال المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإعلان الولايات المتحدة تمديد العقوبات التي تحرم أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفل بحالة حرجة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في مخيم التقوى بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. وكان في وقت سابق قد استشهد مواطن فلسطيني إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم صيرات وسط القطاع. في لبنان، أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شقرة جنوبي لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدتي طلوسة والقنطرة، فيما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي المنصورة ومجد الزون. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا بعيد إقراره في الكونغرس. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، وهو ما قد يشمل الصين والهند. هذا وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس ترامب على توقيعه المشروع ضد روسيا، كما شكر أعضاء الكونغرس على دعمهم له وضمان إقراره. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع أي وجود عسكري لخصوم بلاده عليها. وقال ترامب أنه من الآن فصاعدا لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق، أو أن يكون له وجود عسكري فيها، أو القيام باستثمارات حساسة هناك دون الحصول على موافقة خطية صريحة من الولايات المتحدة. هذا واعتبر رئيسة وزراء الدنمارك أن هذا الاتفاق يعيد مفيد لحلف الناتو وأوروبا. ومن محلياتنا، استقبل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة أولى الرحلات المباشرة القادمة من أبو ظبي بواقع رحلتين أسبوعيا. عن هذه الرحلات تحدث الدكتور ثابت النابلسي مفوض الشؤون والسياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمندوبتنا مجد البدرين، فقال:
2: رحلة أبو ظبي إلى العقبة من سماء الإمارات إلى شواطئ العقبة، هذه الرحلة تعتبر انطلاقة مهمة جدا بالشراكة مع الملكية الأردنية كناقل وطني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية. هذا حدث إحنا نعتز فيه. أيضا الرياض كان في انطلاقة من الرياض إلى العقبة، والعقبة تفتح أبوابها لتستقبل الزوار والسياح في مطار الملك حسين الدولي. فخورين جدا بهذه الشراكات اللي تتحد معا كل الجهود من أجل أن تكون العقبة هي نقطة انطلاق وأيضا نقطة جذب. المكان اللي نتحدث منه اليوم ليس مجرد بقعة جغرافية، هو مكان لحراك اقتصادي مهم، وهو مكان يعتبر انطلاقة لكثير من الفعاليات ويربط الدول ببعضها البعض.
1: تباشر أمانة عمان الكبرى بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد في

منطقتي الجبيهة وزهران، ذلك استكمالا لخطة تعبيد الأحياء التي تقوم بها الأمانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة. أكدت الأمانة على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في المواقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم حتى الاثنين معتدلة في أغلب المناطق، حارة نسبيا في الأغوار، البحر الميت والعقبة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية التشيك ويؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. غوتيريش يأسف لرفض واشنطن منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة. السعودية تطلق إنذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات جوية معادية وأنباء عن سماع دوى انفجار هناك. ترامب يفرض عقوبات جديدة على روسيا، والدنمارك تمنحه سيطرة كاملة على غرينلاند. مطار الملك الحسين الدولي في العقبة يستقبل أولى الرحلات المباشرة القادمة من أبوظبي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار، مع تحيات الزملاء في دائرة الأخبار هاني السهرحان ومحمد إبراهيم الطراونة، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط، ولكم مني باسم مولدات كل التحايا. إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج

شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل القلعة حارس ذاكرة المدينة. بين حميمية اللقيا وألفة الحضور تتضح عمان أمام الأعين سبعة جبال تتحلق حول قصبة المدينة، مشكلة نواة عمان الحاضرة بتألقها وبدفء تفاصيلها الممتدة لتشمل أكثر من 19 تلة تنداح ناسجة بجغرافيتها معالم تشكيل العاصمة عمان، التي كانت تسمى في بدايات العصر العموني ربة عمون ودار الملك، المشتق اسمها من مصدر يدل على الكثرة وعلو الشان. وفي بطون التاريخ ذكر بأن عمان مدينة بشقين، الأولى مدينة المياه في جزئها السفلي الذي يجري فيه السيل وتنتشر فيه عيون الماء وتكثر فيه البساتين، أما الثانية فهي المدينة العليا الواقعة فوق الجبل حيث القلعة والحصون والأبراج، هناك حيث ثمة جبل القلعة. حارس عمان وخازن ذاكرتها هو جبل القلعة، أعلى جبال عمان، الذي يرتفع 800 متر عن سطح البحر بموقعه الاستراتيجي المطل على كل تفاصيل المدينة وجبالها الأخرى. وحديثا يعتبر جبل القلعة أحد أحياء منطقة المدينة في أمانة عمان الكبرى، هذه المنطقة التي تعتبر المنطقة رقم واحد في الأمانة وتقع في وسط العاصمة، وتشمل بالإضافة إلى حي جبل القلعة كلا من الأحياء التالية: وادي سرور والهاشم الجنوبي وارجوم والمهاجرين وجبل الجوفة والمدرج والعدلية ووادي الحدادة. يظهر جبل القلعة من أي مكان في وسط البلد
كما يراه شامخا كل من يقف على بقية الجبال المحيطة بقلب عمان ومركز المدينة، كأنه بوصلة المحبة والأمان والجمال في عمان، حيث يختزن في صفحات حجارته وترابه تاريخا وذاكرة باقية على مر العصور. هناك شمال المدرج الروماني وعلى مرمى التفاتة يقع جبل القلعة، المكان الذي تشكلت فيه مدينة عمان العليا كحامية للمنطقة ومركز للحكم والعبادة والقرار حين كان عنفوان حضورها العتيق. شمال المدرج الروماني صعودا باتجاه أعلى قمة الجبل تتربع قلعة عمان، حاضنة إرث ربة عمون وفيلادلفيا القديمة وكل أسماء عمان الأولى على مدار تاريخها المهيب. هناك على قمة جبل القلعة، وبعد أن يكون المرور من خلال بوابة تقابل المدرج الروماني كانت قديما تفضي إلى درج يمر من سفح الجبل إلى منتهاه حيث القلعة ومعبد هرقل وقصر أموي وكنيسة بيزنطية ومسجد إسلامي، كلها تشكل فسيفساء تاريخية تعكس تنوع الحضارات التي مرت على مدينة عمان تاركة سجلا حيا لعظمة تاريخ عمان منذ عصر الأوائل العمونيين وحتى ازدهارها حديثا مع الملوك الهاشميين. عندما زار الفنان الإيطالي أديديو أموديو جبل القلعة في عمان كتب عنه معبرا: وقفت قرب جبل مرتفع ونظرت إلى المدينة فتخيلت تماما عرضا رائعا للباليه، تخيلت كأن الراقصين والراقصات يقدمون عرضا جديدا لم يكتب بعد. وقد سألت السائق الذي كان يحملني في ساعات متأخرة من الليل عن المكان فقال لي إنه جبل القلعة، فأخذت الكاميرا في الحال والتقطت عدة صور لهؤلاء الراقصين الذين لن يظهروا بالطبع في الصور، ولكن الصور سوف تعيدهم إلى مخيلتي عندما أراها مرة أخرى. مكتوب في سجلات تاريخ جبل القلعة الكثير من تفاصيل سيرة عمان الأولى، وكأن رواية تشكيل المدينة منقوشة على حجارة القلعة ومكتوبة بحبر نور الشمس منذ كان أول شروق على جبل القلعة، حيث نقرأ في كتاب أزمنة عمان أن أصل المدينة هو منطقة القلعة على قمة جبل القلعة والتي كانت تسمى المدينة العليا في عهد الرومان، ثم زحفت المدينة العليا باتجاه سفح جبل القلعة لتمتد حول مجرى سيل عمان من رأس العين إلى جسر رغدان، وعرضيا حسب التسميات الحاضرة بين شارع الملك حسين إلى موقع سوق الخضار القديم. غير أن تاريخ جبل القلعة أقدم من ذاكرة الناس وسيرة الحداثة فيه، فكل صفحة من كتابه العتيق فيها توثيق لمرحلة زمنية مرت عليه وتركت فيه آثارا منذ اتخذه العمونيون الأوائل مقرا لحكمهم في المدينة، ومن بعضهم جاء اليونان والرومان والبيزنطيون الذين مروا في المدينة على التوالي إلى أن هل عليها الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي الذي ترك على الجبل الكثير من المعالم الإسلامية التاريخية المهمة. تشير عجلة الزمن في جبل القلعة إلى أن قيمة جبل القلعة التاريخية برزت في كونه كان مقراً لعاصمة العمونيين، وآثار تلك المرحلة ما زالت حاضرة فيه من خلال بقايا قصور العمونيين من جدران وآبار محفورة في الصخر الجيري، وكذلك أسوار القلعة
التي يبلغ طولها حوالي 1700 متر، والتي جعلت بمجملها المدينة محصنة قوية بارتفاع موقعها وبمتانة تحصيناتها لأهميتها كمقر للحكم، حيث عثر في الجبل على تماثيل 4 ملوك عمونيين تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. كما أنه قد اكتشف في حفريات القلعة رأس تايكي من الرخام، وهو من أهم الآلهة العمونية، إذ إن لقب تايكي يطلق على الإلهة الحامية التي تجلب الحظ للمدينة، وتايكي هي حامية عمون. والمتأمل لتمثالها الموجود في القلعة يرى اسمها خلف جبينها مشعاً رغم الحجر، يرى عينيها الواسعتين كأنهما بحر من الأسرار، بينما تقاسيمها الدقيقة فيها جمال سماوي، وشفتاها المعبرتان تكادان تقولان أشياء ملهمة للمدينة التي تحمل رمزها فوق تاجها عمون. سيمر الزمن على جبل القلعة حاضن مدينة ربة عمون، وسيأتي إلى هنا الحاكم بطليموس فيلادلفيوس ليقوم بتغيير اسم المدينة إلى فيلادلفيا التي تعني مدينة الحب الأخوي، وستزدهر خلال العصر الروماني وتتوسع لتكون إحدى مدن حلف الديكابوليس، وتبنى فيها المعالم العامة، الشوارع والمسارح والساحات والحمامات والأسواق والمعابد التي ما زالت باقية آثارها وحاضرة ببعض تفاصيلها في جبل القلعة، حيث الأعمدة الرومانية الكورنثية ومعبد هرقل الذي كان بناؤه في عهد الإمبراطور ماركوس أوريليوس في الفترة بين العامين 161 و166 للميلاد، حيث نصب تمثال لهرقل عند مدخل هذا الهيكل. نكمل تصفح كتاب تاريخ جبل القلعة، فيكون الوقوف عند 3 كنائس في الجبل، أهمها ما يعرف بالبازيليكا أو الكنيسة البيزنطية التي بنيت عام 550 للميلاد. هذه الكنيسة التي تتألف من صحن وجناحين، إضافة إلى الأعمدة التي تتزين بالتيجان الكورنثية المزخرفة بأوراق الأكانثوس التي نقلت من المباني الرومانية في المكان، وأعيد استخدامها في بناء الكنيسة التي استمر نشاطها حتى بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام ودخول مدينة عمان. تزداد ازدهاراً عمان في عصر الأمويين، ويتم الالتفات إلى جبل القلعة ليكون مقراً لدار الإمارة، حيث يبني فيه الأمويون مسجداً وقصراً، ليأخذ المكان طابعاً رسمياً وسياسياً مهماً مع وجود حامية عسكرية هناك بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ومراقبة طريق القوافل التجارية وحراسة طرق الحج. تلك المنشآت التي أقيمت خلال الفترة الأموية في جبل القلعة تمثل عناصر المدينة الإسلامية المتكاملة، حيث احتوت على المسجد والسوق والحمام والقصر، بما في ذلك قاعة الاستقبال التي بنيت خلال حكم الخليفة هشام بن عبد الملك، وقاعة العرش، ودار صك العملة الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من الوحدات السكنية. كما أن موقع شارع الأعمدة المبلط كان يشكل محوراً يمتد من البوابة الشمالية لقاعة الاستقبال إلى القصر، ويضاف إلى ذلك أيضاً وجود قناة مغطاة بشكل جزئي تمتد وسط الشارع لتصريف مياه الأمطار وجمعها في خزانات تحت سطح الأرض، حيث كانت هذه الخزانات تشكل جزءاً من النظام المائي في العصر الأموي، والذي كان يمد دار الإمارة بالماء. تلك الهندسة الإسلامية والمرافق التي ما زالت باقية
كأنها تؤشر على مرحلة من الرفاه

والحياة والاستقرار في جبل القلعة بمهابة وجمال، كما يدل عليه المسجد الذي يقع في أعلى بقعة من الجبل إلى الجنوب من القصر الأموي، فوق مصطبة يتقدمها 6 درجات عريضة تمتد أمام واجهته، حيث يتألف مخططه الداخلي من ساحة مركزية مكشوفة يحيط بها 7 صفوف من الأعمدة، يتكون كل صف من 6 أعمدة، ليكون المسجد بمعماره وبنائه يتشكل من طبقات الجبس التي كانت تزين كل واجهات المسجد المزخرفة بالأشكال الهندسية والنباتية. كما أن هناك بين المسجد والمدخل الجنوبي لقاعة العرض توجد ساحة مكشوفة تحتوي في شرقها وغربها على 11 غرفة في كل جهة، بمجموع 22 دكانا أو غرفة صغيرة كانت تشكل السوق التجاري للمدينة الأموية. وفي جبل القلعة ما زالت حاضرة تلك البركة الأثرية القديمة التي حفرت في الصخر بشكل خزان ماء دائري يبلغ قطرها 17.5 متر وعمقها يصل إلى أكثر من 6 أمتار، مبنية من الحجارة الكلسية المشذبة، غطيت جدرانها بطبقة سميكة من الملاط، وبني بداخلها مجموعة من الأدراج لتسهل عملية تنظيفها عند الحاجة. أما الحمام الموجود في الموقع والذي يتألف من 2 غرف، لكل غرفة وظيفة محددة، فقد رصفت أرضياته بالفسيفساء وتزينت جدرانه بألواح الرخام والملاط المدهون. إن المسجد والسوق التجارية والقصر كلها مجتمعة تمثل رسالة للزائرين للمدينة بعدة أبعاد. أولها البعد الديني، حيث إن المسجد هو أول ما يشاهده الزائر لمدينة عمان الأموية. أما البعد الاقتصادي فيتمثل بوجود المحلات التجارية والسوق ودار صك العملة والتبادل التجاري، فيما يتمثل البعد السياسي بعظمة بناء القصر وقاعة الاستقبال والقوة العسكرية للمدينة. يجاور كل هذا المخزون التاريخي في قمة جبل القلعة وجود متحف الآثار الأردني الذي بني عام 1951 كأول متحف في الأردن، يحاكي تاريخ الأردن بشكل عام وتاريخ عمان بشكل خاص كشاهد على الحضارات القديمة والتاريخ العريق للمنطقة، حيث توجد فيه العديد من القطع البرونزية وتماثيل عين غزال أقدم التماثيل المكتشفة في العالم، والتي ترجع في تاريخها إلى حوالي 6000 عام قبل الميلاد، وبعض مخطوطات البحر الميت وحوالي 20,000 قطعة أثرية قديمة. حياة مستمرة تتجلى في جبل القلعة تمتد منذ القدم حتى العصر الحديث، فقد كان أول درج أقيم في عمان يعود إلى زمن العصر الروماني كرابط بين المدرج الروماني الأثري وجبل القلعة، لكن هذا الدرج كان قد أزيل من قبل أهالي عمان الذين استعملوه في بناء بيوتهم هناك، إلا أن درج جبل القلعة أعيد بناؤه حديثاً ليربط بين شارع الهاشمي وسط البلد وجبل القلعة الأثري ب250 درجة في بداية هجرة الشركس لعمان عام 1870 للميلاد، حيث بني من الطين قبل أن يرمم في مطلع العشرينيات من القرن الماضي برصفة حجرية. أهل عمان الذين واطنوا جبل القلعة يعتزون بتاريخ المكان، الذين يشكلون بحضورهم فيه جانباً من ذاكرته الحديثة وسيرته المستمرة، حيث يشار إلى أن أقدم العائلات التي سكنت حي جبل القلعة هي الشاغوري والحوري والسعدي والإنبيضين والعطار والبيطار والمغربي
وخليفة والحجار والصباغ والعقيلي وزاش وخورمة والقيسي والبلبيسي. ومن الشخصيات العامة التي سكنت جبل القلعة مدير المخابرات الأسبق مصطفى باشا القيسي رحمه الله، والسفير أحمد علي مبيضين، وعمر باشا مطر، ومأمور إجراء عمان الأسبق المحامي صلاح علي مبيضين، وبدري خير، والمدرب الرياضي الكابتن زيد صلاح مبيضين.

ويبقى جبل القلعة شاهداً حاضراً على زخم التاريخ في مدينة عمان، يطل على كل مناطق المدينة كأنه الحارس لها والمعبر عن عمق الحضارات فيها، ليكون على مر الزمن سجلاً لذاكرة المكان والإنسان في عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

كانت العين ما معهن حدا يا ورد بستان فتح عنده وردات العين ما معهن حدا يا ورد بستان فتح عنده شوفهم يجدي عن القلب الصدى والعنق مش رفع على الخصم.

القمر والشعور السود عتمة السحر طول وجوه البيت يا ضو القمر والشعور السود عتمة السحر وسطور العام

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلات في جزر العذراء، زنجبار، الجزء الثاني.

في الطفولات البعيدة كنا نسمع من الكبار على ضوء قنديل في ليالي السمر أن العم فلان قد عاد من زنجبار، وكان هذا يعني دشاديش جديدة للعيد وعددا لا بأس به من قروش ماريا تيريزا الفضية، وانتظارا لا بأس بعدد شهوره للقادم من زنجبار عابر الساحل الإفريقي عدن وبحر العرب الذي يقوده إلى مرساه الأخير في مدينة صور. في غياهب تلك الطفولة كنا نسمع عن البر ولم نكن نعرف أنه بر الزنج. نسمع عن هذا العم أو تلك الأخت اللذين تبخرا فجأة من القرية ولا نجد جوابا سوى أنهما في البر. لم يكن سؤالنا نحن الصغار عمن أتى وعمن ذهب، وإنما عن دشداشة العيد وقرش ماريا تيريزا الذي نشتري به الجوز والرمان. فألعاب الأطفال لم تكن متوفرة حتى في الأعياد، لذلك كان الجوز والرمان الهابطين من الجبل الأخضر معادلا فكها للعبة الفاكهة وبقليل من التهذيب لفرع من عضق نخلة. كنا نستطيع صنع دمية باربي، يداها من شماريخ التمر وكسوتها من بقايا خرق مقص الجدات. ذاكرة قديمة مضببة لم تسعفني حين اكتشفت ذات صباح أنني لم أزر زنجبار بعد، رغم أن أجدادي عاشوا هناك واكتسبوا تقاليد تلك البلاد وتحدثوا لغتها السواحلية. فعزمت ذات صباح من صيف عام 1996 على زيارة الجزيرة كأي سائح لا يحمل في رأسه تصورات مسبقة عنها. هكذا اشتريت في ظهيرة قائضة بطاقة سفر وحلقت بجناحين، وها هي الآية تنقلب في مطار زنجبار. البلاد بقضيها وقضيضها تنتظر الطائرة القادمة من مسقط المحملة بما لذ وطاب: الأرز، السكر، الشاي، خلطات المولينكس، أجهزة التسجيل، التلفزيونات الملونة، الليمون اليابس، التمر والصور الفوتوغرافية. تنتظر البلاد قائد الطائرة العماني الزنجباري الذي قبل أن يهبط في المطار يتعمد الطيران المنخفض بطائرة البوينغ النفاثة لتحية جماهيره، صاعدا السماء مرة أخرى ليبدأ الهبوط التدريجي في المطار. علمت فيما بعد أن هذا الطقس

غريب يتكرر مرتين في الأسبوع، حيث تخرج البلاد عن بكرة أبيها في انتظار الرحلة القادمة من مسقط. التاريخ يعيد نفسه مقلوبا هذه المرة، طائرة البوينغ من مسقط إلى زنجبار معادلا هوائيا للسفينة الشراعية القادمة بما لذ وطاب من زنجبار في العصور الخوالي.

0: رحلة إلى زنجبار، إلى مدينة العجائب، قام بها الأديب العماني محمد الحارثي ذات صباح صيفي بعد إقامة طويلة في الرباط، حيث شعر بضرورة السفر. إسبانيا وفرنسا كانا قاب قوسين أو أدنى، لكنه أحب التفكير في المختلف، والمختلف كان هذه المرة السفر إلى زنجبار. وها نحن معه في الليلة الأولى من وصوله إلى هذه الجزيرة.
1: لم أستطع النوم جيدا بسبب البعوض، رغم الناموسية المعلقة كقبة فوق السرير، فقد دخلت بعوضة هليكوبترية الحجم إلى الناموسية، وبتنا أنا وهي في معركة كنت خاسرها.
0: وينتقل الحارثي من الفندق إلى منزل عربي مجاور تقيم به عائلة هندية، عجوزان وابنتهما. استأجر غرفة له تطل على البحر.

أعجبني تصميم المنزل العربي بأدواره الثلاثة بأقواسه وارتفاع أسقفه المنقوشة بأبيات شعر وآيات قرآنية، وفتنني ببهوه المشرع على السماء وسلاله الخشبية بأبوابه الزنجبارية الشهيرة التي كان الحفر عليها مهنة رائجة في الجزيرة، جلبها العرب معهم كما جلبوا حرفيها من هنود وعرب، حتى أخذت نقوش تلك الأبواب مع الزمن صيغتها الزنجبارية النهائية. دهليز في الدور الأرضي مطل على الباحة، دهليز وغرف مقفلة الأبواب عدا واحدة تستخدمها ابنتهما ديانا كمرسم، حيث تبدع لوحاتها الانطباعية عن طبيعة زنجبار، عن بيوت وأزقة مدينة الحجر ستون تاون، وعن بيت العجائب الشهير الذي استحوذ على جدارية بدا واضحا جهد ريشة الفنانة في تفاصيلها. عبر درج خشبي تصر ألواحه تحت وقع الأقدام يصل العابر إلى الدور الثاني، حيث تستقبله قاعة فسيحة مطلة بنوافذها الكثيرة على البحر، وغرفة طعام مؤثثتان بأثاث تفوح من أخشابه وحشيات وسائده رائحة الثلاثينات، بذلك المزيج من ذوق تلك الحقبة، سواء كانت بعض رصانته وأبهته قادمة من لندن أو كانت اليد التي حملت الإزميل من مومباي. تتفرع من تلك الصالة عبر بوابة يليها ممر ضيق يقود إلى الغرفة المستطيلة التي تهب الناظر من نافذتها وشرفتها بحرا تتراقص على شاطئه شجرات نخلات الهند، غرفة بحمام وسريرين منفصلين ومكتب ومقعد ينتظران الكاتب، كل سرير مكلل بناموسية تقيني شر لسعات البعوض. بعد أن أتقنت تقنية الدخول والخروج من الشندورة ببعض الإرشادات من العجوز وابنتها الفنانة ديانا، كانت تلك غرفتي التي سأقيم فيها شهرين كاملين. أقمت هناك وحيدا وفي يدي رزق.

عزمة من المفاتيح تزن نصف كيلوغرام، فقد كانت العائلة تقطن في الدور الثالث الذي تقود إليه سلالم خشبية لم أرى ما وراءها في سماء البيت الثالثة.

0: يذهب الحارثي إلى فرضان الشاطئ الأكثر شهرة في المدينة، الشاطئ الذي يحكمه حتى في موته بيت العجائب الذي بناه السلاطين العمانيون وجعلوا من زنجبار مستراح أيامهم في بدايات هذا القرن. وكان الناس رجالا ونساء يلتقون عند هذه الفرصة لمشاهدة غروب الشمس الحمراء.
1: تأملت بين العجائب وعجائب الشمس في غروبها الزنجباري، حيث يتقافز الأولاد في زرقة ذاك الغروب. لقد بدا لي بيت العجائب House of Wonders تحفة إفريقية معمارية كما يصفه الزنجباريون لتصميمه المتطور بمقاييس القرنين 18 و19، وذلك لرسوه على أعمدة حديدية طويلة تحمل بين جنباتها هيكلا من طابقين بعلو 4 طوابق، فضلا عن احتوائه على أعجوبة تلك الفترة، المصعد الكهربائي الذي ميز بيت العجائب، والبرج المرصع بساعة يدعوها بعض الأهالي بيج بن زنجبار. بدا لي ذلك البيت شاحبا يبكي مآثر الماضي، وربما كانت ساعة برج بيت العجائب شاهدا عاليا على توقف الزمن وخلوده في لحظته القديمة تلك.

0: تقول الحكمة القديمة في زنجبار: كل ما عليك هو أن تفهمها قليلاً، كل ما عليك هو أن تكون زنجبارياً وأن تضحك عندما تبكي وتبكي عندما تضحك، مثلك هي زنجبار عذبة ومالحة.
1: سلامة سلامة، أقولها بدوري مع أهل زنجبار، وأحييكم مستمعين الكرام على أمل اللقاء غدا بإذن الله، ودائما مع برنامج أدب الرحلات. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء.

في تاء التأنيث دائما وأبدا أصدقائي المستمعين، نؤمن أن التغيير الحقيقي يبدأ من الأرض، من يد تزرع ومن امرأة تعرف أن العطاء ليس موسميا بل هو مشروع حياة.

0: تحويل المبادرات إلى أثر، والدعم إلى تمكين، والصوت النسائي خصوصاً في الريف إلى شريك حقيقي في التنمية والاقتصاد. نرحب اليوم بضيفتنا العزيزة المقدرة الأستاذة هديل أبو حيانة، وهي مديرة مشروع في المبادرة الأورو المتوسطية، وهي امرأة تؤمن أن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة وللمجتمع وللمستقبل. أهلا وسهلا بك معنا أستاذي هديل أبو حيانة في تاء التأنيث، حيث تروى الحكاية من جذورها وتصاغ التنمية بصوت امرأة. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك على المقدمة اللطيفة، وأنا سعيدة بوجودي معكم عبر الإذاعة الحبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذي هديل أبو حيانة، وأنا دائما ما أقول أنك امرأة تحاولين قدر المستطاع أن تقومي بهذا الواجب الذي أخذته على عاتقك، وهو الوصول إلى كل امرأة، إلى كل سيدة، إلى كل فتاة في مجتمعنا الأردني، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لتلمس احتياجاتهن وللوصول إلى أي تحدي من أجل يعني تذليله ومن أجل الوصول إلى الحلول. يمكن اليوم حديثنا معك ست هديل بعد إعلان هذا العام بأنه عام المزارعات، عام 2026، ولك قصص كثيرة تتقاطع من خلالها رحلة عملك المجتمعي وهذا النشاط المجتمعي مع النساء والفتيات والمجتمع الأردني تحديدا، خصوصا المزارعات. لكن قبل أن نتحدث عن هذه القصص وهذا العام الذي تم اعتباره عام المزارعات لأهمية الوصول إلى التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة المزارعة في كافة أقطار العالم، لكن لابد لنا أن نتعرف أكثر وأكثر من هي هديل أبو حيانة، هديل التي نتابعها بشكل يومي للوصول إلى المرأة، إلى تلمس احتياجاتها، إلى الوصول إلى تذليل صعابها، إلى الوصول إلى إيجاد الطريق السليم لتكون مرتاحة، لتكون منتجة، لتكون حاضرة في تنمية المجتمع والوطن. تفضلي.
1: يعني احنا بدي احكي عن حالي كبنبذة صغيرة بحكم دراستي وتخصصي في دراسات المرأة.
0: نعم.
1: اخذت رسالتي الماجستير كانت متخصصة في العنف، خلينا نحكي على الواقع على السيدات بالاخص ذوات الاعاقة، فكانت بحكم الدراسة تعمق اكثر في كل المجالات اللي بتختص بالمرأة، بقضايا بالحقوق اللي واقعة عليها. أنا ناشطة وعاملة في المجال المجتمعي وحقوق النساء في الأردن، كمان بعمل كخبيرة مستشارة في النوع الاجتماعي، بالإضافة لإدارة المشاريع المختصة بالنساء في المجتمع المحلي اللي بتركز على تمكين النساء اقتصاديا ورفعهم معنويا بحقوقهم، بتوعيتهم بحقوقهم، بالخدمات المتوفرة اللي بتخدم المصالح المختصة في نعم. كل قضاياهم، كونه للأسف إحنا في عنا خدمات موجودة ما منكر هذا الشيء،
0: نعم.
1: لكن في خلينا نحكي نقص بالتوعية بهذه الخدمات، أو في طرق شوي ما بتوصل للفئات اللي إحنا بدنا نوصل لها،
0: نعم.
1: فهذه نبذة عن كيف وصلت أكثر للميدان، خلينا
0: نعم.
1: نحكي وقضايا المتعلقة بالنساء.
0: نعم نعم، وبالفعل يمكن إحنا كما ذكرت لك أستاذي هديل، إحنا من المتابعين الجيدين لعملك ولجهدك الذي تشكرين عليه، حيث يعني دائما ما تصلين إلى المرأة الأردنية في كل مكان، وهذا واضح بصراحة. ودائما ما أقول هذه الجهود لابد أن يتم تسليط الضوء عليها، هذه الجهود التي يعني تواصلون من خلال الليل بالنهار الوقت دائما لإيجاد هذه الحلول لهذه الصعاب، هذه التحديات. وأنت ذكرت نقطة جوهرية، إنه إحنا لدينا الكثير من الإمكانات، ولكن نحتاج أيضا إلى أن نحول هذه الإمكانات إلى واقع على الأرض ليكون لصالح المجتمع، بدءا من المرأة لأنها هي أساس الأسرة وأساس المجتمعات. الأستاذة هديل أبو حيانة من خلال عملها، من خلال دراستها، من خلال أنها خبيرة وناشطة تحديدا في حقوق الإنسان

0: خصوصا المرأة، اقتصاديا، وعيا قانونيا، أيضا مناهضة العنف ضد المرأة. كل هذه تقاطعت يمكن هذه الجهود من خلال عملك المجتمعي لطريق المزارعات، المزارعة الأردنية. كيف تقاطعت السبل بينكم؟
1: يعني هو زي ما حكيت لك قبل شوي، أنا بحكم دراساتي وعملي الميداني كان الوصول للنساء العاملات في الأرياف والأغوار في الأردن كان هو جزء أساسي من عملي، فكنا نوصل للسيدات ومن خلال جلسات الحوارية مع المجتمع المحلي، مجموعات النقاش،
0: نعم.
1: بالإضافة للزيارات الميدانية والتنسيق مع الجمعيات المحلية، خلينا نحكي أكثر،
0: نعم.
1: للوصول للمزارعات لملامسة قضاياهم والتحديات اللي بيواجهوها، لأنه إحنا دائما الدراسات والأرقام والأبحاث وأوراق السياسات متوفرة، لكن لما ننزل على الميدان ومنقابل هذه المزارعات بيكون مختلف الوضع، لأنك بتلمس الواقع الحقيقي بدون لا أي تجميل خلينا نحكي، ولا أي تسليط ضوء على مشكلة معينة دون
0: صحيح.
1: النظر إلى الأخرى. يعني
0: نعم.
1: في مشاكل عديدة أحيانا بنلاحظ أنه كل الدراسات بتركز على نقطة معينة وفي تذكر النقاط الأخرى بشكل يعني خلينا على استحياء خلينا نحكيها بيتم التعريج عليها.
0: نعم.
1: فلما بننزل على الميدان فكنا نقابل المزارعات، لأنه هي مش فقط هي من تعمل في الأرض، هي بتدير بيت، بترعى أطفال، بتتحمل الموسم، بتواجه مخاطر العمل في الأرض. هنا تقاطعت خلينا نحكي طرقي مع المزارعات وقابلتهم ولمسنا إيش المشاكل اللي بيواجهوها.
0: يمكن وإحنا بنحضر لهذا اللقاء أستاذي هديل ذكرنا الكثير من الأحاديث، لكن قبل أنه نتحدث عن فكرة هذا اللقاء تحديدا، أكيد كان إليك موقف جمعك مع مزارعة، مع فلاحة أردنية، صورة جمعتك معهم وما زالت يعني عالقة في ذاكرة هديل أبو حيانة.
1: نعم، يعني يمكن أكثر موقف بقدرش أنساه اللي هو لما كان في عنا أحد الحملات التوعوية اللي بتحكي عن العمل الغير منظم، وبالأخص حبينا نسلط الضوء على المشاكل اللي بتقابل المزارعات، فحبينا ننزل ونصور الحملة والإيش اللي بدنا نروج الحقوق والخدمات المتوفرة من واقع الميدان. يعني مش خلص، يعني أغلب الحملات اللي بتصور مش كلها خلينا نحكي بتيجي شركة المختصة، بيكون في ستاف معين بيعطوهم أدوار تمثيلية خلينا نحكي. إحنا ارتئينا إنه لا، بدنا من واقع السيدات، بدنا مزارعات حقيقيات، بدنا الميدان نفسه. فلما أول ما بلشنا نفكر بالأفكار وعملنا جلسة حوارية مع المزارعات، صدقا يعني أنا كل مزارع فيهم وكل سيدة لمست خلينا نحكي شعور داخلي عندي، لأنه كل واحدة فيهم كان عندها قصة معينة، كل واحدة كان فيها عندها تحدي معين. فهديك الجلسة بتذكر إنه أنا كل زي هم اللي بيحكوا، أنا في بمخيلتي كانت الدراسات اللي كنا نقرأها إنه قديه إحنا مش قادرين نوصل لحقيقة الوجع والتحديات اللي بيواجهوها. من أبسط الأشياء كانت ولأول مرة كانت تخطر ببالي قديه هي عميقة ومؤلمة لإلهم، اللي هي غياب المرافق الصحية في المزارع. يعني فهذيك كانت بالنسبة لي الجلسة كل سيدة فيهم، وبالأخص اللي ذكرت غياب المرافق الصحية كانت بهذاك الوقت بالنسبة لي صدمة.
0: صدمة وما زالت عالقة في الذاكرة
1: المرافق، وإلى الآن فيش مرافق صحية للمزارعات
0: للأسف. للأسف. إذن عندما أطلقوا هذا العام عام 2026 ليكون عاما للمزارعات، إذن هناك في صرخة يمكن أستاذي هديل، لماذا الآن؟ ماذا يعني هذا الإعلان عام 2026 عام للمزارعات؟
1: نعم، هلا هو عام 2026 هو تم اختياره خلينا نحكي وعن طريق الأمم المتحدة، هي أقرت رسميا إعلان عام 2026
0: صحيح.
1: إنها تكون السنة الدولية للمزارعة. هو تم اعتمادها بعام 2024.
0: نعم،
1: القرار صدر. لماذا؟ خلينا نحكي عشان نحول الانتباه للعوائق اللي بتواجه النساء عبر القطاع الزراعي والغذائي، لأنه التحديات اللي بتعيشها المزارعات وصلت لمرحلة لا

0: يمكن التعامل معها كقصة هامشية.
1: نعم.
0: يعني صار لازم يرفع الوعي بدور النساء في قطاع الزراعة والتحديات اللي بتواجهها، ونحاول ندفع السياسات والاستثمارات إنها تحسن من الواقع الموجود.
1: نعم.
0: فلذلك تم إعلان السنة الدولية للزراعة للمزارع.
1: نعم. أكيد هناك يعني أهمية كبيرة لإطلاق هذه الصرخة، أنا أقول، لأنه عندما نتعمق أكثر في واقع المزارعة أو المزارعات، ليس فقط على المجتمع المحلي الأردني أستاذي عديل، هناك صرخة عالمية لمن يعملنا في هذا القطاع وهذا المجال، وهو أغلب يمكن عمل غير منظم، وتغيب فيه الكثير من مقومات وإمكانات العمل الذي يفضي إلى الراحة والسكينة فيما يتعلق بالمرأة بكافة الصعد. عندما نتحدث عن أهمية هذه يعني الصرخة وهذا يعني أن نحتفي بالمرأة المزارعة، هذا التوقيت مهم أكيد إقليميا وعالميا، هل هو اعتراف بدور مغيب أم تصحيح لمسار طويل عاشته المرأة المزارعة في ظل كل تلك الانتهاكات التي تعيشها في كافة أقطار العالم؟
0: لا، خلينا نحكي هو التنتين مع بعض.
1: نعم.
0: يعني هو بداية اعتراف بأنه مساهمة المزارعات هي مش خيار ولا مساندة، هي ركيزة.
1: نعم.
0: وجود المرأة المزارعة خلينا نحكي هو يعني أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية في القطاع الزراعي. مثلا عندنا في الأردن نحو 20% من العمالة المأجورة في الزراعة من السيدات حسب الدراسات عم نحكي.
1: نعم.
0: هنا فهو اعتراف بأن مساهمة المرأة مهمة وموجودة وركيزة في الأمن الغذائي خلينا نحكي.
1: نعم.
0: بعدين هي تصحيح مسار طويل من العمل غير مرئي، لأنه إحنا عندنا بفعل إذا بدنا نرجع خلينا نحكي علم اجتماع، كانت المزارعة بالبداية هي أعمال عائلية خلينا نحكي.
1: نعم.
0: كانت زوجها في الحقل.
1: صحيح.
0: كانت تزرع في عندها في البيت، ما كانت منظور إلها هي كعمل رسمي أو هي كوظيفة، هي كانت عام عائلي.
1: نعم.
0: فما في لا كان حقوق ولا أي قرار بتشارك بقرار، بفعل إنه هو بالطبيعة خلص هذه هي الحياة، هي دائرة الحياة.
1: نعم.
0: فلما زادت اختلفت الظروف، اختلفت الحياة، صارت تخرج تشتغل في خلينا نحكي المزارع المجاورة، صار في عنا مبدأ اللي هي المزارعة أو نحكي إنه وظيفة المزارعة خارج.
1: نعم.
0: عمل العائلة، فصار لازم إنه نصحح المسار اللي هو إنها هي عملها مهم وموجودة، وعشان نقدر نوصل لندمج المرأة في القطاع المنظم صار لازم إن نعترف بدورها ونصحح دورها عشان.
1: نعم.
0: تقدر تأخذ هاي الحقوق اللي إلها.
1: نعم. نعم. يمكن الأردن كان له يعني دور كبير عندما تم إطلاق هذه السنة سنة 2026 لتكون عام المزارعات أستاذي هديل.
0: نعم.
1: نعم. بدليل أنه ترأست الأردن هذه الجلسة وتترأس هذه السنة، خصوصا مع مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي سفيرة النوايا الحسنة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لما أطلقوا هذه السنة سنة 2026 لتكون هي عام المزارعات. وبالفعل الأردن بترأس هاي السنة الدولية للمزارعات، وأكيد يعني هناك راح يكون في إحداث فرق حقيقي عندما نحتفي بهذه المرأة، المرأة المزارعة، فكيف يمكن أن يكون هذا العام للمزارعة الأردنية؟ وطبعا سنتحدث عن الواقع للمزارعة الأردنية حاليا، تفضلي.
0: هلا بحكم العمل في الميدان والدراسات بدنا نحكي لازم نربط السنة الدولية اللي تم إطلاقها بإصلاحات خلينا نحكي قابلة للقياس، عشان.
1: نعم.
0: أنا أقدر أحكي إنه أنا صار في عندي فرق حقيقي وأوجدت فرق حقيقي بين لوضع المرأة المزارعة الأردنية. خلينا نحكي مثل احنا عندنا نظام العمال الزراعة بس ما صرح بشكل واضح على مثلا إجازة الأمومة للمرأة المزارعة. فهون لازم ناخد إجراءات واضحة ملموسة نقدر نقيس الأثر اللي صار عندنا. زي كيف نقدر نوسع وصول التمويلات الملائمة، نحكي عن تمويلات صغيرة بسيطة للمزارعة لأنه في منهم في عندهم هذا الشغف، خلينا نحكي إنها يكون عندها هي شغلها الخاص مثلا ما بقدر توصل لتمويل. ممكن كمان المزارع الكبيرة خلينا نحكي كيف نقدر ننظم العمل المزارعات خلالها، يعني كيف يكون في تطبيق قانوني تنفيذ للقوانين الموجودة، التفتيش كيف بدنا نشتغل على آليات التفتيش الموجودة عندنا. كيف نقدر ندعم التقنيات اللي بتساعدهم على التكيف التغير المناخي كمان. ما نقدر نغمض عيوننا زي ما بنحكي عن هاي المشكلة كمان. وكيف بدنا نقدر نشرك المزارعات في التخطيط، يعني هي فقط مش تكون دورها تنفيذي، هي تكون مساهمة في صنع قرار أو في إيجاد حلول. لأن هي بتعيش هذا الواقع فهي لازم تساهم في هاي الآليات. خلينا نحكي عشان هيك صار لازم يكون في عنا إجراءات قابلة للقياس عشان أقدر أنا أوجد هذا الأثر الحقيقي نشتغل عليه.
1: يعني بتعرفي أستاذي هديل، يعني حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة المرأة بتشكل حاليا حوالي 15% ل20% من القوى العاملة الزراعية المأجورة رسميا. وحسب وزارة الزراعة القطاع الزراعي بيمثل يعني 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. وبيوظف أكثر من 15% من السكان النشطين في الأردن، وبذلك بتوظف الزراعة 52% من النساء اللواتي يعيشن في المناطق الريفية. يعني احنا بنتحدث عن نسبة ليست بسيطة أستاذي هديل فيما يتعلق بمشاركة المرأة الأردنية في المجال الزراعي. إذن لابد أن نسلط أكثر وأكثر الضوء على هذا الواقع، التحديات اليومية اللي بتعيشها المرأة المزارعة الأردنية. أبرز هذه المشاهدات من الميدان للأستاذ هديل أبو حيانة.
0: يعني أنا بشكرك إنك ذكرت النسبة اللي هي، خلينا أركز أكتر أنا على 52% من النساء في المناطق الريفية اللي بيعملوا بشكل غير رسمي في الزراعة. هلا هو واقعهم واقع خلينا نحكي مركب، لأنها هي موجودة لكن غير معترف بحقوقها ولا غير وغائبة خلينا نحكي في الاعتراف في هاي القطاع. خلينا نحكي ليش أنا ركزت على موضوع النساء في المناطق الريفية وكمان في عنا بالأرياف نفس المشكلة، لأنه أنا هذا شفته في، خلينا نحكي، من واقع عملي من ميدان مش بس أرقام ودراسات ومنشوحات. المشاكل الموجودة هي عنا كثيرة، تحدياتهم كثيرة. أبرز خلينا نحكي تحدياتهم إنهم صار في عنا التغير المناخي، صار عنا المواسم اللي اختلفت بالنسبة لهم، فهي هاي كلياتها أثرت على وجودهم، أثر على دخلهم. يعني لما بنحكي إنه في نسبة 5.6% من الناتج المحلي هي نسبة يعني موجودة وإلها ثقلها، ما بنقدر نلغيها. بالإضافة إنه هاي التحديات الموجودة عندهم زي شح المياه، ضعف الوصول للتمويلات، الإسراف القانوني،
1: التسويق،
0: المظلة اللي بتحميهم كاملة. يعني احنا لما بنحكي من البداية، هي خلينا نحكي سلسلة من البداية الانتاج لتسويقها. من الزراعة بدها تبلش كمزارعة وعاملة في الأرض، بعدين ننتقل لمرحلة العاملات في المزارع بالتغليف والتعبئة. بعدين التسويق إذا كانت هي فقط، يعني إحنا ما بدنا نضلنا كمان نحكي إنه بس العاملة في القطاع الزراعي هي مزارعة. في نسبة كمان أن سيدات عندهم
1: مزارع
0: مشاريعهم ومزارعهم كمان الخاصة، هي نسبة يعني كتير ضئيلة، بس هي موجودة. وإحنا إذا بدنا نرجع كمان لرؤية التحديث الاقتصادي، هي كان هدفها زيادة مشاركة، أحد الأهداف يعني كان زيادة مشاركة المرأة في
1: نعم
0: الاقتصاد، ومن ضمنهم العاملات في القطاع الزراعي بمختلف الأشكال.
1: نعم
0: فإذا بدي أرجع على التحديات اللي هي، إذا بدنا نحكي المياه والتغير المناخي، صار لازم نعمل تدريبات مختصة للمزارعات.
1: نعم نعم نعم
0: يعني احنا عن نحكي كمان في عنا العمل الغير رسمي، هو بده ينتج عنه غياب بالحقوق، فبالتالي هي مهمشة، بالتالي هي مستضعفة في هذا القطاع، لأنها بتحس حالها إنه أنا فقط زي الآلة،
1: نعم
0: بروح بشتغل
1: صحيح
0: وخلص.
1: نعم
0: ضعف وصولها للتمويلات وللأسواق كمان خلينا نحكي بيزيد العبء عليها. المرأة خارج الأطر الرسمية كمان عندها، بصير في عندنا فجوة بين
1: نعم
0: وصولها للموارد ووصولها للخدمات والاعتراف فيها والنتائج اللي احنا بنطلع عليها.
1: نعم
0: خلينا نحكي
1: طبعا نتحدث عن المرأة المزارعة بشتى العمل الذي تقوم به بالزراعة،
0: نعم
1: كما
0: نعم
1: ذكرتي لابد أن نصنف، يعني ليست مجرد عاملة في الحقول أو في المزارع أو البساتين. أستاذي هديل، هناك أكثر من عمل تقوم به المرأة المزارعة، ويمكن كل دور تقوم به فيه تحديات وفيه صعوبات. من أجل ذلك جاءت هذه السنة للاحتفاء بالدور الأساسي للمرأة في النظم الزراعية الغذائية. إحنا بنتحدث عن أمن غذائي وطني أستاذ هديل، وهذا جزء هام جدا لابد أن نسلط الضوء عليه، لأن المرأة هي مكون أساس من المجتمع، مكون أساس أيضا من حماية هذا الأمن الغذائي للمجتمعات وللعالم ككل. إحنا بنحكي هلأ في ظل هذه التحديات، هذا الواقع الذي يمكن تعيشه المرأة المزارعة، هل هناك في تغيير لهذا الحضور خلال السنوات الأخيرة بحكم يعني عملك الميداني، بحكم مشاهداتك الواقعية والتي يمكن نحن نسمع نسب إحصاءات، ولكن من يشاهد بأم عينيه تختلف الرؤية تماما عن تلك النسب وتلك الإحصاءات؟
0: نعم، هلأ تغير، صار في عنا تغيير
1: نعم.
0: واضح ونقدر نذكره. يعني صار في عنا مشاريع منزلية، فصار في عنا صناعات غذائية ريفية، خلينا نحكي في مشاريع ريادية للسيدات،
1: نعم،
0: بالإضافة للمبادرات في القطاع الزراعي وتسليط الضوء الأكثر عليهم. يعني يمكن بالسابق ما كنا نشوف في طرح على قضايا المزارعات زي آخر خلينا نحكي 3 لـ4 سنين، كان في تسليط لكن مش ماخذ حقه. خلينا
1: نعم.
0: هلأ يمكن الوعي عند الشباب
1: الوعي القانوني
0: نعم،
1: الاجتماعي نعم،
0: كمان خلينا نحكي مواقع التواصل الاجتماعي صارت أسهل شوية، فزاد ساعد أكثر في زيادة رفع الوعي للمزارعات والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة للجمعيات المحلية
1: نعم.
0: اللي بهاي المناطق. فإحنا صار في عنا حضور أكبر، وعي من خلال المشاريع المنزلية. يعني صرنا نشوف أكثر عن سيدات بلشوا بمشاريع كتير بسيطة، كانت مثلا تزرع فقط، بعدين توسعت أكثر، صارت تشبك مع خلينا نحكي إذا كانت في المناطق اللي فيها سياحية، كان
1: نعم.
0: بيعملوا مطاعم مثلا، صار في عنا نشوف إنه يروحوا عن سيدة معينة يروحوا يعملوا جروب سياحي فطور، بس قبل الفطور بينزلوا على الحقل بيختاروا الخضروات بيلقطوها بيقطفوها وبيحضروا. فصار شوي في مشاريع شوية مختلفة
1: نعم.
0: ريادية أكثر، بالإضافة للأفكار الجديدة. يعني صاروا مش فقط أنه أنا عندي زراعة وأنتج، لا، صار ما بعد الزراعة كيف أنا بدي أقدر أستفيد من المزروعات اللي أنا زرعتها، إيش المنتجات اللي أنا بقدر
1: صحيح.
0: أستفيد منها.
1: نعم.
0: فصار في عنا مشاريع، بعد المشاريع كان كمان كيف يستخدموا التسويق الرقمي،
1: جميل نعم،
0: صار في وعي أكثر إنه أنا بقدر أسوق منتجي من مكاني. كمان ما بدنا نغيب دور الجمعيات هون، اللي شبكت مع جمعيات أكبر أو منظمات أو استفادت من تمويلات، وكيف شغلت على وعي النساء في هذا الموضوع قد هو مهم
1: نعم
0: التسويق، إنه أنا عندي منتج بس هي مش عارفة تسوقه أو ما عندها القدرة إنها تطلع من المنطقة اللي
1: نعم
0: هي فيها.
1: جميل.
0: فصارت في مبادرة، خلينا نحكي أكثر وعي أكثر، فزادت شوية وجودها أوضح، خلينا نحكي صار.
1: نعم أستاذة هديل، يمكن كما ذكرنا أنه من خلال عملك الميداني لديك مشاهدات كثيرة، ممكن من خلال هذا التغيير لهذا الواقع لحضور المرأة الأردنية المزارعة، ممكن تشاركينا قصة مزارعة ملهمة كانت يعني بالفعل واضحة للعيان وملهمة لغيرها من النساء في هذا المجال؟
0: يعني أذكر في أحد المشاريع اللي كنا نشتغل على تمكين الاقتصاد للمرأة، فكان في عنا منح وتمويلات للمشاريع البسيطة اللي بتديرها وبترأسها السيدات.
1: نعم
0: فأحد المشاريع كانت هي سيدة سجلت في دورة كانت تحكي عن زراعة الفطر، فعجبتها الفكرة
1: نعم
0: أخذتها بلشت في بيتها. يعني كان في عندها غرفة ما بتستخدمها وبلشت تزرع فيها. طبعا هي تعلمت كيف الأساسيات، كيف درجة الحرارة، كيف كل البروسس، خلينا نحكي كاملة، دورة كاملة
1: نعم
0: لإنتاج الفطر. ولما قدمت هي على المنحة أنا صدقا يعني الطريقة اللي طرحت فيها يعني كأنك قاعدة مع مهندسة زراعية مختصة وخبيرة
1: يا
0: في
1: سلام.
0: اللي
1: نعم
0: بتحكي فيه. يعني أنا صراحة يعني كان عندي تساؤل إنه أنت درستي هذا الإشي، يعني كان معاكي حاملة دراسة شهادة جامعية في هذا الموضوع. فهي
1: نعم
0: ضحكت قالت لي لا أنا ما خلصت لعند درجة التوجيه، وبس أنا أخذت دورات وحبيت الموضوع وكملت وصار عندها معرفة. وهلأ كان عندها هي خلينا نحكي مشروع صغير لإنتاج الفطر،
1: جميل
0: وتشغل زوجها ترك شغله صار يساعدها،
1: نعم
0: والسيدات اللي بالمنطقة حواليها كمان كانوا بيساعدوها. فهنا قديه هو مهم إنه إحنا دايما نبلش بأشياء بسيطة بس نتمكن
1: نعم
0: بعملنا ونزيد معرفتنا، خاصة لما بنشتغل على الوعي بالتفاصيل اللي إحنا بأي مجال مختصين فيه،
1: نعم
0: فممكن ننجح. فهي كانت قصة ملهمة لنا كلياتنا صدقا،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: طريقة طرح على الموضوع.
1: نعم يعني استكمال لهذه الفكرة، يعني من خلال مشاهداتك الميدانية ومن خلال مشاهداتك على الواقع لحضور المرأة المزارعة الأردنية والاختلاف الذي حدث بالفعل للوعي الأكثر فيما يتعلق بالعمل في مجال الزراعة، أكيد هناك، إحنا يمكن ذكرنا تجارب المزارعات بتختلف حسب المجال، يعني سواء زراعة نباتية، ثروة حيوانية، صناعات غذائية ريفية. خلينا نسلط الضوء إنه إحنا المرأة المزارعة الأردنية تعمل في العديد من المجالات، ويمكن أنت واقعيا على الأرض كنت حاضرة على هذه التجارب. دعينا يعني نسلط الضوء على بعض هذه التجارب والقاسم المشترك بين قصص النجاح هذه، ونحن نشاهد فعليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر المهرجانات التي سنتحدث أيضا، يعني ساعدت فيها الدولة أيضا في تمكين المرأة المزارعة والمرأة الفلاحة، نتحدث عن هذه القصص.
0: يعني خليني أعرج على شغلة، إنه نسبة النساء العاملات في الزراعة والثروة الزراعة عفوا الزراعة النباتية يعني هي أكبر نسبة للسيدات
1: نعم
0: العاملات فيها، ثم تأتي العاملات في الثروة الحيوانية وثم بالصناعات الغذائية. هاي الأرقام حسب الدراسات اللي كانت تصير، يعني
1: نعم
0: خلينا نحكي. وأيضا إنه السيدات اللي بيشتغلوا بمزارع مملوكة للغير هي النسبة الأكبر، يعني حوالي عم نحكي 82% إلى 83%، وفقط 6% تقريبا هم بيعملوا بمزارع هم بيملكوها أو بيديروها.
1: نعم
0: هلأ خلينا نحكي العمل زي ما حكيت بالبداية، أنا هي كيف كانت، كيف ظهرت أو كيف نشأت بفعل الطبيعة والمجتمعات حسب. يعني لما بنحكي
1: نعم
0: احنا عندنا في الشمال اكثر كون الطبيعه هناك، الارض، العمل في الارض اكثر.
1: صحيح
0: الثروه الحيوانيه خلينا نحكي بنحكي اكثر بالمناطق بالوسط او بالجنوب أكثر من المزارعات في الأرض. الأغوار أكثر كمان المزارعات فيها. هلأ هنا التغير هذا بيعكس لنا قد إيه إن هي المزارعة طورت بقطاعات مختلفة، كان إلها دور بمختلف بكل القطاعات أو الاختلاف المزارعة في الثروة الحيوانية أو بالزراعة النباتية خلينا نحكي أو الأرض. يعني هو عمل غير مرئي، فبالآخر دخل العمل الأسري عندها مع عملها العادي، فصار العبء عليها أكثر. صرنا نشوفها هي هون تفكر كيف بدي أنا أنقل عملي لدخل يدر على أسرتي. صار القاسم المشترك بيناتهم كيف كل واحدة فيهم بدها تبحث عن مثلا مظلة حماية لإلها، لأنه كلياتهم بيشتركوا بنفس التحديات، إنه في عنا غياب لعقود العمل مثلا، غياب لحقوقها في إجازات أو حقوقها في ضمان في ضمان اجتماعي، ما في عندها مثلا خلينا نحكي تأمين صحي. إذا بنروح أكثر بمشاكل أخرى بكون عندها منتجة، يعني عندها ألبان، عندها زراعة حسب إيش اللي بتزرعه، فيش عندها فكرة كيف بدها تسوق هذا المنتجات، كيف إذا هي بدها ترخص منتج معين. فهنا تقاطعت جميع الأشكال المختلفة خلينا نحكي من الزراعات بالتحديات أو بواقعهم اللي هم بيطالبوا فيها أو الحقوق اللي بدهم إياها أو الحماية اللي هم بيبحثوا عنها.
1: جميل جميل. هلأ نأتي لدوركم، يعني خصوصا مبادرة الأورو المتوسطية، لديكم مشاريع، لديكم مبادرات، لديكم برامج ملموسة أيضا استطعتم من خلالها أنكم توصلوا للمزارعة الأردنية وفي أرضها وفي مكانها. نتحدث عن هذا الدور أستاذي هديل.
0: هلا هون اسمحي لي يعني شوي بدي أتوسع بحكم أنه عملنا إحنا. هلا هي المبادرة السورية المتوسطية هي هدفها تعمل على دعم المشاركة الاقتصادية للنساء، رفع وعيها بحقوقها بالخدمات الموجودة، مختصة بكل قضايا المرأة. الأشياء المختلفة اللي اشتغلنا عليها طبعا نعرف حسب طبيعة المشروع. لما كان في عنا تمكين اقتصادي اشتغلنا على رفع وعيها في البداية، حقوقها واجبات اللي عليها، بعدين إذا هي كان في عندها مشروع كيف تعمل دراسة جدوى، كيف بدها تسوق منتجاتها. حاولنا نشبك مع المجتمع المحلي، مع البلديات، مع الوزارات، لأنه هو في خدمات موجودة زي ما حكيت، مثلا زي منصة حماية، زي منصة أعرفي أكثر، في منصات التسويق الموجودة في وزارة التنمية، وزارة الزراعة، وزارة العمل، في منصات كثيرة موجودة بس للأسف مش الكل بيعرف عنها. كمان في عنا عملنا أوراق سياسات عن العمل خلينا نحكي الغير منظم، ومن بينها العاملات في الزراعة. كمان الأهم كانت بالنسبة لنا هي حملات توعوية. لما كنا ننزل نصور كنا نعمل جلسات حوارية، كنا نحاول مع الشركاء المحليين نعمل زي دراسة على إيش أبرز المشاكل، إيش أهم إشي لازم نحكي عنه. يعني يمكن كان الكل بيحكي عن مشاكل المزارعات، إنه غياب الدعم الصحي، الضمان الاجتماعي، ما عندهم تأمينات صحية، بس مثلا ما حدا حكى عن النقل الآمن.
1: نعم.
0: فإحنا من بفعل هذا المشروع كان في عنا إطلاق لحافلات بالأغوار، حوالي 280 مزارعة استفادت من هاي الحافلات. هاي الحافلات كان الهدف منها إنه السيدات العاملات في المزارع يعني يومياتهم بسيطة خلينا نحكي، فدخلها بسيط، لما بتيجي بدها تدفع هي حوالي ربع الدخل ل شبكات المواصلات الموجودة هناك متعرف عليها، لأنها ما في عنا شبكة مواصلات مهيئة لإلهم يعني خلينا نحكي أو متوفرة. فكان في من إطلاق للحافلات خدمت 280 امرأة عاملة بالزراعة في الأغوار، كانت تأخذ أو نحكي إنه تنقل السيدات المزارعات من نقطة معينة، نقطة تجمع إلى المزرعة، ومن ثم من المزرعة إلى الجمعية عودة. كانت هاي بالنسبة لهم مجانية، يعني ما كانوا يدفعوا بدل مواصلات، وكان في كانت خلينا نحكي مراعية لحساسية
1: النوع الاجتماعي.
0: المنطقة والنوع الاجتماعي، فكان معهم خلينا نحكي زي ما بيحكوها كنترول، هي سيدة مسؤولة عن تنظيم الأوقات،
1: نعم
0: مسؤولة عن متى بينطلق، متى بيرجع لهم، هل السيدات كلهم موجودين، يعني بالتعاون مع المزارع
1: تنظيم
0: والجمعية،
1: سيرهم
0: تنظيم
1: وتنظيم
0: سير عمل
1: رحلاتهم.
0: كيف الرحلة من
1: نعم
0: وإلى هاي، فكانت هي أثرها يعني

0: صدقا هاي يمكن اكثر المشاريع اللي لهلا بقول يا ريت نقدر نضلنا نمول بهذا الموضوع، لانه كانت فرحه المزارعات باطلاق الحافلات كانها بتاخذ دخل اضافي،
1: أكيد
0: لان هي
1: لأنها
0: اولا
1: راح توفر.
0: وفرت،
1: صحيح،
0: ثانيا انه وسيله النقل هي امنه لإلها، لانه ما كانوا متعودين، او مش كانوا متعودين، ما كان متوفر لإلهم. خلينا نحكي يعني
1: نعم
0: وسائل النقل هي وسائل ما فيها سلامه بالنسبه لهم، يعني لما
1: صدقتي، نعم
0: بنقلوهم ب بيك اب حوالي 15 سيده بقعدوا فيه سواء شوب شتاء برد، ممكن وصارت قبل تقريبا سنتين إذا على ما أذكر إنه في سيدة للأسف وقعت عن
1: نعم
0: هاي،
1: نعم
0: فهاي الوسائل النقل الآمن خلينا نحكي كانت مهمة جدا يعني، وأنا من بحكي بعتز إنه هذا الإشي كان موجود بأحد المشاريع اللي اشتغلنا عليها،
1: نعم
0: بالإضافة إلى حملات التوعوية لما صورنا مع السيدات نفسهم وحكوا عن مشاكلهم إنه إحنا ما في عنا مرافق صحية، ما في عنا حضانات لأطفالنا، ما بناخد إجازة أمومة، فجوة الأجور ما بين السيدات، يعني هذا كله ما طلع معنا هيك عبثيا. إحنا
1: نعم
0: كنا نعمل جلسات نقاشية،
1: نعم
0: أوراق سياسات، وخلينا نحكي
1: تلمس
0: استفتاء
1: لهذه
0: دعمي،
1: الاحتياجات.
0: نعم، تلمس لاحتياجات السيدات وعكسناها، يعني كانت معكوسة خلينا نحكي نقول رسمية وموثقة بأوراق سياسات بحملات من السيدات نفسهم كانوا يصوروا ويحكوا عن مشاكلهم في العمل، بالإضافة إلى أنه دور كان دعم لمشاريع أي مزارعة كان في عندها فكرة مشروع صغير كان يتم تمويلها بعد التقييم طبعا
1: نعم
0: بالمنطقة، ووسائل النقل الآمنة اللي كمان تم إطلاقها.
1: نعم يمكن أكيد هذه المشاريع أو هذه البرامج كانت تضع يدها على نقاط التحديات واحتياجات المرأة المزارعة، وأنت ذكرتي الكثير منها، ويمكن هناك كثير منا يدرك المعاناة التي تعانيها المرأة المزارعة خصوصا في منطقة الأرياف، العاملات في المزارع، لأنه إحنا حكينا أكثر من مجال بتشتغل فيه المرأة المزارعة، هي ليست فقط يمكن تكون صاحبة مشروع بقدر قد ما تكون هي عاملة داخل هذه المزارع وداخل الحقول، وفيها الكثير من التحديات التي قد لا يتحملها أي إنسان. أستاذي هديل، هذه المشاريع، هذه البرامج يمكن كان فيها نوع من التوعية، التوعية الصحية الاجتماعية القانونية، وماذا تريد المرأة لتكون عاملة وفاعلة جيدا وتستفيد أيضا وتستفيد أسرتها من هذا العمل. هي تخرج من بيتها من الساعة يمكن 6 وتعود يمكن مساء من الحقل أو من المزرعة، فهي أكيد عندما يتوفر لها كل الوسائل الآمنة سواء من المواصلات من البيئة في العمل الصحية الآمنة، ويكون فيها من السلامة العامة أيضا، هناك في بعض المزارع قد لا تتوفر بعض وسائل الآمنة من العمل كالكمامة مثلا أو القفازات بالأيدي عند تلقيط بعض أنواع
0: السلامة
1: من
0: المهنية
1: السلامة
0: بعد.
1: المهنية.
0: نعم.
1: نعم
0: نعم
1: كل هذه الظروف أعتقد الآن هناك في صحوة من خلال هذه البرامج وهذه المشاريع التي تعملون عليها، سواء مبادرة الأورو المتوسطية أو العديد من المبادرات التي تخرج بها مؤسسات الدولة مؤسسات المجتمع المدني. دائما ما نركز أيضا من خلال هذا العمل على تمكين المرأة من القيادة وصنع القرار، حتى في العاملات بالزراعة. أستاذي هديل، ركزت على الشابات على الرياديات في مجال الزراعة.
0: نعم بالتأكيد، يعني كان في دور كبير في التركيز على الشابات، لأن خلينا نحكي هم صار لازم نحول مشاركتها لتنزيل الواقع على أرض الواقع أكثر، لحمايتها أكثر، لإيصال مشاكلها، رفع وعيها. فكان في احنا كان في عنا تشاركية خلينا نحكي مع منظمات محلية أو جمعيات محلية في المجتمع المحلي عشان نقدر نوسع الشبكة اللي نوصل من الشبات، يعني لما كان يتم طرح فكرة جلسة حوارية ومن ثم دورات أو تدريبات مختصة كان يعزز دور الشابات أو الرياضيات في القطاع الزراعي أكثر، لأنه هم بيدخلوا قريحتهم مطلين في العصر أكثر، التكنولوجيا أكثر عندهم.

0: طوعي، فصار ممكن أمي يكون زي حلقة وصل ما بين التطور الوضع الجديد اللي عم بتغير.
1: فدور الشابات والرياضيات، خلينا نحكي العاملات في المزارع، دورهم مهم جدا، وكان في تركيز عليهم لأنه هي حلقة وصل ما بين خلينا نحكي مواكبة التطور الموجود، لأنها هي يمكن تعمل خلينا نحكي بمزرعة، خلينا نحكي إذا بدنا نحكي بقطاع الزراعة مثلا، عاملة في زراعة في مزارع خاصة لعائلتها. هلا هي هنا حلقة الوصل، إنها هي كيف بدها تسوق المنتج أو كيف بدها تبتكر حلول جديدة، كيف بدها تتواكب مع التغير المناخي اللي عم بيصير. فهنا كان في دور لما دعمنا المشاريع الريادية، كنا دائما نشجعهم أكثر إنه خلينا نطلع من الأفكار اللي دائما بنشتغل عليها، يعني مش فقط زراعة منتج وتعبئة أو تغليفه فقط. فكانوا في سيدات مبتكرات خلينا نحكي، أو شابات مبتكرات، وكانوا حلقة وصل وداعمين للمزارع البسيطة خلينا نحكي.
2: نعم.
1: مش المزارع الكبيرة اللي هي بتعمل فيها فقط وما إلها أي مشاركة في صنع قرار.
2: نعم نعم. يمكن الحديث عن المرأة المزارعة يتقاطع مع الكثير من الأفكار والأهداف أستاذة هديل. يمكن في ظل كل ما ذكرته، هناك دائما يحضر دور المزارعة والاستدامة والتغير المناخي، خصوصا أنها تعمل في قطاع الزراعة وتحديات المناخ وشح الموارد. دائما الأمهات لديهن الحلول، لكن في ظل هذه التحديات المناخية، شح هذه الموارد، هل لدى المزارعات حلول مبتكرة من خلال معرفتك، أو فقط بس المعرفة التقليدية الفاعلة؟ دور المرأة في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
1: لا خليني شوي أنوه على موضوع بالنسبة للاستدامة وتغير المناخي. في أحد الدراسات على العينة تاعتهم كان 65% من العاملات الزراعيات ما عمرهم سمعوا بمفهوم التغير المناخي.
2: نعم.
1: يعني ما بعرف أصلا شو يعني. هلا هي لما تيجي تشرحي لها شو يعني التغير المناخي بتقولك بعرف هيك، بعرف، بس هي المفهوم نفسه غير واضح لهم.
2: نعم.
1: هم بيعتمدوا خلينا نحكي برضو نفس النسبة تقريبا 61% بيعتمدوا على الخبرة العملية في الأرض. يعني هي عندها معرفة تطبيقية بس ما عندها دعم تقني، ما عندها دعم بيرفع وعيها أكثر في إيش الطرق الأكثر كفاءة، كيف بدها تتواكب مع التغير اللي عم بيصير. كيف بدها هي بتقولك أنا صرت أغير مواعيد الزراعة مثلا.
2: نعم.
1: صارت تحاول تقلل من الفاقد، أنا بحكي إذا كانت هي مالكة للزراعة أو إلها دور للمزرعة.
2: نعم نعم. صاحبة قرار. نعم.
1: فيها صاحبة قرار. إذا عندهم هم حلول مبتكرة، نعم عندهم حلول، بس خلينا نحكي المعرفة التقليدية، كيف بدها تحفظ المنتج، كيف بدها تحفظ الغذاء إذا صنعته، كيف بدها تدير أو تعمل إعادة تدوير. يعني نحتاج هنا نشتغل أكتر خلينا نحكي، ندعمهم. نعم. تقنيا بالتمويل، كيف بدنا نرفع وعيهم بالمفاهيم بالأساليب الجديدة، كيف تتكيف.
2: صحيح.
1: مع التغير.
2: نعم نعم. وأكيد هي لها دور كبير في استدامة الأمن الغذائي من خلال عملها في مجال الزراعة، والقطاع الزراعي مهم جدا.
1: نعم.
2: لأنه طبعا يفضي لاقتصاد قوي ومتين في المجتمعات ككل. هلا فيما يتعلق بهذه السنة أو هذا العام، عام 2026 واعتباره السنة الدولية للمزارعات، كيف يمكن تحويل هذا العام من شعار إلى أثر؟ شو المطلوب من الحكومة، المؤسسات الداعمة، الإعلام، وكيف أيضا إحنا بنتحدث يعني حتى على دور الإعلام النسوي أن يكون منصة مناصرة للمزارعات؟ تفضلي.
1: نعم. هلا خلينا نحكي إنه السنة الدولية للمزارعة هي حطت النساء العاملات في المزارع في قلب الأمن الغذائي، يعني حطتها وسلطت.
2: نعم.
1: الضوء عليها، لأنها هي وصفتها يعني هي محور أساسي للأمن الغذائي، وبالتالي هي قدرة اقتصادية بدها تكون في إلها قدرة اقتصادية. تمكين النساء العاملات في هذا القطاع هو استثمار خلينا نحكي مباشر، وكيف بدنا نوصل ونرفع الناتج المحلي. هون مهم انه نحول اعتراف

0: عندنا بكل الدراسات اللي عملناها والمسوحات والميدان اللي كنا نشتغل فيه إنه لا عمل واقع. كيف بدنا نحدث التغيير؟ صار لازم نشتغل يمكن على سياسات أكتر،
1: نعم
0: نركز على كيف بدنا نشمل أو نكون أوضح، خلينا نحكي، لأنه بعض للأسف مالكين المزارع لما بيقول لك خلص ما هي ما عندها عقد
1: نعم
0: عمل. هلا هون كمان في دور للتفتيش، يعني اذكر احد الدراسات اللي صارت بيقول لك في المملكه كلها في القطاع الزراعي عدد المفتشين لا يتجاوز 40، بس اتوقع انها زادت النسبه لانها هاي
1: نعم
0: دراسه بال 2023 او 24،
1: نعم
0: يعني عشان ما اكون مش دقيقه.
1: نعم
0: فعدد كتير قليل خلينا نحكي بالنسبه للمملكه كلها عدد المفتشين، فهون صار لازم نرفع عدد المفتشين. في عنا احنا قانون العمل ذكر، واجا عنا نظام العمال في الزراعه، بس
1: نعم
0: في عنا لازم نشدد على كيف بده ينفذوا هدول اصحاب المزارع. غياب العقود لازم يكون في تفتيش عليهم عشان تقدر تثبت حقها هي هاي العاملة في المزرعة، إنه هي في عندها إجازة أمومة، في عندها يعني ما يكفل لها حقوقها، خلينا نحكي بشكل عام. بالإضافة إنه إحنا بدنا نعمل على رفع وعيهم للمزارعات بالسلامة المهنية، نحاول نشبك أيضا مع مختلف الجهات. يعني عندنا القطاع الحكومي هو داعم ومهم، وفي عنده جهود عم تبذل، ورؤية التحديث الاقتصادي ركزت على كمان العاملات في الزراعة.
1: نعم.
0: لكن إذا كل جهة خلينا نحكي كانت تعمل بشكل منفصل يمكن يكون أثرنا مش كتير واضح،
1: صحيح.
0: لكن إذا تم في تشبيك بيكون في تغطية أكثر لكل
1: أكيد
0: الثقوب
1: أكيد
0: خلينا نحكي الموجودة، أو ما يغيب عن هاي الجهة ممكن جهة تانية تقدر تغطي. يعني يمكن في جهات تقدر تمولهم بالنقل آمن، جهات ممكن تزودهم بخدمات
1: صحيح
0: المرافق العامة المتنقلة، لأنه إحنا بنعرف إنه من واقع عملنا في الميدان أصحاب المزارع عشان عدد المزارعات والعاملات في الزراعة، خاصة لما يكون في عنا مثلا قطف لمنتج معين محاصيل، فيما بينهم برتبوا مثلا مزرعة لنفرض رقم واحد رح يبلشوا منها، بعدين المزرعة رقم اثنين، يعني بخلصوا جهة جهة،
1: صحيح
0: فهم بين بعض مرتبين هذا الحكي. هذا الحكي احنا ممكن نستغله، يعني نقدر نشتغل
1: مظبوط
0: اكثر عليهم.
1: نعم
0: مثلا زي لما صار في عنا النقل الامن، نفس الشيء دخل مرافق الخدمات في
1: صحيح
0: متنقلة، ممكن انه يتم دعمهم بهذا
1: نعم
0: الشيء
1: ويمكن
0: انه تكون
1: أيضا
0: متنقلة.
1: المهرجانات، يعني مثل مهرجان الزيتون
0: الزيتون نعم
1: اللي بالفعل بيوفر منصة لتسويق منتجات السيدات والنساء الريفيات، في
0: نعم
1: يعني بعتقد أنه أيضا هذا وسيلة من هذه الوسائل
0: أكيد
1: الداعمة في الأردن للمرأة المزارعة، ولكن نحتاج إلى أكثر بصراحة.
0: أكيد أكيد
1: مهرجان الرمان، مهرجان الزيتون،
0: هذا
1: البازارات الوطنية، البازارات اللي بتعنى فيها مؤسسات المجتمع المدني، المبادرات مثل مبادرة الأورو المتوسطية، أيضا كل هذه أعتقد أنها تعتبر منصات داعمة للمرأة.
0: كلياتها منصات، وبالإضافة إنه إحنا زي ما أنا بالبداية حكيت في منصات، لكن غياب الوعي بوجود هاي المنصات.
1: بالفعل
0: فهون
1: دورنا أنه نؤشر على وجود هذه المنصات لتستفيد
0: نعم،
1: منها النساء.
0: يعني اليوم أنا بشكرك مثلا على استضافتنا في البرنامج، إحنا نوهنا على هاي المنصات. جهات أخرى يعني كل ما بيتم التشبيك وتسليط الضوء أكثر بيزيد. يعني كمان في بالنسبة للتمويلات، في بعض الأحيان التمويل بيكون شوي صعب، التراخيص للمشاريع الصغيرة والمشاريع
1: نعم.
0: المنزلية كمان لما بكون في تسهيلات. يعني إذا بدنا نحكي لجهة ما على القطاع الحكومي إنه يصير في تسهيلات أكثر
1: نعم
0: للتراخيص عشان تشجعهم.
1: نعم
0: لما حكينا إنه في عنا تفتيش، يعني في برامج كتيرة، في كتير نقاط لازم نشتغل عليها، وتوفير
1: نعم
0: حضانات للمزارعات. يعني إحنا لما كنا ننزل على الميدان كان كمان أحد الأشياء بقولك إحنا بنحضانة، أنا بدي
1: صحيح.
0: أولاد، إنه أنا عندي أطفال
1: وصدقا
0: بس
1: هذه من أبرز التحديات اللي بتواجه المرأة
0: نعم
1: في سوق العمل.
0: يعني
1: يعني
0: المرأة
1: كثير من النساء ينسحبن من سوق العمل أستاذة هديل، عفوا للمقاطعة،
0: لا
1: بسبب عدم وجود حضانات أو عدم توفر وسائل نقل للوصول إلى العمل.
0: بالضبط، هاي
1: نعم
0: هي يعني هي احنا هي تتقاطع مع المرأة العاملة في سوق العمل، وبالأخص بهذه المناطق في لها خصوصية أكثر. خلينا
1: نعم
0: نحكي
1: نعم
0: يعني العاملة في بتم في خلينا نقول استغلال مهني بطريقة، يعني حسب مثلا نحكي في المصانع، بيجي بحكي لها أنا مطلوب منك اليوم تسلميني لنفرض 100 قطعة، فهي تضطر انها ما تاخذ استراحه مثلا،
1: صحيح
0: بصير
1: صحيح
0: مجهود بدني عليها مضاعف غير المجهود النفسي. نفس الشيء في العاملات في الزراعه، عندهم مشاكل حضانات، الخدمات المرافق الصحيه، النقل
1: نعم
0: الامن، ما عندهم وعي بحقوقهم ولا كمان يعني عفوا لما كنا نحكي برفع الوعي كانت هي تحكي انه عن جد هذا انا بقدر اطالب بهاي الحقوق،
1: نعم
0: انا
1: إذا
0: بقدر
1: هذه
0: نعم
1: نعتبرها اليوم فرصة لتعريف المرأة بكثير من الحقوق التي تمتلكها في كثير من النواحي التي تغيرت لدعم المرأة المزارعة لتكون أكثر حضورا بطريقة آمنة، بطريقة تشكل فرصة لسد الفجوة بين الجنسين في هذا القطاع، فرصة لتحسين أيضا سبل عيش النساء المزارعات أستاذي هديل. يمكن هذا الإعلام عليه دور كبير أيضا، يعني نتفق على ذلك، وبنعتبر التأنيث يعني هذه المنصة التي تحاول أن تشكل للتوعية وأيضا لتوجيه الرأي العام للانتباه لهذا القطاع، بما أنه الأردن ترأس هذه الهيئة للعام 2026 ليكون عام المزارعات، فأعتقد هناك راح يكون في دور كبير. رسالة منك أستاذي هديل لكل مزارع أردنية.
0: يعني لكل مزارع أردني بدي أحكي لها أنت أساس، أنت مش فقط وجودك مساند، يعني العاملات في القطاع الزراعي هم فجر أساس في هذا القطاع. أنا هم نسبتهم الأكثر تواجد خلينا نحكي، لكن علينا مش فقط إحنا بس نوجد هذه السياسات أو نوجد هذه المنصات، كمان المرأة العاملة في الزراعة يجب أن عليها أن تطالب بحقوقها، تشتغل على وعيها أكثر في جهات في بالمناطق المحيطة فيهم، لأنه إحنا عم نحكي عن جمعيات توصل قاعدة للمزارعات، مش ما بتوصل. نعم في خلينا نحكي أرقام بسيطة، لكن عم نوصل للمزارعات.
1: نعم.
0: في عنا نظام
1: وعنا تشريعات وعنا
0: وعنا
1: استراتيجيات
0: تشريعات،
1: حكومية. نعم
0: فكمان يعني إحنا مش دائما من نلوم الغير، المزارعة نفسها أنا بحكي لها هي دورها مهم جدا،
1: جدا
0: ما
1: صحيح
0: تستقل به خلص إنه أنا بعمل
1: دورها
0: بهذا الشغل
1: عظيم
0: فقط،
1: ونحن
0: دورها
1: نقدر
0: عظيم
1: هذا
0: وهي
1: الدور.
0: يجب عليها إنها
1: نعم
0: تطالب.
1: يعني أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذي هديل على هذا الحديث الطيب، هذا الحديث المستفيض أيضا عن المزارعة الأردنية وعن هذا الواقع الذي تعيشه المرأة المزارعة الأردنية بإطلالة عميقة من عمل ميداني وعلى الأرض. أقول لك ولكل امرأة، المرأة التي تزرع لا تنتظر المواسم فقط، بل تصنعها بصبرها، بيديها المتعبتين، بإيمانها أن الأرض لا تخذل من يخدمها. في عام المزارعات 2026 نحتاج أن نصغي أكثر لصوت المرأة في الحقل، لا كحكاية جميلة فحسب، بل كشريكة في القرار والأمن الغذائي والاستدامة. شكرا لك عزيزتي الأستاذة هديل أبو حيانة، أنت كنت ضيفة لدينا من خلال برنامج تاء التأنيث. شكرا لكل امرأة تزرع وتعلمنا معنى الصمود. تحياتي لك أستاذة هديل.
0: شكرا لكم على المساحة اللي حطيناها فيها خلينا نحكي أبرز التحديات والمشاركة لتجاربنا. شكرا لكم على هذه اللفتة اللطيفة منكم.
1: تحياتي لحضرتك. شكرا. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. الزميل سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. شكرا للزميل محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي.

0: الاستماع وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية التشيك، وجلالته يؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود استعادة الاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يبحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك سبل توسيع آفاق التعاون الأردني التشيكي، ويؤكد جلالته أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية. وزير الخارجية ونظيره التشيكي وقعان مذكرة تفاهم بشأن مؤسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين. السعودية تطلق انذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات جوية معادية، وأنباء عن سماع دوي انفجارات هناك. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب ستنتهي قريبا. محليا، أمانة عمان الكبرى تباشر بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد في منطقتي الجبيهة وزهران. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالة.

0: أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلات في جزر العذراء، زنجبار، الجزء الثاني.

في الطفولات البعيدة كنا نسمع من الكبار على ضوء قنديل في ليالي السمر أن العم فلان قد عاد من زنجبار، وكان هذا يعني دشاديش جديدة للعيد وعددا لا بأس به من قروش ماريا تيريزا الفضية، وانتظارا لا بأس بعدد شهوره للقادم من زنجبار عابر الساحل الإفريقي عدن وبحر العرب الذي يقوده إلى مرساه الأخير في مدينة صور. في غياهب تلك الطفولة كنا نسمع عن البر ولم نكن نعرف أنه بر الزنج. نسمع عن هذا العم أو تلك الأخت اللذين تبخرا فجأة من القرية ولا نجد جوابا سوى أنهما في البر. لم يكن سؤالنا نحن الصغار عمن أتى وعمن ذهب، وإنما عن دشداشة العيد وقرش ماريا تيريزا الذي نشتري به الجوز والرمان. فألعاب الأطفال لم تكن متوفرة حتى في الأعياد، لذلك كان الجوز والرمان الهابطين من الجبل الأخضر معادلا فكها للعبة الفاكهة وبقليل من التهذيب لفرع من عضق نخلة. كنا نستطيع صنع دمية باربي، يداها من شماريخ التمر وكسوتها من بقايا خرق مقص الجدات. ذاكرة قديمة مضببة لم تسعفني حين اكتشفت ذات صباح أنني لم أزر زنجبار بعد، رغم أن أجدادي عاشوا هناك واكتسبوا تقاليد تلك البلاد وتحدثوا لغتها السواحلية. فعزمت ذات صباح من صيف عام 1996 على زيارة الجزيرة كأي سائح لا يحمل في رأسه تصورات مسبقة عنها. هكذا اشتريت في ظهيرة قائضة بطاقة سفر وحلقت بجناحين، وها هي الآية تنقلب في مطار زنجبار. البلاد بقضيها وقضيضها تنتظر الطائرة القادمة من مسقط المحملة بما لذ وطاب، الأرز، السكر، الشاي، خلطات المولينكس، أجهزة التسجيل، التلفزيونات الملونة، الليمون اليابس، التمر والصور الفوتوغرافية. تنتظر البلاد قائد الطائرة العماني الزنجباري الذي قبل أن يهبط في المطار يتعمد الطيران المنخفض بطائرة البوينغ النفاثة لتحية جماهيره، صاعدا السماء مرة أخرى ليبدأ الهبوط التدريجي في المطار. علمت فيما بعد أن هذا الطقس الغريب يتكرر مرتين في الأسبوع، حيث تخرج البلاد عن بكرة أبيها في انتظار الرحلة القادمة من مسقط. التاريخ يعيد نفسه مقلوباً

هذه المرة طائرة البوينغ من مسقط إلى زنجبار معادلا هوائيا للسفينة الشراعية القادمة بما لذ وطاب من زنجبار في العصور الخوالي.

0: رحلة إلى زنجبار، إلى مدينة العجائب، قام بها الأديب العماني محمد الحارثي ذات صباح صيفي بعد إقامة طويلة في الرباط، حيث شعر بضرورة السفر. إسبانيا وفرنسا كانا قاب قوسين أو أدنى، لكنه أحب التفكير في المختلف، والمختلف كان هذه المرة السفر إلى زنجبار. وها نحن معه في الليلة الأولى من وصوله إلى هذه الجزيرة.
1: لم أستطع النوم جيدا بسبب البعوض، رغم الناموسية المعلقة كقبة فوق السرير. فقد دخلت بعوضة هليكوبترية الحجم إلى الناموسية، وبتنا أنا وهي في معركة كنت خاسرها.
0: وينتقل الحارثي من الفندق إلى منزل عربي مجاور تقيم به عائلة هندية، عجوزان وابنتهما. استأجر غرفة له تطل على البحر.

أعجبني تصميم المنزل العربي بأدواره الثلاثة بأقواسه وارتفاع أسقفه المنقوشة بأبيات شعر وآيات قرآنية، وفتنني ببهوه المشرع على السماء وسلاله الخشبية بأبوابه الزنجبارية الشهيرة التي كان الحفر عليها مهنة رائجة في الجزيرة، جلبها العرب معهم كما جلبوا حرفيها من هنود وعرب، حتى أخذت نقوش تلك الأبواب مع الزمن صيغتها الزنجبارية النهائية. دهليز في الدور الأرضي مطل على الباحة، دهليز وغرف مقفلة الأبواب عدا واحدة تستخدمها ابنتهما ديانا كمرسم، حيث تبدع لوحاتها الانطباعية عن طبيعة زنجبار، عن بيوت وأزقة مدينة الحجر ستون تاون، وعن بيت العجائب الشهير الذي استحوذ على جدارية بدا واضحا جهد ريشة الفنانة في تفاصيلها. عبر درج خشبي تصر ألواحه تحت وقع الأقدام يصل العابر إلى الدور الثاني، حيث تستقبله قاعة فسيحة مطلة بنوافذها الكثيرة على البحر، وغرفة طعام مؤثثتان بأثاث تفوح من أخشابه وحشيات وسائده رائحة الثلاثينات، بذلك المزيج من ذوق تلك الحقبة، سواء كانت بعض رصانته وأبهته قادمة من لندن أو كانت اليد التي حملت الإزميل من مومباي. تتفرع من تلك الصالة عبر بوابة يليها ممر ضيق يقود إلى الغرفة المستطيلة التي تهب الناظر من نافذتها وشرفتها بحرا تتراقص على شاطئه شجرات نخلات الهند، غرفة بحمام وسريرين منفصلين ومكتب ومقعد ينتظران الكاتب، كل سرير مكلل بناموسية تقيني شر لسعات البعوض. بعد أن أتقنت تقنية الدخول والخروج من الشندورة ببعض الإرشادات من العجوز وابنتها الفنانة ديانا، كانت تلك غرفتي التي سأقيم فيها شهرين كاملين. أقمت هناك وحيدا وفي يدي رزمة من المفاتيح تزن نصف كيلوغرام، فقد كانت العائلة تقطن في الدور الثالث الذي تقود إليه سلالم خشبية لم أرى ما وراءها في سماء البلد.

0: يذهب الحارثي إلى فرضان الشاطئ الأكثر شهرة في المدينة، الشاطئ الذي يحكمه حتى في موته بيت العجائب الذي بناه السلاطين العمانيون وجعلوا من زنجبار مستراح أيامهم في بدايات هذا القرن. وكان الناس رجالا ونساء يلتقون عند هذه الفرصة لمشاهدة غروب الشمس الحمراء.
1: تأملت بين العجائب وعجائب الشمس في غروبها الزنجباري، حيث يتقافز الأولاد في زرقة ذاك الغروب. لقد بدا لي بيت العجائب House of Wonders تحفة إفريقية معمارية كما يصفه الزنجباريون، لتصميمه المتطور بمقاييس القرنين 18 و19، وذلك لرسوه على أعمدة حديدية طويلة تحمل بين جنباتها هيكلا من طابقين بعلو 4 طوابق، فضلا عن احتوائه على أعجوبة تلك الفترة، المصعد الكهربائي الذي ميز بيت العجائب، والبرج المرصع بساعة يدعوها بعض الأهالي بيج بن زنجبار. بدا لي ذلك البيت شاحبا يبكي مآثر الماضي، وربما كانت ساعة برج بيت العجائب شاهدا عاليا على توقف الزمن وخلوده في لحظته القديمة تلك.

0: تقول الحكمة القديمة في زنجبار: كل ما عليك هو أن تفهمها قليلا، كل ما عليك هو أن تكون زنجباريا وأن تضحك عندما تبكي وتبكي عندما تضحك. مثلك هي زنجبار، عذبة ومالحة.
1: سلامة سلامة، أقولها بدوري مع أهل زنجبار، وأحييكم مستمعين الكرام على أمل اللقاء غدا بإذن الله، ودائما مع برنامج أدب الرحلات. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية التشيك، وجلالته يؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يبحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك سبل توسيع آفاق التعاون الأردني التشيكي، ويؤكد جلالته أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية. وزير الخارجية ونظيره التشيكي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مؤسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين. السعودية تطلق انذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات جوية معادية، وأنباء عن سماع دوي انفجارات هناك. استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الشيخ رضوان، وآخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم صيرات. إصابة 3 أشخاص جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، والقوات الإسرائيلية تشن غارات وقصفا مدفعيا في مناطق وبلدات لبنانية أخرى بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية واستهداف منشآت مدنية وصحية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب ستنتهي قريبا. محليا، أمانة عمان الكبرى تباشر بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد في منطقتي الجبيهة وزهران. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

0: أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: قد يبدو الإنسان هادئاً من الخارج، يؤدي مسؤولياته ويواصل يومه كأن كل شيء على ما يرام، بينما تدور في داخله معارك لا يراها أحد، تفكير لا يتوقف، ومشاعر مؤجلة وقلق يتسلل إلى التفاصيل، ومحاولات مستمرة لإرضاء الآخرين أو لمقاومة ما لا يستطيع تغييره. ومع مرور الوقت لا يعود التعب مرتبطاً بموقف عابر، بل يتحول إلى استنزاف داخلي يستهلك الطاقة ويشوش القرارات وينعكس على الجسد والعلاقات ونظرتنا إلى أنفسنا.
5: كنت بفكر أنه السبب الاستنزاف والإرهاق المستمر هو ضغط العمل وكثرة المسؤوليات اللي بتزيد مع الوقت، بس اكتشفت أنه في جزء كتير كبير منه بالأساس داخلي، من طريقة تفكيري وكيف بتطلع على الأمور بتعامل معها. كتير سهل أنه يسيطر عليك التفكير الزايد ويتطور لقلة نوم والقلق إذا ما انتبهت وإذا ما توقفت وتفكرت. لما أدركت أني ممكن أخسر صحتي أو حتى تتأثر علاقاتي، بديت أخذ موضوع بجدية أكتر، وبديت أفهم نفسي، بديت أفهم حالي وأنتبه كيف بفكر وكيف بتكون ردود أفعالي. وهذا الوقت حسيت أني بديت أصير أخاف، كأني رميت حمل كنت شايله من زمان لما إجالي هذا الإدراك. صرت أقدر أوقف وأختار كيف بدي أستجيب بدل ما تكون ردة فعل.

0: حالة تلقائية وأختار شو الإشي اللي بناسب، ما أكون بس عشوائي. يعني صرت أقدر أقول لا بدون ما أحس بالذنب، قدرت أتعامل أكتر مع المواقف باللحظة بدون ما أضل أفكر فيها لساعات أو أسمح لها إنها تسيطر علي. الحلو في الموضوع إنه كل مرة بتصير أحسن وأسرع، كيف ترجع لاتزانك وهدوءك، وطبعا أكيد تكسب صحتك.
1: هل نحن أسرى لما اعتدناه من أفكار وردود أفعال؟ أم أن الدماغ يملك قدرة حقيقية على التعلم وإعادة تشكيل أنماطه؟ وهل يبدأ التغيير من الظروف المحيطة بنا أم من الطريقة التي نفهم بها أنفسنا وننظم بها مشاعرنا ونوجه بها انتباهنا؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان من الاستنزاف الداخلي إلى الاتزان. حين يرهقنا الداخل كيف نبدأ التغيير؟ للحديث عن الاستنزاف الداخلي وتنظيم المشاعر والمرونة العصبية وبداية التغيير الذهني، يسعدني أن أرحب بضيفتي المستشارة والمدربة للتغيير من الداخل والاتزان العاطفي الأستاذة الدكتورة سناء عثمان جودة. أهلا ومرحبا بك أستاذة سناء في بودكاست ما بعد الآن.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
0: بداية دكتورة سناء، عندما نقول أن الإنسان يحتاج إلى أن يتغير من الداخل، ما الذي ينبغي أن يتغير تحديدا؟ أفكاره أم مشاعره أم نظرته إلى نفسه والحياة؟
1: بالحقيقة كل اللي ذكرتيه، بس خلينا نقول البداية بتبدأ أنه نوعى أنه في هذا العالم الداخلي. معظمنا للأسف بنربى بطريقة انتباهنا، تركيزنا وكل أولوياتنا على الأمور الخارجية في الحياة، وقليل منا اللي بدرك أنه في عالم داخلي. ولكن لما نبدأ نعرف أنه في هذا العالم الداخلي من أفكار، من مشاعر، من علاقتي مع نفسي، يبدأ التغيير. بعد الوعي والإدراك بهذا العالم، نبدأ نقول إيش بنقدر نغير بهذا العالم حسب شو هو اللي عم برهقنا فيه.
0: نعم، يعني وبداية محورنا كون حضرتك مستشارة بالتغيير الداخلي، سنبدأ بالحديث عن الاستنزاف إذن الداخلي. قد ينجح الإنسان دكتورة سناء في إخفاء تعبه عن الآخرين، لكنه لا يستطيع منع هذا التعب من ظهوره على جسده، على علاقاته، في حدة انفعالاته وطريقة تعامله مع أبسط المواقف. إذن ما المقصود بالاستنزاف الداخلي، وكيف يختلف عن التعب العادي أو عن الضغط يوم في ضغوطات من نوع معين؟
1: مثل ما تفضلتي، الاستنزاف الداخلي بنقصد فيه اللي هو ما يتعب الإنسان من داخله، من نفسه.
0: نعم.
1: قد تكون طريقة تفكير وتحليل زايد، قد تكون مشاعر مكبوتة ما تعامل معها، قد تكون حوار داخلي غير خادم.
0: نعم.
1: وبفرق عن التعب العادي اللي هو بيكون مثلا من ظروف، دوام طويل، كرسي مش مريح. فهاي الأشياء الخارجية لما أنا برتاح وبنام بريح الجسم بيروح، لكن التعب النفسي اللي عم نحكي فيه أو الاستنزاف الداخلي هو ما بيروح مع هاي الأشياء.
0: رائع. يعني ما أبرز إذن العلامات اللي بتكشف إنه الإنسان فعلا لم يعد متعبا فحسب، بل أصبح مستنزفا من الداخل.
1: ضوضاء بوصفها الناس بأنه مش قادرة أركز.
0: صحيح.
1: مش عم بسمع الناس بيحكوا معي وبسقط كثير من الكلام اللي حكوه.
0: صحيح.
1: قد تكون ردود أفعال عم بتكون أقوى حدتها من الموقف نفسه ومكررة، وطبعا إرهاق بدون معرفة السبب.
0: تسمحي لي دكتورة سناء كمان أضيف، إذا هو كمان من الاستنزاف الداخلي العزلة أو فقدان الشغف كما تفضلتي، أيضا سرعة الانفعال، هل هذه أيضا ممكن تكون من الاستنزاف الداخلي؟
1: طبعا، بس نقول مرحلة متقدمة.
0: نعم.
1: يعني بالأول بيبدأ ضوضاء، التركيز، إرهاق مستمر، لكن إذا استمر وما تعامل معه الشخص بيبدأ ينعزل، بيبدأ يفقد فعلا طاقته الحيوية، بيبدأ يفقد شغفه، وطبعا زي ما قلنا ردود الأفعال أو سرعة الانفعال أكيد موجودة.
0: وممكن يترجم على الجسم أيضا دكتورة سناء كصداع لنفترض، قلة في النوم، مشاكل ممكن تصير تحكي مرارتي بتوجعني مثلا، ركبتي بتوجعني، لأنه إحنا كمان ومن خلال حديثكم عن أنه أحيانا بيوصل الجسم لمرحلة من الكبد أنه هو بصير يتكلم. بتكلم. أيوة. لكن في مناطق مختلفة، وضحي لنا ذلك من
1: صحيح.
0: فضلك.
1: بصراحة الأمراض كلها تعتبر هي سببها الأساسي هذا عدم الاتزان الداخلي أو الاستنزاف. كل الأمراض وحتى دكاترة بيثبتوا هذا الكلام، إنه الاسترس أو التوتر الداخلي بالآخر بيؤدي إلى انهيار، والانهيار هو عبارة عن مرض. في أعراض قد تبدو بالبداية زي ما قلتي، خلينا نقول صداع، وجع معدة، قولون، لكن كله هو بدل وإشارة عن عدم رضا داخلي، صراع داخلي، استنزاف داخلي، والجسم بيعطيك الإشارات كيعني دعوة إنك تبدأ تنتبه لهذا العالم الداخلي وتبدأ تغير، تشوف وين أنت ظالم نفسك، يمكن وين أنت معطي أشياء فوق طاقتك، وتبدأ تغير علاقتك مع نفسك عشان تقدر شوي شوي تطلع من هذا الاستنزاف.
0: يعني سبحان الله، تأكيد لكلام حضرتك دكتورة سناء، يعني فعلا تلاقي ثلاث أرباع العالم أول زعلها بيشكو يا من الجهاز الهضمي، من المعدة تحديدا لأنها حساسة، أو معظمها عندها قولون عصبي.
1: صحيح.
0: إذا الواحد كبد مشاعره ما قدر يبكي، ما قدر يفرغ مشاعره، بتلاقي فورا صوته اختفى، أو مثلا بلغتنا نزلت لوزه، يعني رغم أنه الموضوع مش فيروس، بيكون نتيجة كبد فعلا داخلي اترجم وطلع بشكل عضوي. نعم،
1: خليني أقول لك بس شغلة مهمة كتير هون اللي حكيتيه، فعلا 100% إحنا بالعمق عارفين هذا الإشي، صح؟ بنقول إنه لما الإنسان يكون عايش بتوتر، بقلق، أو يعني تعبان،
0: نعم،
1: بصير فيه أمراض، بس الحقيقة المهم ندركه إنه الجسم ما بيفرق بين التوتر أو الضغط البسيط والكبير.
0: صحيح.
1: يعني مو لازم يكون حدث كتير كبير عشان يأثر على الجسم، بل اليوم العلم بثبت إنه الضغط الصغير المتراكم خلال اليوم أثره كبير على الجسم.
0: للأسف جزء منا أو معظمنا، وحاسبع من حضرتك أنا ما بقدر أقيم لأنه هذا كمستشارة حضرتك اللي الآن حتقيميه، إنه بيستنزفنا أحيانا حوار لم يحدث أو موقف انتهى منذ سنوات أكثر مما يستنزفنا الآن الواقع الحالي، من مواضيع، من مشاكل، من مواقف. بتلاقي دايما وكأننا عايشين بذكريات الماضي، مواقف الماضي، بنحمل بهالقلب وبهالعقل أشياء المفروض إحنا منتوقع إن عديناها. ليه عم نعيش هاي الأمور أكثر من واقعنا الحالي؟
1: تمام، في عدة طرق أجاوبك هذا الجواب، بس خلينا نقول بالأول إنه إحنا الدماغ فيه كل هاي الذكريات مخزنة.
0: نعم.
1: هي مش مخزنة معلومات فقط، هي مخزنة مع مشاعرها، مع إحساسها. ففعلا لما الواحد بيروح لهاي الذكرى ممكن يكون في شيء فتح هاي الذكرى، يعني مثلا صوت معين، ريحة معينة،
0: صحيح،
1: مكان، شخص.
0: صحيح.
1: ولما تفتح هاي الذاكرة بالدماغ بيجي معها مشاعرها، فهون خطورة إنه كأنه بنعيشها مرة تانية فبتكون مؤلمة. لكن الحقيقة خلينا نقول الإنسان مرات بصحى الصبح لسه ما بدأ يومه وبلش يتذكر الماضي وأحداث الماضي.
0: صحيح.
1: هون الدماغ بيكون عم بيعيد تكرار نفسه. مهم ندرك إنه الدماغ قد ما هو عضو عظيم طبعاً، قد ما هو جهاز.
0: صحيح.
1: فهمنا لكيف بيشتغل بيساعدنا بهاي القصص. كلنا عنا ذكريات ومرقنا بمواقف صعبة، ولكن علينا نفهم إنه دماغنا بضل يكرر نفسه إذا إحنا ما وقفنا ووجهناه لمكان مختلف. وقد يكون التوجيه نية الصبح،
0: نعم،
1: أو أسئلة بنسألها لأنفسنا. فبهاي الحالة اللي الشخص عم تعيد له ذكريات من الماضي مؤلمة، مهم يبدأ يدرك شو سبب اللي خلاه إنه يفوت فيها أو تبدأ تفتح الذاكرة، ويبدأ يحاول يتنفس ويطلع منها بسؤال أو نية. والسؤال والنية يكون باتجاه ما يريد، مش ليش هيك صار معي،
0: نعم،
1: مش ليش هيك ظلموني، مش يا الله وبعدين مع الحياة، لا، كيف بقدر أكون أهدى اليوم، كيف بقدر أتحسن شوي اليوم. نوعية السؤال بتوجه الدماغ لمكان مختلف تماما.
0: نعم، أيضا بيكون في شخص أقوى من الآخر، يعني أو يتظاهر أنه دائما هو بخير وقوي رغم أنه من داخليا هو مستنزف. في شخص عن الآخر بيكون صبور أكثر، ناضج بوعيه، لكن متى يتحول هذا النضوج وهذا الصبر إلى كبت حقيقي وإهمال للنفس ولا يكلف بالآخر الله نفسا إلا وسعها، حتى لا يرجع من كمية الكبت إنه زي ما تفضلتي يروح لمراحل متقدمة، عزلة، صداع، مشاكل جسمانية. ف
1: المحرك
0: نعم.
1: لهذا المكان،
0: نعم،
1: هو أساسي جدا. كمان لما الإنسان يكون أوريدي تعبان، مش ملحق عليه أشياء كتير، ومع هيك ضاغط على نفسه عشان لازم وعشان عيب وعشان ما
0: فعلا
1: يحكموا علي،
0: نعم،
1: وعشان إرضاء الآخرين، أنا عم باجي على نفسي، أنا عم بظلم نفسي،
0: نعم،
1: فبالتالي حضل مرهق وتعبان. لما أنا بكون فاهم نفسي وببدأ أسمح لنفسي أني أعطيها ما تحتاجه، أنا هذه النفس أنا مسؤول عنها، ولكن إحنا للأسف أوقات إلا والمعتقدات والبيئة المجتمعية
0: نعم.
1: تحط علينا قوانين من الحقها من غير وعي. فخلينا نقول لما يكون المكان أنا عم بسكت ولكن بسكت من مكان خايفة من الشخص أو من الحكم أو بدي إرضاء، فهون رح يستنزفني هذا الإشي. بس لما أنا بسكت لأني أنا واعية أني عم بختار أنا وين أحط طاقتي أو عشان بدي أتعاطف مع الشخص اللي قبالي، مكان مختلف تماما. كلنا بنمرق ست وفاء بمراحل وطبقات للنفس،
0: رائع.
1: فأوقات بنمرق بنفس اللوامة أمارة للسوء وبنعيشها، وبيجينا ومنكون مسيرين فقط للمحتوى اللي موجود بداخلنا.
0: رائع.
1: ولكن بيجي وقت بالعمر أو إدراك معين بيبدأ الإنسان يتزكى وبيبدأ يتغير ويبدأ يغير ويفهم نفسه. المفتاح علاقتك مع نفسك.
0: رائعة. حضرة المستشارة الدكتورة سناء جودة، مدربة للتغيير من الداخل، وفي سياق حديثك حدثتينا عن البرمجة اللغوية لعلم الأعصاب والعصبية الخاصة فينا كبشر وفهم المشاعر وتنظيمها. نحن أكيد دكتورة سناء لا نختار دائما المشاعر اللي بتزورنا، لكننا نستطيع أن نتعلم كيف نستقبلها ونفهم رسالتها، وإلا نسمح لها باتخاذ القرارات نيابة عنا. إذن ما الفرق بين التحكم في المشاعر وتنظيم المشاعر؟
1: حلو كتير السؤال. طيب مثل ما تفضلتي، تنظيم المشاعر هي مهارة.
0: نعم.
1: مهارة بنتعلمها وكل مرة بنصير فيها أحسن، بتساعدنا أنه نقول نقلل ردود الأفعال أو نختار بوعي الاستجابة بدل رد الفعل التلقائي. المشاعر نوعين دائما بحب أقول، في مشاعر وليدة اللحظة، يعني أنا اليوم قاعدة بحكي صار طلع صوت خفت، فهذا شعور ردة فعل طبيعية لحدث خارجي بياخد وقته بيمر بروح، لأنه إحنا بشر وبدنا نعيش كل المشاعر.
0: صحيح.
1: النوع المشاعر اللي بنحكي عنه اللي بنحب ننظمه خلينا نقول هي المشاعر إحنا حاملينها معانا.
0: نعم.
1: ما إجا وقت نتعامل معها، فهي اللي زي ما أنت سميتيها كابتينها.
0: نعم.
1: وهي اللي بتطلع لما ننضغط.
0: نعم.
1: فلما ننضغط ونكون مرهقين بتلاقينا صار عندنا ردة فعل مش فخورين فيها.
0: صحيح.
1: هذا النوع من المشاعر اللي إحنا بدنا نبدأ نوعى إنه موجود، فنراقب شو هو الشعور اللي عم بتكرر ونعرف كيف نبدأ نتعامل معه.
0: نعم.
1: طريقة تعاملنا مع الشعور هي المهم. ممكن أنا أكبها برا بردة فعل عصبية مثلا، هذا مش الحل الأمثل. بقدر أكبتها بداخلي وتسبب لي ضغط وأمراض كمان، مش حل. إحنا بدنا نسمح لها تكون ولكن لا تقود. يعني أنا حاسة بغضب، أعترف أني أنا حاسة بهذا الغضب وأحاول أحط وعي على جسمي وين هاي مشاعر الغضب موجودة. ممكن أسميها، أعطي وقتي نفس يعني شوية وقت إنها تكون موجودة مش أكبتها، ولكن بعدين بيجي المهارة إنه أنا أختار كيف بدي أتعامل معها. لأنه إذا سمحنا للمشاعر هي اللي تقود حياتنا، نرجع لإنه إحنا مسيرين لإلها مش مخيرين، نفقد قدرتنا على اختيار حياة بنحب نعيشها، وللأسف بالعادة بنطلعها مع الناس اللي قراب علينا واللي بنحبهم.
0: وهاي هي المشكلة فعلا. وحنعرف ليه، لماذا؟
1: لأنه بنقيم الأقنعة مع الأشخاص اللي متعودين عليهم. يمكن إحنا بمكان العمل مثلا بنضطر نحط شخصية معينة أو طريقة تعامل، في كل مكان إله قوانينه وإلى مبادئه وقيمه كيف نقدر نكون. في البيت إجمالا الواحد بيرفع رجليه، بس كمان بيرفع الأقنعة اللي هو حاملها، وبيكون إذا هو تعبان

0: فبتيجي على الناس اللي انت نوعا ما متعودة عليهم، قادرة تكوني حقيقتك معهم. واتس اوكي، كلنا بشر، ولكن نبدا ندرك تمام انا عم بطلع هذا الشيء على الناس اللي انا بحبهم، لا بدي ابدا اتعلم هاي المهارات. والمهارات التنظيم الذاتي للمشاعر بسيطة جدا، ولكن قد يبدو تطبيقها صعب بالاول على الاشخاص، وهي رحلة.
1: نعم، هل تنظيم المشاعر يعني أن نكون هادئين دائما؟
0: جزء من إنه إحنا بشر إنه إحنا بنتفاعل، وما في مشكلة إنه إحنا نتفاعل. السؤال قديش بنتفاعل؟
1: هل لغة الصمت ممكن أحيانا تكون تفاعل أو رد فعل؟
0: ممكن إذا
1: نعم
0: كانت زي ما قلتي انسحاب،
1: نعم
0: بتكون على حساب الشخص نفسه. فردة الفعل داخلي، يعني كتير مهم نحكي إنه في مسبب خارجي للتفاعل، وفي استجابة للتفاعل بداخلنا. يعني مثلا شخص حكى كلمة، هاي الكلمة دخلت على دماغي عم بستوعبها، تمام، وبعدين صار عندي معنى لهاي الكلمة اللي ضايقتني، هذا الشخص ما احترمني، فعلى طول بصير عندي استجابة لهذا المسبب.
1: رائع.
0: الاستجابة فرق عن المسبب، هذه الحلقة بتصير كتير سريعة فما بننتبه، لكن لما نبدأ ننتبه ونبدأ نستخدم مهارات التنفس مثلا القلبي أو غيرها من تنظيم المشاعر، بتطول المسافة بين المسبب والاستجابة، فببدأ أقدر أغير استجابتي. ولكن زي ما قلنا هي مهارات، وشوي شوي. فنقول مو غلط نتفاعل، قد إيه مدة التفاعل هو اللي بفرق، وبنفس الوقت يعني شو اللي بحركني. خلينا نقول
1: صحيح. حضرت المستشارة الدكتورة سناء جودة، مدربة التغيير من الداخل، كما تفضلتي، عندما يتعرض الإنسان لموقف مستفز يحدث في دماغه وجهازه العصبي تصدر طبعا ردة فعل، لكن لماذا نندم بعد الهدوء على كلمات أو قرارات اتخذناها أثناء الزعل أو الغضب؟
0: طيب، لأنه الدماغ بنتقل بين حالتين طول الوقت، فهو يا إما بحالة الإبداع والاتزان أو بحالة التأهب، وكلنا هيك مصممين. الدماغ بيروح لحالة التأهب أو الطوارئ كنوع من الحماية. يعني إذا أنا ماشي بالليل وسمعت بالصحراء مثلا وسمعت صوت وخفت يمكن حية، طبيعي دماغي بده يركز على هذا الخطر، بده يخليني أفكر فقط في كيف أهرب وأحمي نفسي. فكأنه بيشتغل بطريقة إنه يركز على المشكلة ويتخيل أسوأ الاحتمالات عشان أقدر أحمي نفسي. بس هاي الآلية اللي هي آلية حماية لإلنا، لما بتصير الإنسان عايش فيها معظم الوقت، تخيل أنت بمكان العمل ولكن دماغك بيشتغل كأنه في خطر، فما رح تسمعي وتشوفي غير المشكلة، رح تجي لك فقط أفكار أسوأ الاحتمالات. ففعليا في وظائف إدراكية عليا تنطفي شوي لما نكون بحالة التأهب، فلا بنقدر نفكر بطريقة واضحة ولا بنقدر نكون عندنا تعاطف. وحتى مهارات التنظيم الذاتي للمشاعر، أو يعني خلينا نقول المناطق بدماغ المسؤولة عن هاي المهارات، بتكون فعاليتها أقل. فمهم ندرك مش إحنا بنكون،
1: نعم،
0: أنت مش أنت وأنت معصب، أنت
1: نعم،
0: جزء من دماغك عم بيفكر بطريقة أصلاً بده يفكر بالأسوأ. فإحنا دائماً بنقول نبدأ نتعلم نطلع من هاي الحالة، ولما الدماغ يرجع لحالة الإبداع والاتزان، وظائف الإدراكية بنقدر كلها نستخدمها، اللي هي التفكير بوضوح، التعاطف، الحكمة، وتنظيم المشاعر.
1: هل إذن التعبير عن كل ما نشعر به يعد صحة عاطفية، أم طريقة التعبير وتوقيته لا يقلان أهمية عن المشاعر نفسها؟
0: طبعا طريقة التعبير كتير كتير بتفرق ومهمة.
1: نعم.
0: جدا بدنا نعبر عن المشاعر، بس تعبير المشاعر قد يكون إنك تكتب
1: نعم.
0: مشاعرك، قد يكون إنك إذا محتاج تحكي مع مختص بتحكي، ممكن إنك أنت تمشي بالطبيعة وتسمح لنفسك إنك تبكي. في طرق كتير للتعبير عن المشاعر، مش ضروري تكون الطريقة الصورة النمطية اللي بنشوفها مثلا بالمسلسلات لتسي أو هيك، إنها تكون عصبية أو على الآخر.
1: نعم. دكتورة سناء، كيف ممكن أن ننظم مشاعرنا من دون أن نحمل الآخرين، أو مثل ما تفضلتي اللي حوالينا، مسؤولية تهدئتنا أو استيعابنا أو احتوائنا طوال الوقت؟ في للأسف بعض، خلينا نحكي مثال، السيدات داخل مع شريك حياتها داخل منزلها أو خارج، أو في أي موقف بيكونوا في السوق، في التجمعات العائلية، دائما بتكون تحتوي الداري علشان مثلا ما يعصب فجأة، ما يتنرفز عليها قدام الناس. أنا عم بعطي الآن مثال عشان نوصل
0: صح.
1: بطريقة أفضل هذا الشيء، فبتحاول دائما تجمل الحقيقة، تستوعبه لدرجة الناس بيكونوا عارفين أنه هذا الإنسان زي ما بنحكيها عصبي أو لا يطاق حتى كمان.

0: وبصيروا الناس يعني ممكن يطلعوا على الطرف الآخر كما تفضلتي، يمكن من باب الشفقة، الله يعينها عليه إلى متى يعني. وهذا كمان هلا حنسمع منك يعني على المدى الطويل إيش اللي ممكن يعمله يعني.
1: طيب ماشي تمام. ففي عندنا هون الزوج والزوجة صح؟
0: نعم
1: لو بدنا نحكي الزوج بدنا نحكي عنه، بدنا نقول هو مهم انه يبدا يغير ردود افعاله ويهتم بهذا الاشي لانه رح ياثر على علاقته مثل زوجته. لكن اذا بدنا نحكي على الزوجة، خلينا نقول انه بالاخر ما في شيء تحت مسؤولية كل شخص الا نفسه. فاهم اشي بهذا التغيير انه يبدا الواحد يقول انا بدي اخذ مسؤولية حالتي الداخلية. حالتنا الداخلية، تجربتنا، طريقة تفكيرنا وأحاسيسنا ومشاعرنا هي تحت سيطرتنا، ما بنكون عارفين هذا الكلام، ما بتعلمه ولا بمكان، وأولها يبدو بعيد وصعب، لكن الحقيقة العلمية هي إنه فعلياً أنا بقدر أحترف نفسي وأبدأ أغير بداخلي. بس هذا لا يعني أبداً إذا أنا عم بعيش مع شخص هذا الشخص عم بيكون بضرني أو بسبب لي ما بيخدمني، إني أنا أبدأ أعبر عن نفسي، أحط حدود، أخد خيارات. بالآخر الشخص هو اللي بيختار. إذا أنا اخترت أكون مع هذا الشخص وقابل، بدي أتقبل هاي النتيجة. إذا أنا بدي أحط حدود، بدي أحط حدود. ودائما بالعلاقات تحديدا ست وفاء، بشوف أنا إنه هي ديناميكية خفية.
0: صحيح.
1: فلو كان يبدو الشخص صعب، أوقات الشخص الثاني لما يغير طريقة تفاعله، لما يغير ردة فعله، أو لما يحكي لا، أو لما يحط حد، بيجبر الشخص التاني يشوف. وأكيد يعني ما رح نقدر نعطي نصائح أكثر لأنه لازم تكون الموضوع فعلا عندنا تفاصيله، بس بشكل عام كل شخص يركز على نفسه، وكل شخص يبدأ ياخذ مسؤولية حالته الداخلية، لأنه خيار بصفي للحياة. هل أنا مسير وكل شيء عم بيصير حوالي حضل أشكي منه وأقول هذا السبب، ولا ببدأ بقول لا أنا بدي أكون مخير وبدي أبدأ أخذ قرارات واعية وأغير حالتي الداخلية؟
0: رائعة. إذا دكتورة، ما أثر التنفس الواعي؟ ومتعمدة أطلق عليه اسم التنفس الواعي، توجيه الانتباه إلى الجسد في تهدئة الجهاز العصبي. يعني إحنا كتير بتلاقي في أمور كتير بتوترنا، مثلا قبل ما نبدأ بهذه الحلقة أخذنا نفس من نوع معين حتى نعمل هذا التنفس الواعي ونعمل عملية ضبط لمشاعرنا إنه داخلين إحنا الآن على حلقة. كتير عم نشوف أيضا من أساتذة، من ناس مهتمين وبمشاغلهم اليومية، حتى هذا التوتر بدايته اللي بيفرض حاله على ذاته، على جسده، على جهازه العصبي، بيبدأ هو يهديه بهذا التنفس الواعي. إذن هل لك من خلال ذلك أنك تعطينا الآن تمرين على الهواء، كيف ممكن للمستمع إنه تمرين لا يتجاوز الدقيقة يعمله تهدئة جسدية لاستعادة حضوره عند ارتفاع التوتر مثلاً؟
1: طبعا طبعا. أول شيء كتير حبيت أنك سميتيه فعلا تنفس الواعي، لأنه الحقيقة هو الوعي. إحنا متنفس طول الوقت، طريقة التنفس مربوطة جدا بالجهاز العصبي. كل ما بطأنا إيقاع النفس كل ما هدينا الجهاز العصبي أكتر. ومثل ما تفضلتي، لو أخذنا فواصل بيومنا، سواء من الصلاة، خلال الصلاة، سواء لما دخلتي على مقابلة
0: رائعة.
1: جديدة أو موعد جديدة، ولكن نكون واعيين. خلينا نفرق عن الأداء بدون وعي، الذهن بمكان تاني تماما وأنا عم بعمل أداء، بين أني أنا أسحب انتباهي وأتنفس بوعي أو أعمل هذا الأداء بوعي، بفرق كل الفرق. طيب أنا التمارين دائما اللي بعطيها للأشخاص هي اللي بنسميها تمارين يعني تقنيات التنفس القلبي.
0: رائعة.
1: ففيه عبارة عن جزئين، الجزء الأول أني أنا أنقل وعي وتركيزي على منطقة القلب وأبدأ أتنفس بطريقة أعمق وأبطأ. وهون طبعا في شرح علمي للموضوع، نقل الانتباه على الجسم أو على القلب من شأنه يغير شوي بالحالة الدماغية بدل ما أنا أضل بالتفكير المفرط. بعدين لما أنا ببدأ أسترخي، والخطوة الثانية أستشعر شعور داخل القلب. اليوم العلم أثبت أنه القلب مش بس مضخة، القلب فيه ذكاء، وهذا يمكن إحنا خلينا نقول بالقرآن
0: رائع.
1: مذكور كتير،
0: رائع.
1: بالقصص والأجداد عارفين. فاليوم القلب هو العضو الملك، القلب قادر إنه يغير حالتك ويهدي ذهنك إذا أنت بديت تتواصل معه بوعي.
0: نعم.
1: فنتنفس بطريقة أعمق وأبطأ بشكل إيقاعي، يعني 5 شهيق 5 زفير، ونخلي وعينا على القلب. كل ما شتينا اتس اوكي، مهارة نرجع الانتباه على
0: رائع.
1: القلب ونستشعر شعور. أنا طبعا عندي تنفس يعني مثلا مدته 5 دقائق، وحتى تأمل بنقدر نحط رابط وللمشتركين اللي بيحبوا يستخدموه.
0: حياهم الله. على أي رابط يا دكتورة؟
1: رح أعطيك هلا رابط أنا عندي على إنستغرام، بس رح أعطيك تحطي تحت الحلقة، هي مساحة سكون أنا سميتها، هي في دليل كتيب بشرح وفي تأمل وفي تنفس، لأنه شفت في أشخاص سهل عليهم موضوع التنفس القلبي، وفي أشخاص عايشين بتفكير وتحليل مفرط صعب عليهم، نعملهم تأمل تغيير الموجات الدماغية. الموجات الدماغية بتتغير، في موجة من شأنها أنه تقلل النشاط الذهني.
0: رائعة رائعة طبعا، ومن خلال حديثك أنه أهمية أن نتعلم التهدئة لاستجاباتنا، وعم نكتشف فعلا أنه الدماغ ليس قالبا جامدا، وإن ردود أفعالنا ليست قدرا ثابتا. وهنا نصل إلى مفهوم المرونة العصبية اللي هي محورنا الآن، وبكل مرونة وبساطة، ما المقصود بالمرونة العصبية بلغتنا البسيطة حتى تصل لكل من يستمع إلينا الآن؟
1: طيب، هي قدرة الدماغ إنه يعيد تشكيل نفسه. يعني ما في، إحنا بنقول متحجر متصلب أو أنا هيك، صح؟ كنا، فكان زمان العلم يقول إنه الشخص بعمر معين تتشكل شخصيته وبتصير ثابتة، لكن العلم تبع المرونة العصبية بيأكد إنه فعليا مهما كان عمرك، وحتى لو أنت عايش بطريقة تفكير وعادات سنين طويلة، دماغك عنده القدرة يعيد ترتيب الشبكات العصبية
0: رائعة.
1: وتغير شخصيتك. فما نقول أنا هيك، نقدر إحنا نغير ونسمح لحالنا نغير، لأنه زي ما تفضلتي بالأول، هو دماغك وين موجه بيحدد خياراتك، قراراتك، سلوكك وتصرفاتك.
0: نعم.
1: سو إذا دماغي عم بيكون تلقائي على الأسوأ، يبحث عن أسوأ السيناريوهات، رح أبدأ أتحرك من هاي المساحة. إذا دماغي موجه باتجاه الأمل، اليقين، التفكير الاستراتيجي، قراراتي، أفكاري، سلوكي رح يكون. إحنا بنقدر ندرب الدماغ بأنه نضل ننتقل لحالة الاتزان، ونسأل أنفسنا نية أو السؤال بالإشياء اللي بدنا إياها، ونبدأ نغير.
0: دكتورة سناء جودة، مستشارة ومدربة للتغيير من الداخل، وكما تفضلت عن مفهوم المرونة العصبية، لكن السؤال الجوهري هنا، هل يستطيع الإنسان إعادة تدريب دماغه كما حدثينا للتو في أي عمر، أم أن القدرة على التغيير تضعف وتضعف مع التقدم مع العمر والسن؟
1: لا، بأي عمر بقدر الشخص يغير أكيد. خلينا نقول العادة الذهنية، إحنا عم نقول طريقة التفكير هي عبارة عن عادة ذهنية، فالعادة الذهنية أو حتى العادات والسلوكيات اللي صلنا سنين عم نعيدها رح تكون محفورة أكتر من غيرها، فممكن تحتاج شوي وقت أكتر، لكن كل شخص بيقدر يغير. وفعليا الوصلات العصبية بالدماغ زي الطريق اللي بتمشي فيه كتير بالغابة، بيصير سهل استدعائه، سهل إنك تمشي فيه. لما بدك تحفر طريق جديد أو تمشي بطريق جديد، رح يكون أولها أصعب من الطريق اللي صار أوريدي الناس كلها ماشية فيه، خلينا نقول كطريق محفور. فنفس الشيء، بدها استمرارية، بدها تكرار. لو بدي أقول خطوات بسيطة، رح أقول من المعرفة للتجربة للتكرار، هاي هي البرمجة. معرفة يعني أنا محتاجة أفكار جديدة، معلومات جديدة. إذا أنا شخص عم بكون دائما تفكيري سلبي، أو عم بكون دائما مثلا عندي عادة بدي أغيرها، خليني أعرف شو البديل. فالنظري هي الأفكار الجديدة.
0: دكتورة، في سؤال أيضا، يعني
1: معرفة جديدة.
0: نعم.
1: بس بدي أقول إنه هي الأفكار
0: طبعاً
1: الجديدة
0: طبعاً.
1: والمعلومات
0: تفضلي.
1: الجديدة بتبدأ تعمل شبكات عصبية بالدماغ.
0: نعم.
1: لما أفكر فيها، بس مش كافي، بدي أختبرها. فأنا ممكن أقول لحالي أنا واثق أنا واثق أنا واثق للصبح، لكن لما ببدأ بقول بحب أكون واثق، كيف بقدر أكون واثق؟ طب خليني أجرب أسلم بصوت عالي، طب خليني أجرب أطلع على التلفزيون مثلا، whatever it is اللي أنا عم باخده. فأنا بدي معلومة نظرية، بدي تجربة عملية، لأن التجربة بجسم بتعزز الشبكات العصبية بالدماغ، وبدي استمرارية. فأنا بس بدي كنت أوضح إنهم من دول 3 خطوات لإعادة البرمجة.
0: نعم دكتورة، يعني ومن خلال عمق حديثك، إلهام جدا في موضوع التغيير من الداخل، والآن إحنا في المرونة العصبية، دعينا نتحدث أكثر عمقا. بمعنى إحنا عم نحكي عن الخوف زي ما تفضلت، العصبية، القلق، الحزن، الزعل، نبرمج حالنا، لكن أيضا في، لو بدنا نسقط كلام حضرتك وكل ما تحدثتي إليه بالتو، إنه ممكن كمان يكون بدنا نبرمج مرونتنا العصبية وأعصابنا لموضوع لنفترض عنا مشكلة شراهة بالأكل وإحنا طلعنا من موضوع

0: حاولنا ننظم هذا الأكل ووصلنا لنتائج كويسة وفقدنا الكثير من الوزن، لكن بتلاقي فجأة نتيجة ممكن فقدان عزيز أو يأس عاطفي أو صدمة من نوع معين، برجع عنا لنفترض الشراهة ونعوض هذا الشيء بالأكل ونرجع لأوزاننا أسوأ وأصعب مما كنا عليه. فيا ريت توضحي لنا إنه الموضوع بس في هاي البرمجة اللغوية خاص فعلا في المشاعر والحزن، أم أيضا إسقاطه ممكن يكون من خلال الأكل، من خلال إيذاء النفس مثلا وما أشبه إلى ذلك؟
1: آه طبعا طبعا، هو أي سلوك إحنا بنتصرفه أساسه شعور.
0: نعم
1: لما الإنسان بيبدأ زي ما شو تفضلتي في أوقات اللي بنسموه اللي هو الأكل العاطفي، صح؟ أنا عم بهرب من شعور من غير وعي وعم بسكته بإني باكل لأني بس
0: نعم
1: شعور للحظات إني مبسوط، مثل سكرولينج حتى الشاشات. صار واحد برضه هلا مد ما بيطلع
0: رائعة
1: مثلا على التليفون
0: رائعة
1: برضه هي هروب. ممكن انا مثلا شخصيا مرأت بموضوع اللي هو سيطرة زايدة في البيت، بدي ترتيب بطريقة معينة، افوت على المطبخ ليش هدول محطوطين هون.
0: رائعة
1: فكل حدا فينا عنده سلوك هو بيهرب من مشاعر بداخله، ما بنكون واعيين، ما بنكون شايفينها. فبالاول نتعاطف مع انفسنا، اتس اوكي احنا هيك ربينا باشياء، جسمنا تعود على شعور، هذا الشعور بده يطلع بعيد نفسه وإحنا بنغطيه بسلوك.
0: نعم
1: أكل، تلفزيون زايد أو سوشيال ميديا، سيطرة زايدة، عصبية، في سلوك. فنبدأ نراقب لندرك وين هذا السلوك عم بتكرر، شو الشعور اللي تحتيه. الصعوبة حتكون إنه إحنا بنهرب من هذا الشعور لأنه مفكرينه كتير مؤلم، لأنه إحنا أطفال بالنسبة لإلنا هربنا منه، وكانت يعني خلينا نقول آلية ذكية من الطفل، لكن حاليا هو موجود بالجسم، بده منك احتواء.
0: نعم
1: بده نبدأ ندرك إنه أنا في عندي هذا الشعور وعم بهرب بغطيه بإشي تاني، فبس أقعد مع نفسي أتنفس وأسمح له يكون.
0: من خلال حديثك من كم من يوم قرأت دراسة كارثية طبعا، لأنه الآن أنت أعطيتي موضوع أنه الإنسان هو قاعد بيقلب بمواقع التواصل. هاي الدراسة الكارثية بتحكي لك بدأت هي بالصين وحرفيا هي عالمية، أصبحت في كل مكان وزمان، اللي هي مع المراهقين تحديدا اللي هي أكثر انتشارا، لأنه معروف هذا المراهق واليافع هو أصل الشباب، هو أصل الطاقة، هو أصل الإنتاج والتعليم والتعلم. بيحكوا لك إنه بتصفح أو على الجيمز طول الليل، الصبح في الصباح بدل ما هو يكون النشاط لا بيلجأ للنوم وبقلب ليله نهاره ونهاره ليله، وعامل العزلة مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع الجيمز. ما رأيك أو ما الخطر الحقيقي لكل ما تفضلتي إليه، يعني إذا بدنا نستفيد من حديثك؟
1: يعني خلينا نقول هذا داء العصر، وفعلا هدول الشباب، أنا يعني الشباب الصغار بيعانوا من هذا الإشي. خلينا نقول
0: نعم
1: يعني يمكن لو بنطلع على جيلنا كانت الأمراض الجسدية هي المشكلة أكتر، خلينا نقول، أما الآن فهي الأمراض النفسية هي اللي أكتر. أكيد عدة عوامل. طيب، وما في ما بنح نقدر نرجع زي قبل، بدنا نقول هذا هو الواقع الموجود. المدارس، التدريس، كل شيء صار من خلال الشاشات
0: رائع
1: وهم موجودين، فإحنا بدنا نعترف بهذا الواقع اللي هم عم بيعيشوه المختلف. إني نطلب منهم إنهم يكونوا زينا صعب.
0: صعب
1: بنفس الوقت نداء لكل أم وكل أب بشوف ابنه بعد بالساعات ينتبه على حالته النفسية، لأنه كنا هذا اللي عم نقول، إذا في مشاعر أنا عم بخبيها من ورا الشاشات وشوي شوي عم بهرب من داخلي. أنت تفضلتي وقلتي قبل شوي في ناس بيأذوا حالهم من كتر الألم النفسي الداخلي، بفضل الشخص يأذي حاله لأنه بخفف عن ألمه
0: فعلا
1: الداخلي.
0: فعلا.
1: فبنشوف كتير فعلا مراهقين بوصلوا لهي المرحلة،
0: وفي منهم انتحروا.
1: وفي منهم طبعا للأسف بيزيد. فعشان هيك بالأول ما نحكم عليهم، بدنا نكون إحنا داعمين ومحبين لإلهم. لو هم محتاجين في كتير مختصين، ولكن ننتبه. النفسية معقدة وبسيطة، نفسية الإنسان بنفس الوقت، أوقات لما يسيطر علينا نوعية تفكير معينة بنقدر فعلا نروح لمكان مظلم، وبنفس الوقت في نوعية تفكير تانية بتعطينا أمل وبتختلف. كل شخص ومرحلته، بس مهم الأهل ينتبهوا
0: نعم
1: كتير.
0: دكتورة، هل يكفي تكرار العبارات الإيجابية لتغيير الدماغ، أم أن الأمر يحتاج إلى ممارسة وسلوك وتجربة شعورية مختلفة؟ أي مثل ما بيحكوا لك، يعني لسانك هو اللي بيجيب اللفظ، اللفظ ساعد، أنت بتجذب من خلال كلماتك الإشي السيء أو الإشي الجيد، يعني من هذا المنطلق.
1: تمام، مثل ما قبل شوي تفضلنا انه اعادة التغيير بدها 3 خطوات، صح؟ فبدها تبدأ بإشي نظري، كلمة، فكرة، لكن لا يكفي، لا يكفي بس. فخلينا نقول في 3 مراحل زي ما قلنا، بدنا معلومات جديدة او يعني كلمات جديدة، افكار جديدة اللي احنا بدنا اياها، لكن بدنا تجربة عملية ترسخ من خلال الشعور، وبدنا تكرار. فالعبارات الإيجابية عشان تشتغل بدها تكون صادقة للإنسان. أنا ممكن أقعد أقول أنا هيك أنا هيك أنا هيك، بس من داخلي مش حاسة هذا الإشي. فخلينا نقول بتساعد شوي، بس بدي أعملها بطريقة تكون إلها معنى لإلي ومناسبة. بتعرفي كيف لما بدك تروحي مشوار
0: نعم
1: تفتحي الجي بي إس بتحطي الموقع؟
0: صح،
1: هل أنت رحتي؟ لا لسه ما رحتي، انت بس حطيتي الموقع، لكن الموقع هو البداية انك بدك تروحي.
0: رائع،
1: نفس الشيء احنا حنحكي هاي الجملة، حنحط النية وكأنه منوجه دماغنا يلا بدنا نروح هون، بس بعدين بدنا نطبق خلال يومنا قرارات، خطوات، تجارب متماشية مع هذا الموقع اللي احنا اخترناه.
0: نعم. يعني قبل قليل أعطتينا مثلين، مثل اللي بيأذي نفسه بجرح حاله، ومثل أيضا الكبت من خلال الكبت العاطفي ممكن تصير شراهة بالأكل. إذا ما دور النوم، الحركة، التغذية، الهدوء والتكرار في مساعدة الدماغ على بناء أنماط جديدة؟
1: دور الجسد كتير مهم، الدماغ والجسم متواصلين كتير طول الوقت،
0: نعم
1: فإذا الجسد مرهق الدماغ رح يبدأ يطلع لك قصص ما إلها داعي،
0: صحيح،
1: وإذا كان الدماغ عايش بحالة تأهب الجسد رح يتعب، فهم 2 متصلين طول الوقت. فطبعا كل ما كان جسدنا صحي أكتر، فيه حيوية أكتر، قوي، بمعنى مثلا لما بنلعب رياضة وبننام كويس بيأثر أكيد على حالة الدماغ، فاثنين بيأثروا على بعض، مهم نهتم بالتنين.
0: نعم. أيضا حضرة المستشارة الدكتورة سناء جود، دعينا نتحدث أيضا عن محور بالغ الأهمية، ألا وهو أثر الأفكار في المشاعر والسلوك. من المعروف أن الفكرة لا تغير الواقع مباشرة، لكن تغير الطريقة التي نراها بها، والمشاعر التي تتولد أو تولد نحوه، والسلوك الذي تواجهه به. إذا كيف ننتقل أو ننقل في حرفيا الفكرة من جملة داخل العقل إلى شعور ثم إلى سلوك متكرر؟
1: طيب خلينا نقول إنه التفكير والشعور أو الفكرة والشعور هم وجهين لنفس العملة. لما إحنا بنفكر إنه بنقدر، لما بنفكر إنه ربنا معانا، لما بنفكر إنه أنا محبوب ومدعوم، نوعا ما هذا النوع من التفكير لما نقول كان تلقائي وحقيقي بالنسبة لإلك، فإنه فعليا بتصفي أنت حاسس بإنك قادر، حاسس إنك
0: صحيح،
1: مبسوط، حاسس إنك مدعوم، وبتاخد خطوات وقرار بناء على هذا الإحساس، والعكس تماما صحيح. فأكيد التفكير والشعور رح يؤدوا للقرار حتى لو إحنا واعيين عليه أو لا، والسلوك. تمام،
0: رائع،
1: فمهم نبدأ نغير. بس عزيزتي اللي بيصير أوقات إنه لما إحنا بنقول جسمنا أدمن، يعني أنا عايشة بفت تسارع مثلا، والحياة وضغوطاتها وركض ركض ركض، وصار جسمي وعقلي عايشين بحالة طوارئ ومش قادر أشوف إشي كويس، أجي أقول لك حط جملة سلبية ما رح يكون
0: صحيح
1: خادم لإلك،
0: صحيح،
1: ورح بالعكس يمكن تلوم نفسك. فكل حدا وين ما هو، إذا أنت في مكان مش قادر حتى تفكر بفكرة إيجابية، مش قادر حتى تحس إنه في أمل، it's okay، ما في شيء غلط فيك، في عندك حالة معينة بدك تبدأ تتعامل معها، تبدأ تطلع منها، ممكن تكون بخطوات بسيطة، تنفس، طبيعة، أحتوي نفسي، لما أطلع من هاي الحالة بقدر أطبق اللي قبل شوي قلنا. فكمان كل شخص يحترم وين مرحلته وما يقارن، وبالآخر كلنا بنقدر لأنه عندنا كلنا نفس التصميم البيولوجي. خلينا نقول
0: دكتورة، يعني مين اللي بيجي تلقائيا قبل الآخر في العادة، الفكرة أم الشعور؟
1: بيختلفوا الصراحة بهذا الموضوع. خلينا نقول أكيد كل فكرة رح يجي معاها شعور، أوقات الجسم بيكون بحس بالشعور أول. يعني أنا لما بشتغل مع أشخاص فعليا وبدنا نراقب، بلاقي إنه في أشخاص واعيين بأفكارهم أكتر ما هم واعيين بمشاعرهم، فمن هم نبدأ بالأفكار. وفي العكس، في أشخاص مش عارفين للحوار الداخلي والأفكار، مش واعيين فيه ولكن هم مشاعرهم. فمش مهم

0: الصراحة مين، المهم مين اللي مسيطر، من وين نكسر الحلقة.
1: نعم
0: أوقات بنكسر الحلقة من إدراكنا ومعرفتنا بالشعور، أوقات بنكسرها من إدراكنا ومعرفتنا بالحوار الداخلي أو الصوت، أوقات من السلوك زي ما قبل شوية تفضلنا.
1: نعم يعني أحيانا الإنسان بيكون، دكتورة سناء، فعلا هو عدو نفسه بصراحة. قد ما الواحد يحاول معه ياخد بيده، يعني يحكي له وين أغلاطه، بيحكي لك جمل بنسمعها إحنا بنحكي بصراحة، أو من باب العناد، المجاكرة، لفت النظر. أنا الآن بدي أسمع من حضرتك مثلا، أنا ما بدي أتغير، أنا هذا اللي بناسبني، أنا كل شيء أو كل الناس ضدي، فات الفوت، يعني هلا جيتوا تحكوا أو تنصحوني، هذا اللي بناسبني وبناسب ظروفي، ما بدي أكون مختلف، أنا عاجبني نفسي، ما رأيك بذلك؟
0: رأيي إنه هذا إشي طبيعي موجود كتير فعلا.
1: رائع.
0: بنفس الوقت ما حدا بيقدر يغير حدا، قد ما بيكون إحنا الناس اللي بنحبهم واللي عايشين معاهم شايفين كتير صعب إنه إحنا نغير. أنا بشوف إنها مراحل وعي مختلفة، في الناس بتوصل لوعي وإدراك بقرار إنه بكفي
1: نعم
0: بكفي أنا بدي أغير، بكفي إنه أنا صحتي تأثرت، بكفي إني أنا مش راضي، بكفي إني عم بضغط على نفسي. قرار هذا اللي بناخده إنه خلص بكفي وببدأ أهتم بالكلام اللي إحنا بنقوله وأغير، ما إله وصفة متى الإنسان بوصل لهذا الإدراك. أوقات ظروف حياة صعبة بتخلي الواحد ياخد القرار، وأوقات مرحلة عمرية تفكر. سو كل واحد رح يجي وقت وعيه يختلف، يبدأ يدرك. مؤلم للأشخاص اللي أنت بتحبيهم وحابة تساعديهم بس هم مش شايفين هذا الإشي، لكن أنا بقول إنه تعاطف لحالتهم لأنهم هم مش شايفين ومش مدركين. بنفس الوقت مش حساب حالنا، إذا إحنا عايشين مع هيك شخص بدنا نبدأ نحط حدود، بدنا نعرف متى بنقول لا، بدنا نبدأ إحنا كمان نحمي أنفسنا. وكل شخص بيجي له وقته، يمكن بكلمة من هالبودكاست يسمح له يبدأ يفكر ويبدأ يكون عنده أمل.
1: رائعة. دعينا أيضا ننتقل الآن لمحور من خلال حديثك، رددت كلمة التغيير، التغيير، وخلينا نحكي عن بداية التغيير الذهني. إذن من أين يبدأ التغيير الحقيقي، من الوعي أم من القرار أم من السلوك؟
0: طيب هو أول شيء بده يكون قرار، لأني زي ما قلنا، لكن هذا القرار ما بيكون قرار أنا قاعدة هلا يلا ماسكة ورقة وقلم بدي أقرر. ممكن أنا أكون ماشي وأسمع حدك حكى كلمة وضلت أفكر فيها وأقول خلاص أنا بدي أعمل هيك.
1: نعم
0: صح.
1: فعلا.
0: سو مرات يعني ألم معين، أو مرات زي ما قلنا مرحلة عمرية بتخلي الإنسان يتفكر. فالبداية هي قرار، بس ممكن نكون إحنا مش واعيين إنه هو قرار داخلي، لأنه وعي معين بقول أنا بدي أبدأ، لكن كيف أبدأ بتصفي مراقبة. أهم إشي إنه نبدأ نراقب. قبل شوي أنت قلتي في مرات ناس بيكونوا ظالمين نفسهم أو مثلا
1: أعداء
0: يعني أعداء
1: لأنفسهم.
0: لأنفسهم، بدنا نقول إنه نفسيتنا هي جزء منا، هي مش كلنا.
1: صح صح
0: فلما نبدأ إحنا نقول طيب أوكي أنا عندي هاي النفسية، ربيت فيها، إلها أسباب، بقدر أذكر كل الأسباب ليش طلعت هيك، لكن لمتى بدي أضل أقول أبوي عمل وأمي عملت والحكومة والظروف، لأنه هو خيار. فإذا أنا موجود اليوم بهاي النفسية بقدر أغير، لما بدي أبدأ أغير أول إشي بدي أتعاطف مع هاي النفسية، بدي أنا أول إشي أعرف إني هذا جزء مني، هذا مش بس أنا، وأنا أكبر من هيك كتير وبقدر أغير. أتقبلها، أتعاطف معها، وأبدأ أتخلى عن إنه وين أنا حاطة طاقتي وانتباهي، هل بالأسباب ليش أنا وصلت لهون. وبالغالب كلنا بنبدأ بهذا المكان، بنبدأ بأنه أنا هيك ربيت وصار معي هيك وما لقيت شغل والحياة دارت علي، فكأنه بتصير عادة أنه إحنا نلوم ونحكم زي ما قلنا نفس لوامة منعيش فيها.
1: يعني التأقلم
0: بيجي وقت
1: الإيجابي،
0: بنغير شوي طريقتنا، نتقبل حالنا.
1: نعم.
0: أنا لو عن جد بدي أقول يعني أهم نصيحة، كون لطيف مع نفسك، اتقبل نفسك بكل ما فيها، ما تحكم عليها حتى لو انها مش خادمة، ولكن اعرف انك قادر تبدأ تغير، والتغيير رح يبدأ بمراقبة هذا النفس. لو هلا انا بنصلح اي شيء، كمبيوتر بدك تصلحي بدك تشوفي وين الخلل فيه.
1: صح.
0: او ما يمكن تحسينه. صح. سو المراقبة بحياد للنفس اساسي، يعني انا ابدأ اقول شو انا بفكر طول اليوم، شو الحوار اللي داير، شو المشاعر اللي انا عايش فيها، شو الخيارات والأشياء اللي عم باخدها، ومن هناك أبدأ أحط الخطوات للأشياء اللي بدي أغيرها.
1: نعم. حضرت المستشارة ومدربة التغيير من الداخل الدكتورة سناء عثمان جودة، يعني لماذا يبدأ بعض الناس بحماس ثم يعود سريعا إلى النمط القديم؟ أنا بدي أبدأ أعمل هيك وأغير حتى اللوك تاعي ونمط

0: نومي ونمط أكلي ونمط حياتي، وأبدأ متصالحة مع نفسي أكثر، عاملة تغيير للأفضل، إلى أنه بتلاقي كم من يوم كم من أسبوع وبرجع، بل ممكن مش مثل الأول، أسوأ كمان.
1: أيوة، لأنه إحنا دماغنا وجسمنا بيشتغلوا على الأوتوميشن والتلقائية. إحنا هذا القرار بنقول بدنا نغير وبدي أصير رياضي أو هيك، بناخده بوعي، اللي 5% فقط من الأشياء الواعية هي اللي بتصير. كل تصرفاتنا واللي بحركنا طول اليوم هو اللاواعي 95% منها، بمعنى هي طريقة التفكير والسلوكيات اللي صارت تلقائية إحنا مش واعيين عليها. يعني أحسن مثال للتوضيح السواقة. لما جينا نتعلم سواقة أخذنا دروس نظرية وعدنا نركب السيارة ونجرب، وإحنا بنجرب نركز مليون إشي، المراية ودعسة البنزين وأطلع وحزام، صح؟ كنا
0: صحيح
1: واعيين وإحنا
0: صحيح
1: بالنهاية. مع التكرار شو صار؟ بطل فينا حدا، أنتي بتسوقي وأنتي بتنتبهي لأي خطوة، خلص كله صار أوتوميتد، صح؟ صار تلقائي، بتسويه من غير
0: فعلا
1: ما تفكري. فنفس الشيء اللي بحركنا بعد العمر 35 أوريدي صار تلقائي أو 30.
0: نعم
1: فمهم أبدأ أشوف أنا وين أنا بتصرف، وأعرف إنه العادات القديمة هي الأقوى، هي اللي رح ترجعني، فالجسم رح يرجعني لمكان. فلما أنا بدي أغير بدي خطوات بسيطة تدريجية، ما أقول أنا مثلا ما بروح على الجيم أصير بدي أروح كل يوم على الجيم، هون رح يجي وقت وأتعب وجسمي يرجعني. أبدأ بخطوات بسيطة، أبدأ أنا أدرب دماغي إني أنا بروح على الجسم على الجيم، فمثلا تدريجي. إذا أنا ما بروح أروح مرة، إذا أنا مثلاً باكل كتير أكل مش هلثي وبدي أصير هلثي أبدأ أخفف. فكل ما عملنا التغيير بسيط قادرين عليه رح ننجزه، ولما ننجزه عقلنا بدرك آه هذا تغيير عم بيصير، في مشاعر معه صار مجسد، هون أسهل أكرره. لكن لما يكون تغيير كتير كبير من الطبيعي والمتوقع أن جسمك وعقلك يرجعك، لأنه يعتبره مش مألوف خطر، أي شيء تغيير كبير رح يعتبره الجسم
0: صحيح
1: ودماغ إنه خطر وبرجعك، فبيشتغل عكسك
0: على ردة فعل.
1: كأنك ماشي عكس
0: فعلا
1: التيار بالنهر.
0: دكتورة سناء، دائما بيقولوا لك الصاحب ساحب، وحضرتك حكيتي أشرتي الآن يعني إلى أهمية العلاقات. إذا ما دور البيئة والعلاقات المحيطة في نجاح التغيير أو تعطيله؟
1: البيئة كتير كتير مهمة، لها
0: طبعا
1: أثر كتير كبير، وخصوصا لما يكون الشخص مسير ومش واعي لساته، تمام؟ لأنه بتأثر علينا طبعا، مشاعرنا بتنتقل، الأفكار إحنا يعني بنتبناها من بعض، وبنفس الوقت بلا وعي من مرات ممكن نعيد بعض الكلمات والعادات الذهنية. فأكيد البيئة اللي إحنا فيها بتأثر كتير، ومهم نبدأ ننتبه ونغير. لكن عشان أكون كمان أحكي الكلام الحقيقي، إنه بعد مرحلة معينة من الوعي والإدراك واحتراف النفس بتبدي أنتي تشوفي أنه أنتي أعظم من البيئة، وبتقدري تتغيري أو تفكري بداخلك بطريقة مختلفة عن البيئة، وبتقدري تختاري بأي بيئة بدك تكوني.
0: نعم،
1: فمراحل.
0: ويعني حقيقي هذا يمكن الحديث بده ساعات وساعات، إلى أنه سؤال ما بعد الآن، متى بنحتاج إحنا أو يحتاج الإنسان إلى مدرب أو مستشار أمثالك بالخير، ومتى يجب علينا فعلا أو هذا الإنسان أن يتوجه إلى مختص نفسي أو طبي؟
1: طبعا أول إشي لما يكون الشخص يعني خلينا نقول بيأذي حاله، أو صار في عنده سلوك يعني مصنف من الأمراض النفسية، مهم يشوف حدا معالج مختص. لما الشخص بيبدأ يحاول يغير ويطبق هذا الكلام وعم بيرجع لنفس العادات ومو قادر، فطبعا هو بده مساعدة ويكون في حدا يرشده. بنفس الوقت في أوقات الأشخاص بيبدوا يطبقوا لحالهم وبيقدروا. أنا بحب أشوف إنه كلنا بنقدر، وإنه فعليا هي مراحل وتدرج شوي شوي. لكن استصعبت وصرت بدي أرجع لعاداتي القديمة، فإذا أشتغل مع حدا أكمل معه هذا الطريق، هذا من الحكمة
0: رائع.
1: ومن اليسر، ولكن كلنا بنقدر.
0: وأيضا ما الرسالة اللي عم بتوجهيها لكل من يستمع إلينا الآن عم بحاول يتغير مرارا وتكرارا، أو بحاول يغير بالمحيط اللي حواليه والغاليين والعزيزين عليه لكنه عم بيفشل دائما؟
1: أهم إشي بقول ابدأ انتبه لحوارك الداخلي وعلاقتك مع نفسك. إحنا ما بنكون واعيين إنه الصوت اللي بيحكي براسنا هو مش إحنا، ما بنكون مدركين إنه في حوار شغال طول الوقت، وحوار قاسي الحقيقة بالبداية. أنا بتذكر أول مرة بديت أراقب كان سلبي جدا، فعادي إنه ما يكون خادم وسلبي.

0: قلبي بدي أقول لكل حدا الصوت اللي بيحكي معك وراسك هذا مو أنت، هذه برمجة وبتتغير لما أنت تتغير. فأهم شيء تبدأ تكون واعي على هذا الحوار الداخلي، وإذا هو مش خادم تاخذ خطوات ليكون خادم وتكون لطيف مع نفسك.
1: نعم، أنا جدا سعيدة بهذا الحوار المتميز واللقاء مع المستشارة الدكتورة سناء جودة، مدربة للتغيير من الداخل. جزيل الشكر لك دكتورة سناء.
0: شكرا كثير لك على الاستضافة، استمتعت كثير بوقتي معكم.
1: وأنا كمان، وقد لا نملك تغيير كل ما حدث لنا ولا التحكم في كل ما يجري حولنا، لكننا نملك أن نفهم ما يحدث في داخلنا وأن نتوقف عن تسليم حاضرنا لأفكارنا القديمة والمشاعر لم نحسن للأسف التعامل معها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.

موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية التشيك، وجلالته يؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة استقراره في المنطقة. جلالة الملك يبحث مع رئيس وزراء جمهورية التشيك سبل توسيع أفاق التعاون الأردني التشيكي، ويؤكد أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية. وزير الخارجية ونظيره التشيكي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مؤسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين. السعودية تطلق انذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات جوية معادية، وأنباء عن سماع دوي انفجارات هناك. استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الشيخ رضوان، وآخر متأثر بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم صيرات. إصابة 3 أشخاص في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات وقصفا مدفعيا في مناطق وبلدات لبنانية أخرى بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية واستهداف منشآت مدنية وصحية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وإن الحرب ستنتهي قريبا. محلياً، أمانة عمان الكبرى تباشر بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد في منطقتي الجبيهة وزهران. وأخيراً، طقس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موئل.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء مستمعي ومتابعي الكرام،

0: من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن فضل الصلاة وأسرارها، لا سيما وأن الصلاة كشعيرة من أعظم شعائر الإسلام تتضمن أسرارا إيمانية وروحانية وجسدية وقلبية عميقة، ترتقي بالنفس البشرية وتحقق سكينة القلب والجوارح. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بكل من صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور غالب الزعارير المفتش العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الشيخ يوسف أبو غزالة المدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. فضيلة الدكتور غالب، نبدأ بسر الصلاة كعمود من أعمدة الإسلام العظمى، بل هي عمود الدين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما يقف المصلي بين يديه سبحانه وتعالى لينقطع عن الخلق ويلتفت بكامل جوارحه وقلبه وعقله إلى خالقه عز وجل، مستشعرا عظمة الخالق والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى بقلب حاضر وذليل. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير للإذاعة الأردنية ولإذاعة القرآن الكريم والقائمين عليهما، ولمن أتاح لي هذه الفرصة الثمينة أن أتحدث عن شيء عظيم وركن ركين من أركان الإسلام، بل عمود الدين.
0: نعم.
1: فعمود الدين له معنى كبير ودلالة عظيمة، ونحن نعلم أن البيوت لا تقوم إلا على أعمدة، وأن السماء مبنية على أعمدة، وأن هذا الدين مبني على عمود واحد إنه الصلاة. وإذا نظرنا في حقيقة الصلاة نجد أن أركان الإسلام تجتمع فيها.
0: نعم.
1: فيجتمع فيها الحج والصوم والزكاة والشهادتان. في الصلاة، في التشهد الأول والتشهد الأخير، الشهادتان. والصلاة ركن، إذن هذان ركنان من أركان الإسلام. ثم والإنسان يصلي يكون صائم، وإذا أكل أو شرب وهو يصلي بطلت صلاته، إذن في صوم في الصلاة. ثم تتجه إلى القبلة وهي الكعبة المشرفة، وهذا له علاقة بالحج. ثم إن في الصلاة زكاة، وهذه الزكاة ليست زكاة مال فقط، بل زكاة للنفس والجسد والروح، والله تعالى قد جمع التزكية مع الصلاة في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن تجتمع أركان الإسلام في الصلاة، فهي عمود الدين وأساس متين، من تركها فإنه يحاسب حسابا عظيما، ويوم القيامة يقول الله تعالى عن المجرمين الذين أدخلوا في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا أول جواب: لم نكن من المصلين. ثم قالوا بعد ذلك: ولم نكن نطعم المسكين. ولاحظ كلمة ولم، يعني يتبع من ترك الصلاة وأوامر أخرى الإنسان يتخلى عنها.
0: نعم.
1: ولم نكن نطعم المسكين، وأكثر، وكنا نخوض مع الخائضين، وأكثر، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الذين تركوا الصلاة. إذن لما ترك الصلاة ترك كل شيء، وهذا مؤكد في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وقال بعدها واتبعوا الشهوات. معنى لما ترك الصلاة ذهب إلى الشهوات. وسيدنا لقمان لما قال لابنه كما جاء في القرآن الكريم: يا بني أقم الصلاة، بعدها قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معناه إنه الإنسان لما يأتي بالصلاة يأتي بالإسلام، ولما يترك الصلاة يترك كثير من أوامر الدين وأوامر الإسلام. ونذهب أكثر إلى موطن آخر في القرآن الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا. من هو الهلوع؟ لو واحد سأل

0: من هو الهلوع؟ القرآن يفسر بالقرآن بداية: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذن يجزع بالشر والبلاء، ويمنع الخير عن نفسه وعن أهله وعن المجتمع. استثنى هون الهلوع إنه يكون مؤمن، إلا المصلين: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. لاحظ بعدها أيضا يتبعه أشياء: الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن لما داوم على الصلاة إيش أجا؟ إجا بعدها أشياء أخرى تبعت الصلاة: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأكثر: والذين يصدقون بيوم الدين، وأكثر: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. إذن لما يترك الصلاة يترك الإسلام، ولما يأتي بالصلاة يأتي بالإسلام، وكأن الأمر هكذا. فهذا معنى عمود الدين، والله أعلم.
1: تمام. هذا العمود بدايته فضيلة الشيخ يوسف يعني قضية تكبيرة الإحرام بما تتضمنه من إعلان صريح بإلقاء الدنيا وما فيها خلف ظهر المصلي، والبدء في رحلة روحية إيمانية انطلاقا من قوله تبارك وتعالى وهو يأمر الأمة المحمدية، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال أمره للنبي عليه الصلاة والسلام: وأقيموا الصلاة، كما جاء في عدد من الآيات القرآنية الكريمة. نتحدث عن كيفية إقامة الصلاة. هل إقامة الصلاة تتمثل بمجرد أقوال وأفعال مخصوصة يقولها ويفعلها المصلي بدءا من تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، بما تتضمنه الصلاة أيضا من أركان قولية وفعلية وقلبية؟ كيف نحقق قضية إقامة الصلاة بما تتضمنه من أسرار بأفعالها وأقوالها المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كما ذكرنا؟ بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونشكركم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا لسان حق وصدق.
1: آمين.
2: في هذا الموضوع الذي ربي يكرم به مجتمعنا الأردني في طرح أساسيات صلة العبد بربه تبارك وتعالى، وأعظمها الصلاة التي هي المعراج الروحي للعبد. وكون الإنسان يا إخواننا الكرام في هذه الدار التي هي عالم المشاهدة يحجب عنها عن مقصوده، ومقصوده صلته بربه تبارك وتعالى. لو بقينا مع الدنيا وما فيها لغرت كثيرا منا، والله سبحانه وتعالى سماها دار الغرور، فشرع لنا هذه الصلاة الطيبة المباركة التي هي صلة بين العبد وربه. لكن لا تكون الصلاة كما ذكر سيد الدكتور غالب عمودا للدين إلا إذا أقيمت كما أراد الله تبارك وتعالى. لو لم يقمها صاحبها على مراد ربه تبارك وتعالى ما كانت عمودا للدين. لذلك من ضيع الصلاة ضيع كل الأحكام بعدها، وضيع كل الفرائض بعدها. لذلك الإقامة تحصل يا إخواننا بتحقق بعض التوجيهات القرآنية والنبوية من طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر عندنا شروط قبل الصلاة، وهي طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، وعندنا كذلك طهارة القلب. فلا يمكن أن أدخل إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى وأنا قلبي ملوث بالغرور والكبر والحسد وحب الدنيا.
1: هل اشتراط الوضوء وإزالة الحدث بنوعيه الاثنين الأكبر والأصغر كشرط لصحة الصلاة له علاقة وله ارتباط بهذا السر، بحيث تكون الصلاة عندئذ مطهرة للإنسان من الذنوب والخطايا، من الأدران، من النجاسة الحقيقية والنجاسة المعنوية؟
2: نعم، نحن نفرق بين صحة الصلاة وبين إقامتها. ما ذكر في القرآن مدحا للمصلين إلا أن يسبقه إقامة والمقيمين الصلاة.

0: والمقيم من الصلاة. أما لما ذم المصلين قال فويل للمصلين، ما قال فويل للمقيمي الصلاة. فإقامة الصلاة هي تتعلق بصحة الأحكام الشرعية التكليفية، وكذلك صحة البواطن من التوجه إلى الله عز وجل بالكلية وإقامة. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، يعني هذا أو الطهور يعني إيه المسلك الذي تسلك به إلى دخول الصلاة بتكبيرة الإحرام حتى تستطيع تنزع العلائق كلها بقولك الله أكبر. لابد أن تتطهر، من تطهر فأسبغ الوضوء. كان حاتم الأصم هكذا يقول أنا إذا دخلت في صلاتي أسبغت الوضوء، ثم أتيت المصلى فصورت نفسي أني بين يدي ربي وأن تحت الصراط وعن يمين الجنة وعن يسار النار وورائي ملك الموت وهكذا، ولا أدري بعد ذلك أقبلت صلاتي أم لم تقبل. لذلك الشرط الأول نعم لإقامة الصلاة طهارة الظاهر وكذلك طهارة الباطن،
1: نعم،
0: حتى تكون الصلاة عمودا للدين. الله تعالى أعلم.
1: نعم. إذن لابد من طهارة الظاهر وطهارة الباطن، ليه قضية لصحة إقامة الصلاة، ومن ثم تكون الصلاة عمودا للدين كما ذكرتم فضيلة الدكتور. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أثر الصلاة في بناء شخصية المسلم، في بناء الهوية الإسلامية للفرد والمجتمع المسلم، وتهذيب شخصية هذا الفرد، تهذيب سلوكه، أيضا حفظ قلبه وجوارحه من الذنوب والمعاصي، ليكون هذا الفرد بعد ذلك مواطنا صالحا في مجتمعه الذي يعيش فيه، بل يكون كالغيث أينما حل نفع. أولا يساعد في حفظ أمن مجتمعه واستقراره، يحافظ على نظافة بيئته. وهنا نتحدث عن ما جاء في مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في مبادرته في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. نتحدث المصلي الذي يقيم الصلاة يستحيل أن يؤذي البيئة التي يعيش فيها، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: نتحدث عن أثر الصلاة في بناء شخصية المسلم وتعزيز هويته، حفظه من الذنوب والآثام وإن كانت كبيرة كالربا، الزنا، شرب الخمر، أكل المال بالباطل، غير ذلك، وإن كانت صغيرة تتمثل بإلقاء الأذى على الطريق.
0: نعم.
1: تفضل يا سيدي.
2: الحقيقة يعني سؤال مهم جدا، وقد وضعت يدك دكتور علي على الجرح. نحن بالصلاة يتغير مجتمعنا إلى الأفضل والأحسن والأكمل والأتم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية الكريمة العظيمة التي جمعت في خصالها وآياتها ومعانيها ودلالاتها الشيء الكثير. إن الصلاة تنهى، الصلاة لا تتكلم، لكن هنا أثر الصلاة على شخصية المسلم وعلى سلوك المسلم وعلى أخلاق المسلم وعلى قيام المسلم يجب أن تكون واضحة. وإن في اللغة العربية أداة توكيد بالإضافة إلى أنها نصب، هي تنصب وتؤكد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي أي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونحن بحاجة إلى هذه الصلاة ولهذه المعاني. فإذا نظرنا تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة، فمعناه هي في داخلنا وفي خارجنا مؤثرة تأثير إيجابي على حياتنا وعلى أعمالنا وعلى برنا وعلى إحساننا. فالمصلي الذي يرتبط بربه 5 مرات في اليوم والليلة دائما عنده انضباط، حتى لو أراد أن يعصي يتذكر أنه في أذان، في صلاة، في مسجد، في ارتباط بالأذان.
1: نعم.
2: يعني كثير إحنا الآن من مناسباتنا الدينية نقول يوم الجمعة مثلا بعد صلاة العصر، ربطناها بيوم الجمعة وربطناها بالصلاة بعد العصر. إذا ربطناها بشعيرتين، شعيرة الجمعة وشعيرة
1: المناسبات الاجتماعية.
2: وهذا يدل على أثر الصلاة في مجتمعنا أيضا وفي حياتنا وفي برنا وفي أحوالنا وفي كل مناسباتنا. هذه واحدة. وأما الثاني فالمهم جدا أن نحترم الوقت في الإسلام، والوقت أيضا مؤثر في السلوك. والغرب لما نجح وفي حضارته وفي علومه وفي شأنه ركز على أمرين: احترام الإنسان والطفل، وبدأ من عند الطفل ومن الصغير. ونحن نعلم أن اليابان من الدول العظمى، واليابان لما بدأوا بحضارتهم وقيمهم بالنسبة لهم نتكلم، وبالنسبة للصعود اللي صعدوه في مناحي شتى، لا نتكلم عن الدين طبعا هنا، لكن في الحياة الدنيا بدأ بالتركيز على أطفالهم.
1: نعم تماما كما فعل من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2: هذه واحدة. والثانية ربنا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن وأمر أهلك بالصلاة، إذن نبدأ بالطفل، نبدأ بالأهل، نبدأ بالأولاد.
1: نعم سنتحدث إن شاء الله عن هذه القضية. لكن قضية الآن إحنا ذكرنا وقررنا أنه للصلاة أثر كبير في تهذيب سلوك الإنسان،
2: نعم،
1: بحيث ينطبق عليه عندئذ قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء بضع وسبعون شعبة، أعلاها
2: لا أفضلها
1: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى
2: من الطريق
1: عن الطريق. تمام.
2: نعم.
1: الآن فيما يتعلق بقضية مبادرة سمو ولي العهد المعظم،
2: نعم،
1: يعني وإحنا في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية قمنا بحملات،
2: صحيح،
1: حملة معا لأردن أجمل، بيئة أنقى ومجتمع، حملة بيئة أنقى ومجتمع أرقى، اعتمادا على طبعا على طلبة دور القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. كيف
2: نعم.
1: أنه طلبت هذه الدور مع المشرفين عليها، مع كبار موظفي وزارة الأوقاف
2: أن يكون عنوانها
1: والشؤون المقدسات الإسلامية، تقدمهم معالي الوزير عطوفة الأمين العام، يقومون أو يقوموا بحملات نظافة توعية باعتبار
2: نعم.
1: أن المشايخ قدوة من للمجتمع، نعم، لأفراد المجتمع.
2: نعم.
1: تفضل.
2: والله يا دكتور إنه الآن هذه المبادرة كلنا شعرنا بها،
1: نعم،
2: سواء الداعية أو الأستاذ في الجامعة أو المدرس في مدرسته أو في دور القرآن والمراكز الصيفية وغيرها. والحقيقة أنها مبادرة جاءت على قدر وعزم وهمة،
1: نعم،
2: من الهاشمين الكرام الذين دائما يوجهوننا نحو الخير والبر والإحسان. فهنا نربط هذا الدين بالبيئة والعمل وبحياتنا،
1: ونربط الصلاة أيضا
2: ونربط
1: بالبيئة
2: الصلاة.
1: نعم،
2: إنه هذه الصلاة شعيرة، ولكن هذه الشعيرة مهذبة.
1: نعم، المصلي عندما يرى مثلا شيء في أرضية المسجد هو، نعم، مطالب شرعا بأن يقوم بحمله ووضعه في سلة القمامة.
2: تمام.
1: كذلك الأمر وهو يسير في الشارع
2: 100%.
1: نعم.
2: وفضيلة الشيخ بارك الله فيه قال يعني بهذا الأمر قبل قليل، إنه الإنسان عندما يصلي يصلي بثوب طاهر، مكان طاهر، وبقلب طاهر، وبجسد طاهر.
1: نعم.
2: والطهارة يعني لما الإنسان يطهر المكان اللي بيصلي فيه معناته حافظ عليه، لما يطهر ثوبه حافظ على البيئة، لما يطهر جسده حافظ على البيئة، لما يطهر قلبه بيطهر كل شيء.
1: نعم.
2: وبالتالي كانت الصلاة مؤثرة إيجابا في بيئتنا وفي حياتنا وفي أعمالنا، وفي عندما نسوق السيارات في الشارع نحترم هذا الشارع ونحترم هذا المكان. وحتى الصوت اللي بيطلقه الإنسان أو الزامور الذي يطلقه بدون حاجة هو مؤثر في البيئة. ليس فقط البيئة أنك تلقي أشياء فقط، ممكن تلقي أصوات غير لائقة في البيئة وتؤثر على البيئة سلبا.
1: نعم، التلوث السمعي والتلوث البصري. نعم.
2: وبالتالي كانت البيئة الحاضنة لنا هي البيئة الطاهرة التي تحمل هؤلاء الناس الأطهار الأغيار الذين يغارون على وطنهم وعلى شوارعهم وعلى سياراتهم وعلى أماكن جلوسهم وعلى أماكن العبادة التي يرتادونها، وهذا في صلب الدين وفي صلب العقيدة الدينية. نعم سيدي. والحديث الذي تفضلتم به حديث يعني مشهور على ألسنة الناس، وهناك فرق بين المتواتر والمشهور، ولا يخفى عليكم هذا، ولكن المشهور هنا هذا الحديث إنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاث لتسعة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان؟ طب أين الحياء الآن بهذه الشعب؟ والحياء أيضا بيئة، إنه الإنسان عندما يستحي لا يرمي شيء خطأ ولا يصيح ولا يؤثر سلبا. وقال العلماء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في رقم معين، قال حتى يسمح للذهن إنه يتخيل أن الحياء مشترك في كل نواحي الدين وفي كل نقاط الإيمان في الإسلام. وقيل أن الحياء هو جزء من كل ركن من أركان الإسلام اللي واردة، يعني الحج بده نظافة وطهارة وبده حياء، الصوم بده طهارة، الزكاة بدها طهارة، الصلاة بدها طهارة، ولا يمكن أن نطوف في الكعبة وجسد الإنسان إلا ويكون طاهر ويكون مرفوع الحدثين أيضا، ولا يمكن أن نصلي وإلا في مكان طاهر بقلب طاهر بجسد طاهر ببيئة طاهرة، ونقف في مكان نقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يستحق هذا الوقوف المكرم المشرف الذي تقف فيه منتصبا أمام ربك، تناديه ويناديك، تخاطبه ويخاطبك، تقول اهدنا الصراط المستقيم. وأي صراط إذا الإنسان لم يستفد من هذا الكلام الذي هو طلبه من ربه سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأصحاب وأنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، فضل الصلاة وأسرارها. فضيلة الشيخ يوسف، قضية الخشوع في الصلاة من أسرار الصلاة، قضية الخشوع، ومن المعلوم لدينا جميعا بأن روح الصلاة وجوهرها الذي يحول الأفعال المجردة من قيام وركوع وسجود وجلوس وغير ذلك، يحول هذه الأفعال المجردة إلى طاقة روحية شفائية وسكينة نفسية تفرغ كل الشحنات السالبة والتوتر والقلق الموجود بالإنسان من خلال الاتصال بالخالق تبارك وتعالى. هذا شيخنا يقودنا إلى الحديث عن وجوب تحقيق الخضوع والسكينة والخشوع، حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، من أجل نيل الفلاح في الدنيا والآخرة، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: تفضل. الله يكرمكم، بارك الله بكم. نعم، تفضل. ذكر سيدي الدكتور غالب حفظه الله تعالى أن ثمار الصلاة نهي عن المنكر وإتيان بالمعروف، ولا يتحقق العبد في ثمرات الصلاة إلا بالخشوع فيها. الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول: الأعمال صور قائمة. الأعمال يعني أعمال الجوارح، أعمال الأبدان صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فمن عمل لله تبارك وتعالى بإخلاص آتت الصلاة التي كلفه الله تعالى بها أكلها، وكان عبدا مطيعا لله ربانيا. ما أحوجنا إلى أن نحقق الفلاح في الدنيا قبل الفلاح في الآخرة. ذكر الله تعالى قد، ويعقبها فعل ماضي يفيد التحقق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكأن الفلاح المرجو في الدنيا من الصلاة يكون بالخشوع، والفلاح المرجو في الآخرة يكون بالخشوع. والخشوع يستجلبه العبد أولا بالهمة. نحن المشكلة يا سيدي أن غاية الصلاة وهي صلة العبد بربه تغيب عن المصلي نفسه. أنا عندما أدخل في الصلاة لابد أن أسعى لأن أحقق الصلة بربي، أن أكون بين يدي ربي أناجيه ويناجيني. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فورد أن الله تعالى في قبلة العبد، وأن العبد وأن الله يناجي العبد ما دام في مصلاه. فإذا استجلب العبد الهمة يكون هناك حضور للقلب. الأمر الثاني إخواننا، حتى يكون العبد خاشعا في صلاته لابد أن يدخل في الصلاة على مقام من التعظيم لله تبارك وتعالى. التعظيم إما يكون بالنظر إلى جلال الله وعظمته، أنت بين يدي ربي ملك الملوك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التعظيم، نظر العبد إلى حقارة نفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى، أنا المسكين الضعيف العاجز، ربي أدخلني حضرته وأذن لي بمناجاته. وهذا يجعلنا يا إخواننا نعم نتدبر الآيات القرآنية في الصلاة، ونذوق معنى الركوع ومعنى السجود بين يدي ربنا تبارك وتعالى. وينتج عن ذلك يا إخواننا رجاء، نعم رجاء بكرم الله وجنة الله ورضوان الله تبارك وتعالى، وكذلك مهابة دائمة ومراقبة. يعني الصلاة يا أحبابنا لو كانت على مقام من الخشوع نعم لكان العبد قد حقق مقام الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله تعالى أعلم.
0: نعم. نعم. فضيلة الدكتور غالب، الآن يعني الصلاة كما نعلم جميعا فرضت هي الشعيرة الوحيدة التي فرضت في الإسلام من قبل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدون وساطة سيدنا جبريل عليه السلام، بخلاف الصوم والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض وشرائع وشعائر الإسلام، كلها فرضت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل. طبعا هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله في ليلة الإسراء والمعراج. ومن شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، وقد كانت قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك. دلالة فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج على الارتباط الوثيق بين قضية إقامة الصلاة التي بينا كيفيتها قبل قليل، وبين قضية تحرير المسجد الأقصى المبارك، باعتبار أن الصلاة هي الركيزة الأساسية لمسألة الإعداد الإيماني والروحي، انطلاقا من قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة قد تكون قوة مادية وقد تكون قوة معنوية. أقول لمسألة الإعداد الإيماني والروحي للجيل المؤهل لحمل أمانة الفتح والتحرير وحيازة أسباب النصر والتمكين، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ولأن الانتصار على الأعداء يتطلب أولا الانتصار على الشهوات، وهذا الأمر يعني في قضية الصلاة لاحظنا كيف أن صلاح الدين الأيوبي انتبه إليه، وكيف أن السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية انتبه إليه، وكيف أن المؤسس الملك المؤسس الملك عبد الله الأول ابن حسين طيب الله ثراه انتبه إليه عندما حرص على أن تكون من جملة وحدات الجيش العربي المصطفوي الذي أراده رحمه الله تتما لبعثة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، الإفتاء، إفتاء القوات المسلحة. وكلف فضيلة الشيخ عبد الله العزب رحمه الله تبارك وتعالى بتأسيس هذه الإفتاء في مختلف كتائب الجيش العربي المصطفوي، ورأينا أثر ذلك في المعارك التي خاضها الجيش العربي المصطفوي على أسوار القدس، في باب الواد، في اللطرون، في معركة الكرامة الخالدة، وكيف انتصر هذا الجيش على العدو بقول الله أكبر وبشعيرة الصلاة. نتحدث عن هذا الرابط بارك الله فيكم.
2: يعني جزاك الله خير أولا على هذه اللفتات.

0: الربط الإيماني والمكاني والزماني. وإذا عدنا إلى سورة الإسراء نجد ذلك يتجلى جليا واضحا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا من مسجد لمسجد، من مسجد لمسجد، ثم إلى السماء، والسماء فيها البيت المعمور. إذا من مسجد إلى مسجد إلى السماء في البيت المعمور. هذا ارتباط وثيق وعلاقة وثيقة بالعبادة. ومن يعيد القدس إلى الإسلام والمسلمين، بأن الإسلام هذا الجانب أولاه شيئا كثيرا وعظيما، بأن الله قادر على أن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة. بالنسبة لمنظورنا كمخلوقين إنه أقرب وأسهل، ولكن من هذا المكان الطاهر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم العروج من هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للبيت المعمور، وفرضية الصلاة اللي عاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إن من صلاة مكان يصلى به المسجد الحرام إلى مكان يصلى به المسجد الأقصى إلى مكان يطوف به الملائكة البيت المعمور، ثم يعود بالصلاة، هذا يعطينا الدرس الأكيد والواضح والبين، أن الجيل الذي سيعيد القدس والأقصى والمقدسات من أول شروطه أن يكون عبدا لله مصليا. ولاحظ الآية الكريمة، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا نبيه، لأن العبودية تعني المعاني هذه الجميلة كلها. ثم يأتي بعد هذه الآية، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إذن سبحان الذي أسرى بعبده، هنا عن نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم ننتقل أكثر، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا. العبادة لنا بده يكون مصلي، ما بده يكون تارك للصلاة، لأنه اتفقنا في بداية الجلسة أن الإسلام ينسجم تماما مع تعاليمه، وأنه من أتى بالصلاة أتى بالإسلام، وأتى بالأركان الأخرى، وأتى بالبر والإحسان. ومن ترك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
1: صحيح،
0: فسوف يلقون غياء. وهنا نؤكد تماما على أن هذه المبادرات والهاشمية الكريمة وصولا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك المؤسس عبد الله الأول، ثم إلى جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه، ثم إلى ولي العهد، بأن هذا البلد الآمن المطمئن فيه رجال يقومون على حبه والإيمان به، وأنهم مصلون طائعون، وأن هناك دعم وافر. نسمع كل يوم في الإذاعة الأردنية أكثر من برنامج له علاقة بالمبادرة الهاشمية التي يتلى فيها القرآن،
1: نعم،
0: مساء وصباحا وليلا،
1: جلالة الملك المعظم،
0: نعم،
1: بختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة.
0: إذن بالمساجد، نعم، إذن بالمساجد تقام، وهذا، نعم، له معنى عظيم. نحن أقمنا شعيرة، وشيء مهم جدا هي مبادرة القرآن الكريم، ولكن كانت بتوجيه من جلالة سيدنا أن تكون في المسجد،
1: نعم،
0: وهذا له معنى إضافي آخر ودليل كبير على أن هذا الدين إن شاء الله باقي، وفيه رجال يحمونه ويستفيدون منه ويقومون بأداء ما طلب منهم، ونسأل الله التوفيق.
1: بارك الله فيكم، اللهم أمين. فضيلة الشيخ يوسف، هنالك علاقة وسر عظيم من أسرار الصلاة، ألا وهي إقامة ذكر الله تبارك وتعالى في نفس المصلي. يعني من مقاصد تشريع الصلاة تحقيق ذكر الله عز وجل، انطلاقا من قوله تعالى وأقيم الصلاة لذكري. وانظر أيضا إلى الارتباط الوثيق ما بين قضية إقامة الصلاة وما بين قضية ذكر الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هنا الشاهد شيخنا، ولذكر الله أكبر والله

0: يعلم ما تصنعون. وهاي الآية القرآنية الكريمة لا يخلو مسجد في يوم الجمعة من أن يرددها الخطيب في نهاية خطبته. تفضل يا سيدي.
1: نعم، ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا جليس من ذكرني. والذكر كما ذكرت الكتب القرآن الكريم والسنة النبوية منشور الولاية. خلاصة الذكر أن يحقق العبد وليا، أن يجعل العبد وليا لله تبارك وتعالى. الولاية الخاصة ليست الولاية العامة. نعم، الولاية الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل العلم: لا يكون العبد وليا إلا إذا أكثر من ذكر الله. والحديث المعروف يا إخواننا، الحديث المعروف: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وسبحان الله، حتى يتحقق العبد بهذه الفضيلة، رب سبحانه وتعالى جعل له هذه الأوقات الخمس، الصلوات. فما دام قد أدى الصلوات في أوقاتها يعتبر عبدا ذاكرا، عبد ذاكر لله. فما دام عبدا ذاكرا هو في حمى الرحمن وفي حفظ الله عز وجل وفي عناية الله. لكن هنا يا أحبابنا إخواننا الكرام، لابد من الالتفات إلى أمر، وهو أن يكون الحق مذكورا لدى العبد المخاطب قبل دخول وقت الصلاة. لأنهم بعض أهل العلم قال: إذا أذن المؤذن فكان الأذان إشعارا وإعلاما لك بدخول الوقت، كان علامة غفلة عن الله. فلابد أن يكون قلبك مهيأ
0: بحيث يحقق وانتظار الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم:
1: منتظر الصلاة، سبعة يظلهم الله في ظله، رجل معلق قلبه في المساجد. معلق قلب، انتهت الصلاة الآن، أنا أعلم المؤذن بدخول الوقت، لا المؤذن يعلمني بدخول الوقت. قالوا: كذلك من علامة الخشوع في الصلاة أن يكون العبد حاضر القلب قبل الصلاة. لذلك ذكر الله إخواننا أقل ما يمكن تحصيله بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وهو على مراتب. فمن حافظ على السنن قبل ذلك كان أعظم تأثيرا في صلاته. بعض أهل العلم قال: السنة نعم هي شفاعة أو دخول إلى حضرة الله من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه وآله وصحبه وسلم.
1: وهذا أتم. فإذا دخل الإنسان، يعني ما دخل وقت الصلاة يا إخواننا إلا وأنا متوضئ وأنا متطهر وأنا قاصد بيت الله عز وجل، ما أذن علي المؤذن إلا وأنا في بيت الله، تمام. في هذه الساعة يعني يتجلى الله، يعني ينزل على قلب العبد بالرضوان والسكينة والأمان، ويبدأ العبد سبحان الله يرى أثار الصلاة نعم عليه بعدها. نعم، لا يمكن النظر إلى أثار الصلاة إلا إذا كنت ذاكر لله تبارك وتعالى. لذلك قالوا: إذا أردت أن تدخل إلى حضرة الله بلا استئذان وأن تكلمه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء وصلي. إذا أردت أن تدخل إلى حضرة الله بلا استئذان وأن تكلمه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء، يعني كن حاضر القلب ذاكرا. وحضرة الله لا يقبلها لا يقبل الله الغافلين، لا يقبل الله الغافلين غفلة لا تصلح بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم
0: نعم، بارك الله فيك، الله يكرمك، جزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور غالب، يعني الإسلام دين ودنيا، وقد تجلى ذلك في قضية الصلاة من خلال حرص الشارع الكريم، حرص ربنا تبارك وتعالى على بناء المجتمع الفاضل، على بناء الأسرة الفاضلة، بناء أسرة سعيدة تبتعد عنها الخلافات، يبتعد عنها العنف الأسري، من خلال حرص على تربية الأبناء والأسرة ككل على قضية الصلاة. نتحدث عن أثر الصلاة في بناء الأسرة وتماسكها، حمايتها من العنف الأسري، حمايتها من قضية الخلافات بين الزوجين بما يترتب على ذلك لا سمح الله من طلاق الزوجين، تشرد الأولاد، العنف الأسري، ضياع الأطفال، تعاطيهم للمخدرات، يعني حدث

0: بما شئت. نتحدث عن أثر الصلاة في بناء الأسرة المتماسكة، الأسرة التي تكون لبنة صالحة في بناء المجتمع الصالح.
1: نعم، الحقيقة أنه الصلاة في المنزل، يعني أقصد أنه أهل البيت عندما يصلون أولا تنسجم حياتهم ويعيشون في رخاء دنيوي وفي رخاء إن شاء الله أخروي، وبالتالي عندما يصلي أهل البيت ويذكرون الله تعالى يكونوا جميعا على انسجام متوافق. أولا الكل هدف واحد، لما الأب والأم والأبناء بيصلوا يكون في مقصد وغاية وفي شعيرة تقام في البيت، هذه الشعيرة تولد السكينة والاطمئنان. ولما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله قبل قليل أنه قد لما تأتي قبل الفعل الماضي تفيده تأكيدا وبيانا أكثر من أي فعل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل لما خلق الله الجنة قيل لها انطقي، فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما تعلم ابنك الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى وإنه له رب لابد أن نلتقي بالله سبحانه وتعالى في صلاتنا، يصبح عنده إلمام أيضا ببر الوالدين. ولما جاء بالحديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين. إذن جمع بين الصلاة وبر الوالدين، إذن الأسرة الآن تجمع بين الصلاة وبين بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. لا يعني أنه الجهاد تأخر أنه ما لهش قيمة وأثر، لا، لكن وكأن الإسلام قدم الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، إنه معنى هذا التقديم والتأخير. المعنى أنه لما صلى كان بارا بوالديه، لما صلى وكان بار بوالديه الجهاد يكون سهل عليه، وإعادة بيت المقدس اللي تفضلت فيها بالحديث قبل قليل، علاقة الصلاة ببيت المقدس والإعداد لهذه الأمة وشبابها وأبنائها. ثم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال أمروا أولادكم، لاحظ كلمة أولادكم يعني فيها تحبب وتلذذ،
0: صحيح،
1: أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هذا الحكي إحنا الآن لو مش مسلم بحاجته. أي واحد الناس اللي اخترعوا الأصنام وعبدوا الأوثان وعبدوا الشموس وعبدوا الأقمار وعبدوا النجوم وعبدوا النيران، هؤلاء عاشوا في فراغ روحي، أرادوا أن يبحثوا عن آلهة فلم يجدوا يعني علاجا إلا بهذا الداء، وبالتالي نحن جاءنا الدواء وجاءنا العلاج وجاءنا الاسترشاد من السماء من رب العالمين عندما أمر نبيه بهذه الخصال الطيبة المباركة. ثم إنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة انسجاما مع قوله تعالى وأمر، وأمر، لاحظ كلمة وأمر، أهلك، وبعدين قال أهلك يعني جماعتك اللي أنت بتحبهم بحبوك، وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال واصطبر عليها. طيب ليش اصطبر عليها؟ لأنه قد ترى من الأبناء عزوف خاصة في هذه الأيام، لأنه في ارتباطات بالجهاز وفي ارتباط بالخلوي في ارتباطات بوسائل الإعلام وفي بالمواقع الاجتماعية، والوقت يذهب هدرا. الآن لما تقول لابنك صلي بدك تتعب وانت تبلغه صليت ولا ما صليت، بده دوام على ذلك، بدك انت تكرر الكلام مش مرة واحدة وبس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال لا نسألك رزقا، طب ايش علاقة الرزق بالصلاة؟ وهون نحن نرزقك مرة ثانية، يأتي كلام الرزق مرتان في آية واحد وفي سطر واحد، دليل أن البيت الذي فيه مصلون فيه بركة في الرزق، وأن البيت مهما كان دخله وكان شأنه وكان علوه إذا فقد فيه أهل البيت الصلاة فقدوا رزقهم وفقدوا بركة الرزق، فقدوا السعادة وفقدوا البركة وفقدوا الحياة الجميلة الكريمة.
0: يعني حقيقة للصلاة آثار وأسرار كثيرة لا يمكن تغطيتها في هذا اللقاء. يعني بقي لدينا أثر الصلاة في بناء المجتمع وتماسكه من خلال جمع المسلمين في صفوف متراصة خلف إمام واحد، الأمر الذي يغرس فيهم روح الألفة والتعارف والمحبة ويساعد على تحقيق قضية التكافل الاجتماعي. أيضا أثر الصلاة في تحقيق وحدة المسلمين، نبذ تفرقهم، جمع كلمتهم في مشارق الأرض ومغاربها ليكونوا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتقود البشرية إلى عمارة الكون بالخير والسلام والازدهار. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور غالب الزعارير، فضيلة الشيخ يوسف أبو غزالة. الشكر موصول مستمعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية تشيك، وجلالته يؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يبحث مع رئيس وزراء جمهورية تشيك سبل توسيع آفاق التعاون الأردني التشيكي، ويؤكد أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين. جلالة الملك اجتمع في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية. وزير الخارجية ونظيره التشيكي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مأسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين. السعودية تطلق انذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات جوية معادية، وأنباء عن سماع دوي انفجارات هناك. استشهاد فلسطينيين أحدهما جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الشيخ رضوان، والآخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم صيرات. إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات وقصفا مدفعيا على مناطق وبلدات لبنانية أخرى بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية واستهداف منشآت مدنية وصحية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب ستنتهي قريبا. ومحليا، وزارة الأشغال العامة والإسكان تباشر تشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطرا على مستخدميها. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب المناطق حتى يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
3: سيداتي وسادتي مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الاقتصاد، معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة لنطوف معكم في هذا التحليل الواسع لمجريات المشهد الاقتصادي المحلي الإقليمي والدولي. إذن ملفات متعددة بمحاورها، أرقام جديدة وتحولات في أسواق المال والأعمال. إذن مستمعينا كونوا معنا بعد هذا الفاصل. ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة سنتناول واقع اقتصادنا المحلي، أيضا هذه التداخلات مع الاقتصادات العالمية. يتقدم الأردن بخطى ثابتة ومدروسة مستندا إلى رؤية التحديث الاقتصادي، مواصلا بناء جسور الشراكة الفاعلة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تعزيز البنية التحتية واللوجستية لمنافذنا الوطنية. وسيكون معنا أيضا هذا الرصد الدقيق لتحولات الأسواق وأيضا أسواق الطاقة والملاذات الآمنة كالذهب.

0: أبرز للأردن بقيادته ومؤسساته وقطاعيه العام والخاص لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت الذي سيشهد هذا الطرح لمحفظة مميزة بفرص استثمارية ضخمة تقترب من 15 مليار دولار. ويسعدنا أن يكون معنا من خلال هاتف البرنامج سعادة السيد علي مراد مؤسس غرفة التجارة الأردنية الأوروبية. مساء الخير، يعطيك العافية.
1: الله فيك، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا. واتباعا سيكون معنا أيضا من العقبة سعادة السيد نائل كباريتي رئيس غرفة تجارة العقبة، وأيضا نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية سعادة السيد ربحي علان. إذا مستمعينا نبدأ مع الأستاذ علي حيدر مراد من خلال هذا الملف. نحن نتحدث عن هذا الاستعداد البارز على مستوى القيادة، على مستوى المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، استعدادا مستمعينا لهذه المرحلة المحملة بالكثير من الإنجازات. أستاذ علي، كيف ترون أهمية توقيت هذا الحراك الذي يقوده جلالة الملك لترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى مشاريع فعلية، إلى مشاريع فعلية على الأرض؟
1: ستي الله يعطيك ألف عافية. بداية إحنا يعني اليوم نتطلع على مؤتمر كثير مهم راح يكون في شهر 11 إن شاء الله بتاريخ 19/11. هذا المؤتمر راح يكون تحت الرعاية الملكية السامية اللي هو جوردن إيو إنفستمنت، اللي هو المؤتمر الاستثمار الأوروبي في الأردن. هذا المؤتمر بصراحة راح يعني من فترة كبيرة ما صار زيه بالأردن، والتطلع له كثير مهم لأنه هناك مشاريع مطروحة أكثر من 120 فرصة استثمارية، بين واحنا بنحكي عن قيمة حوالي 15 مليار يورو. اليوم اختي نعام، بدي ارجع لقبل سنتين حضرتك تعرفي والتقينا في لقاء على الهواء كان بما يخص موضوع الاتفاقية الشراكة الأوروبية الشاملة اللي تمت قبل سنتين وكانت عبارة عن 3 مليار يورو. في هاي الاتفاقية كان هناك في حوالي 642 مليون يورو منح للأردن واستثمارات بقيمة 1.4 مليار، وأيضا هناك قروض على شكل قروض 1 مليار يورو.
0: نعم.
1: لكن الحمد لله إحنا بنطلع اليوم مع هذا المؤتمر إن تكون الفرص اللي مطروحة للشركات مع الشركات الأوروبية والحكومات الأوروبية تكون أكبر من هيك بكتير، وفي قطاعات كتيرة مستهدفة في خلال هذا المؤتمر اللي يكون فيه هناك شركات ما بين شركات خاصة القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الأوروبي.
0: جميل.
1: هذا المؤتمر اليوم إذا بيعكس أهمية الأردن، موقع الأردن ومدى الاستفادة من الأردن كموقع، وأيضا أنه يكون هو كريجن الهب يعني قاعدة للأوروبيين في الاستثمارات في المنطقة. إحنا ما بنحكي عن مستوى الأردن بس إن شاء الله يكون كمان، أتمنى أنه يكون هذا المؤتمر يشكل نواة للاستثمارات والأعمال الأوروبية في الأردن ويغطي المنطقة من خلال إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني من خلال هذه الظروف يعني الآن يعزى كل قرار اقتصادي عالمي إلى الأمور الجيوسياسية، حتى مثلا موضوع أسعار الفائدة لإدارة التضخم، هنالك أسباب غير البيانات الاقتصادية للظروف الجيوسياسية أيضا تأخذ هذا الحيز والتأثير على الاقتصاد العالمي. برأيك الآن يعني جدول أعمال هذا المؤتمر، خصوصا أنه نتحدث في هذا التوقيت نحن عن المؤتمر مستمعينا الكرام، لأنه هنالك برامج عمل يقوم بها الأردن مع عدة دول أوروبية، يعني كمان هنالك غير هذه الرحلات المكوكية لسيد البلاد إلى دول أوروبية، أيضا هنالك نشاط على مستوى المؤسسات الوطنية، يعني كان لمعالي وزير الاستثمار وأيضا التخطيط هذا الحضور في ميادين العمل في أوروبا. حدثنا عن أبرز ما سيكون يعني سمة لجدول أعمال المؤتمر القادم.
1: ستي بالبداية طبعا يعني إحنا بنقدر وإحنا بنشعر مع سيدنا قديش عمال ببذل جهد ليرفع من الأردن ومكانتها وتكون ظاهرة بين كل الدول اقتصاديا وسياسيا وعلى جميع المناعم. اليوم الفكرة المطروحة من المؤتمر هو طرح مشاريع قابلة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص الأوروبي وبالشراكة، وهي شغلة كثير مهمة، وبالشراكة مع القطاع الخاص الأردني، لأنه اليوم وزير الاستثمار

ومستمعينا الكرام، في أولى محطاتنا من عالم الاقتصاد سنتناول هذا التأهب الذي هو الآن السمة الأولى.

0: أعلن في إنه أي مشروع من المشاريع الاستثمارية يجب أن يكون هناك استثمارات أردنية بقيمة 30%. فمعناته اليوم إحنا عم نتوجه لمؤتمر مش إنه مؤتمر ترويجي، لا إحنا بنؤتمر، إحنا نحكي عن مؤتمر سيولد من يعني يخلق فرص للاستثمارات داخل الأردن، سيخلق فرص للعمل، سيخلق فرص لاكتساب خبرات من الأوروبيين والشركات الأوروبية، وهذا إشي كتير مهم. اليوم القطاعات اللي هي راح تدرج في المؤتمر راح تكون أهمها قطاعات النقل، المياه، الخدمات اللوجستية، الطاقة، التعدين، الصناعات عالية القيمة والتكنولوجيا، يعني مفتوح. طبعا احنا لا ننسى انه هذا كله فرص، وكمان هناك فرصة كثير كبيرة اليوم اللي بنحكي فيها انه عندنا مشروع مدينة عمرة اللي عمالة بصير، مشروع سكة الحديد، فهناك مشاريع كثير كبيرة ان شاء الله راح نبلش نشوف اعمالها على الارض في القريب العاجل. وكمان زي ما ذكر وأكد هذا الحكي سمو ولي العهد أول امبارح في اجتماعاته في دار رئاسة الوزراء إنه هاي المشاريع إن شاء الله راح تكون موجودة على أرض الواقع في القريب العاجل. الهدف طبعا يعني إذا إحنا إن شاء الله وبإذن الله تعالى نجاح المؤتمر كتير مهم، ورح يعني يكون في ملمس له على المستوى الوطني.
1: نعم.
0: لما يكون في استثمار، جلب استثمارات وضخ رؤوس أموال في الأردن، رح يولد من خلالها كمان وظائف، خدمات، رح يكون في دخل عام، رح يكون هناك تحسين للبنية التحتية، ورح تكون الأردن واجهة للاستثمار إن شاء الله بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: أنت تفضلتي كمان بحديثك إنه سؤالك على موضوع الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. أنا بدي أكد هون إنه الأردن فعلا أثبت مرونته في مواكبته لأي ظرف عمال بيصير على مستوى المنطقة أو بمستوى الجيوسياسي أو خلال فترة الكورونا أو أي مرحلة مرينا فيها. الحمد لله قدرنا إنه يعني نتجاوز هاي الصعاب، وبنفس الوقت إنه ضل النمو في الاقتصاد الأردني حاضر.
1: نعم.
0: ما لمسنا أي تراجع، ما لمسنا إنه هناك في مشاكل كبرى في الاقتصاد. فهذا يدل أن الاقتصاد الأردني مرن وقوي.
1: نعم. يعني أستاذ علي، بالنظر إلى هذا المشهد الجيوسياسي المعقد حقيقة والمضطرب في المنطقة، يبرز الأردن كواحد أمن واستقرار. لاحظنا كيف الآن الموانئ العقبة باتت تحول من منافذ بحرية إلى مدينة العقبة، الآن موانئ العقبة
0: إلى منفذ إقليمي.
1: نعم. كيف يسهم هذا التميز حقيقة الجيوسياسي للمملكة في طمأنة أيضا الشركات الأوروبية الكبرى، وجعل مرة أخرى جدول أعمال المؤتمر فرصة حقيقية لبناء شركات استراتيجية؟ نود أن نغتنم وجودك معنا من خلال كواليس العمل. تفضل.
0: زي ما انت تفضلتي، يعني اليوم احنا ناخذ مثال بسيط على مينا العقبة. مينا العقبة كان منفذ للأردن ولكن وبعض الدول المجاورة، بس اليوم اصبح منفذ اقليمي، يعني احنا اصبحنا ناخذ كل الدول المجاورة، وندل على شيء يدل انه احنا اليوم كمان سريعين في تقديم ما تحتاج الأردن، ما تحتاج المنطقة، ما تحتاج الدول المجاورة. بنفس الوقت كمان بالطاقة، احنا اليوم انتاجنا للطاقة والمشاريع والقوانين اللي عمالها اليوم تنزل جديدة عمالها بتحفز القطاع الخاص والمستثمرين بالطاقة البديلة، ويكون هناك في استثمارات فيها. الحمد لله، يعني رغم كل الصعوبات احنا ما شهدنا انه هناك في تأثر كتير حتى بالشارع الأردني داخليا، يعني ما شعرنا بكل اللي عماله بيصير، يعني أوقف حياتنا أو تأثرنا بحياتنا أو إنه صار إشي إنه نقول لا سمح الله إنه صار إشي، الحمد لله. فهذا إذا بدل إنه إحنا اقتصادنا مرن، بلدنا مرن، سياسيا أقوياء الحمد لله، الشعب الأردني شعب يعني مثقف متفهم عماله بيكمل مسيرته، وهذا أهم إشي. يعني اليوم بقول إنه إحنا كلنا الحمد لله إيد واحدة وهدفنا واحد، إنه نكمل ونضلنا ماشيين بهاي البلد اللي الله يحميها وقيادة سيدنا. اليوم الرؤية الاقتصادية كمان عن ما انحطت من قبل 3 سنين كانت رؤيتنا واضحة إحنا لوين نوصل وإحنا إيش المفروض نكون من اليوم لبعد 5 سنين لـ2030. والحمد لله الإنجازات اللي عمالها بتصير بصراحة، يعني هناك إنجازات. أي نعم، خلينا نحكي لسه في صعوبات على المستوى المحلي في بعض القطاعات أو في بعض الأماكن، ولكن ما زلنا بنقول إنه الحمد لله إحنا هناك في تقدم. اليوم إحنا أحسن من قبل 2-3 سنين، وقبل 2-3 سنين إحنا أحسن من السابق. وإذا عم تطلع على الأرقام، إحنا اليوم كمان عم نشوف الصناعات الأردنية وغير الصناعات التعدينية عشان نكون واضحين. يعني إحنا دائما بنحكي إذا في تصدير من خارج من الأردن لبرا بنحكي بوتاس أو فوسفات، لا، بس اليوم إحنا في صناعات أردنية عمالها بتوصل.

0: كل بلدان العالم، ولسه ما زال هناك طموح انها تكبر وتصير الصناعات الاردنيه توصل لمجال اعلى.
1: اذا محور التصدير، محور التصدير مهم جدا بعد الصناعات.
0: نعم.
1: نعم، بجودتها وايضا بالكم الذي تتحدث عنه استاذ علي، اكيد سيكون لنا على طاوله عالم الاقتصاد طرح للكثير من التفاصيل في هذا السياق. لكن نتحدث مستمعينا بانه الاستقرار السياسي والامني والبيئه التشريعيه المتينه في المملكه الاردنيه الهاشميه الضمانه الاولى والاساس التي يبحث عنها المستثمر العالمي لبناء شركات طويلة الأمد. أستاذ علي، هل من رسالة توجهها من خلال عالم الاقتصاد؟
0: والله بوجه إن شاء الله إنه إحنا يعني الحمد لله الله منا مع المتفضل علينا بلد بركة، بلد طيب، أرض طيبة وشعب طيب وقيادة الحمد لله، يعني بندعي لهم دائما إنه يعني التوفيق والسداد، وبنقول إنه إحنا الحمد لله في وضع وفي ظروف أفضل من غيرنا بكتير، وأنا متفائل جدا بالقادم. عشان هيك بدعو الجميع إنه يكون إيجابي ويفكر بالمستقبل بإيجابية، لأنه إن شاء الله اللي جاي أفضل
1: إن شاء الله دائما بهمة النشام والنشميات وبتوجيهات جلالة الملك. فعلا مستمعينا الكرام، قراءة تحليلية وافية لأفاق الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبية، والحديث عن هذه التحضيرات لمؤتمر قادم مرتقب مهم جدا. كل الشكر والتقدير لك سعادة السيد علي مراد، مؤسس غرفة التجارة الأردنية الأوروبية، على هذا التواصل. شكرا.
0: حياك الله. شكرا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى ملف العقبة الثابت في عالم الاقتصاد من أفاق الشراكة الدولية والأوروبية التي تناولناها في الملف الأول. الآن نتحدث عن إنجازات، حقيقة إنجازات اقتصادية تنموية لافتة تمثل في يعني الكثير من المحاور، تتمثل مثل تدشين رحلات طيران مباشرة ومنتظمة تربط المدينة العقبة بعواصم ومدن عربية وفي مقدمتها الرياض وأبوظبي. هذه الخطوط والمسارات الجوية الجديدة تفتح أفاقا واسعة لتسهيل حركة المسافرين وتنشيط التبادل التجاري مع تلك المدن. للحديث عن أبعاد هذا الإنجاز على الواقع التجاري، يسعدنا أن يكون معنا سعادة الأستاذ نائل كبريتي، وهو رئيس غرفة تجارة العقبة. مساء الخير، أهلا بك أستاذ نائل.
1: مساء الخير، ومساء الخير للوطن وللمستمعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك. يعني لاحظنا في نهاية الأسبوع الماضي هبوط أولى الرحلات الجوية حقيقة المنتظمة بين العقبة والرياض، وبالأمس كانت رحلة من أبوظبي. الآن كيف تتحدث من منظوركم في غرفة التجارة عن هذا الأثر الأولي لتدشين هذه الخطوط الجديدة على تنشيط الحركة التجارية في المدينة؟
1: اسمحي لي يعني من هذا المنبر ان اشكر الملكية على يعني اقدامها على هذه الخطوة المميزة.
0: نعم.
1: يعني كان هنالك خط القاهرة العقبة وهو كان خط ناجح، والان والحمد لله افتتح خط الرياض وابو ظبي، والمستقبل قريب موسكو. هذا يؤدي الى ربط مطار العقبة بوجهات جديدة. اليوم مش مهم انك انت تكوني تنتقلي من مطار لمطار، لكن ما بعد المطار يعني. نعم. ان يكون هب، يعني في بعض المطارات هي هب، العقبة تصبح يعني هب لا لا لا لا لا التنقل والترانزيت ما بين مطار ومطار، وهذا يؤدي إلى وجود رحلات عارضة تأتي إلى العقبة، وبالتالي تأتي بالسائح، تأتي بمواسم السياحية، توفر على السائح وجود مطار قادر أن يتنقل فيه متى شاء وأينما شاء.
0: نعم.
1: بالعكس، هذا تحفيز مهم جدا للنمو الاقتصادي، وخاصة للنمو القطاع السياحي، وهذه إيرادات تأتي للمدينة كمدينة العقبة وإلى الأردن بشكل عام.
0: نعم.
1: نحن نشجع هذا التوجه، واليوم احنا بنحكي عن زيادة حركة مسافرين، زيادة تنقل البضائع كمان. يعني الطائرة ليس فقط هي حركة مسافرين، هي كمان تنقل بضائع.
0: نعم.
1: وبالتالي يصبح مطار العقبة مطار بوجه جديد، مطار ربط ما بينه وبين مطارات المنطقة، ويصبح له مكان مميز في قطاع النقل، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة السياحية والتجارية والاقتصادية بشكل عام.
0: نعم. يعني أستاذ نائل، أنت تتحدث عن أبعاد استراتيجية عميقة لما وراء إطلاق هذه الرحلات الجوية المباشرة بين العقبة والمدن العربية، أكيد أهداف اقتصادية محورية تتجاوز مجرد نقل المسافرين. الآن نحن نتحدث دائما عن تحول مدينة العقبة إلى منفذ إقليمي مستقل، وكذلك ربط الأسواق وتنشيط التبادل التجاري، وأيضا تناولنا في حلقات سابقة أهمية كسر موسمية السياحة في المثلث الذهبي والتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي. الآن كيف تنظر إلى هذا أو هذه الأبعاد الاستراتيجية؟
1: اليوم الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قضيتين أساسيين: نقل البضائع ونقل الأشخاص.
0: نعم.
1: اليوم الخطوط الطيران عندما توفر هذا بالإضافة إلى الموانئ المميزة في الأردن وفي العقبة، تؤدي إلى زيادة حركة اقتصادية كانت بنقل السائح أو المواطن أو رجل الأعمال، وكذلك تنقل البضائع، خاصة في بضائع تحتاج إلى المطارات أو الشحن عن طريق الطائرات.
0: نعم.
1: فبالتالي هو إضافة نوعية. الآن نحن في مدينة العقبة هنالك ميزة، المثلث الذهبي، قربنا للدول المجاورة، تستطيع العقبة أن تقوم بدور النقل ليس فقط للساحل القادم إلى المثلث الذهبي، إنما أن نكون جزء إقليمي مهم جدا اقتصاديا، نقل، سياحة. وهذا دور ليس بالسهل. اليوم ميناء العقبة أصبح ميناء مميز، ونتمنى ونعمل أن يكون مطار العقبة هو مطار كذلك مميز، ونقطة جذب ونقطة احتراق للسائح وللسلعة.
0: نعم أستاذ نائل كبريتي، فيما يتعلق بطرحكم في حلقات سابقة من عالم الاقتصاد عن أهمية فك ارتباط العقبة بالعاصمة لاختصارا للوقت والجهد وجعلها بوابة مستقلة للأسواق العربية والعالمية، كيف يخدم هذا التحول اللوجستي استقطاب استثمارات مباشرة للمشاريع القائمة في سلطة العقبة الاقتصادية؟
1: يعني عندما ننظر إلى الماضي وننظر ما هي الرؤية سيدنا على طول العمر أن تكون العقبة مدينة اقتصادية لها أحكامها الخاصة وقوانينها الخاصة، واليوم نرى هذا الإبداع وهذا التميز وهذا التفوق في في في في نمو مدينة بين مدن المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم مشان نستمر بهذه المسيرة ونوصل إلى مرحلة متقدمة أفضل من ما نحن عليه، يجب أن نراعي ما هي الأسس التي وضعت العقبة بهذا المسار. هي القوانين الخاصة التي صدرت لإعطاء العقبة ميزة اقتصادية تنافسية. كل ما نأمل ونتمنى أن تبقى هذه الميزات ولا تختصر ولا تقزم، بالعكس أن تتوسع لتصبح مدينة العقبة قادرة أن تكون مكان جلب للاستثمار، ثم في المستقبل القريب، والآن نلاحظ أن هناك في مدن صناعية أصبحت في مدينة القويرة، أن تصبح هناك توسعات مستقبلية لكل مدن المملكة الأردنية بنفس هذا التوجه الاقتصادي. اليوم أي دولة تريد أن تتقدم يجب أن يكون لها انفتاح اقتصادي وقوانين تراعي احتياجات المستثمر. والعقبة والحمد لله بقوانينها التي تم إقرارها في مرحلة سابقة أعطت هذه الميزة. نتمنى أن لا يتم تقزيم هذه، بالعكس أن يتم التوسع بإعطاء التميزات، والعقبة قادرة والأردن قادر أن يستقطب العديد من الاستثمارات، وهنالك استثمارات لها علاقة في المنتج الأردني كان بالتعدين وما ينتج عنه بالتعدين، وعندنا استثمارات هائلة في هذا الموضوع، وكذلك بالصناعات، وكذلك قدرتنا على الولوج إلى أسواق عالمية بموجب الاتفاقيات اللي بتوقع ما بينه وبين الاتحاد الأوروبي وبين أمريكا والدول العربية بالأسواق القريبة إلينا والبعيدة.
0: نعم نود أن نختم مع حضرتك إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة أستاذ نائل كبريتي. الآن سمعنا عن هذه الحركة

0: كتجارية جراء يعني قدوم الكثير أعداد هائلة من السياح ونسب إشغال فنادق تتجاوز 97%، فحدثنا عن هذا الزخم حقيقة ومدى يعني جاهزية العقبة. الآن نتحدث ما بعد المواسم التقليدية، فحدثنا عن هذا النشاط وبالمقابل كيف هو الاستعداد كمؤسسات كقطاع خاص وعام للتعامل مع هذه التحولات؟
1: أولا اليوم العقبة تتمتع في ميزة وجود الفنادق المميزة والقادر على استيعاب أي حدث يحدث في مدينة العقبة، كان مؤتمرات أو حفلات تؤدي إلى زيادة عدد السواح وضيوف العقبة. اليوم الأحداث اللي الفنية هي جزء من منظومة السياحة، فأي عمل يؤدي إلى استقطاب السائح أو الضيف للأردن يؤدي إلى زيادة حركة تجارية، ربما تؤدي إلى حركة تجارية في هذا الشارع وفي هذا السوق، ولا تؤدي إلى زيادة حركة تجارية بهذا السوق، ولكننا نحن كنا متصلين بحلقة واحدة، يعني الإيراد اللي بيتم بهذه الزاوية ينعكس في النهاية على الإيراد على الزاوية الأخرى، فبالتالي لا ننظر في العديد من يعني المقالات تسمع إنه الفائدة كانت بهذا الجزء ولم يكن بهذا الجزء. نعم الاقتصاد مرتبط في زاوية، الاقتصاد مرتبط في جميع الجهات مترابطة. اليوم نسبة إشغال عالية جدا،
0: نعم
1: اليوم في عنا مواسم معينة، في عنا ضيوف العقبة من دول مختلفة في مواسم معينة، لكن في مواسم تصبح العقبة فيها فراغ سياحي، فيجب أن نملأ هذا الفراغ إما بهذه
0: المهرجانات
1: أو بالمؤتمرات، وهذا نوع من أنواع التسويق، يعني نشكر كل جهة قامت بالتسويق إما باحتفالات فنية أو في مؤتمرات أو باستقطاب السياحة للمثلث الذهبي.
0: إذن العقبة تشهد هذا التكامل للجهود المخلصة.
1: نعم، نعم،
0: وتضافر العمل حقيقة مستمعينا الأعزاء. إذن كل الشكر والتقدير لسعادة السيد نائل كبريتي رئيس غرفة تجارة العقبة على هذا اللقاء العميق حقيقة، وتحياتنا لجميع السواعد الوطنية، مؤسساتنا، قطاع العام الخاص حقيقة، وكل من يعمل بإخلاص لخدمة اقتصادنا الوطني ورفعة وتطوير بوابتنا الاقتصادية ثغر الأردن الباسم العقبة. شكرا جزيلا سعادة السيد نائل.
1: شكرا جدا على اللقاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: ومعكم مستمعينا من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ووصلنا إلى الملف الثالث في هذه الحلقة. نتناول هذا الملاذ الآمن الذهب ما يصطلح عليه اقتصاديا والأوضاع الجيوسياسية. نتناول مستمعينا بعد أن طرحنا الشركات الاستثمارية ومنافذ العقبة الجوية، نتحول الآن إلى تلك الأسواق التي أشرنا إليها، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل مستويات أيضا غير مسبوقة، يعني تكون مدفوعة بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتأمين الممرات المائية كهرمز أيضا مضيق باب المندب والتي باتت تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة أكثر من البيانات الاقتصادية التقليدية. وأيضا هذا ما وردنا أيضا من بيانات وتقارير صادرة عن نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية. ولمزيد من القراءة في هذا المشهد

0: وانعكاساته محليا. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر هاتف عالم الاقتصاد الأستاذ ربحي علان، نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية. سعادة النقيب، مساء الخير وأهلا بك في عالم الاقتصاد.
1: مساء الخير ست أنعام، يسعد مساك.
0: أهلا ومرحبا. نلاحظ اليوم أن الذهب يتفاعل بقوة مع المخاطر الجيوسياسية وأمن المضائق المائية أكثر من تحركه وفق بيانات التضخم أو قرارات الفيدرالي الأمريكي التقليدية. كيف تقرأ هذا التحول في تسعير المعدن الأصفر عالميا، وإلى أي مدى تدفع هذه الأزمات المستثمرين نحو الملاذ الآمن؟
1: يعني احنا أمام حديثين رئيسيين الأسبوع الماضي.
0: نعم،
1: الحدث اللي كان الأبرز خلينا نحكي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار ربع نقطة أساس. تعرف في هذا الموضوع كان مكان جدل ما بين الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترامب وما بين إدارة الفيدرالي الأمريكي وأرقام التضخم وعائدات السندات الأمريكية. هاي كلها ستة عام كانت حقيقة يعني في عدم يقين حول قرار رفع الفائدة أو إبقائه أو خفض مثل ما بطلب الرئيس الأمريكي ترامب. الحدث الآخر اللي هو الأسباب الجيوسياسية اللي أنت تفضلت فيها، الحقيقة أنه الأسباب السياسية كانت الأبرز وراء إحنا بنشوف أنه الذهب أغلق على وتيرة مرتفعة يعني بالنسبة للتوقعات اللي من قبل المراقبين للأسواق المالية العالمية. أنا من ضمن الناس اللي حقيقة توقعت أنه خبر رفع الفائدة أخذ مدى من أشهر طويلة، لأنه كان هذا الإجراء متوقع، فالسوق استوعب الخبر بسرعة. انخفض الذهب تقريبا 60-70 دولار وعاود الارتفاع وسجل أغلق السوق عند ارتفاع ملحوظ عند 4378 دولار للأونصة، انعكس على أسعارنا المحلية بواقع دينار أردني زيادة للجرام الواحد، سجل عيار 21 الأكثر شيوعا في الأردن 88 دينار 90 قرش. يعني احنا بنشوف ستة عام انه الأسباب الجيوسياسية اليوم التحوط بالنسبة لإمدادات الطاقة البترول والغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، مضيق هرمز اليوم دخل على الخط، مضيق باب المندب.
0: نعم،
1: وإحنا بنشوف الخطورة في انسياب السفن التجارية إلى قناة السويس وإلى مضيق هرمز من الأسباب الرئيسية وراء خلينا نحكي الحركة التجارية العالمية في هذين المضيقين المهمات، واللي أنا بعتبرهم هم الشريان الرئيسي أو الشريان التاجي بالنسبة للعالم في انسياب السفن وحركة النقل التجاري عبر العالم. نعم
0: أستاذ ربحي، يعني أنت تتحدث عن تلك المخاوف السياسية والأمنية التي أصبحت هي المحرك والموجه الأساسي لحركة أسواق المال العالمية اليوم. في ظل هذه التوترات المستمرة، كيف ترى انعكاس هذا المشهد على توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة؟ يعني لاحظنا من خلال متابعتنا في الأسبوع الماضي بأن هنالك انعكاس للقرار الأمريكي بتلك النقاط التي اعتمدها ل 25 نقطة أساس فيما يتعلق بأسعار الفائدة. أثر أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي عندما نتناوله، نسجل هذا النوع من الملاحظات. يعني اليابان مثلا رفعت نقطة واحدة بينما دول أخرى أبقت على ما هو عليه ودول خفضت أسعار الفائدة، فكيف ترى هذه التوجهات، وهل تتوقع استمرار الذهب في تسجيل أرقام قياسية جديدة؟
1: أشكرك ست أنعام، يعني أنت طرحتي موضوع كتير غاية الأهمية. إحنا اليوم عم نحكي عن هل رفع الفائدة كان في مكان الصحيح، هل أرقام التضخم الأمريكية كانت بتسمح في مثل هذا الإجراء، هل قوة الدولار من ضعفه هو القرار المناسب بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. أنا برأيي أنه كان يجب يعني على الإدارة الأمريكية أنه تظهر بيانات جديدة حول عائدات السندات الأمريكية. أرقام التضخم لا تزال في أعلى مستوياتها.
0: نعم،
1: قوة الدولار كانت قوة آنية. أنت تعرف أنه ارتفع الدولار في أسواق المال العالمية تقريبا

0: نصف يوم وعاود انخفاض وشكل ضعف في مستوى الدولار بالنسبة للعملات والسلع الأساسية العالمية مثل الذرة والقمح والشعير، إضافة إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس. يعني خلينا نحكي النحاس يمكن ارتفع 3% من بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وهذا المعدن يعتبر من المعادن الرئيسية للصناعات في العالم. كل الأسباب 6 عام يعني ما بتقول أنه الاقتصاد الأمريكي بخير. يعني على هذا الضوء، هاي الحركة، احنا ممكن نشهد ارتفاع في أسعار الذهب. لا يزال الذهب مطلوب عالميا، الصين، دول العالم، الدول العربية على وجه الخصوص عم تشتري. يعني أحكي لك اليوم مصر عم تتحوط في الذهب وتشتري كميات من الذهب. دول عديدة في العالم لا تزال تؤمن أنه الذهب الملاذ الآمن في ظل هاي المخاوف من انسياب النفط والغاز الطبيعي عبر العالم.
1: نعم.
0: أنا برأيي أنه من هون لنهاية هذا العام سيبقى الذهب فوق حاجز 4300 دولار، ممكن يسجل أرقام حقيقة هذا العام. أنا بتوقع أنه مع نهاية هذا العام راح نشوف أرقام جديدة في أسعار الذهب. لا يزال الذهب الملاذ الآمن، لا يزال بريق الذهب يلمع أمام البنوك السيادية في العالم، بنوك مركزية، صناديق الادخار العالمية.
1: نعم. محليا في الأردن سعادة النقيب، كيف تترجم هذه الارتفاعات العالمية؟ كيف تترجم حقيقة، خلينا نتحدث حتى التذبذبات على حركة أسواق الصاغة والقوى الشرائية، بماذا تنصح المواطنين اليوم في ظل هذه الضبابية الاقتصادية؟
0: يعني عبر برنامجك 6 عام نصحنا المواطن الأردني، والحمد لله أنه كنا محقين، أنه أي إنسان معاه مبلغ من المال مش بحاجة إله يشتري ويتحوط في الذهب. إحنا من 3 سنوات من لما كان الذهب 1800 دولار للأونصة، وإحنا بننصح مواطننا الأردني. والحقيقة المواطن الأردني يعتبر من الشعوب اللي يعني عنده ثقافة عالية بالنسبة لأسعار الذهب، وهذا الحكي من سنوات طويلة. البيت الأردني بحب إذا بشعر أنه عنده ذهب، هو عنده المعدن الأمان اللي بشكل أمان لكل بيت أردني. العام 26 و25 من الأعوام اللي غير مسبوقة في اقتناء الأردنيين للذهب. الآن حقيقة إحنا اليوم بنحكي عن الطلب ضعيف في أسواقنا المحلية، ولكن على إحنا بنحكي على مدار عام كان الطلب على المعدن الأصفر جيد جدا في أسواقنا المحلية. خلال مع نهاية عام 25 وعام 26 بشكل كامل المواطن الأردني تحوط ولا يزال يتحوط. وبالنسبة إليك شو نصيحتي؟
1: نعم.
0: نصيحتي أنه أي إنسان بقدر يشتري الذهب وكميات مهما كانت أسعاره يشتري الذهب، مش لأنه بده يرتفع أسعاره. التحوط بالذهب هو تحوط آمن جدا. 6 عام الذهب من المعادن اللي ممكن تشتريها ب5 دقائق وتقوم بتسهيلها بنفس الفترة. الذهب اليوم من السلع الأساسية اللي ممكن الإنسان لما بيمتلكها يمتلك الأمان. فإحنا لما كنا نقول أردنيا الذهب زين وخزينة، نعم هو زين وخزينة. البيت الأردني بتحوط فيه من 10 سنين ولا يزال.
1: نعم. سعادة النقيب، أيضا اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي على خط أسواق المعادن، سواء من خلال التداول السريع بالخوارزميات أو من خلال زيادة الطلب على الذهب ومعادن أخرى، خلينا نتحدث الآن عن أثر هذه الطفرة التكنولوجية على مستقبل الذهب، وأنتم تواكبون سواء من خلال عملكم محليا أو من خلال مجلس الذهب العربي، هذا الاتحاد الذي تحتضنه عمان وأنتم لكم هذا الإسهام في تأسيسه، وأيضا عالميا من خلال مجلس الذهب العالمي، حدثنا عن هذا المستقبل.
0: يعني أنت تعرف أنه اليوم إحنا لما بنحكي عن الـ AI الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، هذه حقيقة يعني موجودة اليوم. طبعا يعني حكومتنا صارت تستخدم الذكاء الاصطناعي في كل مجالاتها مع المواطن الأردني، خصوصا أنه إحنا الحمد لله بلد نعتبر من البلاد المتقدمة علميا.
1: نعم.
0: وثقافيا. فاليوم إحنا كنقاب الذهب تعرف أنه إحنا من بداية شهر 4 وزعنا الشاشات الإلكترونية على جميع محلات المملكة. هاي الشاشة تتأثر بالأسعار العالمية، كلما كان هناك زيادة أو انخفاض 20 دولار للأونصة بنقوم بتغيير السعر إلكترونيا. من حق المواطن الأردني اللي بده يشتري الذهب إنه يشتري حسب الأسعار العالمية، ومن حق المواطن اللي بيقوم بده يبيع مدخراته إنه يواكب الأسعار العالمية مثل ما بواكب عند الشراء. فاليوم الذكاء الاصطناعي إحنا نستخدمه بشكل إيجابي وليس سلبي. الممارسات السلبية في إنه عروض وهمية على الذهب، إنه نعطي سلعة متغيرة السعر ونقول إنه هاي عليها عرض وهاي سعرها كذا وكذا، هذا الحكي عاري عن الصحة تماما. النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات بتحذر المواطن الأردني من أي عروض وهمية على الذهب. الذهب سلعة نقدية متغيرة أسعاره، مطلوب من المواطن الأردني إنه يؤم المحل بشكل رسمي بيكون مثبت فيه التسعير الإلكترونية، يطلب الفاتورة حسب التسعير اليومي الموجود أو حتى حسب التسعير الآنية، لأنه ممكن خلال اليوم نصدر نشرة أو تنتين أو ثلاثة أو أكثر إذا دعت الضرورة. فالذكاء الاصطناعي يستخدم إيجابيا وليس سلبيا بالنسبة للنقابة تجار الذهب الموجودين في جميع أنحاء المملكة.
1: يعني الآن أنت فعلا تناولت هذا الموضوع في غاية الأهمية مستمعينا الكرام، وأيضا دائما النقابة على مستوى من الانفتاح ويعني مواقعها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أيضا أرقامها موجودة وهنالك ثبات حقيقة يعني مصداقية، دائما هنالك إبراز لهذه التسعيرات. وأيضا ما أشار إليه الأستاذ ربحي علان فيما يتعلق ب ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خلال هذه التداولات حقيقة لأسعار الذهب وتلك العروض، وأحيانا تكون بعض العروض وهمية. إذا نعول على وعي المواطن في هذا السياق. وأيضا خلينا نتحدث، وأنت تستعرض للسادة المستمعين هذه التسعيرة لأسعار الذهب أستاذ ربحي علان، الآن نرى هذا التشابك حقيقة غير المسبوق، تذبذب الدولار، ارتفاع مدخلات الصناعة وصولا للمخاطر الجيوسياسية. الآن في سياق لغة الاستثمار، والأردن له جهود في ميادين الاستثمار سواء داخل الأردن أو خارجها، وهذا الانفتاح على أوروبا وأيضا مؤتمر مرتقب قادم في شهر تشرين الثاني، كيف يعني ملف الذهب يتم طرحه في تلك الميادين؟ الآن رسالتك أيضا للمستثمر الأردني والأجنبي من خلال هذه الصياغة الاستراتيجية للتعامل مع هذا التذبذب.
0: يعني البيئة الاستثمارية في الأردن بيئة خصبة الاستثمار، خصوصا أنه يعني الأردن من الدول القلائل في العالم اللي بدخل إلها الذهب الخام مع في من الجمارك. يعني الذهب الخام بدخل للأردن صفر جمارك. هاي البيئة هي جاذبة للاستثمار الخارجي والمحلي. اليوم الحمد لله صناعاتنا الأردنية صناعات واعدة. اليوم ستة عام الصناعة الأردنية موجودة على خارطة المجوهرات العالمية. الذهب الأردني بحلق في كل الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أوروبا، في دول عربية المجاورة. الحمد لله الذهب الأردني بتمتع في سمعة عالية من الجودة، من الموديلات التي تروق للذوق الشرقي اللي اليوم مطلوب عالميا. عيارات الواحد وعشرين والتمنتاش خصوصا الواحد وعشرين اللي اليوم أكثر انتشارا محليا، وحتى يعني احنا من الدول اللي سوقنا هذا العيار عالميا. اليوم المواطن الأمريكي بطلب قطع الذهب عيار 21. طبعا الصناعات الأردنية على رأس هاي الطلبات. الحمد لله بيئتنا بيئة خصبة. أنا بتوقع أنه هذا العام والأعوام القادمة راح نشوف مستثمرين أجانب بيستثمروا في صناعة المجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية. وحقيقة على رأس هدول الناس المشجعين جلالة سيدنا جلالة الملك اللي بشجع بشكل كبير على الاستثمار

0: بالمجوهرات. والحمد لله احنا بنتمتع، وبرجع وبكرر، في بيئة استثمارية خصبة تشجع المستثمر العالمي والعربي على
1: نعم.
0: الاستثمار في صناعة المجوهرات
1: إذا
0: في الأردن.
1: تتحقق الرؤية الملكية في أن يكون الأردن المركز الإقليمي للتعدين المستدام أيضا.
0: صحيح،
1: نعم.
0: الرؤية الاقتصادية الملكية اليوم، يعني الحمد لله صادراتنا خلال الأعوام الماضية في تزايد مستمر، نتوقع أنه برضو خلال الأعوام القادمة تكون صادراتنا، يعني حتى أنت تعرف الأسعار الذهب المرتفعة رفعت من قيمة الصادرات في الذهب، يعني أنا بتوقع خلال عام 26 أنه تفوق صادراتنا من الذهب للعالم فوق المليار. هذا الرقم إن شاء الله راح نتخطاه بشكل كبير، ويكون صادرات الذهب من ضمن أولويات الصادرات الأردنية، يعني الفوسفات، الملابس، البوتاس، الذهب من الصادرات الرئيسية في المملكة.
1: نعم.
0: نعم،
1: إذن الآن النشرة من سعادتك، تفضل.
0: عيار 24 100 دينار 90 قرش، عيار 21 الأكثر طلبا وشيوعا في المملكة 88 دينار 90 قرش، عيار 18 78 دينار 70 قرش، سعر الليرة الرشادي 626 دينار، سعر الليرة الإنجليزي 715 دينار، والطلب في أسواقنا المحلية نظرا لارتفاع الأسعار ضعيف. نعم،
1: نعم. إذن كل الشكر والتقدير لك سعادة الأستاذ ربحي علان، وأنت نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات الأردنية، على هذه القراءة العميقة وأيضا تلك المحاور مستمعينا التي تحمل هذه الأبعاد الجديدة والمترابطة لأسواق المعادن الذهب بالتحديد والاستثمار المستقبلي، حقيقة مدى التقدم الحاصل في عالم الذهب والتعاطي مع هذه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. حقيقة كل الشكر والتقدير، ودائما على تواصل لمزيد من التحليل العميق والتحديثات السعرية اليومية معكم أستاذ ربحي علان. شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: ومستمعينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد. طرحنا على طاولتنا ملفات استراتيجية واعدة من أفاق شراكاتنا الدولية ومؤتمر قادم مرتقب يسبقه هذا التحضير وتوقيع اتفاقيات، وأيضا جهود ملكية حقيقة والحكومة التي تنفذ تلك التوجيهات الملكية السامية لتفعيل هذه العلاقات التجارية مع أوروبا. وأيضا مررنا بهذا الموضوع المهم، تدشين المسارات الجوية المباشرة للعقبة كمنفذ إقليمي متكامل يربط الأسواق العربية، العقبة ومدن عربية متعددة، أيضا تلك المضامين التجارية والسياحية، وصولا لموضوع الذهب في صلب التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المعاصرة. كل الشكر لكم مستمعينا من خلال عالم الاقتصاد على طيب المتابعة، والشكر والتقدير ممتد لزملائي من التنفيذ الهندسي شادي زيادين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن منصات التواصل الاجتماعي مصعب زيدان. نلقاكم السبت المقبل في نفس الموعد وملفات اقتصادية متجددة. دمتم في أمان الله ورعايته. هذه أطيب تحية مني إنعام الحويان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية تشيك ويؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. دعوات لواشنطن للتراجع عن رفض منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تواصل المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات في اليمن وسط نزوح نحو 19,000 شخص. جمود بين واشنطن وطهران مع غياب بوادر لإنهاء الأزمة، والرئيس ترامب يؤكد قرب انتهاء الحرب. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، ونبدأ نشرتنا من براغ، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس جمهورية تشيك بيتر بافل أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية لتجنب توسع دائرة الصراع. التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية لتجنب توسع دائرة الصراع. ولفت جلالته خلال تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس جمهورية تشيك بيتر بافيل في براغ إلى أن الأردن يواصل التأكيد على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي ويدعم جميع جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وبالحديث عن العلاقات الأردنية التشيكية، قال جلالته إن هذه الروابط شهدت نموا ملحوظا منذ تأسيسها قبل 6 عقود، وأصبحت شراكة متينة وراسخة قائمة على الثقة المتبادلة. وأعرب جلالة الملك عن الحرص على توسيع التعاون والبناء على الإمكانيات الكبيرة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار والشراكات في مجال الأعمال، مشيرا إلى أهمية إيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص وتعزيز العمل المشترك في مجالي الدفاع والأمن. وبيّن جلالته تطلع الأردن إلى مواصلة التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات مع جمهورية التشيك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وتطرق جلالة الملك في حديثه إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ أعرب عن رفض الأردن لاستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري ومحاولات فرض واقع جديد والتي تشكل مجتمعة تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي. وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك للحيلولة دون أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. من جانبه، رحب رئيس جمهورية تشيك بزيارة جلالة الملك وجلالة الملكة، والتي تشكل فرصة للبناء على المباحثات المثمرة التي جرت في عمان في 2024، مؤكدا أن الأردن أحد أقرب الحلفاء

0: أكد جلالته خلال لقاء موسع تبعه لقاء ثنائي أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين ومواصلة تبادل الخبرات بينهما في قطاعات حيوية. وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار. وخلال مرافقتها لجلالة الملك في زيارة التشيك، التقت جلالة الملك رانيا العبد الله السيدة الأولى إيفا بافلوفا في براغ، حيث اصطحبت السيدة الأولى جلالة الملكة في جولة بقلعة براغ التاريخية التي تعد المقر الرسمي لرئيس جمهورية التشيك.
1: هذا واجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية وآفاق البناء على الشراكة بين الأردن وجمهورية التشيك. واطلع جلالة الملك على معرض لمعدات وتقنيات طورتها هذه الشركات، واستمع إلى إيجاز حول استخداماتها وتطبيقاتها. وعلى هامش زيارة جلالة الملك إلى التشيك، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا. ووقع الصفدي وماتسينكا خلال اللقاء مذكرة تفاهم بشأن مؤسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية في جمهورية التشيك. وبحث الصفدي وماتسينكا تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك إلى العاصمة التشيكية بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويوجد آفاقا أوسع للتعاون في عديد قطاعات حيوية ذات اهتمام مشترك. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. ونواصل نشرة من موسكو، حيث كانت سبل تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وتطوير التعاون البرلماني والتطورات الإقليمية محور المباحثات التي أجراها وفد نيابي أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية مع الأمين العام لجمعية شعوب العالم أندري بليانينوف، وذلك بدعوة من سفير جامعة الدول العربية. تفاصيل أوفى والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
0: بحث وفد نيابي أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية مع الأمين العام لجمعية شعوب العالم أندري بليانينوف سبل تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وتطوير التعاون البرلماني إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار والسلام، وذلك في لقاء عقد بدعوة من سفير جامعة الدول العربية وعقد في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو. وأشاد عطية بالدور الذي تقوم به جمعية شعوب العالم في تعزيز التواصل بين الشعوب، مؤكدا أهمية أن ينتقل هذا الدور من مستوى الأفكار والحوار إلى عمل ملموس وعلى أرض الواقع من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع تسهم في التقارب بين المجتمعات وتعزز الثقة والتفاهم والتعاون بينهما. وقال عطية إن هذا اللقاء يجعلنا نستذكر أهمية دور الجامعة في الدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز التنسيق العربي، مؤكدا أهمية أن ينتقل العمل العربي المشترك من مستوى المواقف والبيانات إلى خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع بما يعزز قدرة الجامعة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي ومصالح الشعوب العربية. وأكد أهمية أن يكون لجمعية شعوب العالم حضور فاعل في القضايا الإنسانية التي تهم الشعوب، وأن تسهم جهودها في بناء جسور التواصل خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وتوترات تتطلب توسيع مساحات الحوار والتفاهم. وشدد على أن الأردن يرفض أي اعتداء على أراضيه أو سيادته أو أمنه، ويرفض أن تتحول دول المنطقة

0: إلى ساحات للصراعات أو لتبادل الرسائل العسكرية، مؤكدا أن المملكة لن تقبل أن تدفع ثمن أزمات لم تكن طرفا في صنعها، ولن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة لأي مخططات تستهدف أمنها واستقرارها. وأكد عطية أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود موقفا أردنيا ثابتا في دعم السلام والاستقرار والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل القيام بدوره في حماية مصالحه الوطنية، وأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تطلع بدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها بكل بسالة وشجاعة وثبات. وأشار عطية إلى أهمية الدور الروسي باعتبار روسيا دولة كبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن، مؤكدا أهمية إسهامها في دعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول وتشجيع الحوار السياسي بما يساعد على خفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار.
1: أطلق الدفاع المدني السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم تحذيرا ثانيا بشأن وجود تهديد جوي معاد في العاصمة الرياض، وجاء التحذير بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني انتهاء حالة الخطر عقب تحذيرات سابقة من احتمال وجود تهديد في الرياض ومدينة الخرج الواقعة شرق العاصمة بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية. وفي السياق ذاته أفاد عدد من الصحفيين بسماع دوي انفجارات في الرياض خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتسنى حتى الآن التحقق بشكل مستقل من طبيعة تلك الانفجارات أو ما إذا كانت مرتبطة بالتحذير الصادر عن الدفاع المدني. وفي حال تأكد ارتباطها بهجوم جوي فسيكون ذلك أول هجوم يستهدف العاصمة الرياض منذ بدء التصعيد الحالي. وفي اليمن تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وتمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية في مأرب واستعادة مواقع غربية تعز. إنسانيا أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لتفاقم معاناة المدنيين جراء الهجمات الحوثية، وأكدت أنها تتابع الأضرار التي لحقت بالمدنيين. إلى التفاصيل في تقرير سارة ليسى.
2: في ظل استمرار التصعيد العسكري على عدة جبهات يمنية منذ مطلع أيلول الجاري، وبالتزامن مع غارات جوية وتحركات ميدانية متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين، تتركز المواجهات خلال الأيام الأخيرة في محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف، حيث تمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية في مأرب واستعادة مواقع غربي تعز، فيما تدور مواجهات في جبهات باب المندب والمضاربة جنوب غربي تعز ولحج. ففي منطقة الكدحة ومديرية الوازعية غربي تعز، قال مصدر عسكري إن المواجهات مستمرة بشكل عنيف فيها، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي في المنطقتين. وأضاف المصدر أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات دون أن تتوفر حصيلة مستقلة للخسائر، مشيرا إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات مسلحة كبيرة محاولين التقدم في عدد من المواقع، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات. وفي محافظة الجوف أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في إحدى جبهات المحافظة التي تشهد تصعيدا عسكريا بين الجانبين. وفي محافظة مأرب أفاد إعلام الجيش اليمني بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وأليات تابعة للحوثيين في معسكرين جنوبي المحافظة دون الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن الغارات. في المقابل وبتقدم الحوثيين الأسبوع الماضي وسيطرتهم على مدينة المخا اليمنية، وسع الحوثيون مناطق سيطرتهم التي تشمل منذ أعوام صنعاء ومدينة الحديدة في شمال البلاد، وأمسكوا بالساحل الغربي بهجوم مباغت مسيطرين على مضيق باب المندب. إنسانيا أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون باليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح. وقالت الأمم المتحدة إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تتحقق من شهاداتهم. وبعد انسحاب القوات الحكومية من المخا فر عشرات الآلاف من

0: سكانها متوجهين خصوصا إلى مدينة عدن الجنوبية حيث مقر الحكومة، إلا أن العديد من العائلات بقيت في المدينة بسبب نقص الموارد وارتفاع أسعار تذاكر الحافلات إلى عدن.
1: أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا واشنطن إلى مراجعة قرارها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القرار يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة. وكان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش قد أعرب بدوره عن أسفه لقرار حرمان مسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان أحدهما جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الشيخ رضوان، فيما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم أنصيرات. أطلق مستوطنون يهود اليوم الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في القرية، ولم تسجل إصابات جراء إطلاق النار أو الاقتحام، كما لم يبلغ عن اندلاع مواجهات في القرية. وفي جنوب لبنان أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات على طلوسة والقنطرة وقصفا مدفعيا على المنصور ومجدل زون بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية بينها دير ميماس واستهداف منشآت مدنية وصحية. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسود الجمود في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على قرب انتهائها، فيما تدخل الأزمة يوما جديدا. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. إلى التفاصيل.
2: رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران، لا تزال الأزمة تراوح مكانها من دون مؤشرات حاسمة على قرب التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة المستمرة منذ أواخر شباط. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب من الأمريكيين تحمل أعباء إضافية مرتبطة بأسعار الوقود. كما قال في تصريحات نقلها موقع أكسيوس إنه يقترب من قرار حاسم بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، ويدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. دبلوماسيا تستعد باكستان لإفادة وفد رفيع المستوى إلى طهران في محاولة لكسر الجمود بين واشنطن وطهران واحتواء التوتر المتصاعد بين السعودية والحوثيين في اليمن. وأفادت صحيفة باكستانية بأن زيارة جديدة إلى العاصمة الإيرانية يجري التخطيط لها، وقد يترأسها وزير الداخلية محسن نقوي من دون تأكيد رسمي من إسلام آباد أو طهران حتى الآن. اقتصاديا، تتزايد كلفة الحرب على الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق التجارة العالمية. وفي طهران أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني استعداد بلاده للرد على أي تحرك عسكري، محذرا من خطأ في حسابات الولايات المتحدة. بينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإنهاء الحرب، تتمسك طهران برفض الضغوط العسكرية، فيما تتواصل جهود الوسطاء لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض.
1: وفي إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، سحبت تركيا ترخيص بنك ميلت الإيراني الذي يقدم دعما ماليا للحكومة الإيرانية وفقا لقاعدة بيانات أوبن سانكشنز. وأشارت القاعدة إلى أن الحكومة الإيرانية من أكبر المساهمين في المصرف، فيما سبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات عليه. ويأتي القرار بعد أسبوعين من فرض واشنطن عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه بصلاته بالحرس الثوري الإيراني. يزور نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين هي ليفينغ الولايات المتحدة من 19 إلى 23 أيلول لإجراء محادثات اقتصادية وتجارية قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ

0: في 24 من أيلول. ويعقد رئيسان محادثات في البيت الأبيض تهدف إلى الحد من التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا إلى جانب بحث عدد من القضايا الاستراتيجية. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في نيويورك الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز في أول اجتماع مباشر بينهما منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني وفق مسؤول أمريكي كبير. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن اللقاء سيعقد على هامش حفل استقبال يستضيفه ترامب. ارتفعت حصيلة تفجير وهجوم مسلح استهدف مقر الشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان إلى 31 قتيلا بينهم 6 من أفراد الشرطة و61 شرطيا مصابا وفق مسؤول أمني. واستهدف الهجوم مجمعا يضم المقر العام لشرطة الإقليم وإدارات أمنية رئيسية فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث التقى وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين وفدا إعلاميا روسيا يمثل قنوات تلفزيونية ووسائل إعلام ومواقع إخبارية لمتابعة مخرجات الزيارة الأخيرة إلى روسيا وتعزيزا للجهود الرامية إلى التعريف بالمنتج السياحي الأردني وتسويقه في السوق الروسي. وأكد حجازين خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة اليوم أهمية الشراكة مع الإعلام الروسي في إبراز تنوع المنتج السياحي الأردني ومقوماته وتسليط الضوء على المواقع الدينية والتاريخية والطبيعية والتجارب السياحية التي يقدمها الأردن بما يسهم في تعزيز حضور المملكة كوجة سياحية في السوق الروسي وزيادة أعداد الزوار. أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان أن ارتفاع الدخل السياحي وحاولات العاملين الأردنيين يعززان تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية وينشطان قطاع الصرافة والحركة الاقتصادية والتجارية. وقال سلطان إن الدخل السياحي ارتفع 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليبلغ 5.560 مليار دولار معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا على استمرار النشاط السياحي وتدفق العملات الأجنبية. وأوضح أن زيادة الدخل السياحي تدعم السيولة بالعملات الأجنبية والإنفاق المحلي وتنعكس على قطاعات التجارة والخدمات والنقل والمطاعم والفنادق إلى جانب تنشيط عمليات الصرافة والخدمات المالية المرتبطة بالسياحة. أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقا بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات. وبينت أن أهمية المؤتمر تتمثل في إتاحة منصة لعرض القدرات والإمكانات التي وصلت إليها الصناعات الأردنية وربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الصناعية المتاحة في المملكة بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية وإقامة مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد وتعزيز اندماج الصناعة الأردنية في سلاسل القيمة الأوروبية. هذا وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتي أطلقت مطلع العام الماضي. باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطرا على مستخدميها. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال عمر المحارمة للزميل عارف الدبوبي.
1: باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تركيب كاميرات مزودة بأنظمة تقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق خصوصا في محافظة العقبة لمراقبة المخالفات اللي بتصير سواء من حيث الحمولات المحورية أو انسكاب الزيوت والمشتقات المحطية على الطرق اللي بيسبب أضرار كبيرة للمركبات ولسطح الطريق. أيضا سيارات النقل

0: الوقود اللي غير مسموح لها المرور على طريق رأس النقب، ومسموح لها طريق خلفي، طريق النقب القديم للمرور عليه، سترصد لهذه الكاميرات مرور أي ناقلات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المخالفات اللازمة بحقها. هذه الإجراءات بتهدف لرفع كفاءة واستدامة الطرق في مختلف مناطق المملكة، وضبط المخالفات اللي بتصير في موضوع الحمولات المحورية وانسكاب الوقود والزيوت على الطرق.
1: أكدت أمالة عمان الكبرى أن أعمال تحسين الأرصفة في عدد من مناطق العاصمة تستهدف توفير مساحات آمنة ومتصلة للمشاة بالتوازي مع حماية الغطاء الأخضر ونقل الأشجار التي يتعذر الإبقاء عليها في مواقعها وإعادة زراعتها في مواقع أكثر ملائمة. للمزيد تحدث المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى المهندس معين زرقات.
0: تأكيد على حملة إزالة عوائق الأشجار من الأرصفة اللي ما ممكن التعامل معها بعملية التقليم، واللي هي الحل الأخير إلى عملية الإزالة تحديدا بالأرصفة الضيقة واللي بتضر الغاية الرئيسية للرصيف، وهي تأمين رصيف آمن لاستخدام المشاة لجميع الفئات سواء كبار سن، أطفال، ذوي احتياجات خاصة. بتم إزالة هاي العوائق من الأشجار وعمل صيانة لمكان الخلع وإغلاق الحوض الزراعي أو سلامة مستخدمي الرصيف، بالإضافة لعمل صياني بالرصيف ليتم عليه خلع الأشجار في مواقع مختلفة لاستمرارية وسهولة استعماله من قبل مواطنين العاصمة الحبيبة.
1: حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند وتستخدم شعارات جهات رسمية وتطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث البيانات الشخصية أو متابعة شحنات بريدية. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات المشبوهة وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة أو شخص. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية تشيك ويؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. دعوات لواشنطن للتراجع عن رفض منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تواصل المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات باليمن وسط نزوح نحو 19,000 شخص. جمود بين واشنطن وطهران مع غياب بوادر لإنهاء الأزمة، والرئيس ترامب يؤكد قرب انتهاء الحرب. أيها سيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلات إسراء الطراونة، سارة العيسى وشجون الجبور من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح

0: يسعد مساكم مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نبدأ بتحية الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأيضا نحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون، نجود المجالي، يسعد مساكم. كما تعودنا أن نكون في اللقاء المفتوح مع القانون وبكل ما يتعلق في القانون. واليوم ممكن في كثير من القضايا ممكن الشاهد يغيب فيها، وممكن يكون فيها تضارب بالروايات، لكن مرات أسئلة بدها إجابات. اليوم يأتي دور الطب الشرعي، هالعلم اللي فعلاً بكون في نقطة التقاء ما بين الطب وبين القانون، يبحث في الإصابات، في الوفيات، في السموم، في الأدلة الطبية، لحتى فعلا نكون أمام إجابات حاسمة، كشف حقيقة وإسنادها بدليل طبي. اليوم الطب الشرعي ما بيحكي لنا بس إنه سبب الوفاة، لا، مثل ما يعني بعض الناس بيعتقد. اليوم إحنا مع الطب الشرعي لحتى ممكن نطرق مجالات واسعة، فحص الإصابات، الاعتداءات، حوادث السير، السموم، إثبات هوية، البصمة الوراثية، والعديد من المجالات اللي ممكن يغطيها. وخاصة ممكن لو نحكي عن جثامين مجهولة الهوية ممكن التعرف عليها من خلال الطب الشرعي. أين يقف الطبيب الشرعي من المنظومة القانونية؟ ما حدود الصلاحيات؟ ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ وهل التقرير تقرير الطب الشرعي هو ممكن يكون دليل حاسم أمام القضاء؟ لحتى نفتح موضوع وملف الطب الشرعي من زوايا قانونية وإنسانية ومهنية، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بالدكتور محمود زريقات، مستشار الطب الشرعي والسموم. شرفتنا اليوم الدكتور من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف بهاي الدعوة، وشكرا لكم لهذه الدعوة اللطيفة على الإذاعة العميدة في بين الإذاعات الأردنية وأثير الأردن. صراحة أنا بحب أتابعها منذ صغري،
0: الحمد لله.
1: فأنا بشكركم على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا الموضوع المهم
0: فعلا
1: بالنسبة لي أنا، يعني ننشر معلومة عن الطب الشرعي وماذا عن الطب الشرعي وبماذا نتعامل.
0: نعم، اليوم صدقا رح نحكي عن عالم الطب الشرعي، هو عالم أكيد يعمل بصمت، لكنه
1: صحيح
0: يعني يعطينا ممكن صوت الحقيقة. اليوم شو المقصود بالطب الشرعي؟ الفرق بينه وبين الطب السريري أو الطب البشري، وأبرز المجالات اللي بيدخل فيها الطب الشرعي قانونيا.
1: نعم، شكرا. يعني هذه الصراحة بجوز كلمة الطب الشرعي الناس تتوجه إشي لا له علاقة في الشرع،
0: نعم،
1: لكن هو المقصود فيها الطب العدلي، يسمى في مناطق أخرى أو في دول ثانية يسمى الطب العدلي، نظرا للعلاقة ما بين ما نتعلمه أو ماذا نطبقه من الطب في القانون، وليس له علاقة في الشرع تماما، في القانون. نعم، فالطب الشرعي هو أحد فروع الطب المعروفة التطبيقية التي تطبق المعرفة العلمية والأدلة العلمية الطبية في خدمة القانون. هذا هو تعريفه بمختصر، كل ما هو طب يخدم القانون، وكل ما هو قانون يخدم الطب، يمر من خلال بوابة الطب الشرعي أو الطب العدلي.
0: نعم،
1: بما معنى.
0: نعم،
1: ويعني تطور الطب الشرعي في الأردن منذ الثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح يعني أساس في القضايا التي تتطلب الخبرة الطبية من خلال الطب الشرعي. واليوم إذا بنشوف يعني القضاء يطلب أدلة ويطلب الاستعانة بمعرفة الطب لتوضيح ولبيان الأمور التي لها علاقة في الطب للقضاء، حتى يتم النظر في الأدلة من وجهة نظر علمية
0: وتطبق. نعم.
1: المجالات زي ما تفضلتي يعني احنا ندخل في جميع علوم، علم الإصابات مثلا، علم الاعتداءات الجسدية، الاعتداءات الجنسية بمختلفة، الاتجار بالبشر هي جريمة جديدة يعني في مجتمعاتنا. كل هذه الحالات تمر من خلال الطب الشرعي. هذا بالنسبة للحالات، يعني السؤال كان ما الفرق بيننا وما بين الطب السريري بشكل عام. الطب الشرعي من خلال تعريفه يخدم العدالة، بينما الطب السريري المعروف عندنا في جميع المجالات والاختصاصات الأخرى يخدم مصلحة المريض ومعالجته وتشخيص مرضه. أما الطب الشرعي فهو يقوم على البحث عن أدلة، البحث عن تفسير علمي طبي للمعلومة الطبية في خدمة العدالة. هذا هو الفرق ما بيننا وما بين العلوم الثانية. وبالعكس احنا لا ننظر بس بالجثامين.
0: نعم انا هو
1: زي ما هي الفكره.
0: نعم نعم.
1: بس يشوفوا طبيب شرعي بيقول لك هذا تاع الجثث، لا ليست هنا، هي فكره خاطئه. نتعامل مع قسم سريري مختص في الطب الشرعي زي ما تفضلتي، مختص في النظر في الاعتداءات الجسديه الجنسيه، العنف الاسري بشكل عام، اي اصابه على جسم الانسان، الاعتداءات بشكل عام، المشاجرات، اصابات الحوادث السير، حوادث السقوط، حوادث اللي فيها اي شيء فيه شبهه يعرض على الطب الشرعي. منازعه قانونيه فيها طرفين، فيها اعتداء على جسد انسان يعرض على الطب الشرعي.
0: يعني اليوم احنا ممكن الصوره النمطيه انه الطب الشرعي بس في حاله الوفاه او حتى الى الكشف عن الجثامين فقط، لا اليوم نحكي عن اصابات
1: 100%.
0: وعن يعني هناك فحص سريري ايضا للاصابات والاعتداءات زي ما تفضلت بانواعها واختلافها.
1: بالتاكيد يعني هو حساس جدا، يعني اعطي امثله على ذلك. يعني هو يمر من خلال الطبيب الشرعي في تحليل الادله اللي يقدمها للقضاء، هو شعر ما بين مذنب، شروع في القتل،
0: حسب التقرير
1: الذي يقدمه الطبيب. وبالمناسبة هو غير ملزم، لكن تفنيد الأمور واستنارة القاضي من خلال الأدلة التي يطلبها من الطبيب الشرعي ممكن أنها تودي واحد وراء القضبان يقعد له 10 سنين، 14 سنة اليوم مثلا الاعتداءات اللي الشروع في القتل، أو ممكن نروحه إذا كان في هناك خطأ في التحليل أو خطأ في تقييم الحالة سريريا من قبل الأطباء الشرعيين.
0: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نحكي عن إنه الطبيب الشرعي كيف ممكن يحدد سبب الوفاة، طبيعتها، زمن حدوثها، لو بدنا ندخل بتفاصيل عملكم.
1: نعم، هو الوفيات بشكل عام.
0: نعم.
1: وخليني أحدد أنه الذي يعرض على الطب الشرعي هو جزء من مش كل الوفيات، هناك وفيات طبيعية تحدث في المستشفيات على سرير الشفاء، هذا لا يعرض على الطبيب الشرعي لأنه متابعة، ملف طبي، طبيب موجود.

0: سيرة مرضية.
1: نعم سيرة مرضية إلا إذا كان هناك شكوى من الأهالي أو من أقارب المريض
0: أو في شبهة ممكن
1: شبهة نستبعدها يعني تقصير.
0: نعم تقصير.
1: تقصير وهنا يدخل دور الطبيب الشرعي تقصير أو إهمال أو يعني خطأ طبي مثلا.
0: نعم.
1: هنا يلجأ الأهالي إلى الطب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. هناك الحالات أنت زي ما تفضلت بالسؤال كيف بنحدد منها ساعة الوفاة، طبيعة الإصابة، الشبهة الجنائية، هاي كلها تتم من خلال تقييم سلس و بتفاصيل مهمة وبدقة عالية حتى لا ندخل في أي شيء يمكن أن يخفي. يعني أنا بعطي مثال، ممكن وجود محل أظفر في الوجه.
0: نعم.
1: على جثة تودينا لكش جريمة.
0: نعم دليل.
1: وهاي من الأدلة اللي احنا دائما أي وجود أي علامة عنفية في المناطق اللي بنعرف فيها انه مثلا عندي مريض عاجز، عندي انسان عمره يعني مسن وممكن الاهالي او ممكن حدا بده يتخلص منه للورثة او كذا.
0: نعم.
1: فهناك نجد، وهذا من خلال خبرتنا، لقينا انه في عنا في بعض الحالات تصل للخنق اليدوي، خنق بواسطة اشياء اخرى، السم، الخنق بواسطة اليد. طبعا هناك زي ما هو معروف في علوم الطب عن نجد أدلة من خلال ما ترك المعتدي أو على الجثة وما تركت الجثة على المعتدي. لذلك بجزء بتعرفوا منه أنه من العينات المخضرة قص الأظافر.
0: نعم.
1: للمعتدى عليه وقص الأظافر للمشتبه فيه حتى نجد. وبجوز ما تستغرب إذا بنقول لك إن نجد إنه خلايا الدي إن إيه دائما بنلاقيها تحت الأظافر من خلال خمش صغيرة أو خدش صغير من خلال محاولته للدفاع عن نفسه تجريها. نعم. من الجاني.
0: نعم.
1: فتحديد ساعة الوفاة طبعا تعود الطبيب الشرعي من خلال تقييمه للحالة، وهناك علامات.
0: نعم. وتغيرات جسدية.
1: نعم. تغير. نعم. تغيرات مبكرة، تغيرات متأخرة تساعد على تحديد ساعة الوفاة وآلية الوفاة.
0: نعم.
1: من خلال التشريح اللي بنسويه في المشرحة هي تكمل الكشف الظاهري وشرح للأدلة أو للاشتباه الذي نشتبه فيه.
0: نعم.
1: والتفسير طبعا بوجود الملف الجنائي من خلال زملائنا.
0: نعم.
1: في البحث الجنائي في طريقهم على أساس تطابق الأدلة مع ما نجده على الجثة.
0: على الجثة نفسها. اليوم لو تعطينا برضو من خبرتك دكتور الفرق ما بين الوفاة الطبيعية الجنائية.
1: نعم.
0: في وفاة انتحارية.
1: نعم.
0: في إشي عرضي بيكون ممكن يعني بالطريق الخطأ أو عن طريق حادث، من الناحية الطبية يعني كيف بيتم التمييز ما بين هاي الحالات؟
1: 100% يعني إحنا الجنائية أكيد اللي في إشي بثير الشبه الجنائي وجود إصابة.
0: نعم.
1: هسا وجود إصابة في أمكنه صعب إنه تكون يعني انتحارية، مثلا واحد تعرض للطعن في منطقة القلب أو.
0: نعم.
1: في منطقة العنق أو في ظهره أو في كذا، نستبعد إنه يكون هنا عملية انتحارية.
0: نعم.
1: يعني تبين. اللي بده ينتحر دائما بدور على منطقة ما تأذيه أو بحاول قبل الانتحار.
0: نعم.
1: محاولات متعددة وبنسميها إحنا الجروح الترددية.
0: نعم.
1: بحاول مرة مرتين ثلاث أربعة ومن ثم بجزم.
0: نعم.
1: فبنلاقيها دائما بتفرق ما بين الانتحاري مع الجنائي. الجنائي طبعا هو ممكن عدد الإصابات، نوع الإصابة، عمق الجرح اللي بيكون موجود، مؤشرات تطابق الجرح مع الأداة.
0: نعم.
1: وجود الأداة مثلا عيار ناري.
0: صح.
1: العيار. نعم. الناري اتجاهه منين جاي. يعني أنا من الناس اللي أذكر في عنا حالة كشفنا الجريمة إنه ال ال ال الضحية عسراوي.
0: نعم.
1: والمسدس بإيده اليمين.
0: اليمين. هو كشفت إنه كذب يعني ما كان.
1: مدخل العيار الناري في الناحية اليمنى من الرأس وبشكل مائل. فلما يجينا على الأهل وجابوا

0: صور، قالوا الزلمة عمره ما استخدم إيده اليمين.
1: يا الله،
0: فهاي كشفت جريمة. اثنين
1: عدا
0: عن الأدلة، نعم على الأدلة الثانية طبعا ليست الانتحار كانت.
1: نعم.
0: وفي هناك بعض الأدلة نجدها على يد المنتحر، مثلا العيار الناري بترك رذاذ من البارودي على إيده، لم نجد على هاي الحالة أذكر. فلما جبنا المشتبه طلع مشتبه ابنه الكبير،
1: يا الله،
0: وعمره 84 سنة.
1: على قضية الميراث،
0: نعم، طريقة ترك السلاح بإيده اليمين وهو عسراوي راحت عن باله، فاكتشفت الجريمة.
1: يا الله. ولا
0: لو تطابقت ممكن سهل جدا، لأنه بأول دقائق ترى الإنسان اللي بيكون ماسك على شغله قبل وفاته، خصوصا على السلاح، يبقى كما هو،
1: كما هو بعد الوفاة. نعم.
0: نعم، من تصلب العضلات تبقى كما هي في قبضة اليد.
1: نعم.
0: في حالة الانتحار تبقى كما هي، فهو نقل من يد ليد أخرى أو وضعه في اليد الثاني، لقينا أنه اليد بتظل فاتحة، وهي من الأدلة اللي بنقدمها. نعم. إحنا للمحققين.
1: نعم، يعني اليوم من خلال حديثك دكتور، يعني تقرير الطب الشرعي فعلا ممكن يساعد المحقق زي ما تفضلت، أو حتى المدعي العام والقاضي، إنهم فعلا يكشفوا ملابسات القضية. يعني زي ما تفضلت بالبداية كانت كانتحار، لكن
0: نعم،
1: بعد التحقيق والكشف بينت، نعم، أنه لا، جريمة قتل. نعم.
0: يعني نقدم، هو التفسير مهم جدا، التفسير العلمي في هذه القضايا مهم جدا.
1: نعم.
0: احنا نقدم التفسير العلمي، المدخل، مسار المدخل، احنا في التشريح بنبين ان المسار العيار الناري.
1: نعم.
0: وغير معقول المناطق اللي غير معقولة بالنسبة احنا طبيا نذكرها، والمحقق من جهة اخرى كمان بشوف الأدلة اللي بلاقيها عنا مع ما وجده من التحقيق، ثم توضع أمام.
1: نعم.
0: القضاء.
1: يعني التقرير وحده لا يكفي، هناك ربط مع الأدلة أصلا، يعني بقيت الأدلة الجنائية اللي تم مثلا العثور عليها.
0: نعم.
1: نعم.
0: هو ليس تقريرنا أو الدليل الذي يقدمه الطبيب الشرعي ليس الإدلاء بحكم، وإنما تقديم دليل. نعم. أو تفسير علمي للحادثة.
1: نعم، بيتم ربطه مع الأدلة الثانية.
0: نعم، ليستعين فيه القاضي. طبعا بتظل عند القاضي قناعته وجدانيته بالحالة، ويستعين بالأدلة ويربطها مع بعضها، هاي طريق تعود.
1: نعم.
0: للقاضي، ولكن غير ملزمة بالنهاية. إذا ما كان عنده قناعة 100% يستعين بأدلة.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نيجي على موضوع الإصابات والاعتداءات، لأنه مرات.
0: نعم.
1: بكون الإنسان حي موجود، أو مثلا.
0: نعم.
1: ممكن إصابات واعتداءات تؤدي إلى الموت. اليوم كيف أيضا الطب الشرعي بيحدد مثلا الإصابة، حتى بتحددوا الأداة.
0: نعم.
1: اللي أصلا اتسببت فيها هذه الإصابة، وبرضو كيف بيميز التقرير ما بين إذا كانت الإصابة عرضية أو حتى ناتجة عن اعتداءات.
0: 100%. يعني أنا بدي أذكر يعني هنا الفحص الدقيق من قبل الطبيب الشرعي، والآلية اللي تحدث الأداة المستخدمة.
1: نعم.
0: مهمة جدا. أنا بعطي أمثلة، يعني في بعض السجناء.
1: نعم.
0: انعرضوا علينا، لما بتطلعي قد ما هو عنده فن، بكون متعلم من غيره.
1: نعم.
0: بيستخدموا مثلا العملة العشر
1: نص دينار. نعم، النقود المعدنية. نعم.
0: معدنية.
1: نعم.
0: بحط واحد يجر إياها على ظهره، تبدو للطبيب الشرعي مشان إنه يعني إنه
1: تعرض للتعذيب، ممكن
0: تعذيب أو انضرب في كرباج أو كذا شيء. هي تشبه تماما، بس لما بنطلع عليه بنقول له هاي بيدك اليمين أو بيدك الشمال عملتيت، وليست اعتداء من طرف آخر. طبعا بيكون له هدف آخر.
1: أكيد. نعم.
0: إنه يشتكي على الحارس من الأمن أو من واحد
1: أسباب كيدية.
0: نعم. الكيدية، فبيستخدمه أكثر. هنا وظيفة الطبيب الشرعي، الخبرة لها دور، الأداة المستخدمة لها دور متطابقها. يعني كثير من الشغلات احنا بنشوف انه بيأذي نفسه وبيتهم غيره، او بيكون في مشاجرة، بيكون هو اصلا حالة مرضية قابل للوفاة في اي لحظة، فتأثير المادة النور أدرينالين أو إفراز النور أدرينالين في جسم الإنسان في حالة الانفعال ممكن أنها تسارع في وفاته، لكن لما بنشرح أنا بنلاقي عنده مثلا القلب، بنلاقي عنده احتشاء حديث. ربط العادة الحالة أو العلاقة السببية هي مطلوبة من الطب الشرعي.
1: نعم، بالسيرة المرضية ممكن
0: نعم، وهناك كثير من الحالة

0: اللي بننطلب فيها على المحاكم الجزائية لتحديد نسبة مساهمة
1: ممكن الاعتداء بالوفاة.
0: لا ممكن بس اعتداء لفظي.
1: نعم نعم
0: اعتداء بس الزلمة انفعال أو اللي بصير.
1: نعم.
0: كم ساهم في إحداث الوفاة بالنسبة للحالة المرضية؟ هاي تعود على الطبيب الشرعي ومن ثم اللجان الطب الشرعي التي تحدد بالضبط كم ساهم في أو سارع في إحداث الوفاة. مساهمة طبعا نستبعد لما بنلاقي حالة مرضية مثلا تضخم في عضلة القلب، هذا لا تحدث في يوم وليلة.
1: صح.
0: تضخم عضلة القلب بده مزمن،
1: أمراض
0: مزمنة
1: طويلة.
0: التضيقات الشرايين، تصلب الشرايين ليس ابن الليلة أو هذا في فترة زمنية طويلة، ومن ثم هاي إلا من خلال التشريح والفحص الدقيق، التقييم الدقيق من خلال الفحص الظاهري على الإصابات ومن ثم الكشف على الجثة.
1: نعم.
0: وبدي هنا أنوه لشغلي أنه دائما بقول لك والله لقينا عنده كدمة.
1: نعم.
0: هنا نحسب نحن الضرب المبرح اللي بنحكي عنه أنه إذا ما غطى 30% كدمة من جسم الإنسان فما فوق لا يمكن أن يسبب الوفاة.
1: 30% أكثر من 30%.
0: فبيجيك واحد يقول لك أنا عندي كدمة على كتفي سببت وفاته. لا. احنا هون بدخل أسباب أخرى يجب على الطبيب الشرعي أو لجنة الطب الشرعي
1: تأخذ بعين الاعتبار
0: طبعاً.
1: نعم نعم يعني دكتور اليوم حديثك صدقا يعني رجعتني لقصص كثير سمعناها أنه فعلا بمشاجرة بموت مثلا أحد الأشخاص.
0: نعم.
1: زي ما تفضلت أنه لا بكون بسبب المشاجرة أو مثلا بسبب أحد الأشخاص. لا اليوم فعلا أنتوا بتدخلوا بالتفاصيل لحتى فعلا يعني تعطوا القرار اللي السليم وأنه فعلا مثلا ممكن الوفاة بسبب مثلا الحالة المرضية اللي بيعاني منها أو السيرة المرضية اللي يعاني منها المتوفى. اليوم انت تفضلت بالحديث انه مرات في تغيير بصير برواية المصاب انه يعني انه هو بيحكي اشي زي ما تفضلت وبتكون اصلا الاصابة شيء مختلف او الدلائل على جسده بكون شيء مختلف. وبقضايا الضرب والايذاء اليوم كيف بتقدروا مثلا مدة التعطيل مدة العجز واهمية هاي المدة قانونيا
0: 100%. هلا كل اصابة
1: نعم
0: بجسم الانسان على الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل اولا. هلا التعطيل اللي بنحكي احنا من وجهه نظر الطب الشرعي هو المده اللازمه للعلاج للشفاء لتماثله بالشفاء، ويعني التعليل ادق او تعريف ادق للمصطلح هي الفتره اللازمه لمساعده المصاب للقيام باعماله الاعتياديه يوميا.
1: نعم.
0: يعني زلمه بده ناس يشربه، بده ناس يحممه، بده ناس
1: ينقله من مكان لاخر
0: ينقله. هذه هي مده التعطيل اللي بنحكي عنها من وجهه نظر الطب الشرعي.
1: نعم.
0: العجز ان لم يكن هناك اصابات تؤدي الى العجز نعم تؤدي او تعطي علامه او يعني مؤشر على وجود علامة مستديمة أو إعاقة مستديمة حركية أو ذهنية أو ما شابه ذلك لا يمكن أنه نحكي بها. مثلا الكسور كسور اللي بتتطلب أقل إشي بدها 4 أسابيع إذا كان كسر شعري مثلا تيلتان، إذا كان كسر في العظام الطويلة بتطلب عنا من 2 إلى 4 شهور، إذا كان في عنق الفخذ الإنسان بيعتمد على عمره بيعتمد على مناعته بيعتمد على بنيته
1: الجسدية
0: على ما يكون عنده أمراض أخرى، هي تأخذ بعين الاعتبار من خلال تقييم الطبيب الشرعي.
1: نعم نعم.
0: ويحدد على ضوء ذلك.
1: على ضوء ذلك.
0: بالنسبة للوفيات يعني أنا عندي مصطلح وبدرسه في المعهد القضائي، الجثة بالنسبة للطبيب الشرعي هي الصندوق الأسود.
1: صندوق أسود. نعم.
0: تحتوي على أدلة غامضة، هنا يجب على الطبيب الشرعي البحث بدقة عن هذه الأدلة.
1: نعم.
0: وتقديمها وتحليلها علميا حتى تكون يعني دليل لزملائنا.
1: نعم.
0: في البحث الجنائي ومن ثم القاضي يستنير فيها. وإلا إذا اختفى هذا الصندوق الأسود بما من دلائل يعني عدم تشريح الجثة، هاي أكبر عائق.
1: نعم.
0: احنا في عندنا بعض القضايا بنضطر ننبش القبر لأنه الأهل اشتكوا فيما بعد أو ظهرت عندنا دليل على أنه كانت جريمة.
1: نعم.
0: أو اختفت جريمة
1: بعد الدفن. نعم. نعم.

0: وهنا يعني بنعاني من مشكلة إنه بتبلش الأمور يعني في بعض الأدلة تختفي.
1: تختفي نعم.
0: يعني العلامات البيولوجية تتغير، الكدمات تتغير مع يعني الزمن.
1: ما يكون في جسد أصلاً.
0: نعم الجسد إذا كل ما تأخرنا كل ما اختفت العلامات اللي إحنا بندور عليه. فالجثة فعلاً يعني هي صندوق أسود.
1: نعم.
0: والصندوق مليء بالدلائل. ويجب أخذ الاحتياطات من لحظة الكشف، وخصوصا إذا فيها أمر نيابة عامة.
1: نعم.
0: بعرض الجثة على الطب الشرعي. هنا بده يكون ماخذين كل الاحتياطات بحيث أنه إذا اندفن ما نحتاج أنه نقول والله نسينا ما ناخذ.
1: نعم.
0: أي دليل أو أي مؤشر آخر من يعني دعيني أني أحكي وشو اللي بنخذه إحنا من كأدلة.
1: نعم.
0: احتياطا بنخذ سوائل الجسم بالكامل.
1: نعم.
0: بنأخذ من الدم، بنأخذ من محتوى معده، بنأخذ.
1: نعم.
0: من المرارة، بنأخذ من المثانة.
1: نعم.
0: ونطلب كل الفحوصات حتى لم تطلب مننا.
1: نعم.
0: نطلب فحوصات
1: التحري
0: عن السموم بجميع أنواعها.
1: نعم.
0: عن الكحول، عن المواد السامة، عن المواد المخدرة، عن الأدوية المهلوسة، عن الأدوية المنومة. هاي كلها تدخل ضمن الصندوق الأسود.
1: الصندوق الأسود. نعم. اليوم دكتور يعني من خلال حديثك إذا كانت مثلا للأسف يعني بعض الاعتداءات، يعني لو بدنا ندخل بتفاصيل بعض الاعتداءات، يعني مثلا إذا كان في قضية في اعتداء جنسي، اليوم أهمية سرعة إجراء الفحص الطبي الشرعي على مثل هاي القضايا، لأنه بتكون لها يعني لها خصوصية، ويعني من خلال يعني حتى لو كان في غياب العلامات الجسدية، يعني إنه ما في اعتداء، وكان مثلا الضحية مثلا تقول انه في اعتداء، اذا كان مثلا في هناك ما في اعتداء والضحية مثلا في هناك بكون تغيير مثلا ببعض الاحاديث، او كانت مثلا بعض الشكاوى بتكون كيدية، بتم تمييزها من خلال هذه الفحوصات.
0: نعم. هلا السرعة في فحص الضحية.
1: نعم.
0: هي اهم عامل او اهم شيء يجب عمله من خلال الطب الشرعي.
1: نعم.
0: لذلك احنا بنعطي اهتمام خاصة في الاعتداءات الجنسية على ضرورة عرضها على الطب الشرعي بالسرعة.
1: نعم.
0: الممكنة. ليش؟ لأنه احنا بنأخذ عينات.
1: نعم.
0: بنأخذ عينات بيولوجية وهي قابلة للتغير بين الساعة والأخرى.
1: نعم.
0: إذا أخذنا بعد يوم يختلف عن إذا أخذنا.
1: نعم.
0: في بعد
1: نفس اللحظة.
0: الاعتداء.
1: نعم.
0: ممكن ما نلاقي أي مؤشر. عدم وجود أي علامات جسدية لا يعني نفي الاعتداء.
1: نعم.
0: الاعتداء يتم ممكن بالخدعة، بالتراضي، بالبداية، ومن ثم بدون اعتداءات جسدية. هذا لا ينفي، لكن بتغير الروايات الأدلة العلمية هي الفاصل.
1: هي الفاصل. نعم.
0: يعني إذا إحنا توصلنا في من خلال فحوصاتنا المخبرية وفحوصاتنا.
1: نعم.
0: الميكروسكوبية والفحص السوائل الجسم توصلنا بالنتيجة علمية.
1: نعم.
0: فلا محل يعني للروايات شيء ثاني.
1: نعم.
0: بتهمناش بقدر ما نضع أمام صاحب الرواية إنه الصحيح 1 2 3، فالأفضل إنك.
1: نعم.
0: ترجع للرواية الصحيحة.
1: نعم.
0: هاي واحدة من المؤشرات. اللي التأخر في فحص الضحية مساوئه كثيرة، ممكن يخفي عنا، ممكن.
1: نعم.
0: ينفي الجريمة
1: فعلا
0: بالكامل. لذلك وجدت لدينا يعني عيادات حماية الأسرة موجودة في كل محافظة.
1: نعم.
0: في عمان موجودة، في داخل احنا حطيناها يعني في مكان آمن وين المختبرات الجنائية عند.
1: نعم.
0: الشرطة النسائية.
1: نعم.
0: لأنها بتطلب منا بس ليس فقط فحص الضحية.
1: نعم.
0: هناك بروتوكول خاص لفحص الضحايا.
1: نعم.
0: هذا البروتوكول بتطلب منا الخصوصية التامة، كيفية التعامل مع الضحية. الضحية مو ناقص الضحية.
1: نعم.
0: كمان من طرفنا احنا
1: فعلا.
0: من خلال حكينا والتعامل معه. هناك بروتوكول خاص، هناك بروتوكول دقيق وفحص دقيق، ومن ثم خصوصية وسرية تامة.
1: نعم. هون يعني سؤالي انه كيف بتوازنوا من خلال الجمع ما بين الأدلة وتحافظوا على كرامته وخصوصية الضحية؟
0: نعم. البروتوكول عندنا

0: بروتوكول في الأردن هون.
1: نعم.
0: وضعنا بروتوكول ومتبع طبعا، ويتم تدريب جميع من يتعامل مع الضحايا.
1: نعم.
0: سواء طبيب شرعي أو طبيب مسعف أو
1: نعم.
0: طبيب معالج، كيف يتعامل مع الضحايا. هذا الضحايا هو وفقا لبروتوكول كيف بيصير من الألف للياء.
1: نعم.
0: ومن ثم حتى الحفاظ على سريته والحفاظ على يعني حياته بالنهاية.
1: فعلا. فعلا.
0: وهناك في توصيات احنا بنكتبها دائما في تقريرنا بعد دراسة
1: الحالة كاملة.
0: الحالة.
1: نعم.
0: مع زملائنا في الدراسة الاجتماعية اللي بيعملوها، مدى خطورة على حياته أو لا.
1: نعم. نعم.
0: يعني في بعضهم مو بس إنها ضحية، يعني
1: هي خايفة على نفسها بتصير.
0: لا يكفي إنه نقول والله خلص خلصنا فحص روح على الدار.
1: نعم.
0: ممكن تروح حتى على الدار تجيب لها الجريمة،
1: يكون في خطر على حياتها.
0: نعم.
1: نعم.
0: صار عندنا.
1: نعم.
0: أنا بس. كشفت بذكر بالزمان على حالة ونبهنا.
1: نعم. إنه لا ترجع على البيت.
0: لا ترجع. وبعد 6 شهور والله انعرضت لقيت على طاولة التشريع.
1: نعم. تم قتلها.
0: تم قتلها بالرغم أنه حكينا أنه لا تسلم تحت أي ظرف.
1: نعم. يا الله. اليوم لو نحكي على مواضيع السموم والمخدرات والكحول، لأنه برضو بيكون لها كثير تأثير لما يكون مثلا الجاني مثلا يعني مدمن مخدرات أو حتى مثلا تحت تأثير الكحول، بيكون فيها أصلا يعني تكييف آخر لأي جريمة أو حتى أي اعتداء. كيف الطب الشرعي بيكتشف هاي حالات التسمم أو حتى تعاطي مخدرات أو كحول؟ برضو وجود مادة مخدرة بالجسم يعني بتكون انه يعني ممكن تكون سبب وفاه اذا كان مثلا انه امامك جثه ممكن.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: هلا بخصوص السموم وبخصوص المخدرات بشكل عام، لانها
1: نعم.
0: شائعه.
1: نعم.
0: الايام ومخدرات من النوع الخطير.
1: نعم.
0: اليوم توجد في للاسف
1: يعني نعم. مواد يعني كيماويه ايضا. نعم.
0: يعني من انا دعيني اني احكي انه يعني تجاوزنا مصطلح احنا ترانزيت، يعني بمر من لا في في في صار يباع.
1: نعم. للاسف.
0: للاسف موجود في الاسواق ومن نوع الخطير جدا.
1: نعم.
0: وفي انواع، المشكله انه الجاني لا يعني لا يدرك خطوره الجنايه اللي بيسويها.
1: نعم.
0: بكون تحت تاثيرها.
1: نعم. بكون يعني غير
0: وارد. الكحول ترى جزء اخف شيء بالنسبه للسموم الاخرى.
1: نعم.
0: اللي بيشرب الكحول هو غبي لفتره زمنيه بسيطه.
1: فعلا.
0: لكن المشكله
1: بعض المخدرات فتن. نعم بتؤدي الى هلوسه.
0: بالضبط.
1: نعم. هلا
0: تعاملنا احنا يعني في بروتوكول ما بيننا وما بين المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: يتم فحص العينات، طبعا يؤخذ العينات بدقه، تؤخذ بحيث أنه لا تختلط مع أشياء أخرى، تؤخذ من الشخص نفسه.
1: نعم.
0: تحت إشرافنا، وترسل تتسلسل زمني وترسل إلى المختبر الجنائي الذي بدوره يقوم بفحصها.
1: نعم.
0: لأنه المختبر الجنائي جزء من المختبرات المتطورة في الشرق
1: نعم.
0: الأوسط. مختبراتنا عندهم يعني إمكانية مذهلة في فحص العينات ودقتها، دقة الفحص.
1: نعم.
0: والكفاءات الموجودة، احنا بنحكي عن اذا بالتسعين كان مختبر مميز فما
1: نعم.
0: بالك اليوم
1: بالالفينات.
0: اليوم فعلا. نعم. وحقيقة يعني اشي يفتخر فيه انه المختبر الجنائي دقيق جدا، وجميع فحوصاتنا احنا لسوائل الجسم.
1: نعم.
0: سواء من الجثة او من الاحياء اللي بتتطلب دقة يتم إرسالها إلى المختبرات الجنائية. بالتعاون معهم طبعا.
1: نعم.
0: وبالطلب مننا أنه بن الفحص وبتجينا النتيجة أو ترسل للجهة القضائية.
1: نعم.
0: اللي تكملت الملف.
1: أهمية هاي العينات المخبرية في القضايا الجنائية قديش مهمة؟ وبرضو كيف عندكم مثلا بتم التعاون مع هاي الأدلة لحتى أنه يضل سليم، يعني لحد ما يتم استخدامه.
0: 100%. نعم. هلأ احنا اللي بحكيه يعني أولا الزمن، الظروف.
1: نعم.
0: ظروف التخزين، ظروف التسلسل، لأنه كل تسلسل عليه توقيع بالزيل. اثنين، من المكان حتى إحنا لا تلوث العينة من خلال الجثة.
1: نعم.
0: كن دقيقين. ما إحنا مثلا بس تحت الجثة بيكون في دم داخل الأحشاء من,
1: نعم.
0: من, من تشريحنا، بنفضل أنه نخذ العينة الدم مثلا قبل التشريح
1: بالبداية. نعم.
0: بنخذها مشان ما تختلط مع أشياء أخرى.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية اللي تفضلت فيها انه وجود يعني ماده مخدره في جسم الانسان ليس بالضرورة أن يكون

0: سبب للوفاة.
1: نعم.
0: يعني مع ما نجده في الجثة من خلال التشريح وما نصل إليه من خلال الدراسة العلمية الكاملة، بجوز تكون المادة موجودة ولكن سبب الوفاة
1: شيء آخر،
0: المباشر آخر.
1: نعم.
0: أو يكون الزلمة

0: هلا العينات هي من بالنسبة لنا ونتائج العينات جزء لا يتجزأ من تقرير الطبيب الشرعي،
1: مهم جدا،
0: وبدونها يعني يعتبر منقوص التقرير.
1: نعم.
0: ونسأل في المحاكم، وممكن انه يعني تنفذ قضية بسبب إهمال بسيط لا سمح الله.
1: نعم. نعم.
0: من خلال الطب الشرعي، هل قمت بأخذ عينات؟ نعم. نسأل،
1: نعم،
0: قمت بأخذ العينات، هل أرسلتها بالوقت كذا؟ وبيكون عنده سلسلة الوقت متى وصلت.
1: نعم.
0: وفي ناس يعني في بعض الأساتذة المحامين أذكياء في،
1: نعم،
0: طرح الأسئلة، وممكن أنه تلاقي فجوة تنفض القضية.
1: نعم، ما بين ممكن الفترة الزمنية، نعم، بإرسال
0: الفترة الزمنية أو عدم أخذ عينة.
1: نعم نعم.
0: ما أخذ عينة الطبيب، أهمل أو نسي.
1: نعم.
0: أو لا سمح الله أتلفت العينة.
1: أتلفت،
0: وهي بتصير يعني من الأخطاء الشائعة، لذلك إحنا دائما نأخذ عينة ونأخذ احتياط
1: مباشرة. نعم.
0: نأخذ عينتين، عينة ترسل إلى المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: وعينة تبقى عندنا لفترة زمنية حتى عودة
1: التقرير. النتائج. جميل.
0: لما تعود النتائج نتلف العين،
1: خلاص بكون يعني انه نتيجة العينة تم اخذها بعين الاعتبار،
0: اخذت او لا سمح الله بجوز انه الموظف اللي اخذها راح زتها.
1: صح.
0: فبتجينا صار اليوم من المختبر الجنائي انه تسلمنا العينة بتاريخ كذا كذا،
1: اشعار،
0: وعبارة عن عينة دم واحد، عينة من سائل الجسم مثلا، من المرارة اخذنا.
1: نعم.
0: حسب التقرير اللي
1: بكل التفاصيل.
0: نعم صحيح.
1: نعم. لو بدنا نيجي اليوم على موضوع البصمة الوراثي واثبات الهوية، لانه في كثير ممكن بعض الجثث اللي ممكن تعرض عليكم بتكون مثلا محروقة بالكامل او حتى مجهولة الهوية، اليوم كيف بتستخدموا الحمض النووي دي ان ايه في القضايا بالطب الشرعي، ودور هاي البصمة الوراثية في تحديد هوية يعني الجثامين مجهولة الهوية؟
0: نعم. احنا لغاية ظهور هذا الفحص،
1: نعم،
0: المهم، كانت عندنا أخذ عينة الدم وفحص سمرة الدم للجثة.
1: نعم.
0: لكن تعرفي أنه في العالم في 4 زمرات دم، وهي يعني دليل،
1: نعم،
0: ضعيف جدا.
1: نعم.
0: لكن البصمة الوراثية هو دليل قاطع ينفي أو يثبت الجريمة.
1: نعم.
0: ما يعني لا يشك فيه.
1: نعم.
0: لا يتكرر. فطبعا احنا بالنسبة لنا في حالات المنازعات على الأبوة مثلا، واحد بنكر أبوة
1: منه، نعم،
0: عينة وترسل لفحصها جثة مجهولة الهوية،
1: مش عارفين لمين. نعم.
0: لمين، حتى لو ما بين بالوقت ذاته، نأخذ العينة وتفحص، بين عنا نتيجة العينة، فيما بعد لو ظهر أي حدا من أقاربه تقارن مع الجثة اللي احنا دفناها.
1: نعم. وانت
0: يعني اليوم في المستشفيات نستخدمها في إذا كان عندنا مثلا ادعاء أنه تغيروا أطفال، بصير.
1: نعم نعم للأسف.
0: في واحد بيشوف مثلا بروعة طبيب يقول لك مرته حاملة بذكر، فليش جابت بنت؟
1: نعم.
0: جات أنا وأنا مدير مستشفى.
1: نعم.
0: وظلت عندنا فترتها صارت أكبر من الحاضنة.
1: يا الله.
0: وبالتالي طلعت بالفحص الدي أن طلعت بنته. يا أخي تعال، منين احنا منين نخلق لك ذكر؟ قال لا، الطبيب قالت انه ذكر. الدي ان اي هنا فاصل.
1: نعم.
0: ويثبت او ينفي.
1: نعم.
0: بشكل قاطع العلاقه.
1: نعم. اليوم العينات والادله البيولوجيه بتضل وين محفوظه؟ امام القضاء، او يعني بتضل يعني تحفظ العينات بتضل يعني بفتره زمنيه لحتى تكون ممكن يعني مقبوله امام القضاء كدليل انه حتى يتم عرضها امام القضاء؟
0: هلا المختبر الجنائي عنده،
1: نعم،
0: بنك لهي الامور، وتحفظ لفتره معينه طبعا.
1: نعم.
0: بس يتم فحصها والتاكد منها، تحفظ نتائج الفحص مقرونه طبعا بكل،
1: نعم،
0: شيء.
1: يعني مثلا في ممكن هويه مثلا جثامين بعد ما يتم دفنها بتبين
0: طبعا.
1: آه.
0: لهذا السبب احنا للمجهول الهويه،
1: نعم،
0: نحتفظ بنتيجته.
1: نعم.
0: لما بيجوا مثلا في فتره معينه بعد، بصير هاي مثل بيجونا من الأجانب اللي بيجونا اللاجئين مثلا،
1: نعم،
0: بكونش،
1: نعم،
0: له أقارب هون.
1: نعم.
0: فلما بيجي واحد يقول والله أنا في ابن إن اختفى من 10 سنين،
1: بتقارنه بالطابق،
0: يتم مقارنته مع الدي أن إيه مع أقاربه ويثبت أو ينفي.
1: نعم.
0: ذلك. بذكر حالة الطفل اللي لقيناه في كيس،
1: نعم،
0: في مقبرة متذكرنا دون بعد،
1: نعم،
0: 10 سنين.

0: سنين من اختفاء الطفل.
1: يا الله.
0: المقارنة،
1: نعم،
0: أخذنا العينة ولما فحصناها طلعت الطفل. في عندنا حالات زي ما تفضلت، حالات الحرق أو التفحم.
1: نعم.
0: هاي يعني تعتبر مجهولة بالنسبة لنا.
1: نعم.
0: حتى بوجود أي أدلة ثانية، لو بيقولوا لنا إنه مثلاً إنه انحرق البيت وفي فلان.
1: نعم.
0: إحنا كطب شرعي ما بنعتمد على هذا الكلام.
1: نعم.
0: بنعتمد إنه إحنا استدعينا إلى جثة مجهولة الهوية.
1: نعم.
0: أو متفحمة أدمية.
1: نعم.
0: ومن ثم تثبت أو عدم إثبات ذلك. أذكر أن أحد زملائنا طلع على مسرح.
1: نعم.
0: لجثة متفحمة كان من المفترض أنها تكون طالبة.
1: نعم.
0: وتم التعرف عليها من خلال المسرح، أهلها بيقولوا يا عمي هاي الذبلة بإيدها.
1: نعم.
0: الطب الشرعي والمدعى العام قالوا لهم لا يا عم، احنا بدون فحص الدي ان اي
1: نعم ما راح
0: نعتمد.
1: نعم.
0: تم فحص العينه، يعني بتتفاجئ لما بتفحص عينه بتعرف ان الام الى 50% والاب 50%. نعم. نعم. تقريبا لما يطلع 0% معناته لا هي لا لا
1: مش بنتهم،
0: مش بنتهم
1: شخصيه،
0: فهو بصير علامه استفهام.
1: نعم.
0: التحقيقات جرت يا عمي منين كذا الولادة، ثبت انه يا عمي بنته. حتى بعد كم من سنة، يمكن 5 سنوات، من خلال مداهمة.
1: نعم.
0: لبعض الملاهي الليلية تبين انه المفترض انها تكون ميتة موجودة.
1: يا الله.
0: واستدرجت، كانت متخطبة، استدرجت هاي البنت اللي كانت. نعم. تحكي مع خطيبها.
1: نعم.
0: الى ذلك المحل خنقتها وحرقتها ولبست الذبلة.
1: يا الله.
0: فالدي ان اي مهم جدا،
1: مهم
0: بالنسبه لنا.
1: نعم. كشف كثير من القضايا. نعم.
0: نعم. دليل قاطع. نعم.
1: نعم.
0: بينما لو كان نعتمد على الدم، احدى الزمرات الاربعه وممكن تتطابق مع الهم، ممكن تتطابق مع اي واحد ثاني.
1: صح. نعم.
0: فذلك هو دليل قاطع ويتم الاعتماد عليه 100% اليوم.
1: نعم. اليوم لو بدنا نحكي عن التقرير الطبي الشرعي أمام القضاء اليوم، عن القيمة القانونية لهذا التقرير أمام المحكمة، والقاضي اليوم ملزم إنه يعني إنه شو ما يكون في التقرير الطبي الشرعي ملزم إنه يعني يأخذه بعين الاعتبار إذا كان له أثر بمسار القضية؟
0: لا طبعا لا، غير ملزم.
1: نعم.
0: لأنه إحنا وظيفتنا نقدم أدلة علمية.
1: نعم.
0: مع وجود أدلة أخرى، ليس ممكن القضية.
1: نعم.
0: لا تعتمد بس على
1: أدلة
0: الطبي الشرعي.
1: نعم.
0: مع البحث الجنائي.
1: نعم.
0: مع الدراسة، مع التحقيق.
1: نعم.
0: يعني ليست ملزمة.
1: نعم.
0: ولكن يستنير فيها.
1: نعم.
0: القاضي، وممكن أن القاضي لا يعتمد على شغلات كثير يعني فينا.
1: نعم.
0: فهناك يعني خطأ دارج بين الأطباء الشرعيين.
1: نعم.
0: أنه أنا تقريري
1: ملزم ممكن
0: حكم.
1: نعم.
0: ولهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا بقدم اللي علي كوثيقة.
1: نعم.
0: وبأدلة مدعومة بأدلة علمية.
1: نعم.
0: واضحة وتفسير علمي.
1: نعم.
0: ويبقى القرار للمحكمة أو للقاضي طبعا بقناعته ومقارنته مع وجود أدلة أخرى.
1: نعم. وربط هذا التقرير مع الأدلة الجنائية الأخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم. وتوافقه معها،
0: وبالتالي هو غير ملزم.
1: نعم. بيقدر مثلا أنه القاضي أو المحكمة أنها يعني تطلب أنها إعادة فحص مثلا، أو إعادة تشكيل لجنة طب شرعي أخرى وإعادة فحص أخرى؟
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد. يعني المعروف عندنا مثلا، ومعروف علميا، ومعروف بين وسط العالم، يعني.
1: نعم.
0: أنه الرأي الفني من واحد كويس.
1: نعم.
0: الرأي الفني من 3 أقوى.
1: أحسن وأقوى.
0: الرأي الفني من 5.
1: نعم.
0: أقوى جدا.
1: نعم.
0: فلذلك القاضي يعني يمكنه أن يستعين بخبراء.
1: نعم.
0: غير محدود.
1: نعم.
0: ولذلك التوصل
1: قضية
0: إلى النتيجة
1: شائكة. نعم. نعم.
0: التوصل إلى النتيجة هو الهدف، أنه توصل للعدالة
1: فعلا،
0: وإحنا جزء من اللي بيقدم دليل، وليس ملزم بالنهاية، غير ملزم للقاضي
1: فعلا. اليوم لو بدي أحكي دكتور، يعني من خلال خبرتك يعني على مدار سنوات في الطب الشرعي اليوم، لو هيك تعطينا يعني سر بموضوع أنه شخصية الطبيب الشرعي كيف لازم تكون؟ يعني شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها؟ يعني أكيد الصدق والأمانة ويكون ضميره صاحي، بس برضو كان في صفات ممكن قوة شخصية. حتى يعني أنا اليوم بس شفتك دكتور قلت الله يعين يعني الشوفات اللي بتشوفوها والقضايا والقصة اللي بتسمعوها. فحابين نحكي لو أنه يعني شو الصفات اللي لازم يمتاز فيها الطبيب الشرعي؟
0: هو يعني مش أنه صفات يكون يعني غير إنسان، هو إنسان بالنهاية.
1: أكيد إنسان، نعم.
0: الحيادية مطلوبة،
1: نعم، ما يكون عاطفي أبدا.
0: العاطفية ملغية في الطب الشرعي،
1: نعم.
0: يعني مش كل إشي بدي أسمعه أنا، يعني ممكن أخذ صح. بالظرف، نعم. أسمع من أذن وأطلع من أذن ثاني،
1: نعم.
0: لكن أنا مطلوب مني، وهذا هو الصح، ومحلفين بالنهاية دليل،
1: الدليل القاطع،
0: وخاصة إذا تضارب مع الروايات زي ما تفضلتي.
1: نعم.
0: الطبيب الشرعي لازم يجب أن يكون قوي الشخصية، محايد،
1: نعم،
0: وكفو علميا،
1: نعم، أهم شيء.
0: يعني بده يكون ممارس، ويعني بحكي ممارس من ناحية مثلا
1: كتشريح،
0: كأخصائي، نعم. بده يكون زي فتح مقبرة،
1: نعم.
0: بده يكون مر عليه أقل إشي 2000 حالة تشريح،
1: نعم.
0: تصير أخصائي، وكلنا مرين بهاي المرحلة، وكل واحد بتعلم من اللي أكبر منه.
1: نعم، نعم.
0: اللي علمونا إحنا كانوا مستشارين، وإحنا نتعلم لبنة فوق لبنة حتى صرنا
1: صح.
0: أخصائيين. وبجوز ما حدا بيعرف طبيعة عملنا داخل المشرع. إحنا عادة بتكون اللجنة مكونة من كبير وأصغر وأصغر.
1: نعم.
0: والهدف منها إنه الصغير يتعلم من اللي أكبر منه.
1: نعم.
0: فالمقيم دائم ملازم إلنا.
1: نعم.
0: وبمر مراحل سنوية التقييم العلمي له كل سنة، كيف بمر وبترفع على السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، ومن ثم يتقدم للمجلس الطبي حتى يحصل على البورد أو شهادة الاختصاص، بيكون متمكن. عنا يمكن ثلثين عملنا عملي،
1: احنا كطبيب شرعي، نعم.
0: فالطبيب الشرعي بيكون بين زملائه الأكبر منهم، بتعلم منهم صياغة التقرير الطبي سواء مع الأحياء،
1: نعم.
0: أو مع كيف يسوي تقرير بناء على طلب النائب العام في تشريح جثة،
1: نعم.
0: فمن خلال الممارسات ومن خلال التدريب المستمر يصل الطبيب لمرحلة أنه يكون متمكن. ومع ذلك احنا والله بنموت ونقول لسه ما خلصنا،
1: نعم،
0: علم،
1: نعم، نعم.
0: ظل الإنسان يتعلم كل يوم في أشياء جديدة،
1: نعم. اليوم لو بدي أحكي دكتور إنه الطب الشرعي، لو يعني برضو كمان رسالة للناس، اليوم الطب الشرعي مش هدفه لا يدين شخص ولا يبرئ شخص، على قد ما إنه هو يبحث عن الحقيقة الطبية أو الدليل القاطع لحتى إنه سواء هذه الجريمة تكون حقيقية، نعم. أو حتى أنه يعني الشخص المدان هو المدان أو هناك في شخص آخر أو في هناك سبب آخر للوفاة
0: 100%، نعم. الطبيب الشرعي يعني هو ليس طرف،
1: نعم.
0: في،
1: نعم.
0: أي قضية،
1: نعم، نعم.
0: وهنا الحيادية مطلوبة والعاطفية ملغية، لهذا السبب بده يكون هو ليس طرف، يعني هو أصلا بنية الطبيب الشرعي مبنية على أنه أنت لست طرف،
1: نعم، تحيادي.
0: أنا بتقدم
1: أبحاث ودراسات
0: بحثك تحت اليمين وبكل صدق وأمانة، تقدم بحيث أنه هذا الدليل تعتبر نفسك بعيد كامل الحيادية، لست طرفا في أي واحد من القضية،
1: نعم. اليوم لو في معلومة يعني بدك تقدمها أو يعني يعرفها المواطن بشكل عام عن الطب الشرعي، وفي كثير ناس ما بيعرفوها،
0: بدي أحكي للناس يعني للي ما بيعرفوا عن طبيعتنا أنه،
1: نعم.
0: التقرير أو تقرير الطبيب الشرعي ليس حكم،
1: نعم.
0: وليس النهاية زي ما حكينا قبل شوي، أنه يمكن أن طلب خبراء على هذا التقرير،
1: نعم.
0: أعلى من اللي كتب التقرير. اثنين، ليعلموا أنه ليس جزء وليس مؤثر،
1: نعم.
0: يعني ممكن يكون وثيقة زي أي وثيقة ثانية تقدم في قضية القضية المنظورة، يمكن اعتماده،
1: نعم.
0: ويمكن عدم اعتماده، هذا يعود للمحكمة، وبالنهاية هو دليل علمي،
1: نعم.
0: وليس ملزم،
1: وليس ملزم.
0: فلا لا الناس يحطوا عنا عداوة مثلا، هذا الطبيب الشرعي ظلمني، لا هو ليس قاضي،
1: نعم.
0: وليس محكمة،
1: نعم.
0: وليس طرف،
1: أمامه أدلة وجسم،
0: وليس طرف،
1: نعم، نعم.
0: ليس طرف، بالعكس اليوم بجوز من خلال معرفتكم بشكل عام اليوم في القضاء كل طبيب شرعي لما بده يقدم خبرة بكون يحلف على كل خبرة أمام القاضي أو أمام الهيئة، وفي نص مادتين اللي هو 38 و 84

0: الكهرباء اللي هو بتطلب منه الحيادية وعدم وجود أي شيء يؤثر على حياديته.
1: نعم.
0: هاي أمام القضاء. فما بالك بدونها، يعني إحنا على كل قضية خبر بنحلف يمين.
1: تحلف يمين. فعلا.
0: الحيادية مطلوبة.
1: نعم.
0: وعدم التحيز لأي طرف. والعاطفية
1: نعم.
0: ملغية تماما
1: نعم.
0: من قاموس الطبيب الشرعي.
1: اليوم دكتور في مثلا أنه بيقدروا الأهل مثلا يرفضوا موضوع التشريح، أو مثلا من ناحية أخرى بيقدر مثلا أهل لو ما في شبهة بس عندهم هم شكوك أنهم يطلبوا التشريح وبيتم الأخذ فيه، يعني على الجهتين أنه أنا لازم يكون في تشريح مثلا في شبهة معينة والأهل بيرفضوا، بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا لا جنائيا لا لازم يتم تشريحه؟ واذا مثلا انه ما في اي شيء مثلا الوفاه طبيعيه وكل ادله بتبين طبيعيه بس الاهل طلبوا الاطمئنان اكثر يتم تشريح جثه، في هون الحالتين
0: نعم.
1: كيف بتكون المواقف؟ نعم.
0: اولا الطب الشرعي علاقته هو مع النيابه العامه.
1: نعم نعم.
0: لا يمكن اني اقوم بتشريح جثة دون
1: طلب اهل
0: دون
1: مثلا
0: دون طلب او امر من المدعي العام.
1: المدعي العام نعم.
0: يتم تحويل الجثة بناء على امر مدعي عام
1: نعم.
0: معين او جهة قضائية.
1: نعم.
0: اذا طلبوا الاهل للتوضيح وجود شكوى كمان من خلال النيابة العامة.
1: نعم.
0: بده تكون هناك وثيقة
1: نعم.
0: عند النيابة العامة ويأخذ فيها قرار إنه يقول تحال هذه الجثة لتشريحها بناء على طلب الأهل اللي ما
1: نعم.
0: فيها أي شيء.
1: ما فيها أي شيء.
0: لتحديد سبب الوفاة في الأمراض الوراثية مثلاً.
1: نعم.
0: كمان يتم من خلال طلب المحكمة.
1: نعم.
0: إنه الأهل طالبين لأنه في مرض وراثي مثلاً في العيلة.
1: نعم.
0: حابين يطمنوا وشوفوا شو سبب الوفاة. تحال من خلال المدعي.
1: نعم. وإذا رفضوا الأهل وكان لازم إنها تحال.
0: لا يوجد رفض لطلب النائب العام.
1: ما فيه. نعم. مباشرة.
0: يعني النائب العام صلاحيته مطلقة.
1: نعم.
0: إذا خاصة هي بتأكد الشبهة بالعكس.
1: نعم. لما أنت يعني ترفض. نعم.
0: لما ترفض وتدور وكذا ما هي بتأكد الشبهة. وأنا عمري ما شفت قرار لمدة العام تراجع عن قرار.
1: نعم. ما فيه.
0: بالعكس هو بيحملنا مسؤولية. بيكلفنا انه الكشف على الجثة وتشريحها وتحديد سبب الوفاة.
1: سبب الوفاة. اليوم من خلال الطب الشرعي لما تتعارض كل الروايات بنقدر انه نخلي انه الطب الشرعي بيخلي الجسد يعني اعتبار الجسد شاهد على الحقيقة او يكون هو داخله الدليل اللي ممكن يعني يعطينا الحكم القاطع.
0: نعم. ليس الحكم القاطع انما هو دليل وبنسميه
1: او يعني الدليل الثابت اللي بيعطينا انه مثلا دليل على اذا في شبهه.
0: نعم. دليل صامت اللي نعم. موجود حتى مع وجود الروايات وعدم وجودها فالادله موجوده.
1: نعم.
0: هنا يكون دور الطبيب الشرعي في يعني في تحليل الموجودات
1: نعم.
0: في تحليل الإصابات في تحليل ما وجده في فعلا. جسمه ومقارنته بالأمور الأخرى علميا
1: نعم.
0: ويقدمها هذا
1: نعم.
0: مطلوب منه طبعا
1: نعم.
0: ولكن الأدلة موجودة وزي ما تفضلتي هناك أدلة على الجسد الحي
1: نعم.
0: وهناك أدلة موجودة في الصندوق الأسود وهي الجثة
1: نعم.
0: وبها نستعين دائما
1: وتكون متطابقة مع الأدلة الجنائية اللي تم الحصول
0: نعم.
1: عليها
0: نعم تطابق
1: نعم.
0: وتكمل بعضها
1: نعم نعم
0: كثير عندنا في القضايا احنا تعاون ما بيننا وبين المختبر الجنائي والجهة التحقيقية
1: نعم.
0: متواصل جدا ويعني هناك كان مقترح واعتقد
1: نعم.
0: كان من رئيس النيابات الحالي انه كان في مقترح انه الطب الشرعي يجب ان يكون مستقل
1: نعم
0: كدائرة زي دائرة المدعي العام
1: نعم.
0: ولا تتبع لأحد
1: نعم.
0: واليوم زي ما تفضلتي بيجوز في عنا قضايا تنظر من خلال الطب الشرعي وهي قانون المسؤولية الطبية
1: نعم.
0: الأخطاء الطبية
1: والإهمال نعم.
0: تمر من خلال الطب الشرعي وأنا بقول بكل فخر أنا عضو في اللجنة الفنية العليا التي تنظر في قضايا المسؤولية الطبية ووجود الطبيب الشرعي في أي لجنة تقوم بدراسة ملفات المسؤولية الطبية أو الأخطاء الطبية هو ضرورة
1: نعم.
0: وتوصل للحقائق يعني اليوم فعلا. وجود اللجان الفنية تخفف وتقلل من الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي أو التقصير بما معنى
1: نعم.
0: كلها أدلة يعني أو كلها معاني الخطأ أو التقصير أو لا قلة الاحتراز هو خطأ طبي بالنهاية.
1: نعم نعم اليوم يعني من خلال حديثك الطيب دكتور وتشريفك لنا اليوم يعني ممكن فهمنا إنه الطب الشرعي مش بس فحوصات وتقارير طبية لا بنحكي عن ممكن أداة مهمة اليوم لحتى نوصل للحقيقة.

0: الإيقاع عن طريق الجسد، وأيضا ممكن حتى إقامة العدل من خلال التقارير لما يكون في هناك أدلة داخل الجسد ويتم الأخذ يعني أخذها بعين الاعتبار.
1: 100%.
0: نعم أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفنا اليوم، أعطيتنا من وقتك. لو في كلمة أخيرة حاب تحكي لنا إياها اليوم دكتور.
1: لا تخافوش مننا احنا كطب شرعي، احنا بنخوف بس من شكلنا بس، انما احنا بالنهايه يعني الطبيب الشرعي هو
0: انسان
1: انسان هو طبيب.
0: نعم
1: طب
0: المسؤوليه كبيره
1: وبالعكس هو محطوطه في عنقه مسؤوليه كبيره.
0: نعم
1: ومطلوب منه للامانه تنفيذ هاي المسؤوليه بحذافيرها، فاحنا نعتز ولكن عددنا قليل على فكره.
0: نعم.
1: وبنشجع بعض الزملاء انه يدخلوا في هذا التخصص لانه في عندنا نقص تقريبا.
0: نعم.
1: في الطب الشرعي لا ما بنقدرش نغطي كل المملكه،
0: يعني بدها قلب قوي دكتور.
1: اكيد طبعا. نعم. لا بس بجوز تتفاجئ عندنا زميلاتنا صاروا عدد مش قليل.
0: نعم نعم في نعم خمسة في ست نعم اختصاص شرعي
1: خمسة او ستة هاي ينزلهم ما شاء الله. نعم. ماشيات معنا على الجريمه بروح وكل شيء.
0: نعم نعم يعني يعطيهم العافيه. وانا بدي اشكرك على هذا الطرح، الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور محمود الزريقات استشاري الطب الشرعي والسموم على هذه ممكن الإضاءات المهمة، فهمنا شو يعني الطب الشرعي بتفاصيلها صدقا. واليوم الطب الشرعي يلتقي مع القانون بمساحة دقيقة وحساسة، اليوم مش الهدف ان احنا نوجه اتهامات ولا اصدار احكام على قد ما انه نقدم حقيقة طبية بكل مهنية وحيال زي ما
1: أكيد.
0: تفضل دكتور.
1: أكيد.
0: شكرا على طرحك، شرفنا اليوم.
1: شكرا لك وشكرا للدعوة
0: يعني شكرا لك. بتمنى اليوم نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله، هذا ولد.
1: صبي مية سعدة.
0: يا ابعد ابعدي ابعدي بيه عن الفراش.
1: القماط يا غزوة بسرعة، واحدة تطلع لحمادة تبشره.
2: أنا اللي أروح أبشره.
0: هذا أول عيل ينولد بعد معركة حدة الدقيق.
3: آه، وينولد على درب الديرة للغار.
0: أوه بس يا حبيبي، ما يكفيك إنك سلمت من بومبة التو.

0: أخي اربطها عندك بالشجرة.
1: الكل بخير؟
0: مسعود انكسرت إيده لأنه وقع عن ظهر الفرس.
1: وريني شو؟
2: أخ أخ
1: حريك أصابعك أشوف.
3: بسيطة بسيطة، خذ سيفي عصام وصلح لي غصن شجرة وابسطه على هالطول.
0: يا زكي بيك، أنت بتعرف تجبر؟
3: إيه، اتعلمت من معارك البوسنة والهرسة.

0: رايحوا رايحوا، هذيك الضحل من وراها بتجي الغويبة اللي طار عنها النبي هارون.
1: يا منازل، وين صارت فيفا؟
0: للدغاد، للدغاد يعوف. شايف القرية اللي بطرف البحر هناك؟ هذه هي فيفا.
1: يا عم منازل، كيف طار النبي هارون من الغويبة؟
2: يا بنت الحلال، اشعل النار بالأول.
1: هدي اسمع سالفته.
0: والله غير أسولف لك يا غزو، هذا النبي هارون مات جنب عين الغويبة ودفنوه هناك، انزعج من ريحة البعارين اللي بترد على المي
1: وطار على أعلى علم غرب البترة وسكن عليه. انت تعرفي سالفته يما؟ من حين ما وعيت على حالي وانا اسمع الناس يسولفوا بيها.
0: وهناك بنوا ليه مقام وسموه مقام النبي هارون.
2: يا عم منيس، كيف يطير وهو ميت؟
0: وانا وش دريدي؟ هو انا شفته يوم انه طار، سمعت ابوي وجدي بسولفوا عنه.
1: وين الخبز يا سعدة؟ خلص الخبز، كليتوه على الفطور.
3: ايه يا بنات الحلال، اعجنوا طحين بخبز عربود، ادنا قرص ملة على النار.

0: الحمد لله على سلامتكم.
1: يا ربي يسلمك يا جعفر بيك.
2: والله يا زكي بيك ترانا فقدناك وخفنا عليك.
3: اي مكتوب لنا عمر نعيش ويعجلوني.
0: تفضل يا سمو الأمير.
4: انا ابركتر سيدي فيصل، بس ابغى منك تفصيل اكثر من اللي صار بالطفيله.

0: استغفر الله العظيم، وشو اللي تقوله يا مهدي؟
1: لحقوهم على المقبرة وهم يدفنوا اثنين وطخوهم برصاص.
0: الخاسين
1: اللي سلم انهزم والجثمين للحين مكانها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإحنا اللي دفننا كل موتاهم بحدة دقيق؟
2: سوينا لهم مقبرة بحالها.
1: قبل المغرب شالوا 4 جثث على طريق عيمة ودفنوهم هناك.
0: يا أخي
2: عونك يا شيخ.
0: باكر ودي إياك تصل للأمير زيد برشادية.
2: أبشر يا شيخ.

0: يا ابو غازي، ذول الارواح ما يجوا الا بالكسر. حين ما هددتهم بقتل اسراهم وقفوا شنقل عرب الشام وبيروت.
1: اذا قتلنا من اسراهم يقتلوا من اسرانا عندهم. قل يا نوري باشا.
2: الطيارات مالتنا سيدي بالإسماعيلية، نريد غارتين على سرايا معان ومحطة سكة الحديد ومخازن الذخيرة.
1: هذا راي صايب.
0: ومن بعدها تكتب الحاكم معان يكفوا عن الطفيلة.
1: نادي لي الأستاذ فايز الغصين.
3: لبيك يا سيدي.

0: أدي أشتري طحين من غور الصافي، بس ما معي إلا جنيهات صامتة.
1: هو كركور ما طاح معنا على الغور؟
0: إي والله كركور نلقى معه فراطة النيرة.
1: سعدة، شفتي كركور بفيفا؟
2: شافه عوض باني عريشة.
0: وين؟

0: إن الحرب جندي مقابل جندي، وبندقية مقابل بندقية، وليس من شرفها قتل الناس الأبرياء في الطفيلة وهدم منازلهم.
1: كمل يا فايز. وإذا لم تكفوا عن الطفيلة وأهلها فسنعود لضرب أكثر من هدف في معان، وضربات طياراتنا شاهدة.
0: سنعود يا سمو الأمير.
1: يا أستاذ فايز، الطيارات تضربهم باكر الصبح، والرسالة هذه يستلموها من رأس النقب بعد العصر.
0: فهمت عليك سمو الأمير.
1: كمل. ثم أن تخريب البساتين والمزروعات التي تعيش منها العائلات.
0: تعيش منها العائلات.

0: هذه نحاس، هذه ما بيصير خاتم وسوارة.
1: عندي 50 منهم.
0: طيب اسمع، أنا بأملك إلها عراوي بسوي قلادي على صدرك بس.
2: دوختني يا كركور وأنا أدور عليك.
0: عامر أهلين، كيف حالك؟
2: يا رجل أنت متى ينعد لسانك ها؟
0: بس يخلص حرب ونرجع على تفيل.
2: يا سق الله هذاك اليوم. أقول لك اصرف لي النيرة هذه مجيديات.
0: طيب طيب.

0: يلا
1: عونك يا شريف.
0: سلم على الشيخ ذياب وقل له سيدي فيصل ساعي بكل جهده يرفع شر الترك عن الطفيل.
1: يا شريف تراهم طحنونا طحن.
0: كل حرب ولها ضحاياها يا طفيلي. قولي أنا شفت فرسك تضرب.
1: أي والله من كثر ما ركضت عليها تعثرت بحجر.
2: جوهر يا جوهر.
3: لبيك سيدي.
0: أعطي لافي فرس من خيلنا.
3: حاضر سيدي.
1: مكثر الخير يا سمو الأمير.
4: يا لافي شو الأخبار؟
5: أخي لافي أنت انشغلت مع الأمير ما صار إلنا مجال نسألك.
1: ما ودي أكدر خواطركم بالأخبار.
4: يا سيدي أنا بعدني قائم مقام الطفيلة
5: وأنا أستاذ في المدرسة تبعه.
1: أقول لكم
3: الفرس جاهز يا لافي وسرجها جديد.
1: أكثر الخير.

0: سعدة، يا هلا بسعدة، فوتي فوتي جاي.
1: غزوة، أنت حسيتي بالقارس بالليل؟
0: شوانا شوي، نمت وأنا ملفعي على وجهي.
1: شوفي شوفي داي كيف اتهبرين من القرص. متى نخلص من ديرة الغور ونرجع للطفيلة؟
0: إن شاء الله بس نخلص من الترك.

0: لماذا يا حضرة الماريشال؟
1: نحن نريد أن تكون هرب نظيف يا باشا.
0: هل تعرف جنابكم كم خسرنا في معركة حد الدقيق؟
1: نعم عندي إحصائية بكل خسارات. نحن لا نريد أن نسمع صوت طائرات في سماء معان. وأنت يا باشا لك أوان وجواسيس بين بدو، وأنت تسيء معاملتهم.
0: البدو، البدو لا ينفع معهم إلا خوف. حتى الذهب الذي أضعه في أكياسهم لا ينفع بكسب ولائهم.
1: جمال باشا، نحن نواجه صعوبات في وقف زهف إنجليز في فلسطين. نفذ أوامر كما تصل لك.
0: تمام.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 7 ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق 19 أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد جاء في تفسير هذه الآية أن الله تعالى يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار، وأي نار؟ التي وقودها الناس والحجارة بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك، أي معرفة الواجبات والمحرمات، بمعنى فقهوهم، أدبوهم، ادعوهم إلى طاعة الله، وامنعوهم عن استحقاق العقوبة بإرشادهم وتعليمهم. دلت الآية أيها الإخوة على وجوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب فالأقرب. يقول سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. من وسائل هذه الوقاية القيام بحقوقهم وإعانتهم على البر. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه في باب ما جاء في حق الولد على والده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. أيها الإخوة، من أهم وسائل الوقاية أن نعلمهم علوم الدين ولا سيما العقيدة الوسطية، وتدريبهم على الصلاة وعلى العبادات الأخرى، وأن نربي أبناءنا على الفضائل

وأن نبعدهم عن الرذائل وأن نوفر السبل الصحيحة لتحصينهم من الوقوع في مصائد الشيطان. الوالد مسؤول عن ذلك، فقد جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم

0: وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: كل الثقة والاعتزاز فيكم، حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشام حرس الحدود ونشام الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
3: عالية،
2: دائما عالية إن شاء الله.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونسهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء شركات تشيكية متخصصة في الصناعات الدفاعية. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. الأردن يطرح فرصا استثمارية بقرابة 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية وآفاق البناء على الشراكة بين الأردن وجمهورية التشيك. واطلع جلالة الملك على معرض لمعدات وتقنيات طورتها هذه الشركات، واستمع إلى إيجاز حول استخداماتها وتطبيقاتها. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسار التحديث والتطوير، ويواصل في الوقت ذاته أداء دوره السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير وتغيير الواقع في الأرض الفلسطينية. وبحسب بيان للمجلس اليوم، جاء ذلك خلال ترأس عطية الوفد النيابي الأردني المشارك في أعمال جمعية شعوب العالم المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم. وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، ويتمسك برفض التهجير ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، كما يواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الوصاية الهاشمية وتحريك الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم. أطلقت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اليوم برنامج بناء قدرات موظفي البلديات، الذي يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من مختلف بلديات المملكة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال حفل الإطلاق إن هذا البرنامج الضخم يأتي لتحسين وتطوير الأداء الحكومي والعمل البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت احتياجاتها التدريبية التي شملت محاور التخطيط الحضري والمحور المالي والعطاءات والمشاريع والتنمية المحلية، والتي تضم برامج متخصصة متعددة. وأضاف المصري أن البلديات تعد الجهة الأقرب للمواطنين وتتولى تقديم زهاء 70% من الخدمات المباشرة لهم، ما يستدعي رفع الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر للكوادر البلدية. أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقا، بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات. ويدخل الأردن مرحلة متقدمة من التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بمحفظة فرص تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، موزعة على 15 قطاعا وقطاعا فرعيا، في تحرك يستهدف تحويل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات ومشاريع فعلية تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتدفع تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي. هذا وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم في عمان معرض ومشروع الأردن في الفكر والوجدان، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية والهندسية والحرفية المستوحاة من أبرز المواقع الحضارية والثقافية والسياحية في المملكة. وجال العيسوي في أروقة المعرض، حيث اطلع على الأعمال والقطع الفنية التي تحاكي عددا من المواقع والمعالم الأردنية وما تتضمنه من تفاصيل فنية ومعمارية تستلهم طبيعة المكان وخصوصيته التاريخية والجمالية، في تجربة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تقديم صورة فنية معاصرة للهوية الأردنية ومعالمها التاريخية والتراثية.
في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة أطلق مستوطنون يهود اليوم الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في القرية ولم تسجل إصابات جراء إطلاق النار أو الاقتحام. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا واشنطن إلى مراجعة قرارها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القرار يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة. وكان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش قد أعرب بدوره عن أسفه لقرار حرمان مسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. في جنوب لبنان أصيب 3 أشخاص، أحدهم بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات على طلوسة والقنطرة وقصفا مدفعيا على المنصوري ومجدل زون بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية بينها دير ميماس واستهداف منشآت مدنية وصحية. في اليمن تتواصل التطورات الميدانية والإنسانية المتسارعة مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في محافظة تعز واستعادة مواقع في جبل الشهداء جنوب غربي المحافظة بعدما قالت أنه دحر الحوثيين منها. وفي تطور إنساني أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات في اليمن إلى أكثر من 22 مليون شخص، فيما أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بنزوح أكثر من 18,000 أسرة منذ آب الماضي نتيجة تصاعد العمليات العسكرية. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين، مضيفا أنهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تروا يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر من الهندسة الإذاعية طارق السجار. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

حياكم الله مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم كما أسلفت في برنامج العيون الساهرة وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأبدأ حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك مستمعينا الأعزاء، نعمة الأمن والأمان التي نعتز بها قدمت على كل النعم، وهذا يدعونا إلى أن نشكر الله عز وجل في هذا البلد الحبيب المملكة الأردنية الهاشمية على نعمة الأمن والأمان، وندعو الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا يا رب إن شاء الله. أيضا ندعو الله عز وجل أن يحفظ لنا سيدي ومولاي حضرة صاحب

0: الجلالة من كل سوء ومن كل شر. مستمعين الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل هؤلاء الزملاء بكافة المواقع والإدارات التابعة لمديرية الأمن العام. اليوم حديثنا راح يكون عن إدارة البحث الجنائي، وبالتحديد عن وحدة الاتجار بالبشر. ويسعدنا وباسمكم جميعا أن أرحب بالزميل المقدم شادي الزواهر، رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، حتى نتحدث عن هذه الوحدة ونتحدث عن نشأتها وعن واجباتها وعن الجهود اللي بقوموا فيها أيضا حيال ذلك. شادي بيك، أسعد الله أوقاتكم والله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك سيدي، أسعد الله مساءك سيدي وأسعد الله مساء الإخوة المستمعين.
0: حياكم الله. شادي بيك، عندما نتحدث عن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، هذه وحدة تابعة أو تتبع لمديرية الأمن العام، بالتحديد لإدارة البحث الجنائي، فأكيد كل وحدة لها نشأة، لها تأسيس، لها أيضا محاور عمل خاصة فيها. نتحدث عن تأسيس ونشأة هذه الوحدة إذا سمحت بداية سيد.
1: نعم صحيح سيدي. سيدي، بدأت الجهود لإنشاء جهة متخصصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عام 2008، حيث تم إنشاء فرع خاص بمكافحة الاتجار بالبشر يتبع إلى قسم الآداب والمحلات العامة في إدارة البحث الجنائي، وكان ذلك قبل صدور قانون لمنع الاتجار بالبشر. في عام 2009 صدر أول قانون لمنع الاتجار بالبشر رقم 9 في عام 2009، وتم تعديله في عام 2021. سيدي، في عام 2013 تم إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر كوحدة مستقلة تابعة لإدارة البحث الجنائي لمتابعة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وباشرت أعمالها إلى هذا الوقت.
0: نعم سيدي، بدنا نتحدث عن يعني محاور عمل هذه الوحدة إذا سمحت سيدي.
1: سيدي، تبنت الوحدة في عملها محاور عدة رئيسية استنادا للمادة الثانية من بروتوكول باليرمو والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر. المحور الأول اللي هو محور الوقاية، وهدف هذا المحور إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة، تنمية قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون، ونشر الوعي بين العمال بشكل عام من خلال الصحافة الورقية والإلكترونية والزيارات واللقاءات. أيضا عمل حملات نشر وعي من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على أماكن تواجد العمال، ونشر الوعي لهم من خلال المحاضرات والطرق التوعوية الأخرى. المحور الثاني محور الحماية، وتقوم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر من خلال هذا المحور بتقديم حقيبة من المساعدات للضحايا المتضررين من لحظة التعرف على الضحية إلى حين العودة الطوعية أو التعافي أو الاندماج، حيث يراعى المصلحة الفضلى للضحية. المحور الثالث محور الملاحقة القضائية، ومن خلال هذا المحور تقوم الوحدة باستقبال الشكاوي والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وإحالة الجناح إلى المحاكم المختصة. المحور الرابع سيدي محور الشراكة والتعاون الدولي، ويعد هذا المحور حلقة الوصل ما بين مديرية الأمن العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى توطيد علاقات التعاون الدولي عبر إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية وعقد المؤتمرات الإقليمية للوقوف على أبرز المستجدات حول هذه الجريمة وسبل الوقاية منها وأبرز الإجراءات المتبعة في محاربتها وإنقاذ الضحايا.
0: نعم، الآن سيدي شادي بيك، الآن لما نتحدث عن صور الاتجار بالبشر، صور كثيرة، نعم، نتحدث بعض منها سيدي ونضرب أمثلة مثلا إذا سمحت.
1: سيدي، صور الاتجار بالبشر، صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر يعني لها أكثر من صورة. من الصور اللي هي العمل بالسخرة، وهو انتفاع الجاني من الضحية بأداء أعمال لصالحه سداد لدين مترتب على عاتقها أو دون دفع أجر مادي، يعني يكون الأجر المادي ضئيل. عندنا كمان الصورة اللي هي العمل القسري، اللي هو انتفاع الجاني من الضحية بإرغامها على أداء أعمال لصالحه خارج عن إرادتها إكراها معنويا أو ماديا. في عندنا كمان الاسترقاق، اللي هو قيام الجاني بممارسة سلطة حجز ناتجة عن تملك الضحية أو تجعل من الضحية محل تقديم منفعة لشخص آخر بمقابل مادي أو عوض. عندنا الاستعباد، يقوم الجاني بفرض تدابير سيطرة وتملك على الضحية وعلى كافة تصرفاتها بغرض الكسب والمنفعة الذاتية. عندنا صورة كمان نزع الأعضاء، نزع أو إزالة عضو أو جزء من عضو من جسم إنسان حي، والشرط أنه يكون إنسان حي، يتم تطويعه باستغلال حالة الضعف التي يمر بها. عندنا الدعارة القسرية، وهو إجبار أو إرغام الضحية على بيع الخدمات الجنسية بكافة أشكالها. عندنا التسول المنظم، وهو الاتفاق والتخطيط ما بين ثلاث أشخاص أو أكثر وقيامهم بتسخير الضحايا باستجداء عطف عامة الناس في أماكن وأوقات وظروف محددة بهدف تحقيق الكسب.

0: المادي. عندنا سيدي كمان الاستغلال الجنسي، وهو قيام الجاني باستخدام الضحية لغرض أنشطة جنسية، سواء كان عبر الاتصال المباشر أو غير المباشر. عندنا الصورة الأخيرة من صور الاستغلال في جريمة الاتجار البشر، هي بيع الأطفال، وهو قيام الجاني بعرض أو طلب أو وعد ببيع كل من لم يتم 18 من عمره بمقابل مالي أو منفعة مادية أخرى. فهذه سيدي هي صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر.
1: الآن موضوع الخادمات، هل يعتبر تجارة بالبشر سيدي؟
0: سيدي موضوع الخادمات يعني ينقسم إلى شقين. الشق الأول إذا كان في مؤشرات، إحنا كوحدة مكافحة الاتجار بالبشر نعمل على مؤشرات تدل إنه الشكوى أو الضحية اللي أنا أتعامل معها ضحية التجار بالبشر أو مخالفة عمالية. إذا توفرت مؤشرات تدل إنه في استغلال، في عمل جبري، في استعباد، في عمل بسخرة، فإحنا هنا نكون بغض النظر عن جنسية الضحية نكون أمام جريمة التجار بالبشر. ولكن إذا انطوت على مخالفات عمالية فلا تكون لها إجراءات أخرى.
1: طيب والمتسولين على الإشارات الضوئية سيدي؟
0: سيدي هذا الفرق، يعني فرق القانون منع التجار بالبشر بين التسول العادي والتسول المنظم، أنه التسول المنظم يكون باتفاق وتخطيط ما بين 3 أشخاص أو أكثر. يعني يكون المنظم لهذه الأشخاص الموجودين على الإشارات يكون بتنظيم وتخطيط من بين 3 أشخاص أو أكثر، وبيكون في عنصر الاستغلال، يعني الأشخاص الموجودين على الإشارات يكون مستغلين ومجبرين على هذا العمل.
1: نعم سيد. هل بيتم التعامل معهم سيدي من قبلكم؟ هل لأنه مثلا ورد وأنه إجاكم مثلا صور من هذه الصور سيد؟
0: نعم صحيح سيدي، احنا نتعامل مع كافة صور الاستغلال بجريمة التجار البشر، ومن ضمنها التسول، بنقابل الضحايا، بنرصد المؤشرات، وبنجري التحقيقات اللازمة بالتنسيق مع الادعاء العام.
1: نعم سيدي. الآن نعم. نصائح قبل أن أنهي اللقاء، نصائح لإخواننا المواطنين لا قدر الله حتى أنه ما يقعوا مثلا من هذه الصور صور الاتجار بالبشر.
0: سيدي أولا هو التعامل مع العمالة بشكل عام وفق أحكام القانون، عدم تشغيل العمالة اليومية أو أي عامل بدون ما بيكون يعني عقد يبين الحقوق والواجبات لكل الطرفين، عدم حجز جواز سفر، المعاملة، إعطاء العامل المعاملة الحسنة، دفع الأجور، والاتصال عن الإبلاغ، خلينا نحكي عن أي مؤشرات أو أي معلومة تخص انتهاكات أو استغلال أو تجار البشر عن طريق خط الساخن لوحدة مكافحة تجار البشر أو الرقم الاتصال الموحد الخاص بمديرية الأمن العام 911.
1: نعم، أنا بدي أشكرك شادي بيك الزوار، رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي، شكرا جزيلا سيدي.
0: العفو سيدي، العفو.
1: الله يكرمك سيدي.

0: إذن شكرا لكم مستمعي الأعزاء واسمكم جميعا. أشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل المقدم شادي الزواهر رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي. وأيضا أشكر الزملاء فريق العمل الزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية. شكرا زميل حمزة. وأيضا كل الشكر الموصول لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة. ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صوت الواجب. برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

0: أهلا وسهلا بكم أحبتنا المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت الواجب، ننقل لكم فيه جهود نشام القوات المسلحة الأردنية ودورها من خلال المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة 11.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.

أحييكم من أرض المهمة بتحية الفخر والاعتزاز، سأكون بصحبتكم أنا الملازم أول سامي المناصير من التقديم، ويرافقني أيضا الزميل رقيب أول ضياء الدين الهرش من الإعداد. فمن جنوب غزة تختلط أصوات الميدان بنبض الحياة، نلتقيكم من جديد في هذه الحلقة الثالثة من رحلتنا الميدانية.

مستمعينا الكرام، في الحلقتين السابقتين اقتربنا من المشهد، لكن اليوم نقترب من الرجال الذين يصنعون هذا المشهد: أطباء وممرضين وفنيين وكذلك مسعفين وإداريين يحملون مهنتهم، لكنهم يحملون معها مسؤولية أكبر. ففي المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة لا يدخل الطبيب إلى غرفة العلاج حاملا علم الطب وحده، بل يدخل وهو يحمل اسم الجيش العربي، وكذلك لا يقف الممرض إلى جانب المريض بوصفه يؤدي وظيفة فقط، بل بوصفه جنديا اختار أن يجعل من اختصاصه طريقا لخدمة الإنسان.

0: والآن أحبتنا المستمعين، وضمن هذه الجولة المستمرة الآن من داخل غرفة العمليات نلتقي بالطبيب رائد حسين النوايسة، وهو طبيب تجميل وترميم وحروق. دكتور الله يعطيكم العافية وصف لنا طبيعة الحالة التي بين أيديكم.
1: الله يعطيك العافية سامي بيك، وشكرا لك على هذه اللفتة الجميلة. كل الشكر أكيد للقوات المسلحة الأردنية والخدمات الطبية الملكية، وعلى رأسهم جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني المفدى. هذه حالة اليوم إن شاء الله كانت عبارة عن حالة ترميمية لندب موجودة في الوجه،
0: نعم،
1: إثر تعرض المريضة لعدة شظايا أثناء الحرب، فتوجهت إلى عيادة جراحة التجميل والترميم والحروق في المستشفى الميداني الأردني لمحاولة في استعادة نوعا ما من المنظر الطبيعي للوجه. وتم بحمد الله إجراء عمليات ترميمية منها بسيطة ومنها معقدة أثناء هذا الواجب الرسمي في المستشفى الميداني الأردني. أما بالنسبة للحالة اللي أنا اليوم عم بشتغل فيها فهي عملية ترميم لندب موجودة في الوجه زي ما حكيت سابقا. تم استئصال جزء من الندب، في حالات أخرى ممكن أن نستخدم حقن للدهون الذاتية في هذه المنطقة وخصوصا الندب، والحمد لله نتائجها كانت فعالة على تجارب سابقة.
0: نعم، يعني في الحقيقة جهود تشكر، وإحنا بنثني على جهودكم الطيبة، وقديش إحنا لاحظنا بعض العمليات التي تجرى هنا وهي تصنف عمليات معقدة، جهود حقيقة تشكر. دكتور، رسالتك بوصفك طبيب تؤدي رسالة مهمة وعظيمة في أرض المهم.
1: الشكر لله في وجودنا في منطقة قطاع غزة بمساعدة أشقائنا وأخوتنا في مصابهم اللي تعرضوا له ومن عدة نكبات صارت لهم، فأكيد يعني إحنا وجودنا هنا وجود مؤثر الحمد لله، وقمنا بإجراء عمليات عديدة من بداية هذه المهمة، وإن شاء الله راح نكون على قدم وساق في إجراء عمليات أكبر وأكثر لمساعدة أشقائنا خصوصا في تخصص جراحة التجميل والترميم والحروق لمساعدتهم لاسترجاع بعض من الأمل وبعض من الحياة الطبيعية اللي كانوا متعودين عليها.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لما يكون في مريض متعرض لإصابات في وجهه أكيد راح يكون شيء مؤثر نفسيا، فهذه العمليات الترميمية بالإضافة إلى أنها استعادة لشكل أقرب إلى الطبيعي بإذن الله هو عبارة عن تأهيل لنفسيته للتعامل مرة أخرى في مجتمعه.
0: نعم.
1: المنكوب.
0: نعم. دكتور حسين النوايسة، شكرا جزيلا لك، والله يعطيكم العافية، ونكبر فيكم سيدي، وجودكم مباركة دائما.
1: شكرا. شكرا لك سامي بيك، وكل الشكر لكم موصول للقوات المسلحة والخدمات الطبية الملكية.
0: شكرا.
1: شكرا لك.

أحبتنا ومتابعي برنامج صوت الواجب، وكما استمعتم هكذا يتحدث الطبيب بهدوء المهنة وبثبات الجندي، وهذا هو ديدا نشام الجيش العربي. نحييهم من أرض المهمة ومن الميدان، فتحياتنا لهم على هذه الجهود الكبيرة التي يبذلوها في سبيل تقديم الرعاية الطبية والصحية للإخوة والأشقاء هناك.

0: طبعا أحبتنا المستمعين، نحن لا ننسى الممرض، اليد التي تسبق الكلمة دائما. وفي الجانب الآخر أيضا من المشهد، هناك من يرافق المريض لحظة بلحظة، ذلك الذي قد لا يظهر اسمه في كثير من الأحيان لكن أثره حاضرا في كل تفصيل، يطمئن، يتابع، يراقب، ويكون قريبا من المريض في لحظات لا تنساها الذاكرة. الآن نلتقي بأحد الكوادر التمريضية الرائد، ممرض قانوني يحيى الزعبي. يحيى بيك، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية.
0: ماذا يعني لك أن تمنح المريض شعورا بالأمان إلى جانب تقديم الرعاية الطبية والصحية له؟
1: نعم، حقيقة أخوي، الشعور بالأمان هو الشعور الأسمى والأكثر أهمية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها أشقاؤنا في غزة، غزة هاشم. ونحن حقيقة كقادة الطبي نشعر بالفخر والاعتزاز بتقديم ذلك الشعور للمراجعين إلى المستشفى الميداني الأردني، ونحن نعزز شعورهم بالأمان من خلال فتح أبواب استقبال المرضى والمراجعين برحب ومحبة، والحفاظ على خصوصيتهم والاستماع إلى شكواهم المرضية بكل أذن صاغية، وبالتالي تقديم الخدمة الطبية المباشرة والمناسبة التي تصب في مصلحة المريض.
0: نعم. رسالتك من خلال برنامج صوت الواجب وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية على الجيش العربي.
1: نعم، سنبقى عند حسن ظن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وموضع فخره واعتزازه، ونحن سفراء السلام والمحبة والإنسانية نترجم كفاءاتنا وقدراتنا من خلال وجودنا في أرض المهمة.
0: نعم، إذا مستمعينا الكرام، في المستشفى قد يكون الدواء علاجا لكن الكلمة الطيبة والحضور الإنساني جزءا من العلاج أيضا، وهنا تظهر إنسانية نشامة الجيش العربي. فخلف غرفة العلاج رجال يعملون بصمت، لكن المشهد لا يكتمل بالطبيب والممرض وحدهم، فهناك رجال خلف التفاصيل، فنيون ومسعفون وكوادر إدارية، كل واحد منهم يحمل جزءا من هذه المهمة، وقد لا يراه المريض لكن غيابه يحدث فرقا.

0: زلنا مستمرين معكم أحبتنا المستمعين ضمن هذه الجولة الميدانية من برنامج صوت الواجب من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11. والآن نلتقي بأحد الكوادر الفنية، معنا الملازم قصي البرماوي ضابط المختبر. قصي أفندي الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سيدي.
0: تحدثنا عن طبيعة عملك.
1: سيدي نحن هنا كمختبر شغلنا يعني بنعمل الفحوصات الروتينية والإيرجنت، ابتداء من استقبال العينات للفحوصات مثل وظائف الكبد والكلى والسي بي سي، قوة الدم والصفائح، اليورين اللي هو تحليل البول، وفي عنا الفحص الحمل، وبالإضافة إلى أنه إحنا هنا بنعمل كروس ماتش أو فحص تطابق الدم، ونحضر الدم للعمليات لأنه ممكن المريض يحتاجها أثناء العملية أو بعد العملية. يعني كمجمل أن المختبر هذا قائم بحد ذاته عشان يخدم المستشفى.
0: ما شاء الله عليك، والله يعطيك العافية، وجهودكم مبارك.
1: الله يعافيك يا رب.

إذن هنا تعمل منظومة كاملة متكاملة. كل نشمي في هذا المستشفى يعرف أن مهمته جزءا من مهمة أكبر. عندما يخف الألم تصل الرسالة، رسالة أن يجد المريض طبيبا إلى جانبه، وأن يشعر الطفل أن هناك من يهتم به. في هذه التفاصيل تظهر قيمة المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والذي جاء بتوجيهات ملكية سامية وبمتابعة مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، دعما للأهل والأشقاء في قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم.

بينما الكوادر الطبية وجه آخر للجيش العربي. عندما نقول الجيش العربي فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة، ومن بين وجوهها نشام الخدمات الطبية الملكية، رجال يحملون السلاح حين تقتضي المهمة ويحملون سماعة الطبيب حين يحتاج الإنسان إلى العلاج، يجمعون بين الانضباط العسكري والعلم الطبي وكذلك الضمير الإنساني، وفي جنوب غزة يكتبون

0: ومن هنا من المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة نصل إلى ختام حلقتنا الثالثة. نحن اليوم لن نتحدث عن المكان فقط، بل تحدثنا عن الإنسان وعن طبيب يرى في المهنة مسؤولية، وعن ممرض يجعل من حضوره طمأنينة، وعن فني يعمل بعيدا عن الأضواء، وعن كل نشمي أختار أن يجعل من اختصاصه وسيلة لخدمة الأهل والأشقاء. هؤلاء هم نشام الجيش العربي، وهذه هي إحدى صور الجيش العربي، جيش يكون حيث يكون الواجب ويضع إمكاناته حيث يحتاجها الأشقاء من جنوب غزة إلى الأردن الحبيب. تحية لكل نشمي يرتدي الزي العسكري، وتحية خاصة لأطباء وممرضي وفني ومسعفي الخدمات الطبية الملكية. أنتم لا تعالجون الجراح فحسب، بل تخففون شيئا من وجعها، ولا تقدمون الخدمة الطبية فقط، بل تقولون بالفعل إن الشقيق يجد شقيقه إلى جانبه في وقت الشدة. كنت معكم أنا الملازم أول سامي المناصير، من التقديم تحية الزميل رقيب أول ضياء الدين الهرش من أرض الميدان. تحية لكل نشام الجيش العربي، كل الوفاء، وإلى الحلقة القادمة. تبقى الحكاية مستمرة، ويبقى الواجب عنوان الرجال. دمتم في رعاية الله.
1: صوت الواجب، برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء شركات تشيكية متخصصة في الصناعات الدفاعية. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. الأردن يطرح فرصا استثمارية بقرابة 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحذر المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح معرض ومشروع الأردن في الفكر والوجدان. أخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا

السيارات الكهربائية والهجينة وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 0656-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء العميد المتقاعد المهندس إدريس فريوان أبو محمد. أهلا وسهلا يا سيدي في ذاعة القوات المسلحة.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: يا سيدي احنا بنقول دائما ضيفنا مسلح بالعلم والمعرفة، مسلح بالخبرة، مسلح أنت مسلح ومعطر بأرج الشهادة ومتدفئ بالنصر، وليس أي نصر، نصر معركة الكرامة، يعني ما شاء الله تطير بجناحين، جناح الشهادة وجناح النصر في معركة الكرامة. الوالد كان شهيد في معركة الكرامة رحمة الله عليه ويتقبل الله في الشهداء والصالحين، شو شكل هذا لحضرتك ولشخصيتك؟
1: أولا أسعد الله أوقاتكم جميعا. بداية أسأل الله أن يتقبل والدي وجميع الذين دافعوا عن ثرى هذا الوطن الطاهر من زملائه ورفاقه في قوافل الشهداء ويلحقهم بالصالحين. الحقيقة أن الوالد استشهد في معركة الكرامة وأنا دون سن الوعي، يعني كان بضع سنوات، مما يعني أثر على الحياة المعيشية بشكل كبير جدا. تلقينا رعاية لا تنسى من القوات المسلحة، ولكن أيضا عدم وجود الوالد لا بد وأن يترك بعض الأثر على الإنسان. نتيجة هذا الأثر يعني قد يكون حافز للإنسان على أن يبدع وينجح ويتميز على الرغم من عدم وجود أب يرعاه. والحمد لله رب العالمين، نجحت أنا وشقيقتي في الإبداع والتميز، أكملنا دراستنا كلينا. أنا درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا، هندسة مدنية. وعندما نقول في جامعة العلوم والتكنولوجيا يجب أن تكون من المتميزين بمعدلك بالثانوية العامة.
0: صحيح.
1: وشقيقتي درست اللغة الإنجليزية في جامعة اليرموك.
0: ما شاء الله.
1: ومن فضل الله تعالى درسنا على حساب القوات المسلحة، ليس على حساب المكرمة الملكية، ولكن على حساب يعني ذراع من أذرع المكرمة الملكية غير المباشرة، اللي هو صندوق شهداء القوات المسلحة.
0: تعملوا خصوصية أنتم.
1: الدراسة على حساب صندوق الشهداء أفضل من ناحية المميزات من المكرمة الملكية، من حيث الراتب، من حيث عدد الساعات، من حيث عدد الرواتب بالسنة. المكرمة بعطوهم مثلا 10 شهور بالسنة، أبناء الشهداء بعطوهم 12 شهر بالسنة. يعني بتدرس ما بتدرس، معطل مش معطل، بتأخذ راتب السنة.
0: جميل.
1: زائد أنه راتب المكرمة في تلك الأيام، ما بعرف هسه كم راتب المكرمة، كان 35 دينار. راتب إمر الشهيد 44 دينار.
0: ما شاء الله.
1: طالب المكرمة بأخذ 30 دينار بدل كتب، ابن الشهيد بأخذ 100 دينار بدل كتب.
0: جميل.
1: فكانت يعني جملة من الميزات الإيجابية الإضافية التي تلقيناها أثناء فترة الدراسة. ما بعد الدراسة تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا. هندسة مدنية. وكان المجال يعني مفسوح أمامي أنه أقدم طلب للجيش أو أروح على وزارة الأشغال العامة. لأنه حتى بنظام الخدمة المدنية ابن الشهيد له أولوية بالتعيين
0: في كل المؤسسات،
1: في كل مؤسسات الدولة.
0: فأنا
1: كنت محتار يعني جيش ولا وزارة أشغال، قلنا خلينا نقدم للجيش. وزارة الأشغال لأنه يعني خلينا نقول كادرها سنوي، ممكن أنك تقدم اليوم بعد سنة يطلبوك، على الرغم لو كان دورك الأول.
0: صحيح.
1: فقدمنا للجيش، وفي تلك الحقبة الزمنية كان المهندس أو الطبيب أو المهني اللي بده يدخل الجيش يقدم استدعاء إلى رئيس الأركان. فأنا قدمت استدعاء يعني بعثتها بالبريد عادي، مكتب البريد، حطيتها مغلف، كتبت الاستدعاء حطيتها مغلف وبعثتها بالبريد، واللي بيجيبه ربك هو الخير إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: بعد فترة زمنية بسيطة جدا، والله قد لا تتجاوز أسبوعين، وهم بحكوا معي القيادة العامة شؤون الضباط، بقولوا أنت وفق على تجنيدك،
0: يا سلام،
1: راجعنا عشان تستكمل. هسا أنا صار عندي صراع، أراجعهم وأتجند ولا أستنى الأشغال. يعني الخيارين متاحات، لكن هذا

0: فصار خيار خلينا نقول أثبت من خيار وزارة الأشغال
1: ومتوفر
0: ومتوفر وموافق عليه. ما راجعتهم يومين ثلاثة، ردوا حكوا معي قالوا بدنا جواب منك، بدك تراجعنا أو إنك تقول ما بدي أتجند لأنه أنت في موافقة على تجريدك
1: وما بنقدر نلغيها
0: وما بنقدر نلغيها، بدنا جواب منك، جواب محدد منك إنه أنت بدك أو ما بدك. قلت لهم لا بدي. فاليوم التالي توكلنا على الله وراجعنا مدير الشؤون الضباط. الصحيح انه يعني اللي فاجأني مفاجأة جميلة، وجدت الاستدعاء اللي انا قدمته موجود على طاولية الضابط المعني اللي انا بدي اراجع عنده، وعليه مشروحات تثلج الصدر من قبل عطوفة رئيس هيئة الاركان.
1: مين كان في هذاك الوقت؟
0: كان رحمة الله عليه الباشا فتحي أبو طالب
1: رحمة الله عليه. نعم.
0: شارح عليها مشروحات زي ما حكيت لك تثلج الصدر، تركت صدى في القلب، تركت رنين في الأذن، يعني مشروحات طيبة جدا. قرأتها طبعا وصورتها ولا أزال أحتفظ بنسخة منها عندي.
1: حقك والله شيء تحتفظ.
0: فكاتب رحمة الله عليه الباشا فتحي أبو طالب مدير شؤون الضباط كاتب على الاستدعاء اللي أنا قدمتها.
1: نعم.
0: مدير شؤون الضباط يرحم الله الشهيد وهذا ولده يقبل لإجراءاتكم وبأقصى سرعة ممكنة وإعلامي.
1: يا سلام،
0: يعني ما تتصور قديش كانت درجة سعادتي
1: لما أن تفخر
0: شفت المشروحات إنه فعلا رجل يقدر من دافع عن هذا الوطن.
1: نعم.
0: إنه اللي بيستشهد أبنائه ما بروحوا
1: أبدا أبدا،
0: يعني جهده ما بروح سدى بحيث أنه أبناء يضيعوا، بيلاقوا من يرعاهم.
1: نعم.
0: من يحتويهم، من يساعدهم. صحيح كانت يعني
1: فرحة عارمة
0: جدا.
1: نعم.
0: وكملنا من فضل الله تعالى إجراءات التجنيد زي ما بتعرف، يعني إجراءات التجنيد طويلة. كملناها وتجندنا
1: لكن كانت ميسورة
0: من فضل الله تعالى ميسرة. نعم
1: الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وين تجندت وين بدايات خدمتك وين كانت؟
0: بعد ما كملت إجراءات التجنيد.
1: نعم.
0: المهندسين المدنيين بالعادة يعني السواد الأعظم منهم كان يروح على سلاح الهندسة الملكي. فأنا أجي توزيعي على سلاح الهندسة الملكي. داومنا في سلاح الهندسة الملكي لغاية سنة 98 على ما أذكر، 98 أو 97 غير متأكد. بالسنة هاي صار في زي هيكلة جزئية.
1: صحيح.
0: السلاح الهندسة الملكي كان في توجه انه يكون مسؤول عن هندسة الميدان.
1: نعم.
0: الهندسة الانشائية فصلوها عن سلاح الهندسة.
1: نعم.
0: وضموها لمديرية الاسكان، كان اسمها مديرية الاسكان العسكري في وقته. واطلقوا عليها مسمى جديد مديرية الاسكان والاشغال العسكرية.
1: جميل.
0: فانا ظليت يعني انتقلنا من سلاح الهندسة الى المديرية الجديدة هاي.
1: نعم.
0: وكل خدمتي في هذه المديرية حتى التقاعد.
1: نعم. هان يعني بيتبادر إلي سؤال، بما أنكم في مديرية الأشغال العسكرية ومديرية الإسكان. يعني هاي أعطت خبرة لكل المهندسين، وأنا بعرف أنها يعني يمكن من أكبر المكاتب الهندسية في الأردن إذا اعتبرناها مكتب هندسي، بما تضم من خبرات وكفاءات وتجارب طويلة ونجحوا في كل الأماكن، وبالتالي حتى كانوا رديف للدولة في كثير من الطرق أو المشاريع أنشأتها الإسكان العسكرية. ما هي دلالات ذلك سيدي يعني عن القوات المسلحة بشكل عام؟
0: دلالات ذلك أن هذه المديرية المختصة بأعمال الإنشاءات وهي مديرية عسكرية هي بيت خبرة.
1: نعم.
0: بيت خبرة حقيقي.
1: نعم.
0: يعني من يعمل في هذه المديرية ويكون راغبا في أن يكتسب الخبرة.
1: صحيح.
0: الخبرة يعني مستحيل واحد يجي، هي مش حقنة يجي واحد يعطيك إياها بالعضل أو بالوريد أو هي يجب أن تتوفر عندك الرغبة الكافية إنك تكتسب الخبرة. إذا ما توفرت هذه الرغبة فالفرصة موجودة. الفرصة موجودة. والمديرية مديرية الإسكان هي يعني تصنف على أنها شركة استشارية هندسية توازي أكبر الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية، تتكون من عدة أجزاء من ابتداء من التصميم. يعني عندما يراد إنشاء مشروع معين بداية العمل بتكون من التصميم. الفريق المصمم بزور الوحدة أو الجهة اللي طلبت العمل، شوف شو متطلباتهم، ثم يعود إلى المديرية

0: يجري أو يعمل التصميمات اللازمة، المخططات، المواصفات، يتم تجهيزها ثم ترسل. ما بعرف يعني أحكي بتسلسل العمل اللي
1: نعم سريعا إيجاز
0: العمل إلى لجنة العطاءات، تجهز وثائق العطاء وتطرح العطاء، تحيل العطاء، بعد أن يرسو العطاء على شركة معينة ضمن شروط معينة، يبعث العطاء إلى شعبة الإشراف والمتابعة الفنية التي تتولى مسؤولية الإشراف على هذا العطاء. بعد الإحالة يصبح اسمه مشروع، تتولى الإشراف على هذا المشروع إلى حين انتهائه وتسليمه للوحدة صاحبة العمل.
1: هذا بقودي لموضوع آخر يا سيدي، موضوع تصدير الكفاءات الهندسية وتصدير المقاولات. يمكن في دول كثير بتعيش على المقاولات زي الصين، زي كوريا، تركيا الآن دخلت على هذا الموضوع، بأخذوا مشاريع وهذا دخل قومي كبير. يعني كيف بنصدر البترول أو بنصدر تصدير المقاولات؟ كيف احنا نفعل هذا الموضوع؟ وخاصة أنتم مهندسين القوات المسلحة لديكم خبرات طويلة، خبرات عملية وليست نظرية. العميد المتقاعد المهندس إدريس فريوان، تفضل بالحديث حول هذا الموضوع يا سيدي.
0: والله أنا بشوف أنه يعني مهندسين القوات المسلحة مؤهلين أن يعملوا في أي مجال.
1: جميل.
0: مؤهلين أن يعملوا في أي دولة. تصدير الخبرات يعني هو يعني مسؤولية لا تقع على عاتق المهندس المتقاعد أو المهندس العسكري، أو هي تقع على يعني مسؤولية مشتركة بين العديد من مؤسسات الدولة. لكن اللي أنا بجزم فيه إنه لو هاي الخبرات صدرت للاقت استحسانا وللاقت رواجا في أي دولة تصدر لها هذه الخبرات، لأنها خبرات فعلا عملية حقيقية ليست نظرية. فيعني أأمل من كل مؤسسات الدولة التي لها علاقة بهذا الشأن ولها علاقة مع دول أخرى أن تسعى جاهدة لتصدير هذه الخبرات إلى أي دولة تكون بحاجة إليها.
1: جميل. بقودني أيضا هذا السؤال، وأنا طرحت على زميل سابق لحضرتك العميد المتقاعد المهندس عبد الحكيم رفاعي، يمكن تعرفه، موضوع إعادة تأهيل المتقاعدين العسكريين سيدي بعد التقاعد. يعني احنا بنقول ان اهلهم في داخل القوات المسلحة ما بزبط لانهم عاملين هذول، احنا بنقول بعد التقاعد كيف نبدا ناهل في اخواننا الشباب المتقاعدين العسكريين بعد التقاعد مباشرة، كيف يدخلوا سوق العمل، كل واحد كيف توجهه، كل منطقة شو بيقدر يعمل له فيها مشروع. المشاريع الصغيرة كويسة ناجحة، مش غلط لو كونوا جمعية، مش غلط انه لو كونوا مشروع صغير. احنا ما بنقول والله جمعية كبيرة بالملايين يا سيدي، جمعية يعيشوا منها ويصرفوا عليها ويتصرف عليهم. شو رأيك بهذه الفكرة؟
0: والله الفكرة جميلة جدا. يعني أنا بقدر أحكي فيما يخص المهندسين،
1: لا
0: ويعني مش المتقاعدين بشكل عام.
1: جميل.
0: لأنه خبرتي تركزت في هذا المجال.
1: صحيح.
0: أنا بشوف أن المهندسين العسكريين أثناء خدمتهم بمارسوا دورين.
1: صحيح.
0: الدور العسكري، أنا كمهندس عسكري ضابط في القوات المسلحة وأيضا مرافقا لهذا الدور بمارس الدور المدني، لأني بتعامل أنا مع مقاولين مدنيين. المقاول معه عمال مدنيين، معه مستخدمين مدنيين. فأنا بمارس الدورين بوقت واحد. الحكي هذا بفيد المهندس العسكري أنه بعد التقاعد ما بكون يعني غريب عن السوق اللي بده يشتغل فيه. بكون عنده خبرة سابقة من خلال شغله بالقوات المسلحة. يعني أنا بعد التقاعد، بعد ما تقاعدت من القوات المسلحة، عملت لدى إحدى الشركات الاستشارية، شركة استشارات هندسية. يعني كتعامل بين كتعامل فني، كتعامل هندسي، ما كان في فجوة، ما كنت بحاجة إلا لجسر تلك الهوة.
1: صحيح.
0: الجو عايشه، جو المشاريع متعود عليه، جو المقاولين متعود عليه. ولكن بتلاحظ إنه في فرق شاسع جدا بين التعامل بالأسلوب العسكري والتعامل بالأسلوب المدني. أنا مرتاح حقيقة للتعامل بالأسلوب العسكري، ليس تحيزا للقوات المسلحة.
1: أكيد.
0: ولكن الواقع أثبت إنه الأسلوب العسكري في انضباط، في دقة، في مسؤولية، في ثواب، في عقاب أكثر من التعامل بالأسلوب المدني.
1: يا سيدي أنا بعرف حتى المؤسسات يمكن في تركيا وفي بعض الدول اللي تحدثنا عنها اللي بتنجح في المقاولات أو في المشاريع الكبرى دائما هي بيد القوات المسلحة وليس بيد الشركات. يمكن

0: وخد عندهم شركات، بس الكلمة النهائية هي للقوات المسلحة أو للجيش أو لوزارة الدفاع. يعني تكون عندهم شركات مدنية تعمل، لكن هي تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع زي ما تفضلت. يعني في مساءلة، في جدية بالأمر، في وقت، في التزام. المشروع ينتهي سنة 2030، بده ينتهي 2030، ما
1: صحيح
0: في نأجله أو
1: صحيح صحيح صحيح
0: نقلل منه أو نطول منه. هذا بيعطي ثقة لقواتنا المسلحة. ويمكن حضرتك سيدي العميد المتقاعد المهندس إدريس فريوان، من خلال وجودك الآن في التقاعد، الناس بنظروا للقوات المسلحة نظرة إجلال وتقدير.
1: لا شك، لا شك في ذلك. القوات المسلحة يعني لما يكون عندها هدف بتسخر كل إمكانياتها لتحقيق ذلك الهدف. يعني مثلا من المفارقات اللي شفتها بين القطاع المدني والقطاع العسكري، القطاع المدني مثلا ساعات العمل 8 ساعات، ما بتقدر تجبر واحد بعد 8 ساعات يشتغل
0: صحيح،
1: إلا تحسب له عمل إضافي وبموافقته،
0: ويمكن ما يوافق،
1: ما بتقدر تجبره أنت على عمل إضافي.
0: صحيح.
1: القوات المسلحة يعني على سبيل المثال، إحنا شغلنا كله بالمشاريع، صبات وحديد وباطون، بده يصب المقاول بعد المغرب، ما في مانع، بدك توقف معه وتتابع شغلك بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر، ما فيش 8 ساعات وتسع ساعات وعشر ساعات عمل بدك تنجزه. هذا الحكي غير متوفر بالقطاع المدني.
0: ولذلك حققت القوات المسلحة الريادية،
1: بتحقق يعني مشاريع تنجز في وقتها، مشاريع تنجز ضمن المواصفات المطلوبة، يعني كلها إيجابيات.
0: يا سيدي أيضا بدي أنطلق معك لموضوع آخر حول الإخوان المتقاعدين العسكريين، رفاق السلاح كما أسماهم جلالة القائد الأعلى، ويمكنهم رديف لقوات المسلحة. وبشوف لما مرات بصير مناسبات على الفيسبوك بيطلعوا احنا جاهزين، كل البدلة العسكرية جاهزة، اللي بيقول سيدي والله سلاحي معي، اللي بيقول والله بس ألبس، والله الفتيك معلق في الخزانة.
1: صحيح صحيح.
0: شو بعطيك هذا البعد؟
1: والله بعطي أكثر من بعد، يعني هذا بعطي بعد لحب الوطن، بعطي بعد للولاء، بعطي بعد للانتماء، بعطي بعد للوفاء للمؤسسة العسكرية اللي أنا نشأت وترعرعت واكتسبت خبراتي في ظلها، بعطي بعد لحب المتقاعدين العسكريين لجلالة سيدنا، بعطي بعد انه احنا يعني رهن الاشاره، احنا طوع اليدين، احنا جاهزين لتلقي الاوامر، شيء يثلج الصدر. يعني انه احنا عايشين في وطن ابنائه ما بيتخلوا عنه، لا في زمن الرخاء ولا في زمن الشد، احنا جنود من جنود الوطن، نلبي الدعوه متى ما احتاجها الوطن، او متى ما دعانا الوطن، او متى ما شعرنا بحاجه الوطن الى هذه الدعوه. شيء جميل ويثلج الصدر.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: أبو محمد، سيدي محمد وين؟ عرفنا عليه وعلى أخوانه والأسرة.
1: يا سيدي الأسرة هي أسرة متواضعة بالعدد
0: ما شاء الله،
1: نسأل الله أن يبارك فيها.
0: آمين إن شاء الله.
1: محمد كمل الهندسة المدنية
0: ما شاء الله
1: من جامعة العلوم والتكنولوجيا
0: ما شاء الله، هذا على نفس الطريق يا سيدي.
1: نعم، وأيضا درس على حساب المكرم الملكي السامي
0: ما شاء الله، الله يحفظ لك إياه.
1: وحاليا يعمل في شركة استشارية، شركة
0: الله،
1: استشارات هندسية في الإمارات.
0: ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله.
1: صهيب
0: أه.
1: برضو كمل هندسة ميكانيكية،
0: نعم،
1: على حساب المكرمة الملكية السامية.
0: ما شاء الله.
1: ويعمل في الإمارات.
0: ما شاء الله، الله يحفظ لك إياه إن شاء الله.
1: عمار كمل هندسة ميكانيكية،
0: ما شاء الله،
1: على حساب المكرمة الملكية ويعمل في شركة صيانة السيارات في عمان.
0: الله يحفظ لك إياه.
1: عند البنت احنا نسيناها، يعني جبناها اخر وحده على الرغم انه ترتيبها من حيث السن هي الاولى،
0: البكر ما شاء الله،
1: هي اكبر من
0: الله يحفظها يا سيدي.
1: الله يحفظك. كملت لغه عربيه في جامعه اليرموك، ايضا مكرمه ملكيه
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ومتزوجه،
0: الله يستر،
1: ولديها طفل وطفله.
0: معناته انت جد الان.
1: انا جد، بس انا ما بحكي للناس اني جد. يعني
0: الله يخليك يا سيدي، يعطيك الصحة.
1: يعني بنت بنتي ما بقولها قولي لي جدي، بقول بحكي لها قولي لي خالوه.
0: الله يحفظهم لك يا سيدي.
1: الله يحفظ. إن شاء الله. الحمد لله، يعني إنه كل أبنائي درسوا على حساب المكرمة.
0: ما شاء الله.
1: هاي يعني شيء لا يقدر بثمن.
0: الحمد
1: لله. على الرغم إنه هذا بيجي من يعني من خدمات غير مباشرة، الناس ما بتفكر فيها.
0: صحيح.
1: الدراسة.
0: صحيح.
1: يعني بتفكر قديش تقاعدك، تقاعدك عالي، تقاعدك واطي، بنسوا مسألة الدراسة اللي هي يعني بتكلف مئات الالوف من الدنانير.
0: مزبوط.
1: اذا لو درسوا موازي كلهم بتم ربع مليون.
0: ومنين؟
1: ما في طبعا. صحيح. احنا الحمد لله متقاعدين، تقاعدنا كويس عايشين حكريم، بس ما بتقدر
0: تدرس ابنائك بالجامعة. كلفة عالية جدا.
1: ما بتقدر. نعم.
0: ويعني ام محمد اكيد نهضت معك بالجانب الاخر، احنا سيدي العسكريين معظم وقتنا مش إلنا.
1: والله
0: ترجع بساعة متأخرة.
1: لا شك لا شك، قدمت من الجهود
0: أكيد.
1: الشيء الكثير، وخاصة أنها موظفة فكانت تقوم بوظيفتها وتقوم برعاية أبنائها، مسؤولة عن أسرة، طبيعة عمل العسكري. صحيح. أنه مش دائما متوفر بالبيت، فأحيانا بتقوم بدور الأب، تقوم بدور الأم، تقوم بدور الممرضة، تقوم بدور الشيف اللي بده يطبخ، وتقوم بدور تحضير الدروس للمدرسة. عمل وجهد شاق ومضني، نسأل الله أن يكافئها عليه
0: إن شاء الله. سيدي أولادها
1: وأنا لن أنسى لها هذا الفضل.
0: أولادها إن شاء الله يعني ما راح تعبها، يعني إن شاء الله
1: الحمد لله رب
0: تفرح
1: رب
0: فيهم كلهم إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: ويتربوا في عزك.
1: الله يبارك فيك
0: ضيفنا العزيز.
1: تسلم.
0: تحية لك سيدي ولكل رفاق السلاح من قواتنا المسلحة، أنتم موضع تقدير جلالة القائد الأعلى، رفاق السلاح بسميكم. وأنا بشوف دائما كل مرة بزور جماعة في منطقة معينة.
1: نعم صحيح.
0: في كل فترة بزور منطقة يعني وبلتقي فيهم.
1: صحيح.
0: وهاي لفتة جميلة والله يعني.
1: لا شك لا
0: يعني
1: شك.
0: يعني
1: تثلج الصدر.
0: والله. نعم. يعني لما تخيل جلالة القائد الأعلى ملك ويجي يزور قرية أو منطقة ويقول صحيح. أنا بدي فلان وفلان أقعد معهم وسولف معهم. لفتة جميلة وطيبة ومعنوية يعني.
1: الحمد لله.
0: في النهاية يعني.
1: صحيح. مش غريبة عن جلالة سيدنا.
0: الحمد لله. الحمد لله. العميد المتقاعد المهندس إدريس فريواني سيدي، ساعدنا فيك في هذا اللقاء. ولن يكون اللقاء الأخير، هذا اللقاء الأول. أهلا وسهلا فيك، وكل الاحترام والتقدير لك ولأسرتك وأبنائك وكل زملائك. يا ميت أهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيك، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأشكركم من أعماق قلبي.
0: الله يسعدك.
1: على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن بعض مما يجول في الصدر.
0: الله يبارك.
1: فشكرا لكم مرة ثانية.
0: يا مرحبا فيك يا سيدي. يا هلا.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. قبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة ومن التصوير والمونتاج مؤمن الحنيطي ومحمد الزعبي، حتى نلقاكم مجددا أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج حول العالم. تخيل مكانا يمكنك فيه أن ترى الجليد، وتحت قدميك نار بركانية مشتعلة، مكانا تغيب فيه الشمس لساعات طويلة في الشتاء وتبقى مضيئة لساعات ممتدة في الصيف. هناك في أقصى شمال المحيط الأطلسي تقع دولة تبدو وكأنها خرجت من عالم آخر، إنها أيسلندا. في حلقتنا اليوم نأخذكم في رحلة إلى واحدة من أكثر دول العالم إثارة للدهشة، نتعرف على طبيعتها وحياة سكانها وعاداتهم وأسرار الأرض التي يعيشون فوقها.

أيسلندا تضم أنهارا جليدية ضخمة وشلالات وبراكين وحقولا من الحمم البركانية وينابيع مياه ساخنة، ولهذا ارتبط اسمها بفكرة أرض النار والجليد. في مكان واحد يمكنك أن ترى آثار النشاط البركاني، وفي مكان آخر تجد مساحات واسعة من الجليد، وكأن الطبيعة قررت أن تجمع المتناقضات في جزيرة واحدة.

ومن أشهر الظواهر التي تجذب الزوار إلى أيسلندا إنه الشفق القطبي. في الليالي المناسبة تظهر أضواء ملونة في السماء تتحرك وكأنها ترسم لوحات فوق المدن والجبال، لكن مشاهدة الشفق ليست مضمونة، فهي تعتمد على الظروف الجوية والنشاط الشمسي ووضوح السماء. ولهذا فإن انتظار ظهوره بحد ذاته يصبح جزءا من المغامرة. تخيل أن تقف في مكان بعيد عن أضواء المدن والسماء فوقك مظلمة، ثم تبدأ ألوان خضراء وأحيانا بنفسجية بالظهور تدريجيا، مشهد يجعل الإنسان يشعر فعلا بصغر حجمه أمام هذا الكون الواسع. رغم الطبيعة القاسية في بعض مناطق أيسلندا، استطاع السكان بناء نمط حياة حديث ومستقر. واللافت أن الطبيعة ليست مجرد خلفية لحياة الناس هناك، بل جزء من تفاصيلها اليومية. المياه الحرارية الجوفية على سبيل المثال لها حضور كبير في المجتمع، وتستخدم في التدفئة والاستحمام وغيرها من الاستخدامات.

ومن التجارب الشهيرة في أيسلندا الاسترخاء في المسابح والمياه الجوفية الساخنة. قد يبدو الأمر غريباً للزائر، لكن بالنسبة للكثير من السكان هو جزء من الحياة الاجتماعية والاسترخاء. فالمسبح في أيسلندا ليس مجرد مكان للسباحة، بل يمكن أن يكون مساحة للقاء والحديث وقضاء الوقت. وهنا نكتشف كيف استطاعت الدولة أن تجمع من المياه الدافئة جزءاً من ثقافتها اليومية.

ولا تكتمل رحلة أيسلندا دون الحديث عن عالم الأساطير. لدى الثقافة الأيسلندية تاريخ طويل من الحكايات الشعبية المرتبطة بالطبيعة والمخلوقات الخرافية، وتحظى القصص والأساطير بمكانة واضحة في التراث الأدبي للبلاد، وهذا يجعل الطبيعة الأيسلندية أكثر من مجرد جبال وبراكين وشلالات، فهي أيضاً مساحة ارتبطت بالحكايات والخيال عبر أجيال.

أيسلندا تقدم نموذجاً لبلد استطاع أن يعيش مع طبيعة قوية ومتغيرة، وأن يحول بعض عناصرها إلى جزء من اقتصاده وثقافته وحياته اليومية، من البركان إلى الجليد، ومن الشفق القطبي إلى المياه الساخنة، كل زاوية تقريباً تحمل قصة. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا في أيسلندا، جزيرة صغيرة لكنها تختصر الكثير من عجائب الطبيعة. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها.

جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية تشيك ويؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء شركات تشيكية متخصصة في الصناعات الدفاعية. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية

0: ورفض التهجير. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، ونبدأ نشرتنا بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث أكد جلالته خلال تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافل أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية لتجنب توسع دائرة الصراع. التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطلاوني.
1: أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده الدبلوماسية لتجنب توسع دائرة الصراع. ولفت جلالته خلال تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل في براغ إلى أن الأردن يواصل التأكيد على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي ويدعم جميع جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه. وبالحديث عن العلاقات الأردنية التشيكية، قال جلالته إن هذه الروابط شهدت نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها قبل 6 عقود، وأصبحت شراكة متينة وراسخة قائمة على الثقة المتبادلة. وأعرب جلالة الملك عن الحرص على توسيع التعاون والبناء على الإمكانيات الكبيرة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمار والشراكات في مجال الأعمال، مشيرا إلى أهمية إيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص وتعزيز العمل المشترك في مجالي الدفاع والأمن. وبيّن جلالته تطلع الأردن إلى مواصلة التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات مع جمهورية التشيك بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. وتطرق جلالة الملك في حديثه إلى الأوضاع في الضفة الغربية، إذ أعرب عن رفض الأردن لاستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري ومحاولات فرض واقع جديد والتي تشكل مجتمعة تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي. وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك للحيلولة دون أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. من جانبه، رحب رئيس جمهورية التشيك بزيارة جلالة الملك وجلالة الملكة، والتي تشكل فرصة للبناء على المباحثات المثمرة التي جرت في عمان في 2024، مؤكدا أن الأردن أحد أقرب الحلفاء لجمهورية التشيك وأكثرهم موثوقية في الشرق الأوسط، معربا عن تقديره لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومشددا على أن قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا وللتشيك. كما بحث جلالة الملك ورئيس وزراء جمهورية التشيك سبل توسيع آفاق التعاون الأردني التشيكي بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد جلالته خلال لقاء موسع تبعه لقاء ثنائي أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين ومواصلة تبادل الخبرات بينهما في قطاعات حيوية. وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، إذ شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد الذي تشهده المنطقة والتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات من خلال الدبلوماسية والحوار. وخلال مرافقتها لجلالة الملك في زيارة التشيك، التقت جلالة الملك رانيا العبد الله السيدة الأولى إيفا بافلوفا في براغ، حيث اصطحبت السيدة الأولى جلالة الملكة في جولة بقلعة براغ التاريخية التي تعد المقر الرسمي لرئيس جمهورية التشيك.
0: هذا واجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية وأفاق البناء على الشرق.

المشتركة بين الأردن وجمهورية التشيك. واطلع جلالة الملك على معرض لمعدات وتقنيات طورتها هذه الشركات، واستمع إلى إيجاز حول استخداماتها وتطبيقاتها. وعلى هامش زيارة جلالة الملك إلى التشيك، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المختلفة

0: التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية في جمهورية التشيك. وبحث الصفدي وماتسينكا تنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك إلى العاصمة التشيكية بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويوجد آفاقا أوسع للتعاون في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. ونواصل نشرتنا الإخبارية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان بالشأن النيابي، حيث جرى في موسكو بحث سبل تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وتطوير التعاون البرلماني والتطورات الإقليمية بين الوفد النيابي الأردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية والأمين العام لجمعية شعوب العالم أندري بليانينوف، وذلك بدعوة من سفير جامعة الدول العربية. تفاصيل أوفى والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: بحث وفد نيابي أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية مع الأمين العام لجمعية شعوب العالم أندري بليانينوف سبل تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وتطوير التعاون البرلماني إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار والسلام، وذلك في لقاء عقد بدعوة من سفير جامعة الدول العربية وعقد في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو. وأشاد عطية بالدور الذي تقوم به جمعية شعوب العالم في تعزيز التواصل بين الشعوب، مؤكدا أهمية أن ينتقل هذا الدور من مستوى الأفكار والحوار إلى عمل ملموس وعلى أرض الواقع من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع تسهم في التقارب بين المجتمعات وتعزز الثقة والتفاهم والتعاون بينهما. وقال عطية إن هذا اللقاء يجعلنا نستذكر أهمية دور الجامعة في الدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز التنسيق العربي، مؤكدا أهمية أن ينتقل العمل العربي المشترك من مستوى المواقف والبيانات إلى خطوات عملية وملموسة على أرض الواقع بما يعزز قدرة الجامعة على التعامل مع التحديات التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي ومصالح الشعوب العربية. وأكد أهمية أن يكون لجمعية شعوب العالم حضور فاعل في القضايا الإنسانية التي تهم الشعوب، وأن تسهم جهودها في بناء جسور التواصل خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وتوترات تتطلب توسيع مساحات الحوار والتفاهم. وشدد على أن الأردن يرفض أي اعتداء على أراضيه أو سيادته أو أمنه، ويرفض أن تتحول دول المنطقة إلى ساحات للصراعات أو لتبادل الرسائل العسكرية، مؤكدا أن المملكة لن تقبل أن تدفع ثمن أزمات لم تكن طرفا في صنعها، ولن تسمح بأن تكون أراضيها ساحة لأي مخططات تستهدف أمنها واستقرارها. وأكد عطية أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود موقفا أردنيا ثابتا في دعم السلام والاستقرار والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل القيام بدوره في حماية مصالحه الوطنية، وأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية تطلع بدورها في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها بكل بسالة وشجاعة وثبات. وأشار عطية إلى أهمية الدور الروسي باعتبار روسيا دولة كبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن، مؤكدا أهمية إسهامها في دعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول وتشجيع الحوار السياسي بما يساعد على خفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار.
0: هذا وأصدر مجلس النواب بيانا قال فيه إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أكد أن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسار التحديث والتطوير، ويواصل في الوقت ذاته أداء دوره السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير وتغيير الواقع في الأرض الفلسطينية. وبحسب البيان قال عطية إن ما يجري في فلسطين يضع البرلمانيين والإعلاميين والمثقفين

0: أمام مسؤولية تاريخية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير وسلب الأرض بالتزامن مع محاولات طمس الحقيقة وفرض روايات تتناقض مع الوقائع على الأرض. وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، ويتمسك برفض التهجير ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، كما يواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الوصاية الهاشمية وتحريك الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم. أطلقت وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اليوم السبت برنامج بناء قدرات موظفي البلديات، والذي يستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من مختلف بلديات المملكة. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في مسرح الأكاديمية إن هذا البرنامج الضخم يأتي لتحسين وتطوير الأداء الحكومي والعمل البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت احتياجاتها التدريبية التي شملت محاور التخطيط الحضري والمحور المالي والعطاءات والمشاريع والتنمية المحلية، والتي تضم برامج متخصصة متعددة. وأضاف المصري أن البلديات تعد الجهة الأقرب للمواطنين وتتولى تقديم زهاء 70% من الخدمات المباشرة لهم، ما يستدعي رفع الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر للكوادر البلدية، لافتا إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية التحديث الشاملة بمساراتها الثلاثة. وأكد أن قانون الإدارة المحلية يعزز هذه الأدوار وتطبيقها على أرض الواقع، إذ ستتبع هذا البرنامج برامج أخرى تسلط الضوء على أهمية لجان الأحياء ودورها المنصوص عليه بالقانون. وأشار إلى إطلاق الوزارة مشروعا جديدا لأتمتة المحاسبة والإدارة والخدمات البلدية المختلفة. أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقا، بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات. وبينت أن أهمية المؤتمر تتمثل في إتاحة منصة لعرض القدرات والإمكانات التي وصلت إليها الصناعات الأردنية، وربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الصناعية المتاحة في المملكة، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية وإقامة مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد وتعزيز اندماج الصناعة الأردنية في سلاسل القيمة الأوروبية. هذا وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في إطار الشراكات الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن أن الارتفاع الملحوظ في الدخل السياحي وحوالات العاملين في الأردنيين في الخارج يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعزز حركة النشاط الاقتصادي ويدعم القطاعات المرتبطة بهذين المصدرين. وأشار إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي ليصل إلى 5,560,000,000 دولار، معتبرا أن هذا الارتفاع يمثل مؤشرا إيجابيا على استمرار النشاط السياحي وتدفق العملات الأجنبية إلى المملكة. وأوضح أن أثر هذا النمو لا يقتصر على القطاع السياحي فحسب، وإنما يمتد إلى مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالحركة السياحية، وفي مقدمتها قطاع الصرافة الذي يستفيد بصورة مباشرة من حركة الزوار وتدفقات العملات الأجنبية. ولفت إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل رافدا مهما ومستقرا لتدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة، لافتا إلى ارتفاع الحوالات الواردة بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي. باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطرا على مستخدميها. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال عمر المحارمة للزميل عارف الدبوبي.
1: باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تركيب كاميرات مزودة بأنظمة تقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق، خصوصا في محافظة العقبة، لمراقبة المخالفات اللي بتصير سواء من حيث الحمولات المحورية أو انسكاب الزيوت والمشتقات المحطية على الطرق واللي بيسبب أضرار كبيرة للمركبات ولسطح الطريق. أيضا سيارات النقل الوقود اللي غير مسموح لها المرور على طريق رأس النقب ومسموح لها طريق خلفي طريق النقب القديم للمرور عليه، سترصد لهذه الكاميرات مرور أي ناقلات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المخالفات اللازمة بحقها. هذه الإجراءات بتهدف لرفع كفاءة واستدامة الطرق في مختلف مناطق المملكة وضبط المخالفات اللي بتصير في موضوع الحمولات المحورية وانسكاب الوقود والزيوت على الطرق.
0: أكدت أمانة عمان الكبرى أن أعمال تحسين الأرصفة في عدد من مناطق العاصمة تستهدف توفير مساحات آمنة ومتصلة للمشاة بالتوازي، مع حماية الغطاء الأخضر ونقل الأشجار التي يتعذر الإبقاء عليها في مواقعها وإعادة زراعتها في مواقع أكثر ملائمة. للمزيد تحدث المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان الكبرى المهندس معين الزريقات.
2: تأكيد على حملة إزالة عوائق الأشجار من الأرصفة اللي ما ممكن التعامل معها بعملية التقليم واللي هي الحل الأخير إلى عملية الإزالة، تحديدا بالأرصفة الضيقة واللي بتضر الغاية الرئيسية للرصيف وهي تأمين رصيف آمن لاستخدام المشاة لجميع الفئات سواء كبار سن أطفال ذوي احتياجات خاصة. بتم إزالة هاي العوائق من الأشجار وعمل صياني لمكان الخلع وأغلاق الحوض الزراعي حماية أو سلامة مستخدمي الرصيف، بالإضافة لعمل صياني بالرصيف ليتم عليه خلع الأشجار في مواقع مختلفة لاستمرارية وسهولة استعماله من قبل مواطنين العاصمة الحبيبة.
0: حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند وتستخدم شعارات جهات رسمية وتطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث البيانات الشخصية أو متابعة شحنات بريدية. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات المشبوهة وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة أو شخص. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية التشيك ويؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يجتمع في براغ برؤساء شركات تشيكية متخصصة في الصناعات الدفاعية. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول تشوهات العمود الفقري، وخاصة حول جنف العمود الفقري. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور جاسر محمود الزبيدي، وهو رئيس قسم العظام في مستشفى البشير اختصاص العظام وجراحة العمود الفقري. دكتور، أهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله دكتور علي.
1: دكتور، بصراحة اقتراحك أنه نحكي حول العمود الفقري خاصة والجنف، وهو بدك تعرف لنا شو الجنف، لأنه هاي كلمة يعني نسمعهاش كثير. نعم. فشو أهم نقطة بهذا الموضوع؟
2: تمام سيدي. أول شيء سيدي بشكرك لهذه الاستضافة، بعتبرها يعني فخر إلي أني أحكي بإذاعتنا، والموضوع اللي اخترته موضوع كويس، كون الناس عندها قلق عام بما يتعلق بعمليات العمود الفقري.
1: صح، وخوف ورعب.
2: أكيد أكيد، عندنا المريض اللي بده يسوي عملية عمود فقري بفكر للمليون. دائما بال المواطن إنه عملية عمود فقري قد تؤدي للشلل.
1: شلل. دكتور سلم حالي، هذا هاي
2: بالضبط.
1: صح.
2: فهذا الشيء بدنا نغيره بالثورة اللي صارت بعلم العمود الفقري.
1: نعم، ثورة.
2: بدقة العملية.
1: سميها ثورة.
2: نعم.
1: ثورة علمية في نعم. تخصص العمود الفقري.
2: نعم.
1: وخاصة ما شاء الله عليكم في مستشفى البشير.
2: الله يحفظك.
1: هذا شيء مفخرة بصراحة.
2: احنا سيدي بنعتز فيكم، وبنعتز في مستشفى البشير، وبنعتز في هاي المؤسسة الوطنية.
1: الله يكرمك. والله أنا كثير مبسوط دكتور لما بنحكي بثقة عن تخصص كان في ندرة بوزارة الصحة، وخاصة بالبشير، يعني كان مراحل متقطعة، واليوم في نقل نوعي في هذا العلم وتقنيات عالية وأجهزة.
2: نعم.
1: مهمة.
2: نعم يا سيدي.
1: طيب،
2: كبداية من أشيع التشوهات الخلقية في العمود الفقري هو الجنف، اللي بيعرفوا حتى صارت الناس تسميه سكوليوسز. حتى المرضى
1: بالإنجليزي.
2: حتى المرضى صاروا يسموه بسكوليوسز. أو بيجيني مريض بقول لي دكتور البنت هاي معها حرف اس في عمودها الفقري. أو
1: صور.
2: حرف سي.
1: صور.
2: لأنه بنظره هو الموضوع بالنسبة له صار موضوع كارثي.
1: صح.
2: إنه هاي البنت انتهت حياتها، أو ما راح تقدر تكمل، أو راح يروح نفسها، أو راح تكون زي ما
1: طولها قصيرة.
2: بالضبط. ما راح تتزوج، ما راح تكون عضو فعال.
1: صح.
2: في المجتمع.
1: صح.
2: ما راح تنجب، ما راح تنتج. وهاي كلها قناعات، للأسف إنها قناعات خاطئة.
1: اليوم هذه أثبتوا إنه كلها ممكن تصف على اليمين والمريض يسلم.
2: نعم، ممكن علاجها وممكن إرجاع الاتزان للعمود الفقري.
1: شو المقصود بالجنف؟ وكيف يعني يبنى هذا المصطلح؟
2: تمام. كبداية تعريف الجنف هو انحراف جانبي للعمود الفقري عن المحور الوسطي.
1: نعم.
2: إما بيكون لليمين وهو الأكثر شيوعا، أو للجهة اليسرى وهو الأقل وهو النادر.
1: نعم.
2: بزاوية ميول تتعدى 10 درجات للمنحنى المتواجد، ويجب أن يكون هناك التفاف دوراني للفقرة حتى يكتمل التعريف العلمي لمرض الجنف.
1: يعني خلينا نوضح بطريقة أسهل، يعني بتحكي علم ودرجات، يعني إحنا الجنف هو اعوجاج.
2: اعوجاج جانبي.
1: جانبي.
2: نعم.
1: حكيت أيمن أكثر من الأيسر، ليش؟ يعني الكتف الأيمن يكون نازل.
2: لا، هو مش الكتف الأيمن، اتجاه الانحراف أو التقوس أو الانحناء بيكون للجهة اليمنى من الجسم.
1: من الجسم.
2: والأندر حدوثا الجهة اليسرى.
1: لماذا؟
2: الأخطر هو الأيسر.
1: الأيسر. ولكن الحمد لله هو الأقل.
2: وهو الأقل نعمة الله. وهو الأقل حدوثا، لأنه بيكون مصاحب بتشوهات بالنخاع الشوكي أكثر من الانحراف الأيمن.
1: نعم، فهون تكمن خطورته.
2: نعم يا سيدي.
1: طيب، يعني ليش الأيمن أسهل وأكثر انتشارا؟
2: الأيمن هو أسهل لأنه التعامل دائما مع الأشياء بقلل نسبة المضاعفات.
1: نعم.
2: التعامل مع الأشياء في الطب بقلل نسبة المضاعفات. يعني خلنا نعطيك إياها بتشبيه أقل، كسور المرفق عند الأطفال من الكسور الشائعة.
1: صح.
2: معظم الأطباء صارت بيمارسوها بشكل عالي، بيشتغلوا هاي العمليات برقم خيالي،
1: هم غامضين،
2: فبيؤدي للممارسة الكثيرة والتمرن والإبداع، ليس مثل كسر السكافويد أو العظم الزورقية.
1: الزورقية
2: عظم نادرة الحدوث،
1: علاجها شوي مش متطور مثل بالضبط. مثل طيب، هلا احنا اذا بدنا نعرف انواع الجنف،
2: نعم،
1: كيف ممكن نعرفها؟ هي عدة تعريفات.
2: يقسم الجنف طبيا الى عدة انواع. نبدا
1: نعم
2: بالجنف الخلقي.
1: الخلقي
2: نعم. نعم يا سيدي، اللي بيكون ناتج عن تشوه في الفقرات، بيؤدي الى نوع من الجنف نسميه الجنف الخلقي. الجنف الأكثر شيوعا والمتواجد حاليا هو الجنف غير معروف السبب أو مجهول السبب لدى اليافعين أو المراهقين.
1: نعم.
2: المتمكن نسبة حدوثه عند الفتية عند الإناث أكثر
1: من
2: الشباب.
1: نعم.
2: النوع الثالث هو النوع العضلي العصبي الناتج عن الأمراض والاعتلالات العصبية والعضلية بسبب عدم الاتزان العضلي، يؤدي لانحراف في العمود الفقري. النوع الآخر اللي هو الجنف التنكسي عند كبار العمر بسبب الالتهابات التنكسية وذوبان الغضاريف ما بين الفقرات، يؤدي إلى عدم توزيع الأحمال بشكل متساوي على العظام فيؤدي إلى الجنف.
1: نعم.
2: والنوع الآخر الجنف الجنف الخامس، نعم سيدي، المصاحب بمتلازمات.
1: مصاحب
2: بمتلازمات.
1: نعم.
2: خلنا نوضحها شوي. متلازمة عبارة عن مرض بضرب جميع أنحاء الجسم، بتظهر أحد أعراضه على العمود الفقري بشكل انحناء،
1: يتأثر العمود
2: مثل مارفان سندروم.
1: نعم. تأثر العضلات والجهاز العصبي.
2: نعم. نعم.
1: طيب، هلا كل نوع كيف ببلش والعمر اللي ممكن نستكشفه أو نكتشف؟
2: سيدي خلينا نحكي بشكل واضح أو نفصل حكينا على نوع واحد اللي هو جنف مجهول السبب لدى اليافعين، هو الأكثر شيوعا والأكثر انتشارا، ومعظم أطياف الشعب هي اللي بتتعرض له.
1: نعم.
2: طبعا هو بالبداية في قناعة خاطئة عند مرضانا العزيزين إنه مرض موجع. للأسف هو مرض غير موجع.
1: صح. هادي ولا في أي، لو موجع كان رجعنا.
2: نعم.
1: الطبيب.
2: نعم.
1: كان اكتشفناه مبكرا.
2: أبدع الدكتور عن. يتم استكشافه بمحض الصدفة، إما عن طريق إجراء صورة شعاعية للصدر أو البطن لسبب آخر.
1: نعم.
2: يعني مثلا طفل بقح عنده برونكايتس، صورنا صورة شعاعية لصدره،
1: للصدر.
2: مباشرة الأهل بنسوا المرض اللي جايين فيه،
1: وبروحوا
2: بتجهوا ظهره، شو هالميول، شو هالانحراف، شو هالتشوه. الموضوع صعب، بصيروا راكبوا على جراح عمود فقري وبنسوا الموضوع الشكوى الرئيسية.
1: نعم.
2: أو أنه بيكتشفوه الأهل أثناء لعب الطفل في الفترة اللي بنسميها النمو المتسارع، الفترة اللي ما قبل البلوغ،
1: قبل البلوغ.
2: اللي هي من 9 ل 11 سنة أو من 10 ل 11 سنة أو من 11 ل 13 عند الشباب.
1: يعني بطول وبلش
2: بطول بسرعة وبلش. فبيبلش المظاهر تظهر عليه.
1: شو المظاهر اللي ممكن تظهر؟ خلينا المظاهر. يعني هي رسالة دكتور.
2: نعم.
1: بدنا نوصل.
2: نعم.
1: لأخواننا المستمعين.
2: نعم.
1: خاصة للأمهات.
2: نعم.
1: وينتبهوا على بناتهم.
2: بالضبط. من أشياء العلامات عدم اتزان الكتف، كتف أعلى من كتف.
1: نعم.
2: تيجي الأم بتقول لك دكتور أنا مبارح لاحظت على بنتي إنه مايل، كتفها اليسار أعلى أو كتفها اليمين أخفض، أو مبارح دكتور الولد بيصلي أو البنت بتصلي لقيت عندها حدبة أو بروز للوحة الكتف أو عدم اتزان أثناء ثني الظهر، لاحظت إنه روحة الكتف طالعة من مكانها.
1: صح. هاي يعني علامات مهمة واضحة. واللي بشوفها كمان كويس انه بوصف جيد.
2: والآن سيدي احد علامات الكشف المبكر اللي بنفكر انه ندرجها ونسويها
1: احنا بحاجة
2: اثناء
1: المراحل
2: النمو
1: المدارس
2: اللي هو الادم فورورد سكرينينج تيست.
1: صح،
2: هو فحص سهل بيقدر يقوم فيه اي متدرب عليه، يتمثل بحني الظهر ل 90 درجة مع مد الذراعين الأسفل. إذا كان في عنده انحناء سوف الثاني الظهر بيرفع الدرجة وبيظهر عدم الاتزان في لوحة الكتف، بكون واضح جدا.
1: لا بدها صورة ولا بدها مراجعة
2: نهائية.
1: ممكن بالمدرسة حدا يتكلف يزور هالمدارس.
2: نعم
1: والله بحاجة لا
2: جدا سيدي.
1: إن شاء الله بنحكي بالتفاصيل،
2: لأن التشخيص المبكر لهاي الأمور
1: يعني ممكن ما يوصلك للجراحة.
2: نعم سيدي، لأنه الجراحة بتنقسم، العلاج بتنقسم لثلاث أنواع.
1: رح نحكي عن العلاج هلا، مجهول السبب. شو بتحب تضيف عن بعض
2: فسيدي
1: العلامات
2: بعض العلامات الثانية اللي بنلاحظها أنه الخصر مش متزن.
1: صح،
2: تلاقي أنه جهة الخاصرة واحدة أكبر من الثاني، أو واحدة منحرفة باتجاه أكثر من الثاني. الموضوع صفى موضوع جمالي مش موضوع. صح، مرضي.
1: يعني حتى لو إنسان هو واقف حط يديه مادهم بحد جسمه تجد.
2: نعم،
1: في
2: نعم،
1: فراغ معين.
2: نعم، وتبدأ الشكوى غالبا بالآلام الظهرية بعد اكتشاف المرض.
1: لما تسلط الضوء على المرض،
2: لما تقول له عندك جنب بصير يقول لك ظهري بوجعني يا دكتور.
1: بس أول عمره ما شكى. طب ليش؟ نفسيا
2: هي شغلة نفسيا بصير.
1: بس هو
2: التفكير العقلي يظهر عنده على الشغلة على هيئة ألم هو، وصار له عايش فيه من عمر السابع
1: سنتين. لو بعد سنتين ما كان ماشيك.
2: بالضبط.
1: يعني سبحان الله، هاي كثير مهمة.
2: نعم يا سيدي،
1: ما دامك مش مكتشف المرض ما في شكوى، بس يكتشف بصير يتعلل.
2: نعم صحيح،
1: بصير قاعدته صعبة، بصير بيشكي، بصير
2: بقدرش يقعد مع قاعدة الدراسة،
1: بصير حمل الشنطة كمان بتسبب.
2: نعم
1: له. طيب هاي مجهول السبب.
2: نعم يا سيدي.
1: هلا العمر اللي ممكن يكون فيه مجهول السبب من متى ممكن يبلش؟
2: 8-9.
1: 8-9 ويزداد.
2: نعم،
1: عند
2: يزداد على الفترة اللي هو بسموها سبارفو جروث، فترة النمو السريع اللي هي فترة ما قبل البلوغ. كل ما كان بدايته مقاربة إلى ما قبل البلوغ كل ما كان أحسن.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: ليش؟ لأنه عندي نمو، كل ما زاد النمو بده يزيد الانحراف. كل ما كانت درجة المنحنى عند البداية أقل، كل ما كان تطوره للمنحنى أقل. يعني لما تجيني بنت عمرها مثلا 8 سنوات أو 9 سنوات، المنحنى اللي موجود عندها، خلنا نقول، أو الزاوية اللي موجودة عندها أو الكيرف اللي موجود عندها 40 أو 50، هاي بتوقع أنه يتفاقم ل 70 أو 80 عند البلوغ. وبالعكس تماما 20 أو 15، لا، بطمن الأهل أكثر أنه المنحنى مش راح يزيد.
4: هاي كثير مؤشر مهم
3: طبعا، لأنه أول موضوع بسألك إياه المريض بقول لك دكتور شو راح يصير لما يصير عمره 14. فأنت بدك تعطيه بروجنوسيس، بدك تعطيه
4: توقعات
3: شو راح يصير لعمر 14 سنة أو لعمر 13 سنة، لأنه المرضى هذول ما بنشغلوا إلا بعد اكتمال النمو اللي هو ال 14 أو ال 15 عام،
4: يعني 15-16 بالفترة هاي.
3: نعم يا سيدي، بنعطيهم فترة لاكتمال النمو،
4: اكتمال النمو،
3: وبنبدأ بعدين بالتصحيح الجراحي. ولكن في حالات بدك تخليها تحت العين،
4: مراقبة،
3: نعم،
4: مراجعة دورية.
3: المنحنيات الكبيرة اللي بتبدأ كبيرة، يعني اكتشفت منحنى على عمر خلنا نقول 10-50 درجة، لا، أنا بدي أقول للأب
4: توقف،
3: بدنا نكون تحت المجهر، بدك تتابعني كثير، بدك تظلك عندي، بدكش تقطعني، ممكن نحط جهاز معين، في علامات خطر ممكن تصير
4: مثلا.
3: علامة الخطر اللي دائما بنقولها للأهل، أي ضعف في التروية العصبية أو في الأطراف أو أي خدران أو أي تنميل أو أي علامات شكوى عصبية بنوضحها للمريض.
4: صح،
3: بدكم تراجعونا. متى بنخاف؟ بنخاف لما يكون المنحنى عالي من البداية.
4: شو بيعطي العصبية، الأعراض العصبية اللي حكيتها، عن إيش بتنتج؟ وين الخوف؟
3: الخوف من موضوع التروية الدموية على الحبل الشوكي،
4: هاي واحدة،
3: من المنحنى اللي بيصير، فهاي بتأدي،
4: يعني ينضغط،
3: نعم،
4: التروية الدموية للحبل الشوكي،
3: نعم نعم، نتيجة لهنا،
4: ومن ثم تتأثر الأعصاب،
3: نعم، بصير عندي ضعف في الطرف، تنميل، خدران، ألم في الطرف، أو ممكن يكون، لا، نادرة الحدوث، نادر، ولله الحمد،
4: يعني نادرة الحدوث،
3: نادرة الحدوث، نعم، نادرة،
4: ولكن قد تحدث،
3: ممكن. مريض الجنف كل الكتب بتشير أنه ممكن يصير عنده انزلاق غضروفي مبكر،
4: ديسك اللي بسموه،
3: نعم، اللي بسموه ديسك. ليش؟ عدم تساوي توزيع الأحمال خلال العمود الفقري. أنا العمود عندي فيه ميول، ديسك من الديسكات راح يأخذ وزن، أو جهة من الديسك راح تأخذ وزن أكثر من الثاني،
4: وضعف العضلات،
3: وضعف العضلات
4: بسند الفقرات،
3: بالضبط،
4: كمان جهة بتضعف أكثر من الثانية،
3: أكيد، لأنه أنا عندي جهة راح تكون طويلة وجهة راح تكون قصيرة، جهة راح تكون العضلات فيها مشدودة وجهة
4: رخوة،
3: لأنه عندي كونكيف بارت وكونفكس بارت، جهة مقعرة وجهة محدبة.
4: صح،
3: وهذا كله بيشتغل على ميكانيكية التصحيح.
4: بهذه الحالة الذكور أكثر ولا الإناث؟ احنا حكينا
3: حال الجنف مجهول السبب، عند البنات أكثر، البنات أكثر من الرجال، من الشباب،
4: من الذكور،
3: نعم، 7-1 تقريبا.
4: لها علاقة بالهرمونات بالولادة بال
3: هو سيدي النمو. هو يعني هو بسموه ادوليسنس ايديوباثيك سكوليوسيس، جنف العمود الفقري مجهول السبب عند اليافعين، عادة مش معروف السبب، ولكن مقترن الدراسات بتقول بزيادة الليونة عند عند الصبايا. والسبب الثاني إله يعني علاقة وراثية.
4: بالضبط، يعني هاي اللي تولد عندهم حالة.
3: بجيب كل البنات اللي موجودات وبصورهن كل أفراد العيلة وبفحصهم، بفحصهم كبداية.
4: نعم بنات جيب الأولاد.
3: بفحصهم سيدي، بفحصهم، بسوي لهم سكرينينج، بتأكد، بشوفهم فحص سريري. الحالة اللي بشك فيها بوجهها للأشعة، الحالة اللي ما بشك فيها بخليها تقيد المراقبة.
4: بس بظل مرتبط معك مع نموه، مع تطور.
3: نعم.
4: مع كبره بالعمر.
3: نعم يا سيدي، فلأنه في علاقة وراثية. وغالبا بيجي بقول لك والله يا دكتور خالتها كان عندها، والله يا دكتور عمتها كانت.
4: صح.
3: بيكتشفوا، بصيروا التحليل
4: بصيروا
3: يحللوا الأمور بعد ما
4: بعد ما يكتشف،
3: بعد ما يكتشف الموضوع.
4: وقديش فعليا تجد أنه الوراثة مهمة؟
3: والله يا سيدي بنسبة عالية بأمانة بنلاقي، مع أنه مجهول السبب، بس بنلاقي جين شغلة وراثية غير ما عرفت السبب، هو مجهول السبب. يعني حتى في الكتب وفي المراجع مش محللين، معطين انه ممكن مع الجين، ممكن مع الإناث اكثر.
4: تصور انه انت ممكن تكتشف الطفل هاي عندها جنف انحراف سكوليوسيس. نعم. اللي نعم. بسموه المرضى كل الاسماء، وتطلع على الام تجد عندها هي، بس مش غير مكتشف.
3: عندي بعض الحالة، عندي حالة بدون ذكر اسم لمريضة اشتغلتها تصحيح العمود الفقري، وعرفت بعد العملية من الإجراها إنه والدتها بتستشيرني، قالت لي دكتور أنا سويت عملية قبل 20 سنة لعمود الفقري، أنا انصعقت من شغلي. قلت لها شو وليش ما حكيتي لي؟ قلت لي ما ب... قالت لي ما بحب أحكي، انصعقت لما شفت صورة بنتي الطريقة اللي مشغولة فيها، وصورة ظهري
4: اللي
3: انشغلت قبل 20 سنة.
4: طبعا في في في نقل نوعية. صح.
3: نعم.
4: شو هي، كيف تطور هذا العلم؟
3: أول شيء
4: كيف أصبحتم في مستشفى البشير جهة مرجعية بهذا الموضوع؟
3: شوف سيدي، مستشفى البشير مؤسسة أكن لها كل الاحترام والتقدير، أنا تربيت فيها وتعلمت فيها.
4: أنا تركت البشير بال21، أنا لما بتحكي عن البشير شعري بوقف.
3: سيدي في انتماء، أشهد بالله أنه في انتماء لها المستشفى.
4: نعم.
3: ولها المؤسسة، صارت جزء من حياتنا.
4: عارف ليش؟
3: بفترة من الفترات أنا بمر مرات قريب من المستشفى وبدخل بفوت بمر من خلال المستشفى بستفقد، انسى أني رئيس قسم، انسى أني
4: موظف.
3: شغلتي أو موظف في كيمياء معينة ولدت بيني وبينه، تعلمت فيه،
4: بتعرف
3: دربت
4: يعني
3: فيه.
4: بتعرف ليش؟ أنا بالنسبة لي لأنه يخدم فئة مهمشة، ولولا وجود هذا المستشفى لناس كثير انكشفت طبيا.
3: أكيد سيدي،
4: هذا ليس تفاخرا، وليس كل المجتمعات فيها فئات مختلفة.
3: سيدي أنا بحضر كثير مناسبات اجتماعية وتواصل مع الناس، ولله الحمد مفتوح.
4: ما شاء الله عليك يا جاسر.
3: بكون مرات خلنا نقول رامزني، بسمع واحد قاعد بجواري ما بيعرفني بقول له أحسن دكاترة عظام موجودين في البشير، روح على البشير، تسويش عمليتك برا، روح على البشير. هاي بترفع حماسي وبترفع الفخر اللي عندي للمليون بأمانة.
4: الحمد لله.
3: لما يجينا مريض يجاي بصورة ويقول لي دكتور مريضي في المكان الفلاني طلبوا مني كذا، أو قالوا لي بدنا نساوي العملية هاي، شو رأيك؟ هاي لحالها فخر.
4: نعم. هلأ قلنا ممكن تكون الأم عندها ومش حاكية.
3: نعم نعم.
4: وقديش ممكن يعني تكون مذنبة إنها ما خبرت إنه
3: هو سيدي.
4: ممكن على فكرة ممكن تكون تزوجت وما عرفت إنه عندها مشكلة.
3: هو الموضوع نتيجة خوف اجتماعي،
4: رهاب.
3: بالضبط، خوف اجتماعي عند الأسر إنه هاي البنت كيف بدها تزوج، كيف بدها تحمل، كيف بدها تنجب أطفال، كيف بدها توقف تشتغل، كيف بدها تخدم أولادها وزوجها وبيتها. لدرجة أنه أحد المرضى كان خاطب فتاة عمرها 14 سنة، وبعد ما عرف أنها عندها جنف أجا استفسر مني، قال لي يا دكتور المريضة 1 2 3 وأنت بدك تسوي لها عملية، بدي أفهم رأيك. أنا ما يعني يعني على وشك أكتب كتابي على الفنتاج.
4: مشروع دائم.
3: نعم. فبدك تطمنه وتحكي له الواقع. زمان الكتب كانت تكتب ولا يزال مريض الجنف المتروك بدون عملية المهمل عند المرضى
4: المهمل
3: عند المرضى مجهولين السبب لدى اليافعين بيعيشوا 70 و75 سنة. المنحنى بتوقف، المنحنى بتوقف عن الازدياد بعد اكتمال البلوغ، يعني بعد 14 أو 15 سنة اكتمل نمو الفتاة ممكن يزيد المنحنى درجة أو درجتين كل عام، وبيعيشوا حياتهم وبمارسوها وبيشتغلوا وبينجبوا. وفي عندي حالات بشوفها في العيادة الآن عمرها 50 و60 سنة كان عندها جنف وما تعالجوا. تعقيبا على نقطتك الجوهرية سيدي، شو اللي خلى العمليات هاي تدرج، أو زي ما قلت لك بداية اللقاء الكريم مع حضرتك، ثورة العمود الفقري. أول إشي أنا بنظري الأمان الجراحي هو الأساس في النجاح.
4: طبعا احنا بدنا نعمل عملية والمريض ينشل مثل
3: أكيد.
4: مثل لأن هاي منطقة أوعية دموية وعصب.
3: أمان جراحي، المضاعفات فيها زي ما بقولوها الأطباء وزملائنا والكادر الريفيرسبل، بترجعش.
4: يعني الإصابة
3: إذا مضاعفة خطيرة.
4: نعم.
3: أول شيء تحقيق الأمان الجراحي.
4: وقديش
3: يعني وقت ما تحقق الأمان الجراحي
4: كل شيء بهون.
3: أبدا.
4: الاستقامة والعودة.
3: نعم.
4: والألم.
3: نعم.
4: والقوة.
3: نعم.
4: العضلية.
3: نعم.
4: والعصبية.
3: نعم.
4: كله. طب
3: الأمان الجراحي سيدي بتحقق
4: كيف بتحقق؟
3: بتحقق بشغلتين رئيسيات. الشغلة الأولى مدى كفاءة تدريب الكادر الطبي، والشغلة الثانية بمراقبة الأعصاب والنخاع خلال العملية،
4: أثناء وخلال العملية،
3: عن طريق جهاز مراقبة الأعصاب،
4: تخطيط الأعصاب.
3: نعم. يعني بكون معاك مهندس طبي موجود في القاعة قاعد رابط المريض على جهاز معين، مجرد ما قلبنا المريض على بطنه بنبلش نشتغل بأخذ إشارة عصبية اللي بسموها البوردر لاين، البوردر لاين اللي بده يعتمدها
4: حد طبيعي.
3: نعم. أثناء العملية هاي بتكون إله بيس لاين، أساس أي نزول فيها بدك تسوي فيدباك في مشكلة
4: وقف.
3: نعم. طبعا المشاكل اللي بتصير خلال العملية كثيرة، بس بفعل هاي التقنية صارت
4: انت المريضة بأمان.
3: المريضة بأمان
4: وانت بأمان.
3: نعم.
4: لما تكون انت
3: نعم.
4: عامل عملية وانت بخاطر بإشي.
3: نعم.
4: النهاية اليوم في مسؤولية
3: أكيد.
4: أخلاقية
3: أكيد
4: ومسؤولية
3: سيدي.
4: طبية
3: مسؤولية أمام الله كبداية.
4: نعم.
3: أمام الله مش أمام
4: العبد،
3: الجهات الرقابية.
4: يعني خلينا نسميها أخلاقية.
3: نعم.
4: يعني أنت لما تكون عامل إشي أخلاقيا مش راضي.
3: صحيح.
4: يعني يمس
3: صحيح.
4: يمس
3: صحيح.
4: المريض، يمس المجتمع، يمس الدين.
3: صحيح.
4: الأخلاق.
3: الشغل الثاني سيدي العملية هاي عملية كبيرة، الجرح بيكون 25 سنتي، كمية الدم اللي بفقدها المريض كمية عالية، بعض الحالات بنضطر انه نساوي كسر للمفصل، نساوي تعديل
4: للفقرات،
3: فكمية نسف الدم عالية. في عنا صار جهاز اسمه السيل سيرفر، جهاز بشفط دم المريض اللي بيطلع وبيعيده إله نفسه، بخفف انك تعطي دم وتعطي سوائل، دم المريض اللي بتشفطه أثناء العملية قاعد بتفلتره وبترجع له إياه. تقنية ممتازة
4: تقنية
3: جدا.
4: تقنية موجودة؟
3: نعم يا سيدي.
4: يعني آمن ومفيش أي خلط ولا في أي شوائب.
3: دم المريض نفسه. مين أحسن رقعة عظمية للمريض أنك تأخذ من عظمه؟
4: من
3: جسمه. أحسن دم أنك تعطيه من دمه.
4: على فكرة الدم اللي بتسحبه من مريض وبترجع له إياه يعتبر نوع من المنشط.
3: نعم صحيح سيدي.
4: مواد، كل المواد اللي فيه.
3: شغلة ثانية فيش داعي لك تفحصه، فيش داعي للتأخير. موضوع
4: ولا
3: الحساسية
4: ولا
3: ملغي، موضوع الخطأ الطبي في الإعطاء ملغي، كل هاي تعطي أمانية.
4: خلينا نذكر أخواننا المستمعين يا دكتور
3: سيدي.
4: إنه ضيفنا اليوم الدكتور جاسر محمود الزبيدي، رئيس قسم العظام في مستشفى البشير ومتخصص في جراحة العمود الفقري، وبنحكي عن تقنية مهمة في مستشفى البشير. يعني سولفنا أكثر عن جو العملية، مين بيشارك معك بالعملية، كم فريق، شو الفريق اللي بيكون موجود عندكم، وقديش مهم الكفاءة والتدريب.
3: سيد الكريم، هاي العملية لا يقوم فيها شخص، هي جهد لفريق طبي. طبي متكامل.
4: أحسنت.
3: يبدأ من لحظة دخول المريض إلى صالة العمليات حتى لحظة خروجه، هو جهد طبي متكامل من فريق طبي متفاهم مع جميع أطراف الناس اللي بتكون موجودة في القاعة.
4: نعم.
3: من طبيب تخدير متمرس، كل الشكر والاحترام لأطباء التخدير.
4: نعم.
3: بكررها، إحنا وأطباء التخدير شركاء.
4: طبعا صحيح.
3: وأطباء التخدير إلهم فضل كبير في نجاح مثل هاي العمليات، في تخدير هذا المريض، لأنه نوع التخدير في هذا النوع من العمليات يختلف تماما عن العمليات الباقية. أنت بتخدر بطريقة اسمها تيفا، توتال انترافينس أنستيزيا، نو انهاليشن ونو مصر ريلاكسن. ما بتعطي،
4: مش راح ندخل بالتفاصيل لانه هاي بدها تخصص. احنا بنحكي للمواطن يسمعنا انه الفريق فيه بضم
3: طبيب،
4: اما بدون
3: تخدير.
4: نعم. وتمريض،
3: تمريض متمرس ثلاث الى اربع اشخاص، مهندس طبي لجهاز
4: تخطيط الاعصاب
3: اثناء العمليه، مهندس طبي اخر لجهاز السيل سيرفر، لجهاز سحب الدم واعطائه
4: ورجعه،
3: على الاقل ثلاث لاربع اطباء جراحين،
4: جراحين
3: ما بين رئيس للجراحين
4: فريق
3: وفريق معاون.
4: نعم.
3: بالاضافه لفنيين تخدير اثناء العمليه، يعني يبلغ العدد بالاضافه الى شركه خاصه بالمستلزم الطبي اللي هي البراغي والقضبان اللي بدنا نستخدمها اثناء العمليه.
4: نعم. هي مسؤوله عنها وعن سلامتها وعن
3: تعقيمها وتوصيلها واعطاء القياس المناسب وتوفير البرغي المعني المناسب للطبيب ساعه الطلب،
4: وعده التركيب وعده الفك.
3: نعم.

0: طيب قديش بتستغرق هذه العمليات
1: سيدي؟
0: بالمجمل
1: أنا دائما بجاوب المريض هي على تسهيل الله.
0: نعم.
1: من العمليات الطويلة بفرق فيها المستوى اللي بدك تثبته من وين لوين. هل بدي أثبت من الفقرة الصدرية الأولى للفقرة الصدرية الرابعة للفقرة القطنية الرابعة، أو من الفقرة الرابعة للفقرة الصدرية؟
0: يعني المجموع كم فقرة ممكن؟ خلينا بدناش نقول من أي مستوى لمستوى، ثبت فقرتين ثلاث؟
1: لا سيدي.
0: قديش
1: عادة عادة عادة خلنا نقول أقل تثبيت بده 10 إلى 12 مستوى
0: فقرة.
1: نعم.
0: طيب وأكثر هاي أقل
1: عادة؟ يعني بتبدأ من الفقرة الصدرية الأولى أو الثانية، خلنا نقول للفقرة يعني القطنية الثانية أو الثالثة.
0: يعني الصدرية عندنا 12،
1: الصدرية الأولى،
0: الأولى
1: لحد الفقرة القطنية الثانية أو الثالثة البطنية.
0: قديش بيطلع لنا هذول؟
1: 12 و3
0: هاي 15
1: في 2 30 برغي.
0: هاي تحديدي.
1: نعم
0: محددين.
1: نعم سيدي. نعم.
0: طيب فلذلك الوقت دائما
1: عادة يعني
0: بالتسهيل، بالتسهيل
1: بالتسهيل يعني مش أقل من 4 ساعات إلى أكثر، قد تستغرق تمتد. قد تمتد إلى 10 ساعات في حالة أنه بدك تساوي كوركتيف استيتومي اللي هي
0: تصحيحي.
1: تصحيح
0: الانحرافات
1: في الحالات اللي خلنا نقول الصلبة،
0: لأنه ممكن المنحنى يكون صلب متكلسة أو
1: صلب أو ثابت، غير اللي يكون اللين.
0: يعني لما تقول لين يا ربك بفزع لكم.
1: من 4 إلى 5 ساعات دائما ربنا فازع لنا سيدي في الجراحات ولله الحمد.
0: طب اسمع
1: تفضل سيدي.
0: يعني 10 ساعات ممكن تظلوا 7 ساعات. طب نعم. انتم ما عندكم احتياجات أثناء العملية من شرب ماء، من راحة، من عرق، من تعويض؟ نهاية يعني من جوع بنعطش وعندنا احتياجات.
1: نعم
0: نطلع من الغرفة.
1: نعم ممكن، ممكن أنك تغادر لدقائق معدودة، أنك تفوت التواليت تشرب مي تصلي وترجع، لا تتعدى الطلعة وتكون واحدة مرة واحدة.
0: كويسة.
1: 4 إلى 5 دقائق لأنه بكون فكرك مع المريض بصراحة.
0: صح.
1: بكون فكرك كامل مع المريض، يعني حتى أثناء أنك بدك تطلع تشرب ماء أو تستخدم التواليت أو تصلي بأمانة بتكون على أعصابك، بدك ترجع تنجز شو ظل لك من العملية. عملية كبيرة وبتأخذ منك جهد، بتأخذ منك وقت، بتأخذ منك تركيز. أنت يعني عدم المؤاخذة بيجيب لك مواطننا، بيجيب المريض بيحطه قدامك بيقول لك دكتور اعتبره ابنك أو بنتك. طبعا. وهذا أمانة بين يديك.
0: طبعا.
1: وهاي الكلمة بتطرحنا لما يقول لك هذا أمان
0: بلديك. أنت عارف قديش أنت بتحكي بحماس، وأنت بتحكي عيونك بشرار بيطلع منهم.
1: أكيد.
0: قديش متحمس بهذا الاختصاص؟
1: طبعا.
0: قديش صار لك طبيب اختصاص بالعمود الفقري؟
1: أنا سيدي ما يقارب 4-5 سنوات. أنا انهيت تدريبي بال 2021 2022 بالخدمات الطبية الملكية.
0: زملائنا
1: مؤسسة بحترمها وبقدرها،
0: مؤسسة عريقة. قامت ما شاء الله عليها.
1: أبدا.
0: والتعاون مستمر بيناتكم؟
1: أكيد سيدي، مؤسسة صحية كبيرة ووزارة الصحة مؤسسة صحية كبيرة، وهذول توأمين كانن ولا يزال إن شاء الله.
0: طيب هلا عملنا العملية.
1: تمام.
0: شو الإجراءات بعد العملية؟ لأنه كمان هون مش إنه نجحت العملية وخلص.
1: أكيد.
0: إحنا في جهد كبير يبذل مشان المريض أول شيء صحصح.
1: تمام.
0: يقعد، يوقف، يمشي. وكيف؟
1: بفضل الله وبفضل التقنيات العالية والثورة العلمية اللي صارت في جراحة العمود الفقري، مريض الجنف بيمشي ثاني يوم بدون مساعدة.
0: ضروري.
1: ثاني يوم بعد العملية بيمشي بدون مساعدة. بيعود لبيته بعد 3 أيام من العملية، بتخرج من المستشفى.
0: تمام.
1: برجع لدوامه خلال الأسبوع الرابع للأسبوع الخامس على مدرسته، برجع بحقق ثني الظهر على أول 4 شهور من العملية. يعني باختصار برجع لرياضته أو للسباحة أو
0: للنشاط البدني،
1: نشاط هذا خلال 3 شهور بكون منتهي. بس من أول يوم خلنا نقول بمشي، على الأسبوع الأول بيخدم حاله، على الأسبوع الرابع برجع لدوامه بالمدرسة. في ناس بيقول لك بكير 4-6 أسابيع بكون أموره جاهزة. وبتفاجئوا الناس بهذا الكلام، لأنه هو بقول لك أنت بدك تفتح ظهره من فوق لتحت وتمدلي براغي وبدك إياه يمشي، بتفاجئوا هم. أول مفاجأة بتكون لهم بعد العملية
0: إنه مشى ثاني يوم.
1: لا قبل بقول لك طول لما يشوفوه
0: صح
1: بطول وهو طبعا. متمدد قدامهم بعد ما يطلع من العملية
0: طول
1: دكتور طول
0: وفعليا طول
1: وطول فعلا.
0: ليش
1: أنت بتعطي لأنك عدت الانحراف

0: بتنبسط.
1: نعم، وبتعدل كتفها وبتعدل خصرها، وبأمانة نفسيتها كاملة بعد العملية بتتحسن.
0: طب
1: كثير من الأطفال بيجوني أدائهم الدراسي بكون سيء أثناء
0: المرض،
1: وجود الجنف، بتعدل درجة عالية بعد التصحيح.
0: بعد، طب العمر اللي بتختاروه لإجراء العملية مهم ولا مش مهم؟
1: أكيد مهم. إحنا بنختار العمر المثالي دائما بعد اكتمال البلوغ، يعني خلنا نقول بالفتيات أول 6 شهور بعد بداية الدورة الشهرية، أول دورة بتجيها بنصبر 6 شهور نقدر نساوي. السبب حتى نعطيها نمو كامل، والطول اللي بدي أعطيها من التصحيح بتكون أمور ممتازة.
0: يعني هي بعد العملية بتكون اكتمل نموها؟
1: نعم.
0: وممكن يزيد طولها كمان؟
1: أثناء العملية أنت بتطول، بيزيد طولها.
0: آه.
1: وبعدين خلص راح يوقف، الطول راح يوقف، مش راح يكون، لأنه العملية هي correction and diffusion، تصحيح
0: وتثبيت.
1: وتثبيت. فإحنا بنستنى، بنحاول نأخر قدر الإمكان أنه يكتمل النمو الرباني، بعدين أنت بتجي بتكمل أمورك، بتصححها وبتطولها.
0: طيب
1: الطول اللي أعطيته إياه نتيجة تعديل الانحراف اللي موجود.
0: طيب إذا ما لجأنا للجراحة، شو الأشياء اللي ممكن تحسن من عدم تطور المرض للأسرع أو انحراف الزاوية تزداد؟
1: شوف
0: شو الإجراءات اللي ممكن نتخذها قبل؟
1: أحسن رياضة للعمود الفقري هي السباحة.
0: سباحة.
1: هاي الشغلة. الشغلة الثانية تقوية العضلات الطولية الظهرية، بتخفف من شراسة المنحنى أو تطور المنحنى. احنا بنقسم المجموعة الجنف المجهول السبب عند اليافعين لثلاث أسباب، لثلاث درجات حسب الزاوية الموجودة، يا إنه مراقبة، يا إمه علاج تحفظي، يا إما جراحة. أقل من 25 درجة مراقبة، من 25 ل40 بنلبسها سباينال جاكيت، بعد ال40 بنفكر بالجراحة. فإحنا الهدف تاعنا حتى المريض اللي بتفكر له بجراحة برضو تأهله. دور الأطباء للعلاج الطبيعي والتأهيل في هذا الموضوع يشكروا عليه جميعهم، بيحاولوا أي حالة بلقطوها بيستشرونا فيها، بيبدوا فيها تقوي العضلات الظهر، بيسألونا ممكن نركب مثلا جهاز مش ممكن. فالتعاون معهم جدا رهيب ويشكروا على مجهودهم.
0: يعني هم بحاجة لتمارين وتقوية عضلات وجبائر قبل العملية وبعد العملية، لأنه الدكتور أنت لما بتدخل على عملية للطفل أو لفتاة عضلاتها ضعيفة بصراحة العملية بتكون خطر على أكثر، فلما بتجهز بالتأهيل
1: بتسهل عليك الإجراء وبتسهل التعافي للمريضة
0: بالزبط.
1: وبتعطيك نتيجة مثلى، وبتظهر أمام الأهل وأمام المريضة وأمام الوسط الصحي بكل تشريف وكل تكريم.
0: يعني الشباب الأطراف الصناعية جماعة
1: التأهيل كل احترام والتقدير لهم،
0: عندهم إمكانيات بتصنيع جاكيتات، تصنيع أجهزة ممتازة.
1: TLSO بريس اللي بيسووه الشباب عندنا في قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بأمانة إشي مفتخر وإشي جيد وإشي كويس ونوعيته ضاها.
0: طب الأخوان والأخوات اللي حولهم اللي ممكن تكتشف منهم بعض يعني تفحصهم، كيف يكون العلاقة بينك وبينهم؟
1: سيدي العلاقة بين مريض الجنف وطبيب العمود الفقري علاقة مميزة جدا، لأنه بنظره هو الشخص اللي بده يغير نظام حياته كاملة، هو الشخص اللي
0: بده يفزع له
1: بالضبط، هو الشخص اللي بده يغير له حياته كاملة، بده يرجعه بنظره، هو بنظره إنسان غير طبيعي.
0: طيب هلأ
1: فالعلاقة حميمة جدا،
0: هلأ
1: لدرجة أنه أقاطعك سيدي
0: تفضل.
1: بتذكره يعني الأم أحد المريضات بتقول لي اشتغلني فلان وفلان وفلان وفلان، وكانت
0: تفاصيل،
1: عطتني كل التفاصيل.
0: تصور،
1: وكان أحد الأطباء متوفى رحمة الله عليه،
0: رحمة الله عليه معروف. طيب هلأ الثلاثين برغي اللي حطيتهم بنشالوا؟
1: لا، المعدن اللي موجود من نوعية ممتازة، مصنع من مادة التيتانيوم اللي هي مادة صديقة لجهاز الرنين المغناطيسي.
0: بتقدر تصور وتسافر على راحتها؟
1: بتقدر تسافر على راحتها وبتقدر تصور براحتها. المعدن مقاوم البكتيريا
0: التهابات،
1: أكيد، لأنه

0: مادة التيتانيوم فيها مواصفات بتأدي إنه المقاومة للبكتيريا تكون أكثر من كافة المعادن، وزنه مش عالي، أقرب ما يكون لتركيب العظم مادة التيتانيوم الموجودة. فالبراغي بتكون غالبا دائمة، ما بتنشال إلا في حدوث لا سمح الله صار في مشاكل وهي الالتهاب، وعادة ما بنحاول نشيلها مبكرا، بنخليها كونها تيتانيوم بتكون مقاومة.
1: طيب هلأ هذا حكينا عن مجهول السبب، نعم، سواء عند الذكور وعند الإناث، شو متى بنلجأ لعمليات أخرى بالجنف؟
0: بالجنف؟
1: نعم، يعني مثلا لما بنحكي عن تنكسات كبار،
0: نعم،
1: مضطرين نعمل العمليات بنفس الطريقة ولا كيف؟
0: شوف سيدي، اللي بيفرق بين مريض تنكس العمود الفقري بحدث عند جميع الأعمار، أي واحد فوق 45 خلنا نقول أو 40 عام ببلش عنده التنكسات العمرية
1: اللي طبيعية،
0: هو الهرمية، كبر، نعم، العظم،
1: بلش الخطير، نكبر، نعم، المفصل خطير والعظم
0: بالضبط. بتفرق الشغلة بين مريض عنده جنف من البداية وصار عنده تنكس، أو إنه الجنف صار نتيجة التنكس.
1: نعم،
0: بدك تميز إنه هذا الجنف كان موجود عنده قبل، أو الجنف كان موجود عنده صار عنده بعد التنكسات اللي صارت نتيجة تأكل الفقرات.
1: نعم،
0: في الغالب بتكون العملية فيها ستيب أعلى من مريض فش عنده جنف. يعني إذا المريض بده أشيل له الديسك بس، مريض الجنف لا، بدي أثبت وزرع ديسك صناعي وحط براغي وحاول أقوم المنطقة قدر الإمكان، بس ما بفوت في موضوع كبير لأنه راح يكون عندي التصحيح هنا أصعب وفي مخاطر أعلى، لأنه المنحنى أعلى، عندي نسبة هشاشة، بخاف أزرع براغي. يعني الإجراءات تختلف تماما، الإجراءات تختلف
1: العمر
0: تماما.
1: العمر هون أي عمر ممكن يكون
0: التنكسية؟ فوق خلنا نقول فوق 45 عام تبدأ، أو فوق 50 عام. اللي بحكمك النشاط الحيوي للمريض، الأمراض المصاحبة، النقطة القاتلة في العمود الفقري اللي كثير من الناس بجهلوها، التدخين.
1: حتى شو لكم علاقة بالتدخين يا جماعة العمود الفقري؟ لن تصدري ولا باطني
0: التدخين سيدي، موضوع التدخين
1: كيف؟
0: التدخين هو سم على العمود الفقري وعلى عملياته.
1: إيه؟
0: نعم، أول شيء بخفف التروية الدموية على مناطق الغضاريف، بساوي اعتلال في جذور الأعصاب والأعصاب الطرفية، بيؤدي لعدم الالتئام للعمود الفقري بعد العمليات وبتكون مفصل كاذب. مريض بدخن عملية العمود الفقري تاعته على الأغلب راح تنتهي بالفشل.
1: ولهالدرجة؟
0: نعم،
1: حتى الديسكات وحتى
0: نعم بضل عنده ألم مزمن.
1: يعني هاي معلومة كثير مهمة، خلينا نعيدها مرة ومرتين وثلاث.
0: مريض العمود الفقري المدخن لا يستعجل بإجراء جراحي قبل الإقلاع عن التدخين لمدة 30 إلى 50 إلى 60 يوم على الأقل،
1: شهرين
0: قبل ما يفوت بالعملية.
1: ليش؟
0: عدم التئام مكان العملية بصير
1: التهابات،
0: التهاب جرح، عدم تحسن كامل، ألم مزمن، وعدم تكلس المنطقة اللي بنسميها بالمصطلح الطبي سيدو أرثروسيس، المفصل الكاذب. حتى لو زرعت عظم برضو ما بلتين
1: مفصل كاذب.
0: نعم، فاحنا دائما بنقول للمرضى إذا بتدخن اتروى بالقرار الجراحي، لأنه النتائج مش راح تكون لا مرضي لك ولا مرضي لنا.
1: فالدخان سمع العمليات بعد الدسكات وانتكاسات بعد التثبيت.
0: نعم سيدي بصراحة موجود. سيدي ما هو السبب شغلتين.
1: يعني بصراحة أول مرة أول طبيب سلط لي الضوء على هذا الموضوع.
0: نعم،
1: شكرا لك،
0: الله يبارك فيك. وشغلة ثانية، اختيار الوقت المناسب لإجراء العملية والتركيز على المكان اللي لازم يتم فيه. يعني بيجيني مريض عنده 3 ديسكات أو 4 ديسكات، مصور برايين، بيجي بقول دكتور أنا عندي 5 ديسكات،
1: صح،
0: بسوي له عملية، أو بقول له راح أسوي لك عملية للديسك بين الفقرة الرابعة والخامسة لأنها هي اللي مأثرة، هي اللي كوريليت ماشي مع مرضك،
1: هي المؤشر اللي
0: باجي على الكي على المفتاح وبحل لك اياه، لانه ما بساوي عمليات كبيره للعمود الفقري الا ضمن حاجه المريض
1: والضروره.
0: واختيار المريض، اختار مريض يكون مش مدخن، ما عندوش مشاكل صحيه عشان العمليه تكون ناجحه.
1: واذا المريض ما بدوش يترك الدخان او بردش عليك،
0: انا بنظري ما يتساوي عمليه بامانه.
1: والله كثير هاي المعلومه مهمه. كثير من المرضى بدخنوا وموجوعين، بتقول له يا أخي خف، بصير يضحك بقول لك إيه شو دخل الألم بالتدخين؟
0: دكتور يعني قانون طبي في جراحة العظام دبل تريبل نون، بدي أشرحها بالعربي.
1: نوضح لنا إياها.
0: مريض مدخن وقت الالتئام تاعه يا راح يكون ضعف
1: الوقت العادي،
0: ضعف الوقت العادي أو عدم التئام أو عدم التئام نهائي،
1: هاي مشكلة،
0: أو ماليونيون التئام بشكل معيب
1: وكلهن
0: مثبتان،
1: كلهن فشل
0: بدك ترجع تعيد عمليات وبدك ترجع تثبت وبدك ترجع تحط.
1: ما كملناش معك يا دكتور جاسر كل اللي بدنا كنا نحكيه، المتلازمات والأشياء تنتج عن ضعف العضلي والعصبي، ولكن رسالتك الوقت أدركنا بصراحة.
0: وأنا مبسوط جدا سيدي باللقاء معكم،
1: وإحنا أكثر،
0: وبتمنى أني يعني أكون وصلت الرسالة اللي بدي أختصرها للمواطنين ولمرضانا الأعزاء. موضوع الجنف أصبح مشكلة بإذن الله أنها بسيطة، سهلة الحل، جراحة آمنة. لا تخافوا يا أمهات يا أباء إنه عندكم حالة جنف، سارعوا بالتوجه للطبيب، لا تخفوا المرض، لا ترفضوا الإجراء الجراحي لأنه أصبحت بإذن الله من الجراحات الآمنة.
1: حماسك وحبك لهالموضوع بصراحة ملفت، وأكيد راح بعد هاي الحلقة كثير مرضى يجوك وانت فزعة.
0: الله يا ربي يحفظك سيدي، بنتشرف بشهادتك، وربنا يقدرنا على خدمة هالوطن وعلى هالمواطنين والمرضى، وربنا يكفينا أي مشاكل ممكن تصير في هاي العمليات.
1: آمين. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور جاسر محمود الزبيدي، رئيس قسم العظام مستشفى البشير اختصاص العظام ومتخصص في العمود الفقري. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

اللي عطيته عمري كله بعمره ما ريحني، يا خسارة اللي أمنت له بالآخر يجرحني.

آخر الجرح جرح بعد بقلبي معلم شايف لك إن شاء الله بتسلم جرح بعد بقلبي معلم جاي لك إن شاء الله بتسلم بعد

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثكم في الحلقة الماضية عن كتاب تاريخ الطفيلة من أواخر الدولة العثمانية حتى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يعني من سنة 1892 وحتى سنة 1946. التاريخ هذا تدون بكتاب بحث للأستاذ إسحاق أحمد عيال سليمان، وأنا أستكملكم منه بعض واجبات المخاتير الأردنيين في الأربعينات من القرن الماضي. نكتشف أنه المختار كان يقوم بعمل 3-4 دوائر حكومية في زمننا هذا. مثلا المختار مسؤول عن إخبار الأهالي بقرارات الحكومة زي ما تقولوا جريدة رسمية، ويعاون رجال الضرائب مثل ضريبة الأراضي، وكان المختار يقوم بتسليم الأموال اللي ما بينعرف مالكها، وأيضا كان المختار يتسلم الأموال أو يحفظ الأموال اللي ما بنعرف صاحبها. مثلا تسلم المختار عبد الرحمن الزرقان ثور صاحبه مش معروف ولا موجود، وكثير ما كان يرد للمحاكم عرائض تحمل توقيع الهيئة الاختيارية في قرى القضاء يتم فيها الإقرار بدعوة حاملها أمام المحكمة. مثال على هذا أنه محمد العمور من المعطن أبرز مضبطة من هيئة اختيارية لعشيرة العمور تأيد انحصار الإرث الشرعي، كما ورد أنه حمد الفريجات أبرزت مضبطة موقعة من هيئة اختيارية لعشيرة القطيطات من المختار عبد الرحمن ابن زايد والعضوين عبد ربو ابن قاسم الخريصات وعبد الرحمن ابن عيسى الغبابشة، تؤيد طلب إثبات رشدها ورفع الوصايا عنها.

أعزائي المستمعين، ينورنا كتاب تاريخ الطفيلة عن حالة الوقف الخيري في المملكة بصفة عامة في بدايات عهد الإمارة. الوقف نوعين، أما يكون الوقف الخيري ينفق من ريعه على وجوه الخير والنفع العام مثل المساجد، المدارس، المقامات، وأما وقف ذرية شخصي أنه يوقف شخص جزء من أملاكه على أبنائه وذريته من بعده، والأراضي الموقوفة لا يمكن بيعها وإنما تخضع للتأجير من قبل متولي الوقف لأي واحد راغب بالاستئجار. ومن أمثلة الحالة هذه اللي وردت في سجلات المحكمة الشرعية في الطفيلة أنه حضر كل من السيد عبد العزيز الحناقطة بصفته متولي على أوقاف جامع الطفيلة، والسيد طارق بك الجندي قائد منطقة لواء الكرك بالوكالة عن قائد الجيش العربي بإمارة شرق الأردن. وقرر المذكور بأنه قد أجر بطريق الحكم الشرعي إلى المؤجر إليه السيد طارق الوكيل عن الجيش العربي طبعا قطعة أرض الوقف المعروفة بخزين الحاج الكائنة بالطفيلة لمدة 33 سنة تنتهي بشهر آذار سنة 1973 بأجرة قدرها 5 جنيهات فلسطينية تدفع من قبل الجيش العربي بأول كل سنة على أنه تكون للجيش حرية تامة بإقامة جميع الأبنية والأماكن اللي يحتاجها.

أعزائي المستمعين، كانوا أهالي الطفيلة في الزمن الماضي في العشرينات والثلاثينات يزرعوا القمح والشعير بكميات كبيرة جدا. مثلا بلغ إنتاج الطفيلة من مادة الحنطة اللي هي القمح سنة 1930 بلغ 792,530 كيلوغرام. صدروا الأهالي منه كميات للواء معان عن طريق محطة جرف الدراويش، طبعا القطار بشيلها، وكانوا البدو المجاورين يقوموا بشراء كميات من طحين الحنطة من سكان القضاء، وأيضا كانوا يزرعوا الشعير في مناطق جبال الكرك اللي هي الطفيلة، وهذه تسميتها في هذاك الزمن، وخاصة في قرية صنفحة اللي هي أكثر منطقة انزرع بها الشعير. سنة 1930 أنتجت الطفيلة 435,340 كيلوغرام من الشعير، وكان لدائرة الزراعة طبعا إسهام في تشجيع المواطنين على زراعة الحبوب ومنها الشعير، حيث قامت بتوزيع 202 كيلو من الشعير في قضاء الطفيلة إبذار حتى تم زراعته سنة 1929. بلغ إنتاج الطفيلة من العدس سنة 1930 121,340 كيلو، وبرضه زرعوا الذرة البيضاء اللي بلغت حاصلاتها سنة 1930 25,440 كيلوغرام من الذرة، ومن الذرة الصفراء كان نصيبهم 1,520 كيلو. ويظهر أنه زراعة الذرة البيضاء كانت تلقى اهتمام من سكان الطفيلة أكثر من الذرة الصفراء، والكرسانة النابلسية انزرعت في الطفيلة سنة 1930، أنتجت الطفيلة 14,330 كيلوغرام كرسانة سنة 1930. وطبعا الطفيلة مشهورة بالزيتون. وللحديث بقية أستكمل معكم بالحلقة اللافية بإذن الله. الآن زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله، هذا ولد. صبي مية سعدة. يا ابعدي ابعدي ابعدي بيه عن الفراش.
1: القماط يا غزوة بسرعة، وحدة تطلع لحمادة تبشره.
2: أنا اللي أروح أبشره.
0: هذا أول عيل ينولد بعد معركة حدة الدقيق.
3: وينولد على درب الديرة للغار.
0: بس يا حبيبي، ما يكفيك إنك سلمت من بمبة

0: أخي اربطة عندك بالشجرة.
1: قلت لي بخير؟
0: مسعود انكسرت إيده لأنه وقع عن ظهر الفرس.
1: وريني شو؟
2: أخ أخ
1: حريك أصابعك أشوف. بسيطة بسيطة، خذ سيفي عصام وصلح لي غصن شجرة وابسطه على هالطول.
0: يا زكي بيك، أنت بتعرف تجبر؟
1: إيه، اتعلمت من معارك البوسنة والهرسة.

0: رايحوا رايحوا، هذيك الضحل من وراها بتجي الغوابة اللي طار عنها النبي هارون.
1: يا منازل، وين صارت فيفا؟
0: للدغاد، للدغاد يعوف. شايف القرية اللي بطرف البحر هناك؟ هذه هي فيفا.
1: يا عم منازل، كيف طار النبي هارون من الغوابة؟
2: يا بنت الحلال، اشعل النار بالأول.
1: هدي اسمع سالفته.

0: والله غير أسولف لك يا غزو، هذا النبي هارون مات جنب عين الغويبة ودفنوه هناك، انزعج من ريحة البعارين اللي بترد على المي
1: وطار على أعلى علم غرب البتراء وسكن عليه.
2: انتي تعرفي سالفته يما؟
1: من حين ما وعيت على حالي ونسمع الناس يسولفوا بيها.
0: وهناك بنوا ليه مقام وسموه مقام النبي هارون.
3: يا عم منيس، كيف يطير وهو ميت؟
0: وانا وش دريدي؟ هو انا شفته يوم انه طار، سمعت ابوي وجدي بسولفوا عنه.
2: وين الخبز يا سعدة؟
4: خلص الخبز، كليتوه على الفطور.
5: ايه يا بنات الحلال، اعجنوا طحين بخبز عربود، ادنى قرص ملة على النار.

0: الحمد لله على سلامتكم.
1: يا ربي يسلمك يا جعفر بيك.
2: والله يا زكي بيك ترانا فقدناك وخفنا عليكو.
1: اي مكتوب لنا عمر نعيش ويعزلوني.
0: تفضل يا سمو الأمير.
3: انا ابركت لسيدي فيصل، بس ابغى منك تفصيل اكثر من اللي صار بالطفيله.

0: استغفر الله العظيم، وشو اللي تقوله يا مهدي؟
1: لحقوهم على المقبرة وهم يدفنوا اثنين وطخوهم برصاص.
0: الخاسين
1: اللي سلم انهزم والجثمين للحين مكانها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإحنا اللي دفننا كل موتاهم بحدة دقيق؟
2: وسوينا لهم مقبرة بحالها.
1: قبل المغرب شالوا 4 جثث على طريق عيمة ودفنوهم هناك.
0: يافي
2: عونك يا شيخ.
0: باكر ودي إياك تصل للأمير زيد برا شهادية.
2: أبشر يا شيخ.

0: يا ابو غازي، دول ارواح ما يجوا الا بالكسر. حين ما هددتهم بقتل اسراهم وقفوا شنق العرب بالشام وبيروت.
1: اذا قتلنا من اسراهم يقتلوا من اسرانا عندهم. قل يا نوري باشا.
2: الطيارات مالتنا سيدي بالاسماعيلية، نريد غارتين على سرايا معان ومحطة سكة الحديد ومخازن الذخيرة.
1: هذا راي صايب.
0: ومن بعدها تكتب الحاكم معان يكفوا عن الطفيلة.
1: نادي لي الأستاذ فايز الغصين.
3: لبيك يا سيدي.

0: أدي أشتري طحين من غور الصافي، بس ما معي إلا جنيهات صامتة.
1: هو كركور ما طاح معنا على الغور؟
0: إي والله كركور نلقى معه فراطة النيرة.
1: سعدة، شفتي كركور بفيفا؟
2: شافه عوض باني عريشة.
0: وين؟

0: إن الحرب جندي مقابل جندي، وبندقية مقابل بندقية، وليس من شرفها قتل الناس الأبرياء في الطفيلة وهدم منازلهم.
1: كمل يا فايز، وإذا لم تكفوا عن الطفيلة وأهلها فسنعود لضرب أكثر من هدف في معان، وضربات طياراتنا شاهدة.
0: سنعود يا سمو الأمير.
1: يا أستاذ فايز، الطيارات تضربهم باكر الصبح، والرسالة هذه يستلموها من رأس النقب بعد العصر.
0: فهمت عليك سمو الأمير.
1: كمل. ثم إن تخريب البساتين والمزروعات التي تعيش

0: هذه نحاس، هذه ما بيصير خاتم وسوارة.
1: عندي 50 منهم.
0: طيب اسمع اسمع، أنا بأملك إلها عراوي بسوي قلادي على صدرك بس.
2: دوختني يا كركور وأنا أدور عليك.
0: عامر أهلين، كيف حالك؟
2: يا رجل أنت متى ينعد لسانك ها؟
0: بس يخلص حرب ونرجع على تفيل.
2: يا سق الله هذاك اليوم. أقول لك اصرف لي النيرة هذه مجيديات.
0: طيب طيب.

0: يا لافي.
1: عونك يا شريف.
0: سلم على الشيخ دياب وقل له سيدي فيصل ساعب كل جهده يرفع شر الترك عن الطفيل.
1: يا شريف تراهم طحنونا طحن.
0: كل حرب ولها ضحاياها يا طفيلي. قولي أنا شفت فرسك تضرب.
1: أي والله من كثر ما ركضت عليها تعثرت بحجر.
0: جوهر يا جوهر.
2: لبيك سيدي.
0: أعطي لافي فرس من خيلنا.
2: حاضر سيدي.
1: مكثر الخير يا سمو الأمير.
3: يا لافي شو الأخبار؟
4: أخي لافي أنت انشغلت مع الأمير ما صار إلنا مجال نسألك.
1: ما ودي أكدر خواطركم بالأخبار.
3: يا سيدي أنا بعدني قايم مقام الطفيلة
4: وأنا أستاذ في المدرسة تبعك.
1: أقول لكم
2: الفرس جاهز يا لافي وسرجها جديد.
1: أكثر الخير.

0: سعدة، يا هلا بسعدة، فوتي فوتي جاي.
1: غزوة، أنت حسيتي بالقارس بالليل؟
0: شوانا شوي، نمت وأنا ملفعي على وجهي.
1: شوفي شوفي داي كيف اتهبرين من القرص. متى نخلص من ديرة الغور ونرجع للطفيلة؟
0: إن شاء الله بس نخلص من الترك.

0: لماذا يا حضرة الماريشال؟
1: نحن نريد أن تكون هرب نظيف يا باشا.
0: هل تعرف جنابكم كم خسرنا في معركة حد الدقيق؟
1: نعم عندي إحصائية بكل خسارات. نحن لا نريد أن نسمع صوت طائرات في سماء مان. وأنت يا باشا لك أوان وجواسيس بين بدو، وأنت تسيء معاملتهم.
0: البدو لا ينفع معهم إلا خوف. حتى الذهب الذي أضعه في أكياسهم لا ينفع بكسب ولائهم.
1: جمال باشا، نحن نواجه صعوبات في وقف زحف إنجليز في فلسطين. نفذ أوامر كما تصل لك.
0: تمام.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.
4: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: الثامنة ودقيقتان ونصف دقيقة، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. مستوطنون يطلقون اليوم الرصاص الحي باتجاه منازل

فلسطينيين في قرية المغير شمال رام الله، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزلين في القرية. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين صباح اليوم في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. عشرات القتلى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية في جنوب اليمن. وأخيرا ارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. إذاعة المملكة.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. غالبا ما نعتقد بأن المعاناة مفروضة علينا، ولكن هل توجد أسباب تجعلنا نختار أن نعاني؟ سؤال يجيب عليه كتاب متعة المعاناة لأستاذ علم النفس بول بلوم، الذي يبحث في الدور الذي تؤديه المعاناة لتخلق شعورا بالمتعة في نهاية المطاف، حين تغمرنا بمشاعر التفوق والسيطرة أو الهروب مما يعتمل في داخلنا. يقف الكتاب على فكرة جوهرية مؤداها أن الألم والمعاناة أساسيان للشعور بالسعادة والمتعة والإحساس بالمعنى، وأن خلو الحياة منهما يجعلنا نشعر بالملل وبعدم القدرة على الإنجاز، معتمداً في كل ذلك على عدد كبير من الدراسات والنظريات والمفاهيم والأمثلة المستقاة من علوم النفس والأعصاب والاقتصاد والفلسفة والدين والأدب والثقافة الشعبية والأفلام السينمائية. يسأل الكاتب: ما الذي يدفعنا إلى طلب الألم الجسدي والاضطراب العاطفي؟ وما الذي يغرينا في مشاهدة الأفلام المحزنة أو المرعبة أو تناول الأغذية الغنية بالتوابل الحارة أو الغطس في الحمامات الساخنة أو المشاركة في سباق الماراثون؟ يقول بول بلوم إن النوع الصحيح من المعاناة يمهد الطريق لشعور عميق بالمتعة. يؤكد أن للمعاناة المختارة عدة غايات اجتماعية، منها إظهار قوتنا وصلابتنا أو الإعلان عن حاجتنا إلى المساعدة في سياقات أخرى، وتؤدي المعاناة دوراً أشد عمقاً أيضاً، إذ إن الحياة الجيدة ليست مقصورة على المتعة، بل هناك المعنى الذي يجتهد الناس في طلبه توطيداً لعلاقاتهم الاجتماعية وتحقيقاً لمساعيهم الهادفة. إن حياة تخلو من المعاناة المختارة ستكون بكلمات المؤلف بول بلوم خاوية، والأسوأ من ذلك مملة، ولذا فهو يقدم فكرته كنوع من التحدي كي يعيد القارئ التفكير في رؤيته عن الألم والمعاناة ومعنى وجوده ومشواره على دروب الحياة.

هل صحيح أن الإنسان في جوهره كائن عاطفي يتخذ قراراته أولا بالعاطفة ثم يبررها بالعقل؟ هذا ما يعتقده الكاتب العالمي روبرت جرين في كتابه الشهير قوانين الطبيعة البشرية، حين يتحدث عن الدوافع الخفية والعواطف المخبأة والغرائز القديمة التي ما زالت تتحكم في علاقات البشر اليومية. من بين تلك القوانين هناك قانون المظهر والحقيقة وقانون الكلام، حيث يظهر الناس وجوها اجتماعية مختلفة لإخفاء دوافعهم الحقيقية، مثل الكلمات، الإيماءات، لغة الجسد، الصمت. والناس لا يقولون ما يقصدون بل ما يريدونك أن تصدقه. يرى جرين أن الطفولة تلعب دورا مهما في السلوك الإنساني، فيقول كل إنسان يحمل داخله طفلا قديما لم يشفى بعد. كثير من قرارات الكبار اليوم هي محاولة غير واعية لتعويض نقص أو ألم من الطفولة. أما الأشخاص المتمردون فهم يعارضون كل شيء ليشعروا بأنهم موجودون، فهم يعيشون صراعا دائما مع العالم، يدمرون الآخرين دون وعي منهم لدوافعهم ولنتائج تصرفاتهم. وفي رأي الكاتب هؤلاء سيكسرون في نهاية المطاف. يقول جرين بعض الناس يتقربون منك بذريعة المساعدة لكنهم يسعون للسيطرة، لا تمنح ثقتك بسرعة، فذلك أيضا من قوانين الطبيعة البشرية. ومنها كذلك أن يعرف المرء نقاط ضعفه التي يمكن أن تهدمه، مثل الغرور والأنانية والطمع. يقدم جرين مجموعة من النصائح لكي يفهم القارئ نفسه ويفهم الآخرين في لعبة قوانين الطبيعة البشرية. فيقول لا تحاول إصلاح الجميع، من تحاول أن تنقذه سيكرهك لاحقا لأنه يراك مرآة لعجزه. ساعد من يريد

يريد أن يتغير فقط، وليس من يشكو ليبقى كما هو. وأخيرا يقول لك: كن ممثلا بارعا في الحياة، فالعلاقات الإنسانية أشبه بالمسرح، كلنا نرتدي أقنعة، فاحترف اختيار القناع المناسب للموقف، لكن لا تصدق أنك القناع نفسه. الإنسان الذي يعرف طبيعته يصبح حرا من الآخرين، ويعيش بنقاء العقل وثبات الروح.

رغم بساطة فكرتها. قصة المغفلة للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، فقد اعتبرت من روائع الأدب العالمي في ميدان القصة القصيرة دون ارتباطها بزمان كاتبها نهاية القرن التاسع عشر. فحكاية الفجوة بين الطبقات الاجتماعية التي عالجها بأسلوب ساخر وعميق هي ذات الحكاية في كل وقت، وحكاية القوة والضعف حين تنقلب القوة لتصبح ضعفا والضعف ليصبح قوة هي ذات حكاية الإنسان في كل زمان ومكان. تحكي قصة مغفلة عن خادمة بسيطة وساذجة تعمل لدى سيدها الثري الذي يستغل طيبتها وغباءها لحرمانها من أجرها المستحق. في أحد الأيام وبعد أن أنهت عملها يستدعيها سيدها ليحاسبها على راتبها، لكنه بدلا من إعطائها أجرها بالكامل يبدأ في خصم مبالغ منها بحجج واهية، مثل أنها كسرت صحنا أو استهلكت أكثر من حصتها من الشاي أو تأخرت في تنفيذ بعض المهام. الخادمة رغم وضوح الظلم الواقع عليها لا تعترض أبدا، بل تهز رأسها موافقة على كل ما يخصمه السيد، بل وتشكره في النهاية على كرمه. هنا يشعر السيد بالندم نوعا ما، لكنه لا يتراجع عن استغلاله لها، لأنه يدرك أنها لن تعترض أبدا. أراد تشيخوف تسليط الضوء على استغلال البسطاء والسذج من قبل الأذكياء وأصحاب القوة والنفوذ، وإلى أن الضعف وعدم المطالبة بالحقوق يؤديان إلى استمرار الظلم، كما تعكس القصة بأسلوب ساخر كيف يمكن للناس أن يكونوا ضحايا ليس فقط بسبب استغلال الآخرين، بل أيضا بسبب خضوعهم واستسلامهم. السكوت عن الحق لا يجلب سوى المزيد من الظلم. المغفلة في القصة لم تكن مغفلة لأن سيدها خدعها، بل لأنها سمحت له بذلك دون أن تحاول الدفاع عن نفسها.

يقول الأديب العربي عبد الرحمن منيف: الذاكرة لعنة الإنسان المشتهى ولعبته الخطيرة، إذ بمقدار ما تتيح له دائما سفرا نحو الحرية فإنها تصبح سجنه، وفي هذا السفر الدائم يعيد تشكيل العالم والرغبات والأوهام. أنا أحب لعنتي هذه وذاكرتي الممتلئة حتى الحواف بكل ما يجعلني أستمر، فرائحة تلك البراري تعشعش في روحي، كل عشبة فيها، كل شجرة وكل حجر، زقزقة العصافير التي توقظ الصباح، وأصوات الزيز تمزق سكون الليل، وحتى نقيق الضفادع كان يكمل تلك اللوحة. هي لعبة خطرة بأن نبقى سجناء ماض لن يعود، ولكنه أيضا حرية من نوع خاص، فأنا أنتقي ما يجعلني أشعر بالحنين والمحبة، وأعيش ضمن حلم أو وهم أو خيال، سموه كما شئتم، ولكنه يجعلني أقاوم هذا الواقع على طريقتي. كنا نحلم ونعرف أن تحقيق الأحلام ممكن، كنا نتوسد التراب وعيوننا على السماء ونجومها، كنا بسطاء ولكن سعداء، وما أصعب كنا. هل يريد عبد الرحمن منيف أن ينسى أم لا ينسى؟ هناك من يسأل: أين يباع النسيان؟ فيقول: الذاكرة لعنة على من يحاول تجاهل ذكرياته. في كثير من الأوقات أحاول أن أنسى ما تركه الماضي في داخلي، وأحاول أن أنتقي أو أصنع ذكريات جميلة، لكنني لا أستطيع، لأن ذاكرتي

مدينة كبيرة، كلما حاولت الخروج منها أعادتني أزقتها إلى شيء كنت أحاول نسيانه. كلما حاولت أن أبدأ من جديد فتحت ذاكرتي أبوابا تمنيت لو أنها بقيت مغلقة. أحيانا أشعر أن ذاكرتي هي التي تحملني وتعيدني كل مرة إلى الأمكنة التي أحاول الهروب منها. كل ما أريده هو أن أنسى، فأين يباع النسيان؟ فقد تعبت من زمان مضى، لكنه ما يزال يسكنني رغما عني.

يقول شاعر الليل: نحن لسنا سوى مسافرين عبر دروب الحياة، وفي محطات العمر قد نترك خلفنا أثرا طيبا وابتسامة عابرة وبعض الحروف التي تحكي عنا حين نغيب. الأيام تسرق اللحظات، لكن الذكريات تظل حاضرة فينا وفية لأصحابها. وبعض البوح كالعطر، كل من فتحت له نوافذ القلب فاح عبقا ولامس الأرواح من حوله. لا تنتظر حتى تصبح الحياة جميلة كي تبتسم، بل ابتسم لتجعل الحياة جميلة أو أكثر جمالا. ما دام في قلبك أمل فهناك دائما بداية جديدة تخطو إليها على درب جديد لحياة تستحق أن تعيشها. على رصيف مقابل يجلس رجل عجوز ما زال يحتفظ بقدر من حيوية كيانه وقلبه وعقله، خبر الحياة بكل ما فيها من عمل وشقاء وكل ما فيها من بهجة وسرور. لقد تعلم كثيرا وقرأ كثيرا، وما يزال يقول في نفسه: ما أكثر هذا الضجيج، ما أكثر هذا الكلام عن الحياة، ما أغرب تلك الصور التي يرسمها الإنسان لحياته وهو يظن أنه يعرف الألوان على حقيقتها وأنه يدرك معانيها ودلالاتها، وهو في الحقيقة يعيش بين لونين لا ثالث لهما، إنهما الأبيض والأسود، وما دون ذلك ما هو إلا وهم اللون حين ترسمه الطبيعة فيستعيره الإنسان ظنا منه أنه

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. وأربعة شهداء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع بدء العام الدراسي. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسار التحديث والتطوير، ويواصل في الوقت ذاته أداء دوره السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير وتغيير الواقع في الأرض الفلسطينية. وبحسب بيان للمجلس اليوم، قال عطية الذي يترأس الوفد النيابي الأردني المشاركة في أعمال جمعية شعوب العالم المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم، قال إن ما يجري في فلسطين يضع البرلمانيين والإعلاميين والمثقفين أمام مسؤولية تاريخية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير وسلب للأرض بالتزامن مع محاولات طمس الحقيقة وفرض روايات تتناقض مع الوقائع على الأرض. وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها ويتمسك برفض التهجير ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، كما يواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الوصاية الهاشمية وتحريك الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم. وأشاد عطية بجهود الحكومة في مجال التطوير والتحديث. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات موظفي البلديات ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة. ويستهدف البرنامج الذي أطلق بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش وأمين عام الأكاديمية المهندس سهام الخوالدة ورؤساء لجان البلديات في المملكة تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من جميع بلديات المملكة في مرحلته الأولى التي تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد. وقال المصري إن هذا البرنامج الضخم يأتي ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بهدف تحسين وتطوير الأداء البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. وأضاف أن البلديات تعد الجهة الأقرب للمواطنين وتتولى تقديم نحو 70% من الخدمات المباشرة لهم، مما يستدعي رفع الكفاءة والخبرة وتوفير التدريب المستمر للكوادر البلدية، لافتا إلى أن البرنامج ينسجم مع رؤية التحديث الشاملة بمساراتها 3.
أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقا، بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات. هذا وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. إلى ذلك أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن أن الارتفاع الملحوظ في الدخل السياحي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعزز حركة النشاط الاقتصادي ويدعم القطاعات المرتبطة بهذين المسطرين. وأوضح أن أثر هذا النمو لا يقتصر على القطاع السياحي فحسب، وإنما يمتد إلى مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالحركة السياحية، وفي مقدمتها قطاع الصرافة الذي يستفيد بصورة مباشرة من حركة الزوار وتدفقات العملات الأجنبية. ولفت إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل رافدا مهما ومستقرا لتدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة، لافتا إلى ارتفاع الحوالات الواردة بنسبة 14% خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. وأشارت المصادر الطبية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. هذا وانطلق العام الدراسي الجديد لطلبة قطاع غزة اليوم في ظل ظروف استثنائية بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2023. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن انطلاق العام الدراسي الجديد جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة وتقييم الواقع التعليمي عبر مسارات تعليمية متعددة لتراعي ظروف جميع الطلبة داخل القطاع وخارجه وفق وسائل إعلامية فلسطينية. وعزت الوزارة تأخير بدء العام الدراسي في غزة إلى أسباب فنية ولوجستية ولظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما أن جزء كبيرا من الطلبة سيتلقون تعليمهم في خيم وكرفانات. أطلق مستوطنون يهود اليوم الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في القرية ولم تسجل إصابات جراء إطلاق النار أو الاقتحام. أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعيا واشنطن إلى مراجعة قرارها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القرار يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أو للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش

0: كانت القوات الإسرائيلية غارات على طلوسة والقنطرة وقصفا مدفعيا على المنصور ومجدل زون بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية بينها دير ميماس واستهداف منشآت مدنية وصحية. ونتحول إلى سوريا، حيث قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع الجمعة في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم. وعلى صعيد أمني أيضا أعلنت قوات الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها خلال عملية ضد جهاديين في جنوب البلاد. في اليمن تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وتمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية في مأرب واستعادة مواقع غرب تعز. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لتفاقم معاناة المدنيين جراء الهجمات الحوثية، وأكدت أنها تتابع الأضرار التي لحقت بالمدنيين. التفاصيل مع سارة العيسى.
1: في ظل استمرار التصعيد العسكري على عدة جبهات يمنية منذ مطلع أيلول الجاري، وبالتزامن مع غارات جوية وتحركات ميدانية متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين، تتركز المواجهات خلال الأيام الأخيرة في محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف، حيث تمكنت القوات الحكومية من التصدي لهجمات حوثية في مأرب واستعادة مواقع غربي تعز، فيما تدور مواجهات في جبهات باب المندب والمضاربة جنوب غربي تعز ولحج. ففي منطقة الكدحة ومديرية الوازعية غربي تعز، قال مصدر عسكري إن المواجهات مستمرة بشكل عنيف فيها، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي في المنطقتين. وأضاف المصدر أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات دون أن تتوفر حصيلة مستقلة للخسائر، مشيرا إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات مسلحة كبيرة محاولين التقدم في عدد من المواقع، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات. وفي محافظة الجوف، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة حوثية في إحدى جبهات المحافظة التي تشهد تصعيدا عسكريا بين الجانبين. وفي محافظة مأرب، أفاد إعلام الجيش اليمني بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات وأليات تابعة للحوثيين في معسكرين جنوبي المحافظة دون الكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن الغارات. في المقابل، وبتقدم الحوثيين الأسبوع الماضي وسيطرتهم على مدينة المخا اليمنية، وسع الحوثيون مناطق سيطرتهم التي تشمل منذ أعوام صنعاء ومدينة الحديدة في شمال البلاد، وأمسكوا بالساحل الغربي بهجوم مباغت مسيطرين على مضيق باب المندب. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون باليمن جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19,000 حالة نزوح. وقالت الأمم المتحدة إنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وهي تتحقق من شهاداتهم. وبعد انسحاب القوات الحكومية من المخا، فر عشرات الآلاف من سكانها متوجهين خصوصا إلى مدينة عدن الجنوبية حيث مقر الحكومة، إلا أن العديد من العائلات بقيت في المدينة بسبب نقص الموارد وارتفاع أسعار تذاكر الحافلات إلى عدن.
0: وفي تطور لاحق، أعلن الحوثيون اليوم أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية واشتعال خزان وقود قرب مطار الرياض. وأقل المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على تليجرام أن قوات نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، متهما السعودية بدعم الحكومة اليمنية باستهداف العاصمة صنعاء. هذا ولم يصدر بعد أي تأكيد سعودي لبيان الحوثيين. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسود الجمود في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على قرب انتهائها، فيما تدخل الأزمة يوما جديدا. وشدد الرئيس الأمريكي

0: ترامب على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. إلى التفاصيل.
1: رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران، لا تزال الأزمة تراوح مكانها من دون مؤشرات حاسمة على قرب التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة المستمرة منذ أواخر شباط. وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب من الأمريكيين تحمل أعباء إضافية مرتبطة بأسعار الوقود. كما قال في تصريحات نقلها موقع أكسيوس إنه يقترب من قرار حاسم بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، ويدرس استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران. دبلوماسيا، تستعد باكستان لإفادة وفد رفيع المستوى إلى طهران في محاولة لكسر الجمود بين واشنطن وطهران واحتواء التوتر المتصاعد بين السعودية والحوثيين في اليمن. وأفادت صحيفة باكستانية بأن زيارة جديدة إلى العاصمة الإيرانية يجري التخطيط لها، وقد يترأسها وزير الداخلية محسن نقوي من دون تأكيد رسمي من إسلام آباد أو طهران حتى الآن. اقتصاديا، تتزايد كلفة الحرب على الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب طرق التجارة العالمية. وفي طهران، أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني استعداد بلاده للرد على أي تحرك عسكري، محذرا من خطأ في حسابات الولايات المتحدة. بينما تؤكد واشنطن أن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإنهاء الحرب، تتمسك طهران برفض الضغوط العسكرية، فيما تتواصل جهود الوسطاء لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض.
0: وفي إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، سحبت تركيا ترخيص بنك مالت الإيراني الذي يقدم دعما ماليا للحكومة الإيرانية وفقا لقاعدة بيانات أوبن شانكسز. وأشارت القاعدة إلى أن الحكومة الإيرانية من أكبر المساهمين في المصرف، فيما سبق أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات عليه. ويأتي القرار بعد أسبوعين من فرض واشنطن عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه بصلته بالحرس الثوري الإيراني. وعودة إلى محلياتنا، حيث حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند، وتستخدم شعارات جهات رسمية، وتطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث البيانات الشخصية أو متابعة شحنات بريدية. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات المشبوهة، وعدم المشاركة للبيانات الشخصية أو البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة أو شخص. تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي عددا من التعاونيات في محافظة الكرك بهدف الإطلاع على واقع العمل التعاوني في المحافظة. الشلبي تحدث لمندوبنا عدنان الجرالة حول ذلك وقال:
2: قر هذه الزيارة لمحافظة الكرك التي تأتي استكمالا لسلسلة زيارات ميدانية دورية للإطلاع على واقع التعاونيات في محافظات المملكة وألويتها والمناطق الريفية والبوادي، وتقديم كافة أشكال الدعم لها لتفعيل دورها التنموي المستدام وتعزيز حضورها المجتمعي باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومحوره الاهتمام بالمواطن، حيث تلعب هذه التعاونيات دورا مهما في المناطق الحاضنة لها سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، وتساهم في الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع. وهذه الزيارات مهمة للتواصل المستمر مع أعضاء الحركة التعاونية وإدامة جسور العمل الجماعي التطوعي المشترك بالشكل الذي يسهم في تطوير القطاع التعاوني، وكذلك التحاور مع أبناء المجتمع المحلي وأيضا لجان الإدارة وأعضاء الهيئات العامة على أهم وأبرز النقاط المتوقعة تعديلها في نظام التعاونيات الجديد التي تعمل المؤسسة الآن على صياغته، وتعزيز التنافسية في هذا القطاع بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

0: وتوفير فرص العمل.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الغور والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. و4 شهداء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع بدء العام الدراسي. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية 4 لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار مزيد العرمان، وليد الطراونة، رادي كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من 2,000,000 سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل، عبد المنعم سلطان، المونتاج، شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل القلعة حارس ذاكرة المدينة. بين حميمية اللقيا وألفة الحضور تتضح عمان أمام الأعين سبعة جبال تتحلق حول قصبة المدينة، مشكلة نواة عمان الحاضرة بتألقها وبدفء تفاصيلها الممتدة لتشمل أكثر من 19 تلة تنداح ناسجة بجغرافيتها معالم تشكيل العاصمة عمان التي كانت تسمى في بدايات العصر العموني ربة عمون، ودار الملك المشتق اسمها من مصدر يدل على الكثرة وعلو الشأن. وفي بطون التاريخ ذكر بأن عمان مدينة بشقين، الأولى مدينة المياه في جزئها السفلي الذي يجري فيه السيل وتنتشر فيه عيون الماء وتكثر فيه البساتين، أما الثانية فهي المدينة العليا الواقعة فوق الجبل حيث القلعة والحصون والأبراج، هناك حيث ثمة جبل القلعة. حارس عمان وخازن ذاكرتها هو جبل القلعة، أعلى جبال عمان، الذي يرتفع 800 متر عن سطح البحر بموقعه الاستراتيجي المطل على كل تفاصيل المدينة وجبالها الأخرى. وحديثاً يعتبر جبل القلعة أحد أحياء منطقة المدينة في أمانة عمان الكبرى. هذه المنطقة التي تعتبر المنطقة رقم 1 في الأمانة وتقع في وسط العاصمة، وتشمل بالإضافة إلى حي جبل القلعة كلاً من الأحياء التالية: وادي سرور والهاشم الجنوبي وارجوم والمهاجرين وجبل الجوفة والمدرج والعدلية ووادي الحدادة. يظهر جبل القلعة من أي مكان في وسط البلد كما يراه شامخاً كل من يقف على بقية الجبال المحيطة بقلب عمان ومركز المدينة، كأنه بوصلة المحبة والأمان والجمال في عمان، حيث يختزن في صفحات حجارته وترابه تاريخاً وذاكرة باقية على مر العصور. هناك شمال المدرج الروماني وعلى مرمى التفاتة يقع جبل القلعة، المكان الذي تشكلت فيه مدينة عمان العليا كحامية للمنطقة ومركز للحكم والعبادة والقرار حين كان عنفوان حضورها العتيق. شمال المدرج الروماني صعودا باتجاه أعلى قمة الجبل تتربع قلعة عمان، حاضنة إرث ربة عمون وفيلادلفيا القديمة وكل أسماء عمان الأولى على مدار تاريخها المهيب. هناك على قمة جبل القلعة، وبعد أن يكون المرور من خلال بوابة تقابل المدرج الروماني كانت قديماً تفضي إلى درج يمر من سفح الجبل إلى منتهاه حيث القلعة ومعبد هرقل وقصر أموي وكنيسة بيزنطية ومسجد إسلامي، كلها تشكل فسيفساء تاريخية تعكس تنوع الحضارات التي مرت على مدينة عمان تاركة سجلاً حياً لعظمة تاريخ عمان منذ عصر الأوائل العمونيين وحتى ازدهارها حديثاً مع الملوك الهاشميين. عندما زار الفنان الإيطالي أديديو أموديو جبل القلعة في عمان كتب عنه معبراً: وقفت قرب جبل مرتفع ونظرت إلى المدينة فتخيلت تماماً عرضاً رائعاً للباليه. تخيلت كأن الراقصين والراقصات يقدمون عرضاً جديداً لم يكتب بعد. وقد سألت السائق الذي كان يحملني في ساعات متأخرة من الليل عن المكان فقال لي إنه جبل القلعة، فأخذت الكاميرا في الحال والتقطت عدة صور لهؤلاء الراقصين الذين لن يظهروا بالطبع في الصور، ولكن الصور سوف تعيدهم إلى مخيلتي عندما أراها مرة أخرى. مكتوب في سجلات تاريخ جبل القلعة الكثير من تفاصيل سيرة عمان الأولى، وكأن رواية تشكيل المدينة منقوشة على حجارة القلعة ومكتوبة بحبر نور الشمس منذ كان أول شروق على جبل القلعة، حيث نقرأ في كتاب أزمنة عمان أن أصل المدينة هو منطقة القلعة على قمة جبل القلعة، والتي كانت تسمى المدينة العليا في عهد الرومان. ثم زحفت المدينة العليا باتجاه سفح جبل القلعة لتمتد حول مجرى سيل عمان من رأس العين إلى جسر رغدان، وعرضياً حسب التسميات الحاضرة بين شارع الملك حسين إلى موقع سوق الخضار القديم. غير أن تاريخ جبل القلعة أقدم من ذاكرة الناس وسيرة الحداثة فيه، فكل صفحة من كتابه العتيق فيها توثيق لمرحلة زمنية مرت عليه وتركت فيه أثراً منذ اتخذه العمونيون الأوائل مقراً لحكمهم في المدينة. ومن بعدهم جاء اليونان والرومان والبيزنطيون الذين مروا في المدينة على التوالي إلى أن هل عليها الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، الذي ترك على الجبل الكثير من المعالم الإسلامية التاريخية المهمة. تشير عجلة الزمن في جبل القلعة إلى أن قيمة جبل القلعة التاريخية برزت في كونه كان مقراً لعاصمة العمونيين، وآثار تلك المرحلة ما زالت حاضرة فيه من خلال بقايا قصور العمونيين من جدران وآبار محفورة في الصخر الجيري، وكذلك أسوار القلعة التي يبلغ طولها حوالي 1700 متر، والتي جعلت بمجملها المدينة محصنة قوية بارتفاع موقعها وبمتانة تحصيناتها لأهميتها كمقر للحكم، حيث عثر في الجبل على تماثيل 4 ملوك عمونيين تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. كما أنه قد اكتشف في حفريات القلعة رأس تايكي من الرخام، وهو من أهم الآلهة العمونية، إذ إن لقب تايكي يطلق على الإلهة الحامية التي تجلب الحظ للمدينة. وتايكي هي حامية عمون، والمتأمل لتمثالها الموجود في القلعة يرى اسمها خلف جبينها مشعاً رغم الحجر. يرى عينيها الواسعتين كأنهما بحر من الأسرار، بينما تقاسيمها الدقيقة فيها جمال سماوي، وشفتاها المعبرتان تكادان تقولان أشياء ملهمة للمدينة التي تحمل رمزها فوق تاجها عمون. سيمر الزمن على جبل القلعة حاضن مدينة ربة عمون، وسيأتي إلى هنا الحاكم بطليموس فيلادلفيوس ليقوم بتغيير اسم المدينة إلى فيلادلفيا التي تعني مدينة الحب الأخوي، وستزدهر خلال العصر الروماني وتتوسع لتكون إحدى مدن حلف الديكابوليس، وتبنى فيها المعالم العامة، الشوارع والمسارح والساحات والحمامات والأسواق والمعابد التي ما زالت باقية آثارها وحاضرة ببعض تفاصيلها في جبل القلعة، حيث الأعمدة الرومانية الكورنثية ومعبد هرقل الذي كان بناؤه في عهد الإمبراطور ماركوس أوريليوس في الفترة بين العامين 161 و166 للميلاد، حيث نصب تمثال لهرقل عند مدخل هذا الهيكل. نكمل تصفح كتاب تاريخ جبل القلعة، فيكون الوقوف عند 3 كنائس في الجبل، أهمها ما يعرف بالبازيليكا أو الكنيسة البيزنطية التي بنيت عام 550 للميلاد. هذه الكنيسة التي تتألف من صحن وجناحين، إضافة إلى الأعمدة التي تتزين بالتيجان الكورنثية المزخرفة بأوراق الأكانثوس التي نقلت من المباني الرومانية في المكان وأعيد استخدامها في بناء الكنيسة التي استمر نشاطها حتى بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام ودخول مدينة عمان. تزداد ازدهاراً عمان في عصر الأمويين، ويتم الالتفات إلى جبل القلعة ليكون مقراً لدار الإمارة، حيث يبني فيه الأمويون مسجداً وقصراً ليأخذ المكان طابعاً رسمياً وسياسياً مهماً، مع وجود حامية عسكرية هناك بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ومراقبة طريق القوافل التجارية وحراسة طرق الحج. تلك المنشآت التي أقيمت خلال الفترة الأموية في جبل القلعة تمثل عناصر المدينة الإسلامية المتكاملة، حيث احتوت على المسجد والسوق والحمام والقصر، بما في ذلك قاعة الاستقبال التي بنيت خلال حكم الخليفة هشام بن عبد الملك، وقاعة العرش، ودار صك العملة الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من الوحدات السكنية. كما أن موقع شارع الأعمدة المبلط كان يشكل محوراً يمتد من البوابة الشمالية لقاعة الاستقبال إلى القصر، ويضاف إلى ذلك أيضاً وجود قناة مغطاة بشكل جزئي تمتد وسط الشارع لتصريف مياه الأمطار وجمعها في خزانات تحت سطح الأرض، حيث كانت هذه الخزانات تشكل جزءاً من النظام المائي في العصر الأموي، والذي كان يمد دار الإمارة بالماء. تلك الهندسة الإسلامية والمرافق التي ما زالت باقية كأنها تؤشر على مرحلة من الرفاه والحياة والاستقرار في جبل القلعة بمهابة وجمال، كما يدل عليه المسجد الذي يقع في أعلى بقعة من الجبل إلى الجنوب من القصر الأموي، فوق مصطبة يتقدمها 6 درجات عريضة تمتد أمام واجهته، حيث يتألف مخططه الداخلي من ساحة مركزية مكشوفة يحيط بها 7 صفوف من الأعمدة، يتكون كل صف من 6 أعمدة، ليكون المسجد بمعماره وبنائه يتشكل من طبقات الجبس التي كانت تزين كل واجهات المسجد المزخرفة بالأشكال الهندسية.

والنباتية، كما أن هناك بين المسجد والمدخل الجنوبي لقاعة العرض توجد ساحة مكشوفة تحتوي في شرقها وغربها على 11 غرفة في كل جهة، بمجموع 22 دكاناً أو غرفة صغيرة كانت تشكل سوق تجاري للمدينة الأموية. وفي جبل القلعة ما زالت حاضرة تلك البركة الأثرية القديمة التي حفرت في الصخر بشكل خزان ماء دائري يبلغ قطرها 17 متراً ونصف المتر، وعمقها يصل إلى أكثر من 6 أمتار، مبنية من الحجارة الكلسية المشذبة. غطيت جدرانها بطبقة سميكة من الملاط، وبني بداخلها مجموعة من الأدراج لتسهل عملية تنظيفها عند الحاجة. أما الحمام الموجود في الموقع والذي يتألف من عدة غرف، لكل غرفة وظيفة محددة، فقد رصفت أرضياته بالفسيفساء وتزينت جدرانه بألواح الرخام والملاط المدهون. إن المسجد والسوق التجارية والقصر كلها مجتمعة تمثل رسالة للزائرين للمدينة بعدة أبعاد. أولها البعد الديني، حيث إن المسجد هو أول ما يشاهده الزائر لمدينة عمان الأموية. أما البعد الاقتصادي فيتمثل بوجود المحلات التجارية والسوق ودار صك العملة والتبادل التجاري، فيما يتمثل البعد السياسي بعظمة بناء القصر وقاعة الاستقبال والقوة العسكرية للمدينة. يجاور كل هذا المخزون التاريخي في قمة جبل القلعة وجود متحف الآثار الأردني الذي بني عام 1951 كأول متحف في الأردن، يحاكي تاريخ الأردن بشكل عام وتاريخ عمان بشكل خاص كشاهد على الحضارات القديمة والتاريخ العريق للمنطقة، حيث توجد فيه العديد من القطع البرونزية وتماثيل عين غزال أقدم التماثيل المكتشفة في العالم، والتي ترجع في تاريخها إلى حوالي 6000 عام قبل الميلاد، وبعض مخطوطات البحر الميت وحوالي 20,000 قطعة أثرية قديمة. حياة مستمرة تتجلى في جبل القلعة تمتد منذ القدم حتى العصر الحديث، فقد كان أول درج أقيم في عمان يعود إلى زمن العصر الروماني كرابط بين المدرج الروماني الأثري وجبل القلعة، لكن هذا الدرج كان قد أزيل من قبل أهالي عمان الذين استعملوه في بناء بيوتهم هناك، إلا أن درج جبل القلعة أعيد بناؤه حديثاً ليربط بين شارع الهاشم وسط البلد وجبل القلعة الأثري ب250 درجة في بداية هجرة الشركس لعمان عام 1870 للميلاد، حيث بني من الطين قبل أن يرمم في مطلع العشرينيات من القرن الماضي برصفة حجرية. أهل عمان الذين واطنوا جبل القلعة يعتزون بتاريخ المكان، الذين يشكلون بحضورهم فيه جانباً من ذاكرته الحديثة وسيرته المستمرة، حيث يشار إلى أن أقدم العائلات التي سكنت حي جبل القلعة هي الشاغوري والحوري والسعدي والإنبيضين والعطار والبيطار والمغربي وخليفة والحجار والصباغ والعقيلي وزاش وخورمة والقيسي والبلبيسي. ومن الشخصيات العامة التي سكنت جبل القلعة مدير المخابرات الأسبق مصطفى باشا القيسي رحمه الله، والسفير أحمد علي بيضين، وعمر باشا مطر، ومأمور إجراء عمان الأسبق المحامي صلاح علي بيضين، وبدري خير، والمدرب الرياضي الكابتن زيد صلاح بيضين.

0: ويبقى جبل القلعة شاهداً حاضراً على زخم التاريخ في مدينة عمان، يطل على كل مناطق المدينة كأنه الحارس لها والمعبر عن عمق الحضارات فيها، ليكون على مر الزمن سجلاً لذاكرة المكان والإنسان في عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
1: سيداتي وسادتي، أهلا بكم في هذا اللقاء العربي المشترك مع إذاعة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حيث سنناقش في هذا اللقاء المشترك دور معارض الكتب العربية في تعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية ونشر القراءة بين أفراد المجتمع الواحد، بالإضافة إلى أهمية ضيف الشرف في كل دورة من دورات معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام. نستضيف في الاستديو إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ جبر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. كما أرحب بزميلي الأستاذ علاء الدين فطراوي من إذاعة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وضيف الدكتور عاطف نموس، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. أهلا بك أستاذ علاء في هذا اللقاء سيدي.
2: السلام عليكم، حياكم الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا وسهلا بكم، وسعيدين جدا أن نكون معكم في هذه الندوة الإذاعية من هنا من استديوهات إذاعة دمشق، حياكم الله.
1: اسمح لي أستاذ علاء الدين أن أبدأ مع ضيفي الأستاذ جبر أبو فارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. أهلا بك أستاذ جبر في هذا اللقاء العربي المشترك سيدي.
3: حياكم الله وأشكركم على هذا اللقاء، وأشكر صديقي الأستاذ عاطف نموس من اتحاد الناشرين السوريين، وأرحب بكم جميعا.
1: نعم، سنبدأ بسؤالنا الرئيسي طالما نحن في بث مشترك مع إذاعة الجمهورية العربية السورية الشقيقة إذاعة دمشق، بأهمية اختيار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، تفضل يا سيدي.
3: بكل تأكيد طبعا اختيار الجمهورية السورية الشقيقة جاء لعدة اعتبارات. بداية هي جارة وصديقة وعزيزة على قلوبنا، فبالتالي اختيار الجمهورية السورية جاء لتعزيز التبادل الثقافي ما بين الأردن وما بين الجمهورية السورية، وخاصة أيضا ما بين الناشرين الأردنيين والناشرين السوريين. وهذا الاختيار يعني الحمد لله سوف يكون ناجح بكل المعايير، من خلال وجود برنامج ثقافي مهم على هامش المعرض، من خلال أيضا وزارة الثقافة السورية، ومن خلال اتحاد الناشرين الأردنيين، ومن خلال أيضا التفاعلية مع وزارة الثقافة الأردنية. أيضا راح يكون أيضا إلها برنامج موجود على هامش هذا المعرض. نحن نرى أن استضافة يعني سوريا في هذه الدورة تحمل دلالات ثقافية كبيرة جدا،
1: نعم،
3: وإنسانية مهمة، لأنها تأتي في دورة احتفالية بمرور 25 عام على معرض عمان الدولي للكتاب، وهو اليوبيل الفضي لهذا المعرض. تتيح لهذه المشاركة طبعا تتيح للجمهور الأردني التعرف بصورة أوسع إلى المشهد الثقافي السوري،
1: نعم.
3: كما تفتح المجال أمام الناشرين والمؤسسات الثقافية الأردنية للتعرف على الثقافة ما بين البلدين، وليكون هناك تشاركية حقيقية في المستوى أو في المجالات الثقافية وشراكات جديدة، خاصة بعد وجود هيئة ووزارة ثقافة جديدة ووجود أيضا هيئة إدارية جديدة باتحاد الناشرين السوريين. يعني نطمح إلى عمل علاقات كبيرة وشراكات كبيرة مع اتحاد الناشرين السوريين ومع وزارة الثقافة السورية أيضا، ويعني نريد أن نوسع المشاركات سواء كانت السورية أو الأردنية في كلا البلدين من خلال معرض عمان الدولي للكتاب ومن خلال معرض دمشق الذي سوف ينعقد في الدورة القادمة بإذن الله.
1: نعم أستاذ جبر، طالما أشرت إلى أن هذه الدورة تحمل الرقم 25 وبالتالي لابد من الحديث عن التطور الذي شهده معرض عمان الدولي للكتاب في السنوات 25 السابقة، وأيضا هل استطاع المعرض أن يحقق الرسالة والأهداف التي انطلق من أجلها، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية سواء على مستوى ضيف الشرف أو الدول المشاركة في هذا المعرض؟
3: بكل تأكيد أخي الأستاذ فضل، نستطيع القول أن معرض عمان الدولي للكتاب استطاع على مدى 25 عاما أن يحقق جانبا كبيرا من الرسالة التي أطلق من أجلها،
1: نعم،
3: وأن يتحول من مجرد فعالية لبيع الكتب إلى موعد ثقافي سنوي راسخ في المشهد الأردني وفي المشهد العربي أيضا. فعلى مدار هذه السنوات حرص اتحاد الناشرين الأردنيين على تطوير المعرض وتوسيع مشاركاته بحيث أصبح منصة تجمع الناشرين والكتاب والمثقفين والقراء من الأردن ومن العالم العربي، وتتيح للجمهور وتتيح للزوار الوصول إلى مختلف أنواع الثقافة والمعرفة والإنتاج. الأهم بالنسبة لنا كمعرض وكإدارة معرض أنه استطعنا أن نحافظ على استمرارية وجود هذا المعرض منذ انطلاقته منذ عام 1996 لغاية الآن، ويعني 25 دورة كان المعرض في كل دورة ينتقل ويتطور من عام بعد عام حتى يعني استطعنا الآن أن نصل إلى هذا المستوى. نهدف في المستقبل إلى أيضا أن يكون ليس الكتاب الورقي حاضر لوحده، ولكن هناك تطور تكنولوجي، هناك منصات رقمية، هناك يعني التطور على الكتاب وعلى النشر الكتاب الرقمي باعتقادي يجب أن يكون حاضر في كل المعارض وخاصة في معرض عمان.
1: نعم. يعني أدعم إجابتك فيما يتعلق بصناعة النشر بسؤال أكثر شمولية. يعني هنالك دائما علاقة أساسية بين معرض الكتاب سواء في الأردن أو في الدول العربية والأجنبية والناشر. كيف تنظرون اليوم سيدي إلى واقع صناعة النشر العربية؟ ما الذي يمكن لمعرض عمان الدولي للكتاب أن يقدمه للناشر الأردني والعربي في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق الكتاب؟
3: في الحقيقة أخي الكريم، بالنسبة لصناعة النشر في الوطن العربي أرى وبكل وضوح هناك تراجع في هذه الصناعة لعدة اعتبارات ولعدة تحديات. أولها التحديات الاقتصادية، ثانيا التحديات التكنولوجيا والرقمية، وجود منصات نشر للكتاب الرقمي أثر بشكل كبير جدا على الكتاب

0: النشر الإلكتروني
1: نعم.
0: والنشر الرقمي، فبالتالي يجب يعني علينا أن نسير بهذا الاتجاه حتى نحافظ على صناعة النشر. أما صناعة النشر الورقية هي في خطر لعدة أسباب، والسبب الرئيسي هو وجود قرصنة
1: نعم.
0: حقيقية على الكتاب الورقي، وأيضا أصبحت المؤسسات الثقافية سواء كانت الجامعات التي كانت تشتري للمؤسسات الثقافية للمكتبات العامة، أصبحت تعتمد على المنصات الإلكترونية ولا تعتمد على الشراء على الكتاب الورقي. فهذا
1: نعم.
0: يعني الكتاب الورقي في خطر، وخاصة الكتاب الأكاديمي المتخصص.
1: جميل، أعود إلى سؤالي المتعلق بضيف الشرف الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
0: نعم.
1: يعني هل تنظرون إلى حضور سوريا في هذا المعرض كمشاركة فقط، أم هي فرصة لإعادة إحياء مسألة التعاون بين الناشرين والكتاب والمؤسسات الثقافية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية الشقيقة؟
0: بكل تأكيد هي فرصة حقيقية لزيادة التعاون.
1: نعم.
0: التعاون يعني في الحقيقة كان موجودا
1: تمام.
0: منذ يعني من قبل، ولكن احنا نطمح إلى زيادة هذا التعاون، لأنه الناشر السوري نلتقي معه وهو زميل لنا، وصناع النشر في سوريا والمثقفين والمفكرين عندما يعني يكونوا حاضرين في معرض عمان الدولي للكتاب ومشاركين على هامش البرنامج الثقافي، أتوقع بأنه راح تكون فرصة حقيقية سواء كان للناشر الأردني أو للكاتب الأردني أو حتى للباحث الأردني للتعرف وزيادة العلاقة وزيادة التبادل الثقافي ما بين البلدين. هذا ما نطمح له، وأن نكون في المستقبل جسم واحد بإذن الله.
1: شكرا لك الأستاذ جبر أبو فارس، وأنت رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. أنتقل لزميلي علاء الدين فطراوي في إذاعة دمشق، وضيفه الدكتور عاطف نموس رئيس اتحاد الناشرين السوريين. تفضل زميل علاء.
2: شكرا زميل فضل. يعني صراحة الأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي، شكرا جزيلا على هذا الكلام وعلى رؤية إدارة المعرض والناشرين لمعرض عمان للكتاب. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في استديوهات إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية الأستاذ عاطف نموس رئيس الاتحاد الناشرين السوريين. يعني كما نعلم أستاذ عاطف، سوريا أو حضور سوريا لا يعني مجرد حضور مجموعة من الكتب ودور النشر، وإنما يفتح الباب أمام التعريف بالمشهد الثقافي السوري بتنوعه وبالكتاب والمبدعين والمؤسسات الثقافية السورية. كيف تنظرون في سوريا إلى اختيار الجمهورية العربية السورية ضيف شرف للدورة 25 في معرض عمان الدولي للكتاب؟ ماذا يعني هذا الاختيار بالتحديد للمشهد الثقافي السوري؟
3: ابتداء تحية لك وللأخ الزميل جبر أبو فارس ولمذيعنا الأخ فضل. حقيقة الاستضافة في معرض عمان الدولي للكتاب كضيف شرف لسوريا هذا يعيدني إلى التاريخ، حيث كنت من المشاركين في معرض عمان الدولي للكتاب الأول والثاني والثالث حتى السابع تقريبا. وبدأت مسيرة النشر وأنا في عمان، كنت مقيما في عمان بين إخواني، وأعرف الأستاذ جبر وأعرف سوق النشر الأردني بشكل كبير جدا. وجدت في الأردن الذي يرمز له الدلة العربية مع فنجان القهوة المرة الأخوة المضيافين تماما، الأخوة الأشقاء بما تحمل الكلمة من معنى، التبادل الثقافي، دعني أقول التعاون الثقافي أو الاستكمال الثقافي فيما بيننا. كنت أشعر أنني مع الأخوة الأردنيين مع عائلتي وكأنني في دمشق. بيتي ما يزال شاهدا هنالك في عمان، يعني عندما أذهب إلى عمان سأذهب أيضا إلى بيتي. والأخوة الأردنيون أنا على يقين تام أننا عندما نذهب إليهم أذهب إلى بيتي أخي وإلى بيت شقيقي. مسيرة النشر هكذا تعودنا منهم، والمسيرة الطويلة حقيقة ربما سوريا كان لها حضور كبير بالنشر، وكنا جميعا ابتداء كما يقولون كانت سوريا تكتب لبنان تطبع الأردن حقيقة تسوق. فهذا التعاون لابد أن يكون كاملا،

0: فعلا يعني كنا نطبع في بيروت بالتعاون فيما بيننا جميعا، وكان من يطبع لنا للسوري وللأردني هو نفس الطابع أو نفس المطابع التي تطبع، فكنا نشعر بهذه العلاقة الأخوية.
1: هي علاقات وثيقة جدا،
0: الأخوية الوثيقة، هي علاقة حقيقة تمتد مع عمر صناعة الكتاب. يعني حتى عندما كنا في سوق الكتاب لم أكن أشعر أبدا أنني أنا سوري وذاك أردني، كنا نشعر كلنا كأننا أسرة واحدة. في الأردن كنا نشعر جميعا وكأننا أردنيين، عندما يأتي إخواننا إلى دمشق نشعر كلنا جميعا سوريين. فهذه العلاقة المتبادلة تحديدا بين الناشر الأردني والناشر السوري أظن يعني لا يضاهيها أحد. أضف إلى ذلك الأستاذ جبر يعني من الأخوة الأفاضل الذين لهم بصمات جيدة في الكتاب، حتى الكتاب الهادف. نعم. وحقيقة هو الآن يتبوأ مكانة رائعة جدا، وهو أهلا لهذه المكانة كونه يعني يدعم صناعة الكتاب، سواء الكتاب التراثي أو كتاب الطفل والرؤى هذه الجديدة المستقبلية. كل هذه المعطيات حقيقة وهذا التعاون جعل من الأردن الشقيق بعد أن أصبحت سوريا حرة، بعد أن أصبحت سوريا بقيادتها الجديدة، أن يكرموا أشقائهم وجيرانهم وأن نكون ضيوف الشرف في المملكة الأردنية الهاشمية في معرض عمان بدورته وبيوبيله الفضي، يعني أقول اليوبيل الفضي لمعرض عمان الدولي للكتاب.
1: نعم، يعني أستاذ عاطف، عندما تكون سوريا ضيف شرف في معرض عربي كبير، فإن يعني المطلوب لا يقتصر فقط على عرض الكتب. ما الصورة التي تريد سوريا أن تقدمها عن ثقافتها ومشهدها الأدبي والفكري والإبداعي من خلال هذه المشاركة؟
0: اعتاد الناشرون سابقا أن يكون معرض الكتاب هو فقط تعاون بين اتحاد الناشرين لهذا البلد واتحاد الناشرين لبلد آخر. نحن عندما بدأنا بسوريا الجديدة كنا نقول دائما أن الثقافة ترتكز على دعائم أربع أساسية.
1: نعم.
0: وزارة الثقافة، اتحاد الناشرين، المكتبة الوطنية، واتحاد الكتاب العرب. فهذه الركائز الأربعة لابد لها أن تعمل معا. المشهد الثقافي، لذلك تم اختيار سوريا كضيف شرف ممثلا بوزارة الثقافة حتى تعمل هذه الدعائم الأربعة معا. يعني وزارة الثقافة هي الضيف، ونحن نساهم مع وزارة الثقافة بإعداد برامج وبرنامج ثقافي مميز جدا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا البرنامج فعلا أعددناه وأرسلنا مسودته للأخوة الناشرين في المملكة الأردنية الهاشمية للاطلاع عليه، وأظن أنه لاقى قبولا جيدا. فبالتالي الفعاليات الثقافية كاملة، يعني الآن الثقافة أو الكتاب المفروض أن ننقل كل ما يمس يعني ثقافة هذا المجتمع. بالتالي عندما ننتقل إلى معرض الكتاب، أصبح الآن معرض الكتاب هو صحيح أنه محطة باسم الكتاب، لكن هو عبارة عن محطة لنقل الثقافة بشكل كامل، لتسويق الثقافة السورية كاملة. فسيكون جناحنا بوزارة الثقافة السورية ليس للكتاب فقط كما تفضلت، ربما هناك بعض من اللوحات الفنية، بعض من التاريخ العريق، بعض من الأمور الثقافية الأخرى التي تمثل ثقافة المجتمع السوري ستكون حاضرة، وسيكون ذلك أيضا بوجود وزارة الثقافة الأردنية. نعم. للتبادل الثقافي. نعم. المتكامل.
1: أستاذ عاطف، يعني ما أبرز مكونات المشاركة السورية التي يجري التحضير لها الآن؟ هل ستكون هناك مشاركة للناشرين وفعاليات فكرية وأدبية وندوات وأمسيات ولقاءات مع الكتاب والمبدعين؟
0: نعم، مما لا شك فيه. المشاركة الأساسية كما ذكرت، هناك عديد من دور النشر السورية ستشارك مباشرة، جناح وزارة الثقافة أيضا سيكون بشكل فاعل وكبير جدا، سيكون أيضا من الندوات الثقافية هنالك حفلات لتوقيع كتب ستكون موجودة في معرض على هامش معرض عمان الدولي للكتاب، سيكون هنالك لقاء لشعراء أيضا سوريين على هذه الأرض، سيكون هنالك لقاء لمؤلفين، وهنالك حفلات لتوقيع كتب أيضا ستكون موجودة، سيكون هنالك حضور فاعل لوزارة الثقافة وقسم ثقافة الطفل حتى نستطيع أن ننقل بتبادل أمين بيننا وبين المملكة الأردنية الهاشمية هذا التبادل الثقافي الذي أعتبره كما ذكرت لك، لا أعتبر أن الأردن نزودها بثقافة جديدة أو هي تزودنا بثقافة جديدة،
1: هي ثقافة مشتركة،
0: بل أقول هي ثقافة مشتركة متكاملة. وحقيقة خصوصا أنني عشت في الأردن حوالي 30 سنة، فيعني أنا أعرف الأردن وكأنها بيتي الثاني، فبيتي في دمشق وبيتي في الأردن هما بيتين بالتوازي متكاملين مع بعضهم البعض.
1: نعم، أنتقل أعود إلى الأستاذ فضل. هل تسمعني أستاذ فضل؟
2: شكرا زميل علاء. سنستمع لي مرة أخرى للفاصل الإعلاني الخاص بمعرض عمان الدولي للكتاب، ومن ثم من رحم هذا الإعلان سنواصل حوارنا مع الأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، وأيضا سيكون لدينا أسئلة مشتركة زميل علاء تتعلق بالأستاذ جبر وكذلك بالدكتور عاطف نموس.
1: نعم،
2: خليكم معنا.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
2: أهلا بكم من جديد، نعود إلى أجواء اللقاء العربي المشترك مع إذاعة دمشق من الجمهورية العربية السورية الشقيقة. نتحدث في هذه الحلقة المشتركة ضمن لقاءات عربية عن دور معارض الكتب العربية في تعزيز التبادل الثقافي بين الدول العربية ونشر القراءة بين أفراد المجتمع الواحد، بالإضافة إلى مشاركة الدول العربية كضيوف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب في كل عام. أستاذ جبر، أعود إليك لنتحدث عن الشعار الدائم على مدى 25 عاما وهو القدس عاصمة فلسطين. استمرارية هذا الشعار ودلالاته ومعاني، تفضل يا سيدي.
4: بكل تأكيد يعني بالنسبة للشعار الدائم لمعرض عمان الدولي للكتاب وهو القدس عاصمة فلسطين، هو تأكيدا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونحن كإدارة معرض وكمعرض عمان الدولي للكتاب نوصل رسالة مهمة، أنه شعار بالنسبة لشعار عاصمة القدس عاصمة فلسطين ليس شعارا عابرا بالنسبة لنا، إنما هو جزء من هوية المعرض ورسالة ثقافية ووطنية نحرص على الحفاظ عليها دائما. فالقدس حاضرة في وجدان الأردنيين وحاضرة في وجدان كل العرب وكل أشراف العرب، وحضورها في معرض عمان الدولي للكتاب يؤكد أن الثقافة والكتاب يمكن أن يكون وسيلة لحفاظ على الذاكرة والهوية والتعريف بتاريخ مدينة القدس وبتعريف بالقضية الفلسطينية بشكل عام.
2: نعم.
4: وأنه إحنا كأردن وكفلسطين وأيضا كسوريا وكبلاد الشام تربطنا علاقات كبيرة جدا، تربطنا الثقافة الواحدة، تربطنا حتى العادات والتقاليد، ولا لا لا يفصل بيننا شيء، وإنما نحن شعب واحد. هدفنا دائما أن نكون البلادنا حرة أبية مستقلة، وإن شاء الله يعني بهمة كل الأحرار العرب أن تتحرر فلسطين وتتحرر القدس وتعود إلى الحاضنة العربية.
2: نعم أستاذ جبر، معرض عمان الدولي الكتاب لا يقتصر على مشاركة دور النشر فقط، وإنما هنالك برنامج ثقافي أردني عربي على هامش هذا المعرض. ماذا عن المحاور الرئيسة التي يركز عليها البرنامج الثقافي هذا العام، خصوصا أننا أيضا بالإضافة إلى احتفالنا باليوبيل الفضي لمرور 25 عام على

0: إطلاق معرض عمان الدولي للكتاب في هذا العام نحتفل بمشروع السردية الأردنية الأردن نعم. الأرض والإنسان. تفضل يا سيدي.
1: بكل تأكيد يعني المعرض أيضا يسير بهذه الدورة إضافة إلى اليوبيل الفضي، يحتفل أيضا بالسردية الأرض والإنسان. الهدف هو توثيق الحركة الثقافية الأردنية منذ انطلاقتها أو انطلاق حتى معرض عمان الدولي للكتاب
0: نعم.
1: وهي جزء لا يتجزأ من السردية الأردنية ومن الثقافة الأردنية ومن التاريخ الأردني العريق الذي يعني استمر على مدار عقود ومدار سنوات كبيرة جدا. فالبرنامج الثقافي في هذه الدورة يسلط الضوء على الكثير من المحاور الأدبية والثقافية، وحاولنا في البرنامج الثقافي أن يكون كل مؤسسات الثقافية الأردنية حاضرة
0: نعم.
1: وموجودة في هذا البرنامج، وأيضا هناك الكثير من الندوات التي تتحدث عن الرواية وتتحدث عن صناعة الرواية وتتحدث عن الذاكرة الوطنية، وهناك أيضا بعض الندوات تتحدث أيضا عن صناعة النشر
0: نعم.
1: وعن المشكلات التي يعاني منها الناشر والمشكلات الحاضرة والمشكلات التي نتوقع أن تكون في المستقبل والحلول أيضا المقترحة لإنقاذ صناعة النشر في الوطن العربي. هناك بعض المحاضرات التي تتحدث عن الرواية وذاكرة المكان
0: نعم.
1: وأيضا هناك أمسيات شعرية سوف تكون في أكثر من يوم على هامش معرض عمان الدولي للكتاب، سواء كان أمسيات شعرية من الشعر الفصيح أو أمسيات شعرية للشعر النبطي. وبالمناسبة يعني هناك راح تكون أيضا شعر نبطي مشترك ما بين الجمهورية العربية السورية والأردن، لأنه إحنا أيضا نشترك في هذا الطابع الشعري
0: نعم.
1: الأندلس أيضا حاضرة وهي ذاكرة مفقودة أم سؤال معاصر، يعني موجودة أيضا ندوة عن الأندلس. هناك ندوات عن النقد الأدبي سواء كان في الأردن أو في الوطن العربي، وأيضا موجود عندنا ندوة تتحدث عن أدب المعركة في الأردن
0: نعم.
1: وراح يكون في عندنا أيضا تشاركية مع أمانة عمان اللي هو الدور الثقافي لأمانة عمان وما تقدمه على المشهد الثقافي الأردني. في عنا عن القصة الأردنية، في عنا عن القصيدة على ضفتي النهر
0: نعم.
1: تمثلات الحرب والعنف في الأدب من منظور نقدي وفلسفي. ندوة عن الفيلم الفلسطيني الأول، يعني أيضا فلسطين حاضرة في البرنامج الثقافي. وهناك الكثير من أيضا مجموعة من الأدباء والكتاب والشعراء سوف يحضرون من فلسطين للمشاركة في هذا المعرض
0: نعم.
1: وفي البرنامج الثقافي. أيضا يعني في ندوة من يملك الذاكرة، فلسطين بين التاريخ والسرد، أيضا موجودة معنا في البرنامج الثقافي. وأيضا هناك رحلة مع القرآن الكريم، وراح يكون في عنا ندوات أيضا تتحدث عن الأخلاق وعن مسؤولة عنها جمعية المحافظة على القرآن، يعني بطابع مجتمعي
0: نعم.
1: طابع يدعو المجتمع إلى الأخلاق الحميدة وإلى التشجيع أيضا على القراءة والعلم
0: نعم.
1: يعني هذا مجمل
0: جميل.
1: مختصر ما بين البرنامج الثقافي.
0: أستاذ جبر، الشعار الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب القراءة وعي
1: نعم.
0: ويتزامن مع المعرض الاحتفال السنوي باليوم الوطني للقراءة في 29 من أيلول
1: نعم.
0: وهنالك اهتمام رسمي بهذا اليوم الوطني للقراءة، ولديكم أيضا تشاركية مع مؤسس عبد الحميد شومان فيما يتعلق ببرنامج ثقافي للطفل، والهدف الرئيسي دائما لمعرض عمان الدولي للكتاب هو التشجيع على القراءة. تفضل يا سيدي.
1: بكل تأكيد أريد أن أشير إلى تشاركيتنا مع مؤسسة عبد الحميد شومان على هامش البرنامج الطفل الخاص بالطفل. هناك
0: نعم.
1: قاعة خاصة للبرنامج الثقافي الخاص بالطفل، سوف يكون هناك أمسيات أو على مدار المعرض طبعا مسرح طفل، نشاطات كبيرة خاصة بالطفل، قراءات قصصية.

0: شخصية للطفل، مسرح وأغاني خاصة للطفل لتشجيع
1: نعم
0: الطفل على القراءة وتشجيع الطفل على تعويده على هذا على القراءة، وتعويده على الفعاليات الثقافية، وتعويده على وجود معرض عمان الدولي للكتاب. عندما يكون الطفل موجود في هذه الحراك الثقافي تبقى راسخة في ذاكرة الطفل. من هنا يعني نركز نحن على الجيل الجديد، نركز على الأطفال بحيث
1: نعم.
0: يكون هم جيل المستقبل، ويكون يعني حب القراءة عند الأطفال كبير، ونصنع جيل جديد قارئ. طبعا أريد أن أشير أنه أهم شيء بأنه نحافظ على الأطفال هي القراءة تبدأ من تشجيع الأسرة. يعني الأسرة يجب أن تشجع طفلها على القراءة، تشجع الطفل على امتلاكه للقصة، ونبدأ مثلا ممكن أن نبدأ من قصة الرسم والتشجيع على القراءة وما إلى ذلك، ونشجع هالأطفال لصناعة جيل جديد قارئ. البرنامج الثقافي الخاص بالطفل في هذا العام برنامج رائع، وفيه فعاليات كبيرة جدا تهم الأسرة وتهم الطفل بشكل خاص.
1: شكرا أستاذ جبر. أعود إلى زميلي علاء الدين فطراوي من إذاعة دمشق الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وضيف الدكتور عاطف. واسمح لي بهذا السؤال زميل علاء لضيفك الدكتور عاطف،
2: تفضل.
1: ماذا عن المشروع أو البرنامج الخاص باتحاد الناشرين السوريين الذي سيكون على هامش معرض عمان الدولي للكتاب دكتور عاطف؟
2: يعني حقيقة من ضمن المشاركات الأساسية على هامش معرض عمان الدولي للكتاب مشروع طرحناه على الأخوة الأفاضل في عمان، الكتاب من الفكرة إلى القارئ. سيكون هذه عبارة عن دورة حقيقة تتوافق أهدافها مع اتحاد الناشرين الأردنيين واتحاد الناشرين السوريين، وهي عبارة عن دورة هامة جدا حقيقة لصناع الثقافة، تعني بالكاتب وتعني بالناشر وتعني بالرقابة أيضا، وحتى المكتبات الوطنية والترقيم الدولي بشكل كامل. هذه الدورة حقيقة تكون دورة مميزة أو احترافية بامتياز أيضا، ويكون فيها أيضا دعوة إلى موضوع الكتاب الرقمي والانتقال من الكتاب المطبوع إلى الكتاب الرقمي أيضا.
1: نعم.
2: كنقل سلس. هذه نعتبرها من المشاركات الأساسية، غير طبعا مشاركة الأخوة الناشرين بمجموعة عناوين جديدة وكثيرة ومتنوعة، نأمل أن تثري المكتبة العربية والمكتبة الأردنية بشكل خاص.
1: نعم، شكرا لك دكتور عاطف نموس، وأعود مرة أخرى لزميلي علاء الدين.
3: نعم.
1: لمحاورة ضيفه، أو إذا كان هنالك سؤال.
3: نعم.
1: سيوجه للأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، تفضل.
3: نعم سيدي. شكرا لك زميلي فضل. يعني قبل الانتقال للأستاذ جبر أبو فارس، طبعا أستاذ عاطف، هل يمكن أن تكون هذه المشاركة هي بداية لمشروعات مشتركة بين دور النشر والكتاب والمؤسسات الثقافية في سوريا والأردن؟
2: مما لا شك فيه هي زيادة المشاركة أكيد، وأنا كما ذكرت لك هي ستكون استكمال لما أقول بدأناه منذ زمن طويل بين سوريا والأردن، لكن سيكون هذا الاستكمال الآن بطابع جديد، طابع الحرية التي كانت محرومة منه سوريا سابقا، حرية الكتاب، الكتاب بنمطه الجديد، الكتاب الذي لم يعد خاضعا للرقابة. يعني أنا عندما كنت في المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة أثني على السياسة التي كانت تتبعها هناك، بأن بشكل عام الكتب مسموحة، لا يوجد ممنوعات إلا المحظورات التي تتخالف مع قيمنا الأساسية، ما يتعرض للذات الإلهية أو ما يتعرض لهدم بنية المجتمع. فهذا الشيء حقيقة كنت ألمسه في الأردن بشكل كبير جدا، ونحن الآن نريد أن نقول لإخواننا الأردنيين والإخواننا العرب جميعا أن حرية الكتاب عادت إلى سوريا بشكل كبير جدا. ستكون المشاركة السورية هذه المرة مشاركة فاعلة ومن نوع جديد، سيجدون فيها الكتاب المطبوع بحرية كاملة، الكتاب الذي لم يعد خاضعا للرقابة القسرية، للرقابة الأمنية دعني أقول، في كما كان بالعهود السابقة. فستكون هذه المشاركة وميزتها أن الكاتب يكتب بحرية والناشر ينشر بحرية، ونستطيع أن يكون هنالك تبادلا ثقافيا مبني على حرية الرأي بكل ما تحمل الكلمة من معنى وبما لا يتعارض مع قيمنا الأساسية كأمة مسلمة تحمل.
3: نعم، يعني سوريا والأردن يمتلكان رصيدا ثقافيا وتاريخيا كبيرا طبعا، وبينهما قرب جغرافي وإنساني وتاريخي. هل يمكن لمعارض الكتاب أستاذ عاطف أن تستثمر هذا القرب في تعزيز التواصل الثقافي بين الجمهورين؟
2: مما لا شك فيه، يعني خصوصا الكثير من العادات والتقاليد المشتركة. يعني حقيقة حتى كنا يعني نوصي ضمن الفعالية من مع الأخوة في وزارة الثقافة، كان هناك اقتراحات وذلك في بعيدنا أن تكون على في ضمن جناح وزارة الثقافة وهذه الفعاليات، حتى على مستوى بعض الفعاليات الشعبية سواء من صناعة حتى بعض الأكلات، يعني أقول صناعة البوظة العربية المتبادلة بين الطرفين، ربما بعض الرمزيات لمدن معينة كأن يكون مثلا العادات العربية سواء في الجزيرة سواء في الجنوب السوري التي تتشابه إلى حد ما مع العادات العربية الموجودة في في الأردن. فبالتالي سيكون ليس مجرد بيع وشراء كتاب، سيكون هناك حقيقة نشر الثقافة ليجد الأردني والسوري، المواطن الأردني والمواطن السوري، أننا ننهل من ثقافة واحدة، عمقنا في التاريخ عمقنا عمق واحد. يعني فهذا ما سنركز عليه خلال فعاليات معرض الكتاب على هامش الكتاب اللي هو من خلال جناح وزارة الثقافة.
3: نعم، يعني انتهز هذه الفرصة للحديث أيضا عن معرض إدلب للكتاب. الآن يعني هذه الأيام هناك قد انطلق معرض الكتاب في مدينة إدلب. ما الذي يعني من خلال هذا المعرض ما الذي لمستموه من المشاركات المحلية في هذا المعرض، وما هي يعني الرسائل التي تحملونها إلى الدول العربية من خلال هذه المعارض المحلية؟
2: ابتداء يعني معرض إدلب كان له رمزية خاصة، خصوصا أنه قبل التحرير كان هناك ثلاث دورات لمعرض الكتاب في مدينة إدلب. قبل التحرير الكتاب الحر الذي لا يخضع للرقابة أول ما دخل لسوريا دخل إلى الشمال في معرض بطبعته الأولى والثانية والثالثة، فكان طبعه مميزا. لذلك كنت تجد خلال المعارض الثلاثة السابقة قبل التحرير أن الإقبال فاق الخيال حقيقة. ربما كنا نجد أن المشاركة في معرض إدلب بالكتاب ربما هذه المساحة الصغيرة أحيانا نحقق على مستوى المبيعات، يعني أقول للناشر الذي يبحث عن الربح تفوق الكثير من المعارض الدولية. هذه الرمزية حقيقة للكتاب في إدلب أردنا أن تستمر وأن تكون فعلا ليست هي عرضا للكتب فقط، فهناك برنامج ثقافي واسع جدا على أرض معرض إدلب للكتاب، سواء فعاليات للأطفال سواء إظهار بعض براءات الاختراع، حفلات التوقيع للكتب، يعني يوميا ربما تجد حفلات توقيع حفلين أو ثلاث حفلات للتوقيع بما يتعلق بالرواية، بما يتعلق حتى بالكتاب السياسي بالكتاب التاريخي. الكثير من الكتاب المشهورين وبعض الشخصيات السياسية أيضا لها كتب تم توقيعها أيضا على هامش معرض إدلب الكتاب. أيضا فعاليات ثقافية الأخرى كبراءات الاختراع تمت أيضا في إدلب، فتجد أنك أنت لست في معرض كتاب فقط، إنما تجد نفسك في مكان عبارة عن تظاهرة ثقافية. وهذه التظاهرة الثقافية حقيقة هنالك الفكرة وبدأنا الآن بالترويج لها أن تكون متنقلة بين جميع محافظات سوريا، بحيث لا تحرم أي محافظة من هذه التظاهرة الثقافية، بحيث يصل ما نصب إليه من إعادة كتابة السردية السورية والحكاية السورية بشكل كامل إلى كافة المحافظات، حتى نشجع جميع أطياف الشعب السوري ولا يحرم أحد منها. فسنبدأ أعتقد بعد ابتداء ربما تكون في مدينة حمص ثم حلب وغيرها من المدن الأخرى. هذا حقيقة يعني يستطيع أن يعطي رسالة حتى للآخرين للدول الشقيقة أن الحركة الثقافية في سوريا لم تعد كما كسابقتها بالفترات الماضية، إنما ستنطلق برؤية جديدة تحمل الرؤية الثقافية الحقيقية، وأن يكون الرؤية المستقبلية ليست كتاب فقط إنما كل ما يتعلق بالثقافة وأوجه الثقافة.
3: نعم، أشكرك أستاذ عاطف نموس رئيس اتحاد الناشرين السوريين، وأنتقل إلى ضيف أيضا في الأردن الشقيق إلى الأستاذ جابر أبو فارس عفوا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي. للسؤال يعني أستاذ جابر، معرض الكتاب هو المكان الذي يجتمع فيه الناشر والكاتب والقارئ فما الذي يحتاجه المعرض العربي اليوم حتى يحافظ على

0: حضوري، خصوصا يعني نحن في ثورة رقمية كبيرة، الكتاب الإلكتروني، وسائل يعني التواصل الاجتماعي، ما الذي يحتاجه اليوم المعرض العربي ليحافظ على حضوره؟
1: تحياتي أستاذ الكريم. باعتقادي معارض الكتب العربية والدولية هي تعتبر بمثابة مؤتمر ثقافي شامل وكامل، يكون يشارك فيه جميع المؤسسات الثقافية، ويشارك فيه الكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين، وحتى يعني الرسامين والفنانين. يعني يجب أن يكون شامل وكامل، وأن يكون الناشر بصفة رئيسية موجود فيه، وأن يتوجه هذا الناشر يكون له أيضا وجود وتعزيز ودعم خاص من كل المؤسسات الثقافية، لأنه الناشر أساس إقامة هذه الفعاليات الثقافية، أساس المعرض. فبالتالي في تحديات كبيرة جدا في الحقيقة في إقامة المعارض العربية، وتحديات اقتصادية بالنسبة لبعض المعارض العربية. وهناك أصبح يعني بوجهة نظري بالنسبة للمعارض تهتم كثيرا في الفعاليات المصاحبة للمعرض، وأحكيها بصراحة يتم تهميش بعض على تهميش حركة صناعة النشر. فإحنا يعني نوجه رسالة لكل المؤسسات الثقافية ولكل وزارات الثقافة أن تهتم بصناعة النشر وتدعم الناشر بشكل مباشر في كل المعارض العربية. لكن من وجهة نظري كمعرض دولي يقام في أي دولة، هو معرض حراك ثقافي كبير جدا، حراك يهدف إلى تعزيز الثقافة، ويهدف إلى التبادل الثقافي ما بين الدول العربية، ويهدف إلى الحراك الثقافي وإعادة الثقافة وإعادة عادة القراءة للمجتمعات العربية، وتشجيع الزوار وتشجيع الأطفال بالذات والجيل الصاعد على حب الكتاب وحب القراءة.
2: نعم. زميل علاء، لابد من سؤال ضيفك الدكتور عاطف ناموس يتعلق بالدور المطلوب من المؤسسات الثقافية والجامعات والمدارس والمعاهد وأيضا وسائل الإعلام بكافة أشكالها لإعادة تقديم الكتاب بصورة قريبة من اهتمامات الشباب اليوم.
3: نعم أخي فضل، حقيقة يعني أستذكر بمسيرتي للنشر في الأردن، كان هنالك شيء طيب جدا لم نطبقه حتى الآن في بلادنا، وأمل أن يكون مستمرا عندكم ونستطيع أن ننشئه هنا ونسير عليه. هذا التشجيع الذي كان يحظى به الناشر من وزارة الثقافة عندكم، وزارة التربية، وأحيانا وزارة التعليم العالي. يعني كنت أنا أنظر لبعض كتب الأطفال، ورب هذا حصل معي حقيقة، أننا كنا نقدم لوزارة التربية بعض المطبوعات الجديدة، نقدم لهم 5 نسخ ورسوم لقراءة الكتاب، ثم تخرج به توصية. هذه التوصية ربما تكون وقرر اقتناء الكتاب، أو نوصي باقتناء الكتاب، أو ترك الخيار، أو لا نوصي به. أنا أقول أنني فعلا عمليا عديد من الطبعات نفذت لوزارة التربية من خلال التوصيات. يعني كنا ننشر كتب مثلا لأطفال هادفة جدا بعد القراءة. فهذا أنا أقول هذا عبارة عن يعتبر احتضان حقيقي من وزارة التربية، وتشجيع كبير جدا للناشر بأن هذه الكتب الرديفة التي تقتنيها مكتبات المدارس تشجع الناشر حقيقة على الكتاب الجيد، لأنه حقيقة وزارة التربية كانت توصي بالكتب الجيدة. يعني أنا أقول ربما أوصي أو قرر اقتناء عدد لا يقل عن 40 أو 50 كتاب من منشوراتي عندما كنت في الأردن، ومن خلال المدير كما ذكر الدكتور الأستاذ جبر أبو فارس. أيضا يعني موضوع وزارة الثقافة، كنت ألاحظ أيضا هنالك العديد من الكتب التي كانت تؤلف، يأتي الكاتب، وكانت هي عبارة عن تشجيع أيضا للكاتب نفسه. الكاتب يقدم نسخة لوزارة الثقافة، يتم دراسة هذا الكتاب، وربما يكون به رسالة وطنية حقيقة جيدة، ويتم شراء طبعة كاملة. فهنالك حقيقة أيضا عندما نتكلم عن المناهج، وخصوصا عندما كنا نطبع لكليات المجتمع المتوسطة، عندنا في سوريا نسميها المعاهد، عندكم كليات مجتمع متوسطة. أنا أذكر أنني طبعت ما يفوق عن 100 كتاب بمناهج الكليات المجتمع المتوسطة أيضا كان لها سوقا كبيرا جدا. هذا حقيقة كانت أنا أقول هنالك دعم من قبل المؤسسات الدورة وبعض المؤسسات القطاع الخاص يعني خاصة كليات المجتمع المتوسطة. فنأمل حقيقة أن تكون هنا عندنا. لذلك أقول يعني السياسة التي كانت متبعة أظن لست أدري إن لأنه أنا من فترة طويلة غادرت الأردن إن كانت متبعة حتى الآن، لكن هذه السياسات والتشجيع من قبل الدولة في أي بلد من البلدان لاحتضان الكتب لاختيار الكتاب المناسب، يعني اختيار الكتاب المناسب أول سيشجع الكتاب لكتابة الأجود وطباعة الأجود، وبالتالي يكون هناك دعم حقيقي للناشر وللكاتب في آن معا. يعني فالدعم هذا مطلوب بشكل أساسي ونأمل أن يعمم على كافة المؤسسات والوزارات الحكومية في بلدان عالمنا العربي.
2: الزميل علاء.
0: نعم، سؤالي الأستاذ جبر، معارض الكتاب بشكل عام أو المعارض بشكل عام يعني أصبحت اليوم فعاليات اقتصادية وسياحية إلى جانب البعد الثقافي، كيف يمكن تطوير هذا الجانب دون أن يفقد المعرض هويته الثقافية والمعرفية؟ يعني ما نشاهده اليوم من معارض ومن فعاليات وجذب للسياح وجذب للفعاليات الاقتصادية والسياحية، لكن لا نريد أن نبتعد عن الهوية الثقافية للمعرض.
2: نعم، هي المسألة يعني اسمح لي بهذه المداخلة البسيطة ومن ثم نترك الإجابة للأستاذ جبر وللدكتور عاطف. دائما معارض الكتاب تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية حال المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام في كلا البلدين. يعني مش دائما المواطن العربي قادر انه يزور سوريا او الاردن، وخصوصا اللي جايك من المغرب العربي، يعني لسه احنا في منطقة بلاد الشام نقدر نزور سوريا ولبنان بشكل سهل جدا، لكن مسألة مشاركة المثقف او الناشر في المغرب العربي هي فرصة له أن يزور بعض المواقع الأثرية والسياحية والمعالم التاريخية والحضارية الموجودة سواء في الأردن أو في سوريا. وفي كثير ناس بيشاركوا في معرض عمان الدولي الكتاب يستغل الفرصة وقرب دمشق من عمان أن يذهب ولو ليوم واحد لزيارة دمشق ومن ثم العودة إلى عمان. تفضل أستاذ جبر ومن ثم الدكتور عاطف.
1: تحياتي سيدي الكريم. بالنسبة لمعرض أو معارض الكتب بالوطن العربي أو إذا نتكلم عن الأردن، في الحقيقة هو الضيوف والمشاركين الذين يأتون من خارج الأردن يكون هناك استفادة من هذه الزيارة بالشكل الاقتصادي والسياحي، وهي تنشيط الحركة السياحية في الأردن من خلال وجود هؤلاء الضيوف والكتاب والذين يأتون من خاصة زي ما تفضل أخونا الأستاذ فضل من المغرب العربي أو من الدول الأخرى، يستغلون هذه الزيارة للاطلاع على المناطق السياحية الموجودة في الأردن، وأيضا للتسوق يعني من الناحية الاقتصادية. أيضا المعارض تحرك الفنادق وتحرك الأسواق التجارية، ويكون هناك في حراك يعني اقتصادي وحراك سياحي، وهذا أيضا من الفوائد الذي أنا أعتبرها من فوائد إقامة المعارض في الدول العربية. فعندما نحن يعني كناشرين أردنيين وزوار أيضا لما عندما شاركنا في معرض دمشق الأول قبل أشهر قمنا يعني بجولات كبيرة جدا سياحية وللاطلاع على المناطق السياحية والأثرية في سوريا، وكذلك السوري أو العربي عندما يأتي إلى الأردن يقوم بالزيارات ويقوم بالتسوق ويقوم بالاطلاع على الأماكن الأثرية والسياحية. فهذه حراك سياحي وثقافي واقتصادي ما بين كل المشاركين في المعرض، وأيضا ما بين الضيوف الذين يأتون على معارض الكتب.
2: دكتور عاطف،
0: كان السؤال الذي طرحناه للأستاذ جبر يعني معارض الكتاب دون أن تفقد الهوية الثقافية.
3: معارض الكتاب يعني صحيح أن اللي يشارك في وزارة الثقافة يعني بلد أخرى، لكن حقيقة المستهدف هو بشكل أساسي الكتاب. وأنا أقول حتى النواحي الفنية الأخرى يعني الذي يثريها الكتاب، الذي يتحدث عن الكتاب، الذي يبينها الكتاب، الباحث المثقف أيضا ينظر إلى الكتاب على أنه هو الهوية الأساسية، هو الذي يروج لهذا المشهد السياحي. يعني أنا عندما أريد الآن أن أذهب إلى المتراء عندما أقرأ عندما أقرأ عن البتراء
0: نعم
3: ربما

0: أتمنى أن أذهب إليها سياحيا وأزورها عندما أرى هذه المشاهد العظيمة جدا.
1: ولا بد من زيارة إلى الأردن.
0: رغم أنني زرتها لكن إن شاء الله سأزورها أيضا ثانية.
2: نعم.
0: وعندما نتكلم عن أي مشهد سياحي آخر سواء إلى مثلا الحمة أنت تكون قد قرأت، فبالتالي عندما يكون هنالك شيء من القراءة الحقيقية والقراءة الواقعية لتاريخ البلاد ولثقافة البلاد المشتركة تزدهر السياحة. لكن أقول يبقى الكتاب هو العمدة ويبقى الكتاب هو الأساس بهذه الأمور، لأنه لولا الكتاب ما عرفنا هذه القضايا. وأذكر هنا من باب التذكير، يعني لنا أحد الزملاء السوريين الذي ما يزال مقيم في الأردن أعتقد حتى الآن، الدكتور عماد زكي، ألف سلسلة خاصة بطلاب المدارس، السندباد مثلا في عمان، السندباد في البتراء، السندباد في العقبة إلى حد ما. فحتى من يريد أن يزور هذه البلدان عندما يكون قد قرأ قصة سواء أو قرأ قصة ملونة بالنسبة لطلاب المدارس أو الكبار، سيجد حقيقة أن الكتاب هو الأساس، لكن لابد من دعمه حقيقة، لأن نحن بحاجة إلى دورات تأهيلية للمجتمع بما يتعلق بالعودة إلى الكتاب وقراءة الكتاب، حتى على الأقل نستطيع أن نبعدهم عن وسائل التواصل الاجتماعي ليأخذ الكتاب ويعود الكتاب بدوره الأساسي الذي كنا نتمناه. وهذا لابد له من جهود وتضافر الناشرين والكتاب في آن معا.
2: جميل. اسمح لي زميل علاء أن أذكر بمسألة مهمة جدا، أن افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب سيكون يوم الخميس 24/9 تحديدا صباح يوم الخميس في المركز الثقافي الملكي، وسيتضمن حفل الافتتاح كلمات لمعالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواجدة، وهو مندوب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وأيضا كلمة لمعالي وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، ووقفة شعرية للشاعر أنس دغيم، بالإضافة إلى كلمة لرئيس اتحاد الناشرين الأردنيين الأستاذ جبر أبو فارس. وأذكر بأن هنالك على هامش البرنامج الثقافي سيكون هنالك جلسة حوارية مع معالي وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، ستركز هذه الجلسة الحوارية على العلاقات السورية العربية وعمق العلاقة السورية الأردنية، أواصر القربة والدبلوماسية الثقافية، الخطاب الإعلامي الثقافي الجامع في إعادة بناء الجسور وتجاوز تحديات المرحلة. وحلقتنا اليوم جزء من هذا المحور الرئيسي، الخطاب الإعلامي الثقافي، أيضا التركيز على الإنتاج الفكري والأدبي كرافعة أساسية للتكامل العربي، الشراكة والتعاون الثقافي بين سوريا والأردن، وهذا واحد من أهداف معرض عمان الدولي للكتاب، تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وأيضا الفعاليات المشتركة التي تبرز الإرث الأدبي والتراثي السوري في المحافل الأردنية، ومنها طبعا استضافة الجمهورية العربية السورية الشقيقة كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب. أترك الكلمة الأخيرة لك زميل علاء ولضيفك الدكتور عاطف نموس، تفضل يا سيدي.
1: توفيق أستاذ فضل في هذا المعرض، يعني صراحة إن شاء الله نزوركم قريبا في معرض الكتاب. هي رسالة أريد طبعا الدكتور أو الأستاذ عاطف يريد أن ينهي بها، الرسالة التي توجهوها إلى القارئ العربي الذي يتابع هذه الدورة من معرض عمان.
0: حقيقة معرض عمان الدولي يكتسب أهميته من ناحيتين. معرض عمان الدولي يكتسب أهميته من ناحيتين، الناحية الأولى هو الجوار القريب جدا، الناحية الثانية والهامة والتي تتجدد في معرض عمان الدولي للكتاب أنه ملاصق للقدس. فعندما تتكلم عمان تتكلم وكأنك تتكلم عن القدس، القدس التي ستبقى حاضرة في قلوبنا وفي أذهاننا، القدس هذه الفتاة الذي يطمح الجميع للزواج منها، أن يطمح للفوز بها، ونستطيع أن نقول أن مهرها غال جدا، مهرها سيكون أنهارا من الدماء، وهذه الأنهار من الدماء لا تحقق إلا بزغاريد وأغنيات البنادق التي ستحررها إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
0: وستبقى رسالتنا الثقافية الأساسية هي أن تكون بلادنا جميعا حرة، وأن ننطلق من رؤية ثقافية حقيقة تذكرنا بماضينا، بتاريخنا المجيد، بتاريخنا العتيد، حتى نستطيع أن نعطي الرؤية الثقافية التي تليق ببلدينا. ورؤيتنا أظنها رؤية مشتركة، رؤية واضحة. أنا أقول عندما أقول أردني وسوري أقول نحن

0: مجتمع واحد بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذه ما أحببت أن أخبركم به، وهذا
1: نعم.
0: شعوري حقيقي ولست كمجرد اتحاد ناشرين،
1: نعم.
0: هذا شعور ينتابنا جميعا.
1: نعم، شكرا نعم. جزيلا لك أستاذ عرصم موسى رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يعني أستاذ فضل، يبقى الكتاب رغم كل التحولات واحدا من أهم الجسور التي تصل الإنسان بالمعرفة والثقافة بالثقافة والمجتمع أيضا بالمجتمع. يعني نتمنى لمعرض عمان الدولي للكتاب في دورته الجديدة النجاح، وأن
2: نعم.
1: تكون المشاركة السورية يعني مناسبة ثقافية غنية تفتح أبوابا جديدة للتعاون والتبادل بين المثقفين وأيضا والكتاب والناشرين في البلدين. شكرا جزيلا لكم أستاذ فضل، وأيضا شكر موصول للأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب.
2: شكرا لكم.
3: شكرا زميل علاء،
1: حياكم الله.
3: شكرا. في نهاية هذا اللقاء العربي المشترك أشكر ضيفي الأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، كما أشكر زميلي علاء الدين فطراوي من إذاعة دمشق الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وضيفه الدكتور عاطف نموس رئيس اتحاد الناشرين السوريين. أيضا الشكر الجزيل لزملائي فريق العمل: ليث عكروش رئيس قسم التبادل البرامجي والإخباري، خالد الجبور قسم التبادل البرامجي والإخباري والذي ساهم في تنسيق هذا اللقاء العربي المشترك، وأشكر زميلي شادي زيدين في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية، وإلى لقاء في لقاء عربي مشترك جديد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام: الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. و4 شهداء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع بدء العام الدراسي. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسار التحديث والتطوير، ويواصل في الوقت ذاته أداء دوره السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير وتغيير الواقع في الأرض الفلسطينية. وبحسب بيان للمجلس، قال عطية الذي يترأس الوفد النيابي الأردني المشارك في أعمال جمعية شعوب العالم المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم، قال إن ما يجري في فلسطين يضع البرلمانيين والإعلاميين والمثقفين أمام مسؤولية تاريخية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير وسلب للأرض بالتزامن مع محاولات طمس الحقيقة وفرض روايات تتناقض مع الواقع على الأرض. وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، ويتمسك برفض التهجير ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، كما يواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الوصاية الهاشمية، وتحريك الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم. وأشاد عطية بجهود الحكومة في مجال التطوير والتحديث. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضه وتدميره. ومحاولة الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة في انتهاك سافر للسيادة السعودية وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أرضها وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلقة مع السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وفي تطور لاحق، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية واشتعال خزان وقود قرب مطار الرياض. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على تليجرام إن قوات نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع متهما السعودية بدعم الحكومة اليمنية باستهداف العاصمة صنعاء. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية المرحلة الأولى

من برنامج بناء قدرات موظفي البلديات ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة. ويستهدف البرنامج الذي أطلق بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش وأمين عام الأكاديمية المهندسة سهام الخوالدة ورؤساء لجان البلديات في المملكة تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من جميع بلديات المملكة في مرحلته الأولى التي تبدأ اعتبارا من اليوم. وقال المصري إن هذا البرنامج الضخم يأتي ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بهدف تحسين وتطوير الأداء البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقا، بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات. هذا وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. إلى ذلك أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن أن الارتفاع الملحوظ في الدخل السياحي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعزز حركة النشاط الاقتصادي ويدعم القطاعات المرتبطة بهذين المصدرين. وأشار إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 2.19% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، معتبرا أن هذا الارتفاع يمثل مؤشرا إيجابيا على استمرار النشاط السياحي وتدفق العملات الأجنبية إلى المملكة. ولفت إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل رافدا مهما ومستقرا لتدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة، والتي ارتفعت إلى 14% خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر طبية إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. وأشارت المصادر الطبية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. هذا انطلق العام الدراسي الجديد لطلبة قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية وبعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2023. وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن انطلاق العام الدراسي الجديد جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة وتقييم الواقع التعليمي عبر مسارات تعليمية متعددة لتراعي ظروف جميع الطلبة داخل القطاع وخارجه وفق وسائل إعلامية فلسطينية. أطلق مستوطنون يهود الرصاص الحية باتجاه منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في القرية ولم تسجل إصابات جراء إطلاق النار أو الاقتحام. في جنوب لبنان أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات على طلوسة والقنطرة وقصفا مدفعيا على المنصوري ومجدل زون بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية بينها دير ميماس، واستهدفت منشآت مدنية وصحية.
ونتحول إلى سوريا، حيث قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع الجمعة في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. وعلى صعيد أمني أيضا أعلنت قوات الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها خلال عملية ضد جهاديين في جنوب

بالبلاد. وعودة إلى محلياتنا، حيث حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند وتستخدم شعارات جهات رسمية وتطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث

وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة أو شخص. ونختتم سيداتي وسادتي نشرتنا هذه بالحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي وراد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة، ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله، هذا ولد. صبي مية سعدة.
1: يا
0: ابعدي ابعدي ابعدي بيه عن الفراش.
2: القماط يا غزوة بسرعة، وحدة تطلع لحماد تبشره.
3: أنا اللي أروح أبشره.
0: هذا أول عيل ينولد بعد معركة حدة الدقيق.
3: وينولد على درب الديرة للغار.
0: بس يا حبيبي، ما يكفيك إنك سلمت من بومبة التور.

0: أخي اربطة عندك بالشجرة.
1: الكل بخير؟
0: مسعود انكسرت إيده لأنه وقع عن ظهر الفرس.
1: وريني شو؟
2: آخ آخ،
1: حريك أصابعك أشوف. بسيطة بسيطة، خذ سيفي عصام وصلح لي غصن شجرة وابسطه على هالطول.
0: يا زكي بيك، أنت بتعرف تجبر؟
1: إيه، اتعلمت من معارك البوسنة والهرسة.

0: رايحوا رايحوا، هذيك الضحل من وراها بتجي الغويبة اللي طار عنها النبي هارون.
1: يا منازل، وين صارت فيفا؟
0: للدغاد يا عوفي. شايف القرية اللي بطرف البحر هناك؟ هذه هي فيفا.
1: يا عم منازل، كيف طار النبي هارون من الغويبة؟
2: يا بنت الحلال، اشعل النار بالأول.
1: هاد اسمع سالفته.
0: والله غير أسولف لك يا غزو، هذا النبي هارون مات جنب عين الغويبة ودفنوه هناك، انزعج من ريحة البعارين اللي بترد على المي
1: وطار على أعلى علم غرب البترة وسكن عليه.
3: انت تعرفي سالفته يمه؟
1: من حين موعيت على حالي ونسمع الناس يسولفوا بيها.
0: وهناك بنوا ليه مقام وسموه مقام النبي هارون.
2: يا عم مليز، كيف يطير وهو ميت؟
0: ايه، وانا وش دريدي؟ هو انا شفته يوم انه طار، سمعت ابوي وجدي بسولفوا عنه.
3: وين الخبز يا سعدة؟ خلص الخبز كليتوه على الفطور.
4: ايه يا بنات الحلال، اعجنوا طحين بخبز عربود، ادنى قرص ملة على النار.

0: الحمد لله على سلامتكم.
1: يا ربي يسلمك يا جعفر بيك.
2: والله يا زكي بيك ترانا فقدناك وخفنا عليكم.
1: اي مكتوب لنا عمر نعيش ويعزلوني.
0: تفضل يا سمو الأول.
3: انا ابركتر سيدي فيصل، بس ابغى منك تفصيل اكثر من اللي صار بالطفيله.

0: استغفر الله العظيم، وشو اللي تقوله يا مهدي؟
1: لحقوهم على المقبرة وهم يدفنوا اثنين وطخوهم برصاص.
0: الخاسين
1: اللي سلم انهزم والجثمين للحين مكانها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإحنا اللي دفننا كل موتاهم بحدة دقيق؟
2: سوينا لهم مقبرة بحالها.
1: قبل المغرب شالوا 4 جثث على طريق عيمة ودفنوهم هناك.
0: يافي
2: عونك يا شيخ.
0: باكر ودي اياك تصل للأمير زيد برا شهادية.
2: أبشر يا شيخ.

0: يا ابو غازي، ذول الارواح ما يجوا الا بالكسر. حين ما هددتهم بقتل اسراهم وقفوا شنقل عرب الشام وبيروت.
1: اذا قتلنا من اسراهم يقتلوا من اسرانا عندهم. قل يا نوري باشا.
2: الطيارات مالتنا سيدي بالإسماعيلية، نريد غارتين على سرايا معان ومحطة سكة الحديد ومخازن الذخيرة.
1: هذا راي صايب.
0: ومن بعدها تكتب الحاكم معان يكفوا عن الطفيلة.
1: نادي لي الأستاذ فايز الغصين.
3: لبيك يا سيدي.

0: أدي أشتري طحين من غور الصافي، بس ما معي إلا جنيهات صامتة.
1: هو كركور ما طاح معنا على الغور؟
0: إي والله، كركور نلقى معه فراطة النيرة.
1: سعدة، شفتي كركور بفيفا؟
2: شافه عوض باني عريشة.
0: وين؟

0: إن الحرب جندي مقابل جندي، وبندقية مقابل بندقية، وليس من شرفها قتل الناس الأبرياء في الطفيلة وهدم منازلهم.
1: كمل يا فايز. وإذا لم تكفوا عن الطفيلة وأهلها فسنعود لضرب أكثر من هدف في معان، وضربات طياراتنا شاهدة.
0: سنعود يا سمو الأمير.
1: يا أستاذ فايز، الطيارات تضربهم باكر الصبح، والرسالة هذه يستلموها من رأس النقب بعد العصر.
0: فهمت عليك سمو الأمير.
1: كمل. ثم إن تخريب البساتين والمزروعات التي تعيش منها العائلات.
0: تعيش منها العائلات.

0: هذه نحاس هادو، هذه ما بيصير خاتم وسوارة.
1: عندي 50 منهم.
0: طيب اسمع اسمع، أنا بأملك إلها عراوي بسوي قلادي على صدرك بس.
2: دوختني يا كركور وأنا أدور عليك.
0: عامر أهلين، كيف حالك؟
2: يا رجل أنت متى ينعد لسانك ها؟
0: بس يخلص حرب ونرجع على تفيل.
2: يا سق الله هذاك اليوم، أقول لك اصرف لي النيرة هذه مجيديات.
0: طيب طيب.

0: يا لافي.
1: عونك يا شريف.
0: سلم على الشيخ دياب وقل له سيدي فيصل ساعب كل جهده يرفع شر الترك عن الطفيل.
1: يا شريف تراهم طحنونا طحن.
0: كل حرب ولها ضحاياها يا طفيلي. قولي أنا شفت فرسك تضرب.
1: أي والله من كثر ما ركضت عليها تعثرت بحجر.
0: جوهر يا جوهر.
2: لبيك سيدي.
0: أعطي لافي فرس من خيلنا.
2: حاضر سيدي.
1: مكثر الخير يا سمو الأمير.
3: يا لافي شو الأخبار؟
4: أخي لافي أنت انشغلت مع الأمير ما صار إلنا مجال نسألك.
1: ما ودي أكدر خواطركم بالأخبار.
3: يا سيدي أنا بعدني قايم مقام الطفيلة
4: وأنا أستاذ في المدرسة تبعه.
1: أقول لكم
2: الفرس جاهز يا لافي وسرجها جديد.
1: أكثر الخير.

0: سعدة، يا هلا بسعدة، فوتي فوتي جاي.
1: غزوة، أنت حسيتي بالقارس بالليل؟
0: شوانا شوي، نمت وأنا ملفعي على وجهي.
1: شوفي شوفي داي كيف اتهبرن من القرص. متى نخلص من ديرة الغور ونرجع للطفيلة؟
0: إن شاء الله بس نخلص من التركي.

0: لماذا يا حضرة الماريشال؟
1: نحن نريد أن تكون هرب نظيف يا باشا.
0: هل تعرف جنابكم كم خسرنا في معركة حد الدقيق؟
1: نعم عندي إحصائية بكل خسارات. نحن لا نريد أن نسمع صوت طائرات في سماء معان. وأنت يا باشا لك أوان وجواسيس بين بدو، وأنت تسيء معاملتهم.
0: البدو، البدو لا ينفع معهم إلا خوف. حتى الذهب الذي أضعه في أكياسهم لا ينفع بكسب ولائهم.
1: جمال باشا، نحن نواجه صعوبات في وقف زهف إنجليز في فلسطين. نفذ أوامر كما تصل لك.
0: تمام.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: يسعد مساكم مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نبدأ بتحية الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأيضا نحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. كما تعودنا أن نكون في اللقاء المفتوح مع القانون وبكل ما يتعلق في القانون، واليوم ممكن في كثير من القضايا ممكن الشاهد يغيب فيها، وممكن يكون فيها تضارب بالروايات، لكن مرات أسئلة بدها إجابات. اليوم يأتي دور الطب الشرعي، هالعلم اللي فعلاً بكون في نقطة التقاء ما بين الطب وبين القانون، يبحث في الإصابات، في الوفيات، في السموم، في الأدلة الطبية، لحتى فعلا نكون أمام إجابات حاسمة، كشف حقيقة وإسنادها بدليل طبي. اليوم الطب الشرعي ما بيحكي لنا بس إنه سبب الوفاة، لا، مثل ما يعني بعض الناس بيعتقد. اليوم إحنا مع الطب الشرعي لحتى ممكن نطرق مجالات واسعة، فحص الإصابات، الاعتداءات، حوادث السير، السموم، إثبات هوية، البصمة الوراثية، والعديد من المجالات اللي ممكن يغطيها، وخاصة ممكن لو بنحكي عن جثامين مجهولة الهوية ممكن التعرف عليها من خلال الطب الشرعي. أين يقف الطبيب الشرعي من المنظومة القانونية؟ ما حدود الصلاحيات؟ ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ وهل التقرير تقرير الطب الشرعي هو ممكن يكون دليل حاسم أمام القضاء؟ لحتى نفتح موضوع وملف الطب الشرعي من زوايا قانونية وإنسانية ومهنية أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بالدكتور محمود زريقات، مستشار الطب الشرعي والسموم. شرفتنا اليوم دكتور من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف بهاي الدعوة، وشكرا لكم لهذه الدعوة اللطيفة على الإذاعة العميدة في بين الإذاعات الأردنية وأثير الأردن. صراحة أنا بحب أتابعها منذ صغري،
0: الحمد لله.
1: فأنا بشكركم على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا الموضوع المهم
0: فعلا
1: بالنسبة لي أنا، يعني ننشر معلومة عن الطب الشرعي وماذا عن الطب الشرعي وبماذا نتعامل.
0: نعم، اليوم صدقا رح نحكي عن عالم الطب الشرعي، هو عالم أكيد يعمل بصمت، لكنه يعني يعطينا ممكن صوت الحقيقة. اليوم شو المقصود بالطب الشرعي؟ الفرق بينه وبين الطب السريري أو الطب البشري، وأبرز المجالات اللي بدخل فيها الطب الشرعي قانونيا.
1: نعم، شكرا. يعني هذه الصراحة بجوز كلمة الطب الشرعي الناس تتوجه إشي لا له علاقة في الشرع،
0: نعم،
1: لكن هو المقصود فيها الطب العدلي، يسمى في مناطق أخرى أو في دول تانية يسمى الطب العدلي، نظرا للعلاقة ما بين ما نتعلمه أو ماذا نطبقه من الطب في القانون، وليس له علاقة في الشرع تماما. في القانون نعم، فالطب الشرعي هو أحد فروع الطب المعروفة التطبيقية التي تطبق المعرفة العلمية والأدلة العلمية الطبية في خدمة القانون. هذا هو تعريفه بمختصر، كل ما هو طب يخدم القانون، وكل ما هو قانون يخدم الطب، يمر من خلال بوابة الطب الشرعي أو الطب العدلي.
0: نعم،
1: بما معنى.
0: نعم،
1: ويعني تطور الطب الشرعي في الأردن منذ الثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح يعني أساس في القضايا التي تتطلب الخبرة الطبية من خلال الطب الشرعي. واليوم إذا بنشوف يعني القضاء يطلب أدلة ويطلب الاستعانة بمعرفة الطب لتوضيح ولبيان الأمور التي لها علاقة في الطب للقضاء، حتى يتم النظر في الأدلة من وجهة نظر علمية,
0: وطبية
1: وتطبق.
0: نعم.
1: المجالات زي ما تفضلتي, يعني احنا ندخل في جميع علوم, علم الإصابات مثلا, علم الاعتداءات الجسدية, الاعتداءات الجنسية بمختلفة, الاتجار بالبشر هي جريمة جديدة يعني في مجتمعاتنا. كل هذه الحالات تمر من خلال الطب الشرعي. هذا بالنسبة للحالات, يعني السؤال كان ما الفرق بيننا وما بين الطب السريري بشكل
0: نعم.
1: عام. الطب الشرعي من خلال تعريفه يخدم العدالة, بينما الطب السريري المعروف عندنا في جميع المجالات والاختصاصات الأخرى يخدم مصلحة المريض ومعالجته وتشخيص مرضه. أما الطب الشرعي فهو يقوم على البحث عن أدلة, البحث عن تفسير علمي طبي للمعلومة الطبية في خدمة العدالة. هذا هو الفرق ما بيننا وما بين العلوم الثانية. وبالعكس احنا لا ننظر بس بالجثامين.
0: نعم, انا هو
1: زي ما هي الفكره.
0: نعم
1: بس يشوفوا طبيب شرعي بيقول لك هذا تاع الجثث. لا, ليست هنا هي فكره خاطئه. نتعامل مع قسم سريري مختص في الطب الشرعي زي ما تفضلتي, مختص في النظر في الاعتداءات الجسديه الجنسيه, العنف الاسري بشكل عام. اي اصابه على جسم الانسان, الاعتداءات بشكل عام, المشاجرات, اصابات الحوادث السير, حوادث السقوط, حوادث اللي فيها اي شيء فيه شبهه يعرض على الطب الشرعي. منازعه قانونيه فيها طرفين, فيها اعتداء على جسد انسان يعرض على الطب, الشرعي.
0: يعني اليوم احنا ممكن الصورة النمطية انه الطب الشرعي بس في حالة الوفاة او حتى الى الكشف على الجثامين فقط. لا, اليوم نحكي عن اصابات
1: 100%.
0: وعن يعني هناك فحص سريري ايضا للاصابات والاعتداءات زي ما تفضلت بانواعها واختلافها.
1: بالتأكيد, يعني هو حساس جدا. يعني اعطي امثلة على ذلك. يعني هو يمر من خلال الطبيب الشرعي في تحليل الأدلة اللي يقدمها للقضاء. وشعر ما بين مذنب, شروع في القتل,
0: حسب التقرير,
1: الذي يقدمه الطبيب. وبالمناسبة هو غير ملزم, لكن تفنيد الأمور واستنارة القاضي من خلال الأدلة التي يطلبها من الطبيب الشرعي ممكن أنها تودي واحد وراء القضبان يقعد له 10 سنين 14 سنة اليوم. صحيح. مثلا الاعتداءات اللي الشروع في القتل, أو ممكن نروحه إذا كان في هناك خطأ في التحليل أو خطأ في تقييم الحالة سريريا من قبل الأطباء الشرعيين.
0: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نحكي عن أنه الطبيب الشرعي كيف ممكن يحدد سبب الوفاة, طبيعتها, زمن حدوثها, لو بدنا ندخل بتفاصيل عملكم.
1: نعم, هو الوفيات بشكل عام.
0: نعم.
1: وخليني أحدد أنه الذي يعرض على الطب الشرعي هو جزء من مش كل الوفيات. هناك وفيات طبيعية تحدث في المستشفيات على سرير الشفاء, هذا لا يعرض على الطبيب الشرعي. لأنه متابعة, ملف طبي, طبيب موجود,
0: سيرة مرضية.
1: نعم, سيرة مرضية, إلا إذا كان هناك شكوى من الأهالي أو من أقارب المريض,
0: أو في شبهة ممكن,
1: شبهة نستبعدها, يعني تقصير.
0: تقصير.
1: وهنا يدخل دور الطبيب الشرعي. تقصير أو إهمال أو يعني خطأ طبي مثلا. هنا يلجأ الأهالي إلى الطب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. هناك الحالات انت زي ما تفضلتي بالسؤال, كيف بنحدد منها ساعة الوفاة, طبيعة الإصابة, الشبهة الجنائية, هاي كلها تتم من خلال تقييم سلس و بتفاصيل مهمة وبدقة عالية, حتى لا ندخل في أي شيء يمكن أن يخفي. يعني أنا بعطي مثال, ممكن وجود محل أظفر في الوجه على جثة

0: تودينا
1: يكون
0: لك
1: دليل.
0: الجريمة.
1: نعم دليل.
0: وهاي من الأدلة اللي احنا دائما أي وجود أي علامة عنفية في المناطق اللي بنعرف فيها انه مثلا عندي مريض عاجز، عندي انسان عمره يعني مسن وممكن الاهالي او ممكن حدا بده يتخلص منه للورثة او كذا،
1: نعم.
0: فهناك نجد، وهذا من خلال خبرتنا لقينا انه في عنا في بعض الحالات تصل للخنق اليدوي، خنق بواسطة اشياء اخرى، السم، الخنق بواسطة اليد. طبعا هناك زي ما هو معروف في علوم الطب عن نجد أدلة من خلال ما ترك المعتدي أو على الجثة وما تركت الجثة على المعتدي. لذلك بجزء بتعرفوا أنه من العينات المخضة قص الأظافر،
1: نعم،
0: للمعتدى عليه وقص الأظافر للمشتبه فيه حتى نجد. وبجوز ما تستغرب إذا بنقول لك إن نجد إنه خلايا الدي إن إيه دائما بنلاقيها تحت الأظافر من خلال خمش صغيرة أو خدش صغير من خلال محاولته للدفاع عن نفسه، تجدها
1: نعم.
0: من الجاني،
1: نعم.
0: فتحديد ساعة الوفاة طبعا تعود الطبيب الشرعي من خلال تقييم للحالة، وهناك علامات،
1: نعم، وتغيرات جسدية،
0: نعم، تغيرات مبكرة، تغيرات متأخرة تساعد على تحديد ساعة الوفاة وآلية الوفاة،
1: نعم.
0: من خلال التشريح اللي بنسويه في المشرحة هي تكمل الكشف الظاهري وشرح للأدلة أو للاشتباه الذي نشتبه فيه،
1: نعم.
0: والتفسير طبعا بوجود الملف الجنائي من خلال زملائنا،
1: نعم.
0: في البحث الجنائي في طريقهم على أساس تطابق الأدلة مع ما نجده على الجثة.
1: على الجثة نفسها. اليوم لو تعطينا برضو من خبرتك دكتور الفرق ما بين الوفاة الطبيعية الجنائية،
0: نعم.
1: في وفاة انتحارية،
0: نعم.
1: في إشي عرضي بيكون ممكن يعني بالطريق الخطأ أو عن طريق حادث، من الناحية الطبيعية يعني كيف بيتم التمييز ما بين هاي الحالات؟
0: 100% يعني إحنا الجنائية أكيد إنه في إشي بثير الشبهة الجنائية وجود إصابة،
1: نعم.
0: هسا وجود إصابة في أمكنه صعب إنه تكون يعني انتحارية، مثلا واحد تعرض للطعن في منطقة القلب أو
1: نعم.
0: في منطقة العنق أو في ظهره أو في كذا، نستبعد إنه يكون هنا عملية انتحارية،
1: نعم.
0: يعني اللي بده ينتحر دائما بدور على منطقة ما تأذيه أو بحاول قبل الانتحار،
1: نعم.
0: محاولات متعددة وبنسميها احنا الجروح الترددية،
1: نعم.
0: بحاول مرة مرتين ثلاث أربعة ومن ثم بجزم،
1: نعم.
0: فبنلاقيها دائما بتفرق ما بين الانتحاري مع الجنائي. الجنائي طبعا هو ممكن عدد الإصابات، نوع الإصابة، عمق الجرح اللي بيكون موجود، مؤشرات تطابق الجرح مع الأداة،
1: نعم.
0: وجود الأداة مثلا عيار ناري،
1: صح.
0: العيار الناري اتجاهه منين جاي. يعني أنا من الناس اللي أذكر في عنا حالة كشفنا الجريمة إنه ال ال ال الضحية عسراوي،
1: نعم،
0: والمسدس بإيده اليمين.
1: هو كشفته إنه كذا يعني ما كان
0: مدخل مدخل العيار الناري في الناحية اليمنى من الرأس وبشكل مائل. فلما يجينا على الأهل وجابوا الصور قالوا الزلمة عمره ما استخدم إيده اليمين.
1: يا الله.
0: فهاي كشفت جريمة. اثنين
1: عدا
0: عن الأدلة، نعم، على الأدلة الثانية طبعا ليست الانتحار كانت.
1: نعم.
0: وفي هناك بعض الأدلة نجدها على يد المنتحر، مثلا العيار الناري بترك رذاذ من،
1: نعم.
0: البارودي على ايده، لم نجد على هاي الحالة اذكر. فلما جبنا المشتبه طلع مشتبه ابنه الكبير،
1: يا الله،
0: وعمره 84 سنة.
1: على قضية الميراث،
0: نعم، طريقة ترك السلاح بايده اليمين وهو عسراوي راحت عن باله، فاكتشفت الجريمة.
1: يا الله.
0: ولو تطابقت ممكن سهل جدا، لأنه بأول دقائق ترى الإنسان اللي بيكون ماسك على شغله قبل وفاته،
1: نعم.
0: خصوصا على السلاح يبقى كما هو
1: بعد الوفاة، نعم،
0: نعم، من تصلب

0: العضلات تبقى كما هي في قبضة اليد. في حالة الانتحار تبقى كما هي، فهو نقله من يد ليد أخرى أو وضعه في اليد الثانية، لقينا أنه اليد بتظل فاتحة، وهي من الأدلة اللي بنقدمها إحنا للمحققين.
1: نعم، يعني اليوم من خلال حديثك دكتور، يعني تقرير الطب الشرعي فعلا ممكن يساعد المحقق زي ما تفضلت، أو حتى المدعي العام والقاضي، إنهم فعلا يكشفوا ملابسات القضية. يعني زي ما تفضلت بالبداية كانت كانتحار، لكن نعم، بعد التحقيق والكشف بينت نعم، أنه جريمة قتل.
0: نعم، يعني نقدم هي هو التفسير مهم جدا، التفسير العلمي في هذه القضايا مهم جدا.
1: نعم،
0: احنا نقدم التفسير العلمي، المدخل، مسار المدخل، احنا في التشريح بنبين عندنا المسار العيار الناري.
1: نعم،
0: وغير معقول المناطق اللي غير معقولة بالنسبة لنا طبيا نذكرها، والمحقق من جهة أخرى كمان بشوف الأدلة اللي بلاقيها عندنا مع ما وجده من التحقيق ثم توضع أمام
1: نعم،
0: القضاء.
1: يعني التقرير وحده لا يكفي، هناك ربط مع الأدلة أصلا، يعني بقيت الأدلة الجنائية اللي تم مثلا العثور عليها.
0: نعم، نعم، هو ليس تقريرنا أو الدليل الذي يقدمه الطبيب الشرعي ليس الإدلاء بحكم، وإنما تقديم دليل أو تفسير علمي للحادثة.
1: نعم، بيتم ربطه مع الأدلة الثانية.
0: نعم، ليستعين فيه القاضي، طبعا بتظل عند القاضي قناعته وجدانيته بالحالة، ويستعين بالأدلة ويربطها مع بعضها، هاي طريق تعود للقاضي.
1: نعم،
0: ولكن غير ملزمة بالنهاية، إذا ما كان عنده قناعة 100% يستعين بأدلة.
1: نعم،
0: أخرى.
1: نعم، اليوم دكتور لو نيجي على موضوع الإصابات والاعتداءات، لأنه مرات نعم، بكون الإنسان حي موجود، أو مثلا نعم، ممكن إصابات واعتداءات تؤدي إلى الموت. اليوم كيف أيضا الطب الشرعي بيحدد مثلا الإصابة، حتى بتحددوا الأداة
0: نعم،
1: اللي أصلا اتسببت فيها هذه الإصابة، وبرضو كيف بيميز التقرير ما بين إذا كانت الإصابة عرضية أو حتى ناتجة عن اعتداءات؟
0: 100%. يعني أنا بدي أذكر يعني هنا الفحص الدقيق من قبل الطبيب الشرعي، والآلية اللي تحدث الأداة المستخدمة.
1: نعم،
0: مهمة جدا. أنا بعطي أمثلة، يعني فيه بعض السجناء انعرضوا علينا، لما بتطلعي قد ما هو عنده فن، بكون متعلم من غيره.
1: نعم،
0: بيستخدموا مثلا العملة العشر
1: النص دينار. نعم، النقود المعدنية. نعم،
0: معدنية.
1: نعم،
0: بحط واحد يجر إياه على ظهره، تبدو للطبيب الشرعي مشان أنه يعني أنه
1: تعرض للتعذيب، ممكن
0: أنه تعذيب أو انضرب في كرباج أو كذا شيء. هي تشبه تماما، بس لما بنطلع عليه بنقول له هاي بيدك اليمين أو بيدك الشمال عملتيت، وليست اعتداء من طرف آخر. طبعا بيكون له هدف آخر
1: أكيد. نعم،
0: أنه يشتكي على الحارس من الأمن أو من واحد
1: أسباب كيدية.
0: نعم، الكيدية، فبيستخدمه أكثر. هنا وظيفة الطبيب الشرعي، الخبرة لها دور، الأداة المستخدمة لها دور، متطابقها. يعني كثير من الشغلات احنا بنشوف انه بيأذي نفسه وبيتهم غيره، او بيكون في مشاجرة، بيكون هو اصلا حالة مرضية قابل للوفاة في اي لحظة.
1: نعم،
0: فتأثير المادة النور أدرينالين أو إفراز النور أدرينالين في جسم الإنسان في حالة الانفعال ممكن أنها تسارع في وفاته، لكن لما بنشرح أنا بنلاقي عنده مثلا القلب، بنلاقي عنده احتشاء حديد. ربط العادة الحالة أو العلاقة السببية هي مطلوبة من الطب الشرعي.
1: نعم، بالسيرة المرضية ممكن
0: نعم، وهناك كثير من الحالات اللي بننطلب فيها على المحاكم الجزائية لتحديد نسبة مساهمة
1: ممكن الاعتداء بالوفاة.
0: لا، ممكن بس اعتداء لفظي.
1: نعم، نعم،
0: اعتداء بس الزلمة انفعال أو اللي بصير.
1: نعم،
0: كم ساهم في إحداث الوفاة بالنسبة للحالة المرضية، هاي تعود على الطبيب الشرعي، ومن ثم اللجان الطب الشرعي التي تحدد بالضبط كم ساهم في أو سارع في إحداث الوفاة. مساهمة طبعا نستبعد لما بنلاقي حالة مرضية مثلا تضخم في عضلة القلب، هذا لا تحدث في يوم وليلة.
1: صحيح،
0: تضخم عضلة القلب.
1: نعم،
0: بده مزمن،
1: أمراض
0: مزمنة طويلة.
1: نعم،
0: التضيقات الشرايين، تصلب الشرايين.
1: نعم،
0: ليس ابن الليلة أو
1: نعم،
0: هات في فترة زمنية طويلة، ومن ثم هاي إلا من خلال التشريح والفحص الدقيق، التقييم الدقيق من خلال الفحص الظاهري.
1: نعم.

0: للإصابات ومن ثم الكشف على الجثة.
1: نعم.
0: وبدي هنا أنوه لشغلي إنه دائما بقول لك والله لقينا عنده كدمة.
1: نعم.
0: هنا نحسب نحن الضرب المبرح اللي بنحكي عنه إنه إذا ما غطى 30% كدمة من جسم الإنسان فما فوق لا يمكن أن يسبب الوفاة.
1: 30% أكثر من 30%.
0: فبيجيك واحد يقول لك أنا عندي كدمة على كتفي سببت وفاته. لا. احنا هون بدخل أسباب أخرى يجب على الطبيب الشرعي أو لجنة الطب الشرعي
1: تأخذ بعين الاعتبار
0: طبعاً.
1: نعم نعم يعني دكتور اليوم حديثك صدقا يعني رجعتني لقصص كثير سمعناها إنه فعلا بمشاجرة بموت مثلا أحد الأشخاص.
0: نعم.
1: زي ما تفضلت إنه لا بكون بسبب المشاجرة أو مثلا بسبب أحد الأشخاص. لا اليوم فعلا أنتوا بتدخلوا بالتفاصيل لحتى فعلا يعني تعطوا القرار اللي السليم وإنه فعلا مثلا ممكن الوفاة بسبب مثلا الحالة المرضية اللي بيعاني منها أو السيرة المرضية اللي بيعاني منها المتوفى. اليوم انت تفضلت بالحديث انه مرات في تغيير بصير برواية المصاب انه يعني انه هو بيحكي اشي زي ما تفضلت وبتكون اصلا الاصابة شيء مختلف او الدلائل على جسده بكون شيء مختلف. وبقضايا الضرب والايذاء اليوم كيف بتقدروا مثلا مدة التعطيل مدة العجز واهمية هاي المدة قانونيا
0: 100%. هلا كل اصابة
1: نعم
0: بجسم الانسان على الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل اولا. هلا التعطيل اللي بنحكي احنا من وجهه نظر الطب الشرعي هو المده اللازمه للعلاج للشفاء لتماثله بالشفاء ويعني التعليل ادق او تعريف ادق للمصطلح هي الفتره اللازمه لمساعده المصاب للقيام باعماله الاعتياديه اليوميه.
1: نعم.
0: يعني زلمه بده ناس يشربه بده ناس يحممه بده ناس
1: ينقله من مكان لاخر
0: ينقله. هذه هي مده التعطيل اللي بنحكي عنها من وجهه نظر الطب الشرعي.
1: نعم.
0: العجز ان لم يكن هناك اصابات تؤدي الى العجز نعم تؤدي او تعطي علامه او يعني مؤشر على وجود علامة مستديمة أو إعاقة مستديمة حركية أو ذهنية أو ما شابه ذلك لا يمكن أنه نحكي بها. مثلا الكسور كسور اللي بتتطلب أقل إشي بدها 4 أسابيع إذا كان كسر شعري مثلا تيلتم. إذا كان كسر فيه العظام الطويلة بتطلب عنا من 2 إلى 4 شهور. إذا كان في عنق الفخذ الإنسان بيعتمد على عمره بيعتمد على مناعته بيعتمد على بنيته
1: الجسدية
0: على ما يكون عنده أمراض أخرى هي تأخذ بعين الاعتبار من خلال تقييم الطبيب الشرعي.
1: نعم نعم.
0: ويحدد على ضوء ذلك.
1: على ضوء ذلك.
0: بالنسبة للوفيات يعني أنا عندي مصطلح ودرسه في المعهد القضائي. الجثة بالنسبة للطبيب الشرعي هي الصندوق الأسود.
1: صندوق أسود. نعم.
0: تحتوي على أدلة غامضة. هنا يجب على الطبيب الشرعي البحث بدقة عن هذه الأدلة.
1: نعم.
0: وتقديمها وتحليلها علمياً. حتى تكون يعني دليل لزملائنا في البحث الجنائي ومن ثم القاضي يستنير فيها. وإلا إذا اختفى هذا الصندوق الأسود بما من دلائل يعني عدم تشريح الجثة هي أكبر عائق.
1: نعم.
0: إحنا في عندنا بعض القضايا بنضطر ننبش القبر لأنه الأهل اشتكوا فيما بعد أو ظهرت عندنا دليل على أنه كانت جريمة أو اختفت
1: بعد
0: جريمة
1: الدفن. نعم.
0: وهنا يعني بنعاني من مشكلة أنه بتبلش الأمور يعني في بعض الأدلة تختفي.
1: نعم.
0: يعني العلامات البيولوجية تتغير الكدمات وتتغير مع يعني الزمن
1: ما يكون في جسد أصلا.
0: نعم الجسد إذا كل ما تأخرنا كل ما اختفت العلامات اللي احنا بندور عليه. فالجثه فعلا يعني هي صندوق اسود.
1: نعم.
0: والصندوق مليء بالدلائل ويجب اخذ الاحتياطات من لحظه الكشف وخصوصا اذا فيها امر نيابه عامه.
1: نعم.
0: بعرض الجثه على الطب الشرعي. هنا بده يكون ماخذين كل الاحتياطات بحيث انه اذا اندفن ما نحتاج انه نقول والله نسينا ما ناخذ.
1: نعم.
0: اي دليل او اي مؤشر اخر من يعني دعيني اني احكي وشو اللي بنخطو احنا من كأدلة.
1: نعم.
0: احتياطا.
1: نعم.

0: خذ سوائل الجسم بالكامل.
1: نعم.
0: بنأخذ من الدم، بنأخذ من محتوى معده، بنأخذ نعم. من المرارة، بنأخذ من المثانة.
1: نعم.
0: وبنطلب كل الفحوصات حتى لم تطلب مننا.
1: نعم.
0: نطلب فحوصات
1: بتضل
0: التحري موجودة. عن السموم جميع أنواعها.
1: نعم.
0: عن الكحول، عن المواد السامة، عن المواد المخدرة، عن الأدوية المهلوسة، عن الأدوية المنومة. هاي كلها تدخل ضمن الصندوق الأسود.
1: الصندوق الأسود. نعم. اليوم دكتور يعني من خلال حديثك، إذا كانت مثلا للأسف يعني بعض الاعتداءات، يعني لو بدنا ندخل بتفاصيل بعض الاعتداءات، يعني مثلا إذا كان في قضية فيها اعتداء جنسي، اليوم أهمية سرعة إجراء الفحص الطبي الشرعي على مثل هاي القضايا، لأنه بتكون لها يعني لها خصوصية، ويعني من خلال يعني حتى لو كان في غياب العلامات الجسدية، يعني إنه ما في اعتداء، وكان مثلا الضحية مثلا تقول انه في اعتداء، اذا كان مثلا في هناك ما في اعتداء والضحية مثلا في هناك بكون تغيير مثلا ببعض الاحاديث، او كانت مثلا بعض الشكاوى بتكون كيدية، بتم تمييزها من خلال هذه الفحوصات.
0: نعم. هلا السرعة في فحص الضحية نعم. هي نعم. اهم عامل او اهم شيء يجب عمله من خلال الطب الشرعي.
1: نعم.
0: لذلك احنا بنعطي اهتمام خاصة في الاعتداءات الجنسية على ضرورة عرضها على الطب الشرعي بالسرعة نعم. الممكنة. ليش؟ لأنه احنا بنأخذ عينات
1: نعم.
0: بنأخذ عينات بيولوجية وهي قابلة للتغير بين الساعة والأخرى
1: نعم.
0: إذا أخذنا بعد يوم يختلف عن إذا أخذنا
1: نعم.
0: في بعد
1: نفس اللحظة
0: الاعتداء
1: نعم.
0: ممكن ما نلاقي أي مؤشر. عدم وجود أي علامات جسدية لا يعني نفي الاعتداء
1: نعم.
0: الاعتداء يتم ممكن بالخدعة، بالتراضي، بالبداية، ومن ثم بدون اعتداءات جسدية، هذا لا ينفي. لكن بتغير الروايات، الأدلة العلمية هي الفاصل،
1: هي الفاصل نعم.
0: يعني إذا احنا توصلنا في من خلال فحوصاتنا المخبرية وفحوصاتنا نعم. الميكروسكوبية والفحص السوائل الجسم، توصلنا بالنتيجة علمية
1: نعم.
0: فلا محل يعني للروايات شيء ثاني
1: نعم.
0: بتهمناش بقدر ما نضع أمام صاحب الرواية إنه الصحيح 1 2 3، فالأفضل فعلا. إنك
1: نعم.
0: ترجع للرواية الصحيحة
1: نعم.
0: هاي واحدة من المؤشرات. اللي التأخر في فحص الضحية مساوئه كثيرة، ممكن يخفي عنا، ممكن ينفي الجريمة
1: فعلا.
0: بالكامل. لذلك وجدت لدينا يعني عيادات حماية الأسرة موجودة في كل محافظة
1: نعم.
0: في عمان موجودة في داخل، احنا حطيناها يعني في مكان آمن وين المختبرات الجنائية عند
1: نعم.
0: الشرطة النسائية
1: نعم.
0: لأنها بتطلب منا بس ليس فقط فحص الضحية
1: نعم.
0: هناك بروتوكول خاص لفحص الضحايا
1: نعم.
0: هذا البروتوكول بتطلب منا الخصوصية التامة، كيفية التعامل مع الضحية، الضحية مناقصة
1: تصير
0: ضحية
1: نعم.
0: كمان من طرفنا احنا
1: فعلا.
0: من خلال حكينا والتعامل معه. هناك بروتوكول خاص، هناك بروتوكول دقيق وفحص دقيق، ومن ثم خصوصية وسرية تامة.
1: نعم. هون يعني السؤال انه كيف بتوازنوا من خلال الجمع ما بين الأدلة وتحافظوا على كرامة وخصوصية الضحية؟
0: نعم. البروتوكول عندنا بروتوكول في الأردن هون
1: نعم.
0: وضعنا بروتوكول ومتبع طبعا، ويتم تدريب جميع من يتعامل مع الضحايا
1: نعم.
0: سواء طبيب شرعي أو طبيب مسعف أو
1: نعم.
0: طبيب معالج، كيف يتعامل مع الضحايا. هذه الضحايا هو وفقا لبروتوكول كيف بيصير من الألف للياء
1: نعم.
0: ومن ثم حتى الحفاظ على سريته والحفاظ على يعني حياته بالنهاية
1: فعلا. فعلا.
0: وهناك في توصيات احنا بنكتبها دائما في تقريرنا بعد دراسة
1: الحالة كاملة
0: الحالة
1: نعم.
0: مع زملائنا في الدراسة الاجتماعية اللي بيعملوها مدى خطورة على حياتها أو لا
1: نعم. نعم.
0: يعني في بعضهم مو بس إنها ضحية، يعني
1: يخيف على نفسه بتصير
0: لا يكفي إنه نقول والله خلص خلصنا فحص روح على الدار
1: نعم.
0: ممكن تروح حتى على الدار تجيب لها الجريمة،
1: يكون في خطر على حياتها.
0: نعم
1: نعم،
0: صار عندنا.
1: نعم
0: أنا كشفت بذكر بالزمان على حالة ونبهنا.
1: نعم، أنه لا ترجع على البيت.
0: لا ترجع. وبعد 6 شهور والله انعرضت، لقيت على طاولة التشريع.
1: يا الله، تم قتلها.
0: تم قتلها بالرغم أنه حكينا أنه لا تسلم تحت أي ظرف.
1: نعم يا الله. اليوم لو نحكي على مواضيع السموم والمخدرات والكحول، لأنه برضو بكون لها كثير تأثير لما يكون مثلا الجاني مثلا يعني مدمن مخدرات، أو حتى مثلا تحت تأثير الكحول، بكون في لها أصلا يعني تكييف آخر لأي جريمة أو حتى أي اعتداء. كيف الطب الشرعي بيكتشف هاي حالات التسمم أو حتى تعاطي مخدرات أو كحول؟ برضو وجود مادة مخدرة بالجسم يعني بتكون انه يعني ممكن تكون سبب وفاة، اذا كان مثلا انه امامك جثة ممكن.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: هلا بخصوص السموم وبخصوص المخدرات بشكل عام، لانها لا. شائعة.
1: نعم.
0: الايام ومخدرات من النوع الخطير.
1: نعم. اليوم للأسف.
0: توجد في للاسف
1: يعني مواد يعني كيماوية ايضا. نعم.
0: يعني من انا دعيني اني احكي انه يعني تجاوزنا مصطلح احنا ترانزيت، يعني بمر من لا في في في صار يباع.
1: نعم للأسف.
0: للأسف موجود في الأسواق ومن نوع الخطير جدا.
1: نعم.
0: وفي أنواع، المشكلة إنه الجاني لا يعني لا يدرك خطورة الجناية اللي بيسويها.
1: نعم.
0: بكون تحت تأثيرها.
1: نعم، بكون يعني غير واعي.
0: الكحول ترى جزء أخف إشي بالنسبة للسموم الأخرى.
1: نعم.
0: اللي بيشرب الكحول هو غبي لفترة زمنية بسيطة.
1: فعلا.
0: لكن المشكلة
1: بعض المخدرات نعم بتؤدي إلى هلوسة.
0: بالضبط. نعم. هلا تعاملنا إحنا يعني في بروتوكول ما بيننا وما بين المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: يتم فحص العينات، طبعا يأخذ العينات بدقة. تؤخذ بحيث أنه لا تختلط مع أشياء أخرى، تؤخذ من الشخص نفسه.
1: نعم.
0: تحت إشرافنا، وترسل تتسلسل زمني وترسل إلى المختبر الجنائي الذي بدوره يقوم بفحصها.
1: نعم.
0: لأنه المختبر الجنائي جزء من المختبرات المتطورة في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: مختبراتنا عندهم يعني إمكانية مذهلة في فحص العينات ودقتها، دقة الفحص.
1: نعم.
0: والكفاءات الموجودة، احنا بنحكي عن اذا بالتسعين كان مختبر مميز، فما
1: نعم.
0: بالك اليوم
1: بالالفينات
0: فعلا. نعم، وحقيقة يعني اشي يفتخر فيه انه المختبر الجنائي دقيق جدا، وجميع فحوصاتنا احنا لسوائل الجسم.
1: نعم.
0: سواء من الجثة او من الاحياء اللي بتتطلب دقة يتم إرسالها إلى المختبرات الجنائية. بالتعاون معهم طبعا.
1: نعم.
0: وبالطلب مننا أنه من الفحص وبتجينا النتيجة، أو ترسل للجهة القضائية.
1: نعم.
0: اللي تكملت الملف.
1: أهمية هاي العينات المخبرية في القضايا الجنائية قديش مهمة، وبرضو كيف عندكم مثلا بيتم التعاون مع هاي الأدلة لحتى أنه يضل سليم، يعني لحد ما يتم استخدامه.
0: 100%. نعم. هلأ احنا اللي بحكي يعني أولا الزمن، الظروف.
1: نعم.
0: ظروف التخزين، ظروف التسلسل، لأنه كل تسلسل عليه توقيع بالزين. اثنين، من المكان، حتى إحنا لا تلوث العينة من خلال الجثة.
1: نعم.
0: كن دقيقين، ما إحنا مثلا بس تحت جثة بيكون في دم داخل الأحشاء من,
1: نعم.
0: من, من تشريحنا، بنفضل أنه نخذ العينة الدم مثلا قبل التشريح
1: بالبداية. نعم.
0: بنخذها مشان ما تختلط مع أشياء أخرى.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية اللي تفضلت فيها انه وجود يعني مادة مخدرة في جسم الانسان ليس بالضرورة ان يكون سبب للوفاة.
1: نعم.
0: يعني مع ما نجده في الجثة.
1: نعم.
0: من خلال التشريح وما نصل اليه من خلال الدراسة العلمية الكاملة، بجوز تكون المادة موجودة ولكن سبب الوفاة
1: شيء آخر.
0: المباشر آخر.
1: نعم.
0: أو يكون الزلمة مستهلك أو المصاب مستهلك لمادة مخدرة، لكن
1: نعم.
0: ليست هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: اللي بنتوصل إليه مش بالضرورة.
1: نعم.
0: وممكن إنها تكون هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: أوفر دوز يعني مثل ما بنحكي إحنا، أو دوز عالي بكون ماخذه كثير إحنا. نعم. بنروح على المسرح
1: بجرعة زائدة. نعم. نعم. للأسف.
0: العينات هي من بالنسبة لنا، ونتائج العينات جزء لا يتجزأ من تقرير الطبيب الشرعي.
1: مهم جدا.
0: وبدونها يعني يعتبر منقوص التقرير.
1: نعم.
0: ونسأل في المحاكم، وممكن انه يعني تنفذ قضية بسبب إهمال بسيط لا سمح الله.
1: نعم. نعم.
0: من خلال الطب الشرعي. هل قمت بأخذ عينات؟ نعم نسأل.
1: نعم.
0: قمت بأخذ عينات، هل أرسلتها بالوقت كذا؟ وبيكون عنده سلسلة الوقت متى وصلت.
1: نعم.
0: وفي ناس يعني في بعض الأساتذة المحامين أذكياء في نعم. طرح الأسئلة، وممكن أنه تلاقي فجوة تنفض القضية.
1: نعم ما بين ممكن الفترة الزمنية نعم. بإرسال
0: الفترة الزمنية أو عدم أخذ عينة.
1: نعم نعم.
0: ما أخذ عينة الطبيب أهمل أو نسي.
1: نعم.
0: أو لا سمح الله أتلفت العينة.
1: أتلفت.
0: وهي بتصير يعني من الأخطاء الشائعة. لذلك إحنا دائما نأخذ عينة وبنأخذ احتياط
1: مباشرة. نعم.
0: نأخذ عينتين، عينة ترسل إلى المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: وعينة تبقى عندنا لفترة زمنية حتى عودة
1: التقرير. النتائج. النتائج جميل.
0: لما تعود النتائج نتلف العين.
1: خلاص بكون يعني إنه نتيجة العينة تم أخذها بعين الاعتبار.
0: أخذت أو لا سمح الله بجوز إنه الموظف اللي أخذها راح زته.
1: صح.
0: فبتجينا صار اليوم من مختبر الجنائي إنه تسلمنا العينة بتاريخ كذا كذا.
1: إشعار.
0: وعبارة عن عينة دم واحد، عينة من سائل الجسم مثلا من المرارة أخذنا.
1: نعم.
0: حسب التقرير اللي.
1: بكل التفاصيل.
0: نعم صحيح.
1: نعم. لو بدنا نيجي اليوم على موضوع البصمة الوراثي وإثبات الهوية، لأنه في كثير ممكن بعض الجثث اللي ممكن تعرض عليكم بتكون مثلا محروقة بالكامل أو حتى مجهولة الهوية. اليوم كيف بتستخدموا الحمض النووي دي يعني في القضايا بالطب الشرعي، ودور هاي البصمة الوراثية في تحديد هوية يعني الجثامين مجهولة الهوية؟
0: نعم. إحنا لغاية ظهور هاي هذا الفحص
1: نعم.
0: المهم كانت عندنا أخذ عينة الدم وفحص سمرة الدم للجثة.
1: نعم. نعم.
0: لكن بتعرفي إنه في العالم في 4 زمرات دم، وهاي يعني دليل
1: نعم.
0: ضعيف جدا.
1: نعم.
0: لكن البصمة الوراثية هو دليل قاطع ينفي أو يثبت الجريمة.
1: نعم.
0: ما يعني لا يشك فيه.
1: نعم.
0: لا يتكرر. فطبعاً إحنا بالنسبة لنا في حالات المنازعات على الأبوة مثلاً، واحد بنكر أبوة
1: منه
0: من عينة وترسل لفحصها جثة مجهولة الهوية.
1: مش عارفين لمين. نعم.
0: لمين؟ حتى لو ما بين بالوقت ذاته نأخذ العينة وتفحص بين عنا نتيجة العينة. فيما بعد لو ظهر أي حدا من أقاربه تقارن مع الجثة اللي إحنا دفناها.
1: نعم.
0: يعني اليوم في المستشفيات نستخدمها في إذا كان عنا مثلا ادعاء أنه تغيروا أطفال.
1: بصير. نعم نعم للأسف.
0: في واحد بيشوف مثلا بروح على طبيب بيقول لك مرته حاملة بذكر، فليش جابت بنت؟
1: نعم.
0: جات أنا وأنا مدير مستشفى.
1: نعم.
0: وظلت عندنا فترتها صارت أكبر من الحاضنة.
1: يا الله.
0: وبالتالي طلعت بالفحص الدي أن طلعت بنته. يا أخي تعال من إحنا من اللي خلق لك ذكر؟ قال لا الطبيب قالت إنه ذكر. الدي أن هنا فاصل.
1: نعم.
0: ويثبت أو ينفي.
1: نعم.
0: بشكل قاطع العلاقة.
1: نعم. اليوم العينات والأدلة البيولوجية بتضل وين محفوظة؟ أمام القضاء أو يعني بتضل يعني تحفظ العينات بتضل يعني بفترة زمنية لحتى تكون ممكن يعني مقبولة أمام القضاء كدليل إنه حتى يتم عرضها أمام القضاء؟
0: هلا المختبر الجنائي عنده
1: نعم.
0: بنك لهذه الأمور وتحفظ لفترة معينة طبعا.
1: نعم.
0: بس يتم فحصها والتأكد منها تحفظ نتائج الفحص مقرونة طبعا بكل
1: نعم.
0: شيء
1: يعني مثلا في ممكن هوية مثلا جثامين بعد ما يتم دفنها بتبين
0: طبعا
1: آه.
0: لهذا السبب احنا للمجهول الهوية
1: نعم.
0: نحتفظ بنتيجته
1: نعم.
0: لما بيجوا مثلا في فترة معينة بعد بصير هاي مثلا بيجونا من الأجانب اللي بيجونا اللاجئين مثلا
1: نعم.
0: بكون
1: نعم.
0: له أقارب هون
1: نعم.
0: فلما بيجي واحد يقول والله أنا في ابن إن اختفى من 10 سنين
1: بتقارنه بالطابق
0: يتم مقارنته مع الدي أن إيه مع أقاربه ويثبت أو ينفي
1: نعم.
0: ذلك بذكر حالة الطفل اللي لقيناه في كيس
1: نعم.
0: في مقبرة متذكرنا دون بعد
1: نعم.
0: 10 سنين من اختفاء الطفل
1: يا الله
0: المقارنة
1: نعم.
0: أخذنا العينة ولما فحصناها طلعت الطفل. في عندنا حالات زي ما تفضلت حالات الحرق أو التفحم.
1: نعم.
0: هاي يعني تعتبر مجهولة بالنسبة.
1: نعم.
0: حتى بوجود أي أدلة ثانية، لو يقولون أنه مثلا أنه انحرق البيت وفي فلان.
1: نعم.
0: إحنا كطب شرعي ما بنعتمد على هذا الكلام.
1: نعم.
0: نعتمد أنه إحنا استدعينا إلى جثة مجهولة الهوية.
1: نعم.
0: أو متفحمة أدمية.
1: نعم.
0: ومن ثم تثبت أو

0: هاي الذب اللي بإيدها.
1: نعم.
0: الطب الشرعي والمدعي العام قالوا لهم لا يا عم احنا دون فحص الدي ان اي
1: نعم ما راح نعتمد. نعم.
0: تم فحص العينة. يعني بتتفاجئ لما بتفحص عينة بتعرف ان الام الى 50% والاب 50%. نعم. تقريبا لما يطلع 0% معناته لا هي لا
1: مش بنتهم
0: شخصية. فهو مصير علامة استفهام.
1: نعم.
0: التحقيقات جرت يا عمي منين كذا الولادة ثبت انه يا عمي بنته. حتى بعد كم من سنة يمكن 5 سنوات من خلال مداهمة.
1: نعم.
0: لبعض الملاهي الليلية تبين انه المفترض انها تكون ميتة موجودة.
1: يا الله.
0: واستدرجت كانت متخطبة استدرجت هاي البنت اللي كانت.
1: نعم.
0: تحكي مع خطيبها.
1: نعم.
0: الى ذلك المحل خنقتها وحرقتها ولبست الذبلة.
1: يا الله.
0: فالدي ان اي مهم جدا بالنسبة لنا.
1: نعم. كشف كثير كدليل. من القضايا.
0: نعم.
1: دليل قاطع.
0: نعم.
1: نعم.
0: بينما لو كان من نعتمد على الدم احدى الزمرات الاربعة وممكن تتطابق مع علم وممكن تتطابق مع اي واحد ثاني.
1: صح. نعم.
0: فذلك هو دليل قاطع ويتم الاعتماد عليه 100% اليوم.
1: نعم. اليوم لما نحكي عن التقرير الطبي الشرعي أمام القضاء اليوم عن القيمة القانونية لهذا التقرير أمام المحكمة، والقاضي اليوم ملزم إنه يعني إنه شو ما يكون في التقرير الطبي الشرعي ملزم إنه يعني يأخذه بعين الاعتبار إذا كان له أثر بمسار القضية.
0: لا طبعاً. لا غير ملزم.
1: نعم.
0: لأنه إحنا وظيفتنا نقدم أدلة علمية.
1: نعم.
0: مع وجود أدلة أخرى ليس ممكن القضية. نعم. لا تعتمد بس على أدلة الطب الشرعي.
1: نعم.
0: مع البحث الجنائي.
1: نعم.
0: مع الدراسة مع التحقيق.
1: نعم.
0: يعني ليست ملزمة.
1: نعم.
0: ولكن يستنير فيها.
1: نعم.
0: القاضي وممكن أن القاضي لا يعتمد على شغلات كثير يعني فينا.
1: نعم.
0: فهناك يعني خطأ دارج بين الأطباء الشرعيين.
1: نعم.
0: أنه أنا تقريري
1: ملزم ممكن
0: حكم.
1: نعم.
0: ولهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا بقدم اللي علي كوثيقة.
1: نعم.
0: وبأدلة مدعومة بأدلة علمية.
1: نعم.
0: واضحة وتفسير علمي.
1: نعم.
0: ويبقى القرار للمحكمة أو للقاضي طبعا بقناعته ومقارنته مع وجود أدلة أخرى.
1: نعم. وربط هذا التقرير مع الأدلة الجنائية الأخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم. وتوافقه معها
0: وبالتالي هو غير ملزم.
1: نعم. بيقدر مثلا أنه القاضي أو المحكمة إنها يعني تطلب إنها إعادة فحص مثلا أو إعادة تشكيل لجنة طب شرعي أخرى وإعادة فحص أخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد. يعني المعروف عندنا مثلا ومعروف علميا ومعروف بين وسط العالم يعني.
1: نعم.
0: أنه الرأي الفني من واحد كويس.
1: نعم.
0: الرأي الفني من 3 أقوى.
1: أحسن وأقوى.
0: الرأي الفني من 5.
1: نعم.
0: أقوى جدا.
1: نعم.
0: فلذلك القاضي يعني يمكنه أن يستعين بخبراء.
1: نعم.
0: غير محدود.
1: نعم.
0: ولذلك للتوصل إلى النتيجة.
1: شائكة. نعم. نعم.
0: للتوصل إلى النتيجة هو الهدف أنه توصل للعدالة.
1: فعلا.
0: وإحنا جزء من اللي بيقدم دليل وليس ملزم بالنهاية غير ملزم للقاضي.
1: فعلا. اليوم لو بدي أحكي دكتور يعني من خلال خبرتك يعني على مدار سنوات في الطب الشرعي اليوم لو هيك تعطينا يعني سر بموضوع أنه شخصية الطبيب الشرعي كيف لازم تكون يعني شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها يعني أكيد الصدق والأمانة ويكون ضميره صاحي بس برضو كان في صفات ممكن قوة شخصية حتى يعني أنا اليوم بس شفتك دكتور قلت الله يعين يعني الشوفات اللي بتشوفوها والقضايا والقصة اللي بتسمعوها فحابين نحكي لو أنه يعني شو الصفات اللي لازم يمتاز فيها الطبيب الشرعي.
0: هو يعني مش أنه صفات يكون يعني غير إنسان هو إنسان بالنهاية.
1: أكيد إنسان. نعم.
0: الحيادية مطلوبة.
1: نعم. ما يكون عاطفي أبدا.
0: العاطفية ملغية في الطب الشرعي.
1: نعم.
0: يعني مش كل إشي بدي أسمعه أنا يعني ممكن أخذ.
1: صح.
0: بالظرف.
1: نعم.
0: أسمع من أذن وأطلع من أذن ثاني.
1: نعم.
0: لكن أنا مطلوب مني وهذا هو الصح ومحلفين بالنهاية دليل.
1: الدليل القاطع.
0: وخاصة إذا تضارب مع الروايات زي ما تفضلتي.
1: نعم.
0: الطبيب الشرعي لازم يجب أن يكون قوي الشخصية محايد.
1: نعم.
0: وكفو علميا.
1: نعم. أهم شيء
0: يعني بده يكون ممارس ويعني بحكي ممارس

0: من ناحية مثلا
1: كتشريح
0: كأخصائي بده يكون زي فتح مقبرة،
1: نعم.
0: بده يكون مر عليه أقل إشي 2000 حالة تشريح،
1: نعم.
0: تصير أخصائي، وكلنا مارين بهاي المرحلة، وكل واحد بتعلم من اللي أكبر منه.
1: نعم.
0: اللي علمونا إحنا كانوا مستشارين، وإحنا نتعلم لبنة فوق لبنة حتى صرنا أخصائيين. وبجوز ما حدا بيعرف طبيعة عملنا داخل المشرع. إحنا عادة بتكون اللجنة مكونة من كبير وأصغر وأصغر،
1: نعم.
0: والهدف منها أنه الصغير يتعلم من الأكبر منه،
1: نعم.
0: فالمقيم دائما ملازم إلنا،
1: نعم.
0: وبمر مراحل سنوية التقييم العلمي له كل سنة كيف بمر، وبترفع على السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، ومن ثم يتقدم للمجلس الطبي حتى يحصل على البورد،
1: نعم.
0: أو شهادة الاختصاص، بيكون متمكن. عندنا يمكن ثلثين عملنا عملي،
1: عملي.
0: احنا كطبيب شرعي،
1: عملي. نعم.
0: فالطبيب الشرعي بيكون بين زملاء الأكبر منهم، بتعلم منهم صياغة التقرير الطبي سواء مع الأحياء،
1: نعم.
0: أو مع كيف يسوي تقرير بناء على طلب النائب العام في تشريح جثة،
1: نعم.
0: فمن خلال الممارسات ومن خلال التدريب المستمر يصل الطبيب لمرحلة أنه يكون متمكن. ومع ذلك احنا والله بنموت ونقول لسه ما خلصنا علم،
1: نعم. نعم.
0: ظل الإنسان يتعلم كل يوم في أشياء جديدة،
1: نعم. اليوم لو بدي أحكي دكتور أنه الطب الشرعي، لو يعني برضو كمان رسالة للناس، اليوم الطب الشرعي مش هدفه لا يدين شخص ولا يبرئ شخص، على قد ما أنه هو يبحث عن الحقيقة الطبية أو الدليل القاطع لحتى أنه سواء هذه الجريمة تكون حقيقية،
0: نعم.
1: أو حتى أنه يعني الشخص المدان هو المدان أو هناك في شخص آخر أو في هناك سبب آخر للوفاة.
0: 100%. نعم. الطبيب الشرعي يعني هو ليس طرف،
1: نعم.
0: في،
1: نعم.
0: أي قضية،
1: نعم. نعم.
0: وهنا الحيادية مطلوبة والعاطفية ملغية. لهذا السبب بده يكون هو ليس طرف، يعني هو أصلا بنية الطبيب الشرعي مبنية على أنه أنت لست طرف،
1: نعم. تحيادي.
0: أنا بتقدم
1: تأبحاث ودراسات
0: بحثك تحت اليمين وبكل صدق وأمانة، تقدم بحيث أنه هذا الدليل تعتبر نفسك بعيد كامل الحيادية، لست طرفا في أي واحد من القضية.
1: نعم. اليوم لو في معلومة يعني بدك تقدمها أو يعني يعرفها المواطن بشكل عام عن الطب الشرعي، وفي كثير ناس ما بيعرفوها،
0: بدي أحكي للناس يعني اللي ما بيعرفوا عن طبيعتنا أنه،
1: نعم.
0: التقرير أو تقرير الطبيب الشرعي ليس حكم،
1: نعم.
0: وليس النهاية، زي ما حكينا قبل شوي أنه يمكن أن طلب خبراء على هذا التقرير،
1: نعم.
0: أعلى من اللي كتب التقرير. اثنين، ليعلموا أنه ليس جزء وليس مؤثر،
1: نعم.
0: يعني ممكن يكون وثيقة زي أي وثيقة ثانية تقدم في قضية القضية المنظورة، يمكن اعتماده،
1: نعم.
0: ويمكن عدم اعتماده، هذا يعود للمحكمة، وبالنهاية هو دليل علمي،
1: نعم.
0: وليس ملزم. لا الناس يحطوا عنا عداوة مثلا، هذا الطبيب الشرعي ظلمني، لا هو ليس قاضي،
1: نعم.
0: وليس محكمة،
1: نعم.
0: وليس
1: أمام
0: طرف،
1: أمامه أدلة وجسم،
0: وليس طرف،
1: نعم.
0: ليس طرف، بالعكس اليوم بجوز من خلال معرفتكم بشكل عام اليوم في القضاء كل طبيب شرعي لما بده يقدم خبرة بكون يحلف على كل خبرة أمام القاضي أو أمام الهيئة، وفي نص مادتين اللي هو 384 ألف وباء اللي هو بتطلب منه الحيادية وعدم وجود أي شيء يؤثر على حياديته، هاي أمام القضاء.
1: فعلا.
0: فما بالك بدونها، يعني احنا على كل قضية خبر بنحلف يمين،
1: فعلا.
0: الحيادية مطلوبة،
1: نعم.
0: وعدم التحيز لأي طرف، والعاطفية،
1: نعم.
0: ملغية تماما،
1: نعم.
0: من قاموس الطبيب الشرعي.
1: اليوم دكتور في مثلا انه بيقدروا الأهل مثلا يرفضوا موضوع التشريح، أو مثلا من ناحية أخرى بيقدر مثلا أهل لو ما في شبهة بس عندهم هم شكوك انهم يطلبوا التشريح وبيتم الأخذ فيه، يعني على الجهتين انه أنا لازم يكون في تشريح مثلا في شبهة معينة والأهل بيرفضوا، بناخذ يعني بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا لا جنائيا لا لازم يتم تشريحه؟ واذا مثلا انه ما في اي شيء مثلا الوفاه طبيعيه وكل الادله بتبين طبيعيه بس الاهل طلبوا الاطمئنان اكثر يتم تشريح جثه في هون الحالتين كيف بتكون المواقف؟
0: نعم. اولا الطب الشرعي علاقته هي مع النيابه العامه.
1: نعم
0: لا يمكن اني اقوم بتشريح جثه دون
1: طلب اهل مثلا
0: دون طلب او امر من المدعي العام.
1: المدعي العام نعم
0: يتم تحويل الجثه بناء على امر مدعي عام معين. نعم. او جهه قضائيه.
1: نعم
0: اذا طلبوا الاهل للتوضيح وجود شكوى كمان من خلال النيابه العامه.
1: نعم
0: بده تكون هناك وثيقه. نعم. عند النيابه العامه وياخذ فيها قرار انه يقول تحال هذه الجثه لتشريحها بناء على طلب الأهل اللي ما فيها أي شيء.
1: ما فيها أي شيء.
0: لتحديد سبب الوفاة في الأمراض الوراثية مثلا.
1: نعم.
0: كمان يتم من خلال طلب المحكمة.
1: نعم.
0: إنه الأهل طالبين لأنه في مرض وراثي مثلا في العيلة.
1: نعم.
0: حابين يطمنوا ويشوفوا شو سبب الوفاة تحال من خلال المدعى.
1: نعم. وإذا رفضوا الأهل وكان لازم إنها تحال.
0: لا يوجد رفض لطلب النائب العام.
1: ما فيه. نعم مباشرة.
0: يعني النائب العام صلاحيته مطلقة.
1: نعم.
0: إذا خاصة هاي بتأكد الشبهة بالعكس.
1: صح. لما أنت يعني ترفض.
0: لما ترفض وتدور وكذا ما هي بتأكد الشبهة. وأنا عمري ما شفت قرار لمدة العام تراجع عن قرار.
1: نعم ما فيه.
0: بالعكس هو بيحملنا مسؤولية بيكلفنا إنه الكشف على الجثة وتشريحها. وتحديد سبب الوفاة.
1: سبب الوفاة. اليوم من خلال الطب الشرعي لما تتعارض كل الروايات بنقدر انه نخلي انه الطب الشرعي بيخلي الجسد يعني اعتبار الجسد شاهد على الحقيقة او يكون هو داخله الدليل اللي ممكن يعني يعطينا الحكم القاطع.
0: نعم. ليس الحكم القاطع انما هو دليل وبنسميه
1: او يعني الدليل الثابت اللي بيعطينا انه مثلا دليل على اذا في شبهه.
0: نعم دليل صامت اللي نعم. موجود حتى مع وجود الروايات وعدم وجودها فالادله موجوده.
1: نعم.
0: هنا يكون دور الطبيب الشرعي في يعني في تحليل الموجودات.
1: نعم.
0: في تحليل الإصابات في تحليل ما وجده في فعلا. جسمه ومقارنته بالأمور الأخرى علميا.
1: نعم.
0: ويقدمها هذا. نعم. مطلوب منه طبعا.
1: نعم.
0: ولكن الأدلة موجودة وزي ما تفضلتي هناك أدلة على الجسد الحي.
1: نعم.
0: وهناك أدلة موجودة في الصندوق الأسود وهي الجثة.
1: الجثة. نعم.
0: وبها نستعين دائما
1: وتكون متطابقة مع الأدلة الجنائية اللي تم الحصول.
0: نعم.
1: عليها.
0: نعم تتطابق نعم. وتكمل شيء. أبعضها.
1: نعم. نعم
0: كثير عندنا في القضايا احنا تعاون ما بيننا وبين المختبر الجنائي والجهة التحقيقية.
1: نعم.
0: متواصل جدا ويعني هناك كان مقترح وأعتقد.
1: نعم.
0: كان من رئيس النيابات الحالي انه كان في مقترح انه الطب الشرعي يجب ان يكون مستقل.
1: نعم
0: كدائرة زي دائرة المدعي العام.
1: نعم.
0: ولا تتبع لأحد.
1: نعم.
0: واليوم زي ما تفضلتي بيجوز في عنا قضايا تنظر من خلال الطب الشرعي وهي قانون المسؤولية الطبية.
1: نعم.
0: الأخطاء الطبية
1: والإهمال. نعم.
0: تمر من خلال الطب الشرعي وأنا بقول بكل فخر أنا عضو في اللجنة الفنية العليا التي تنظر في قضايا المسؤولية الطبية ووجود الطبيب الشرعي في أي لجنة تقوم بدراسة ملفات المسؤولية الطبية أو الأخطاء الطبية هو ضرورة.
1: نعم.
0: وتوصل الحقائق يعني اليوم فعلا. وجود اللجان الفنية تخفف وتقلل من الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي أو التقصير بما معنى.
1: نعم.
0: كلها أدلة يعني أو كلها معاني الخطأ أو التقصير أو لا قلة الاحتراز وخطأ طبي.
1: نعم نعم اليوم يعني من خلال حديثك الطيب دكتور وتشريفك لنا اليوم يعني ممكن فهمنا إنه الطب الشرعي مش بس فحوصات وتقارير طبية لا بنحكي عن ممكن أداة مهمة اليوم لحتى نوصل للحقيقة عن طريق الجسد وأيضا ممكن حتى إقامة العدل من خلال التقارير لما يكون في هناك أدلة داخل الجسد ويتم الأخذ يعني أخذها بعين الاعتبار.
0: 100%.
1: نعم أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب شرفتنا اليوم أعطيتنا من وقتك لو في كلمة أخيرة حاب تحكي لنا إياها اليوم دكتور.
0: لا تخافوش مننا احنا كطب. نعم. شرعي احنا بنخوف بس من شكلنا بس انما احنا بالنهايه يعني الطبيب الشرعي هو
1: انسان.
0: انسان هو.
1: نعم.
0: طبيب.
1: نعم.
0: قبل
1: مسؤوليه كبيره لما
0: وبالعكس هو محطوطه في عنقه مسؤوليه.
1: نعم.
0: كبيره.
1: نعم.
0: ومطلوب منه للامانه تنفيذ هاي المسؤوليه بحذافيرها فإحنا نعتز ولكن عددنا قليل على فكرة.
1: نعم.
0: وبنشجع بعض الزملاء أنه يدخلوا في هذا التخصص لأنه في عندنا نقص تقريبا.
1: نعم.
0: في الطب الشرعي لا ما نقدرش نغطي كل المملكة.
1: يعني بدها قلب قوي دكتور.
0: أكيد طبعا. نعم. لا بس بجوز تتفاجأ عندنا زميلاتنا صاروا عدد مش قليل.
1: نعم نعم في نعم. خمسة ست. نعم.
0: خمسة أو ستة هاي ينزلهم ما شاء الله. نعم. ماشيات معنا على الجريمة بروح وكل شيء.
1: نعم. نعم يعني يعطيهم العافية وأنا بدي أشكرك على هذا الطرح. الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور محمود الزريقات استشاري الطب الشرعي والسموم على هذه ممكن الإضاءات المهمة. فهمنا شو يعني الطب الشرعي بتفاصيلها صدقا. واليوم الطب الشرعي يلتقي مع القانون بمساحة دقيقة وحساسة. اليوم مش الهدف ان احنا نوجه اتهامات ولا اصدار احكام على قد ما انه نقدم حقيقه طبيه بكل مهنيه وحياد زي ما تفضل دكتور.
0: أكيد.
1: شكرا على طرحك شرفتنا اليوم.
0: العفو. شكرا لك وشكرا للدعوه.
1: يعني شكرا لك. بتمنى اليوم نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسه الاذاعيه وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
4: رحلات في جزر العذراء، زنجبار، الجزء الثاني.

في الطفولات البعيدة كنا نسمع من الكبار على ضوء قنديل في ليالي السمر أن العم فلان قد عاد من زنجبار، وكان هذا يعني دشاديش جديدة للعيد وعددا لا بأس به من قروش ماريا تيريزا الفضية، وانتظارا لا بأس بعدد شهوره للقادم من زنجبار عابر الساحل الإفريقي عدن وبحر العرب الذي يقوده إلى مرساه الأخير في مدينة صور. في غياهب تلك الطفولة كنا نسمع عن البر ولم نكن نعرف أنه بر الزنج. نسمع عن هذا العم أو تلك الأخت اللذين تبخرا فجأة من القرية ولا نجد جوابا سوى أنهما في البر. لم يكن سؤالنا نحن الصغار عمن أتى وعمن ذهب، وإنما عن دشداشة العيد وقرش ماريا تيريزا الذي نشتري به الجوز والرمان. فألعاب الأطفال لم تكن متوفرة حتى في الأعياد، لذلك كان الجوز والرمان الهابطين من الجبل الأخضر معادلا فكها للعبة الفاكهة وبقليل من التهذيب لفرع من عضق نخلة. كنا نستطيع صنع دمية باربي، يداها من شماريخ التمر وكسوتها من بقايا خرق مقص الجدات. ذاكرة قديمة مضببة لم تسعفني حين اكتشفت ذات صباح أنني لم أزر زنجبار بعد، رغم أن أجدادي عاشوا هناك واكتسبوا تقاليد تلك البلاد وتحدثوا لغتها السواحلية. فعزمت ذات صباح من صيف عام 1996 على زيارة الجزيرة كأي سائح لا يحمل في رأسه تصورات مسبقة عنها. هكذا اشتريت في ظهيرة قائضة بطاقة سفر وحلقت بجناحين، وها هي الآية تنقلب في مطار زنجبار. البلاد بقضيها وقضيضها تنتظر الطائرة القادمة من مسقط المحملة بما لذ وطاب: الأرز، السكر، الشاي، خلطات المولينكس، أجهزة التسجيل، التلفزيونات الملونة، الليمون اليابس، التمر والصور الفوتوغرافية. تنتظر البلاد قائد الطائرة العماني الزنجباري الذي قبل أن يهبط في المطار يتعمد الطيران المنخفض بطائرة البوينغ النفاثة لتحية جماهيره، صاعدا السماء مرة أخرى ليبدأ الهبوط التدريجي في المطار. علمت فيما بعد أن هذا الطقس الغريب يتكرر مرتين في الأسبوع، حيث تخرج البلاد عن بكرة أبيها في انتظار الرحلة القادمة من مسقط. التاريخ يعيد نفسه مقلوبا هذه المرة، طائرة البوينغ من مسقط إلى زنجبار معادلا هوائيا للسفينة الشراعية القادمة بما لذ وطاب من زنجبار في العصور الخوالي.

0: رحلة إلى زنجبار إلى مدينة العجائب قام بها الأديب العماني محمد الحارثي ذات صباح صيفي بعد إقامة طويلة في الرباط حيث شعر بضرورة السفر. إسبانيا وفرنسا كانا قاب قوسين أو أدنى، لكنه أحب التفكير في المختلف، والمختلف كان هذه المرة السفر إلى زنجبار. وها نحن معه في الليلة الأولى من وصوله إلى هذه الجزيرة.
1: لم أستطع النوم جيدا بسبب البعوض رغم الناموسية المعلقة كقبة فوق السرير، فقد دخلت بعوضة هليكوبترية الحجم إلى الناموسية وبتنا أنا وهي في معركة كنت خاسرها.
0: وينتقل الحارثي من الفندق إلى منزل عربي مجاور تقيم به عائلة هندية، عجوزان وابنتهما. استأجر غرفة له تطل على البحر.

أعجبني تصميم المنزل العربي بأدواره الثلاثة بأقواسه وارتفاع أسقفه المنقوشة بأبيات شعر وآيات قرآنية، وفتنني ببهوه المشرع على السماء وسلاله الخشبية بأبوابه الزنجبارية الشهيرة التي كان الحفر عليها مهنة رائجة في الجزيرة، جلبها العرب معهم كما جلبوا حرفيها من هنود وعرب، حتى أخذت نقوش تلك الأبواب مع الزمن صيغتها الزنجبارية النهائية. دهليز في الدور الأرضي مطل على الباحة، دهليز وغرف مقفلة الأبواب عدا واحدة تستخدمها ابنتهما ديانا كمرسم، حيث تبدع لوحاتها الانطباعية عن طبيعة زنجبار، عن بيوت وأزقة مدينة الحجر ستون تاون، وعن بيت العجائب الشهير الذي استحوذ على جدارية بدا واضحا جهد ريشة الفنانة في تفاصيلها. عبر درج خشبي تصر ألواحه تحت وقع الأقدام يصل العابر إلى الدور الثاني، حيث تستقبله قاعة فسيحة مطلة بنوافذها الكثيرة على البحر، وغرفة طعام مؤثثتان بأثاث تفوح من أخشابه وحشيات وسائده رائحة الثلاثينات، بذلك المزيج من ذوق تلك الحقبة، سواء كانت بعض رصانته وأبهته قادمة من لندن أو كانت اليد التي حملت الإزميل من مومباي. تتفرع من تلك الصالة عبر بوابة يليها ممر ضيق يقود إلى الغرفة المستطيلة التي تهب الناظر من نافذتها وشرفتها بحرا تتراقص على شاطئه شجرات نخلات الهند. غرفة بحمام وسريرين منفصلين ومكتب ومقعد ينتظران الكاتب، كل سرير مكلل بناموسية تقيني شر لسعات البعوض. بعد أن أتقنت تقنية الدخول والخروج من الشندورة ببعض الإرشادات من العجوز وابنتها الفنانة ديانا، كانت تلك غرفتي التي سأقيم فيها شهرين كاملين. أقمت هناك وحيدا وفي يدي رزمة من المفاتيح تزن نصف كيلوغرام، فقد كانت العائلة تقطن في الدور الثالث الذي تقود إليه سلالم خشبية لم أرى ما وراءها في سماء البيت الثالثة.

0: يذهب الحارثي إلى فرضان الشاطئ الأكثر شهرة في المدينة، الشاطئ الذي يحكمه حتى في موته بيت العجائب الذي بناه السلاطين العمانيون وجعلوا من زنجبار مستراح أيامهم في بدايات هذا القرن. وكان الناس رجالا ونساء يلتقون عند هذه الفرصة لمشاهدة غروب الشمس الحمراء.
1: تأملت بين العجائب وعجائب الشمس في غروبها الزنجباري، حيث يتقافز الأولاد في زرقة ذاك الغروب. لقد بدا لي بيت العجائب هاوس أوف ووندرز تحفة إفريقية معمارية كما يصفه الزنجباريون لتصميمه المتطور بمقاييس القرنين 18 والتاسع عشر، وذلك لرسوه على أعمدة حديدية طويلة تحمل بين جنباتها هيكلا من طابقين بعلو 4 طوابق، فضلا عن احتوائه على أعجوبة تلك الفترة المصعد الكهربائي الذي ميز بيت العجائب، والبرج المرصع بساعة يدعوها بعض الأهالي بيج بن زنجبار. بدا لي ذلك البيت شاحبا يبكي مآثر الماضي، وربما كانت ساعة برج بيت العجائب شاهدا عاليا على توقف الزمن وخلوده في لحظته القديمة تلك.

0: تقول الحكمة القديمة في زنجبار: كل ما عليك هو أن تفهمها قليلا، كل ما عليك هو أن تكون زنجباريا وأن تضحك عندما تبكي وتبكي عندما تضحك، مثلك هي زنجبار، عذبة ومالحة.
1: سلامة سلامة، أقولها بدوري مع أهل زنجبار، وأحييكم مستمعين الكرام على أمل اللقاء غدا بإذن الله، ودائما مع برنامج أدب الرحلات. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم